0: خمسة واربعة وثلاثة
1: 12.
0: نحكيوا على 12 هدف في ثلاثة مقابلات، زيدهم بلجيكا يوليوا 17 هدف،
1: ما تكبر هي
0: زيدهم النمسا زيدهم 18 هدف في آخر خمسة خمسة مقابلات. لا سي نورم أنا للأمانة، ولكن يزمنا نحكيوا في حلول بالنسبة لمنتخبنا. يبقى منتخبنا باش نشجعوه في كل كومبيتيسيون، نرجو نحكيوا في هذا بعد شوية. في الأثناء رمرو صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: صباح الأول يا رب، على نهاركم فيش، على نهاية أسبوع موفقة ومريحة للناس الكل، زادة بخلاف المنتخب الوطني اللي باش نحكيوا عليه بعد. يا رب يعجبني كالقصص الدرامية اللي في كأس العالم. منتخب الإكوادور البارح كيفاش ترشح بطريقة رو العبيد، يمكن تفرجت كان في الماتش، ولكن هما الماتش الأول عملوا ماتش كبير، ثلاثة كرة على البار
0: كونتر كوت ديفوار. تفرجت حتى في الإكوادور؟
1: بكري بكري
0: قبل ما انا وياك البارح قبل عاملين وي بلانش دونك وقت قعدنا نخدموا حتى
1: بعد المباراة، بعد مباراة تونس.
0: انا 8 نتاع الليل عمرت المونجيلا ورقدت قمت نص الليل ودقيقة، انا نغسل في وجهي وقال الهدف.
1: وانت الفيلم اللي مخليها لي نتاع النجم نتكى 8 ما نجم كان مساعتين، ولكن عملوا ماتش كبير، ثلاثة كرة على البار يا ودي وهجومات وكذا، وخسروا في اخر دقيقة كونتر الكوديفوار، تعادلوا مع كوراساو حاجة عمرها ما صارت، ويبداوا الماتش كونتر المانيا ياكلوا بونتو. شو يعملوا؟ يعملوا ريمونتادا 2-1 ويترشحوا من احسن الثوالث ويضمنوا ترشح من الربح نتاعهم، معناها ضامنين من الاخرين اللي ترشحوا، سيبوهم اكثر منهم في الكلاسمون. يا ودي فرحه كبيره لا تصدق، اللي هو منتخب الاكوادور الناس الكل معامله عليه يعتبروه حصان اسود نتاع البطوله، راهو كيف وكيما النرويج من المنتخبات اللي افكتيف رهيب جدا، معناها يعتبر ان معناها العباد مش فاهمه كيفاش لقاهم كل ملمومين فرد منتخب بالضبط. دونك مباراه كبيره برشا مالا دراما، كالجو بتاع الكوب دي موند بدا يظهر في الماتش اللي
0: تو باش تزيان الكره، تو باش تزيان الماتشوات. حس عيد المنتخب المغربي اللي باش يواجه منتخب هولندا اللي لعبنا له البارح في الدور ال 32، وجونتيسيب من توا المغرب راهو بريتوندون للتيتر، هولندا تلعب على التيتر من لي ناسيون الكبار، والمقابلات هذوما راهو نجموا يفيقوا المغرب رابحه، نجم تشوفوا هولندا رابحه، نجم هولندا تربح 3-1، ما نقيسوش نقولوا هكا هولندا ربحت المغرب والمسيره نتاعنا الكل تولي تتقاس هكاك. أنتيسيب من توا راهو مهما صار من نتيجه مع المغرب وهولندا لن يغير شيئا في تقييم بطوله العالم. زي
1: ربحت هولندا راهو كان احنا مش في بالنا.
0: لا لا نحكي لك ماني جونتيسيب، نعرف معناها دونك قدوه تخسر المغرب هاكا تي المغرب وخسر تحب واحد
1: فوالا.
0: دونك أنتيسيب نحكيو على الموضوع ونحكيو على اخر اخبار المنتخب بعد شويه. ربي سامح اللي اختار مقابله بلجيكا كمقابله اخرى تحذيريه قبل المونديال، ربي سامح من جاب رامي راني خذيره للمنتخب وحرم واحد كما عيسى العيدوري ولا غيره من الملاعبيه اللي عطاو للمنتخب هذا باش يشارك في المونديال. هي تقريبا نفس الدراما اللي تعاودت مع دافيد جمالي ذات يوم ونفسها مع يوان بن علوان، نسيتو جمله انا يوان بن علوان كيف كيف مواطن جاي لعب كوب دي مود مشى على روحه، اعطيني حاجه في السي في نتاعو. فالنوقف النزيف هذايا نتاع تفريق الهدايا نتاع المونديال نعطيوه اللاعبين، عطاو لتونس لعبوا لتونس تحقوا مشاو في الكاليفيكاسيون حتى باش ربي ينزل بركته في النتائج تاع منتخبنا في البيرفورمانس نتاعنا. نحكيو في هذا واكثر بعد شويه مع صديقنا حاتم جاسبار، والبدايه كالعاده بالزابينغ. رامي الفراتي الرجل الذي لا ينام تسويت في الزابينغ.
2: زابينغ
1: ما شاء الله على البرنامج هذا يا عزيزي المستمع، تشم عليه ريحه الثراء الفاحش. لا بسم الله ما شاء الله، مش اقول لك يا ولدي دي ملياردير، الناس عايشه في خير. اسمع حتوم والمناقل انت
3: سوماتور، انا اول روليك شريته ب 10000 من الاسواق وقت
1: حصر،
3: مع اما صدت لك من عرش من بعد صد
1: غريبه
3: توا توا خمنا ريكلاماس
0: سي بريمير
3: خمنا ريكلاماس بعد تقول باش يهز 300 متر فوق
1: الله مصلي على النبي. اي لا وعندك حاجتين قوي فاش في المناقل وقوي في حاجه اخرى زاد في ملعبيه الكوره. لا يعرفهم الكل بالواحد بالواحد.
0: عباره شهيره تربطت بملاعبي كبير نتاع كوره، Why always me؟ لماذا أنا دائما؟ حاتم
3: جارث بيل.
0: جارث بيل علاش باش يقولها Why always me؟
1: ما يحكيش
3: يتكلم بالانجليزي
1: عمره ما تكلم
0: صحيح اصلا ما عنده زوز تسريع واحدة كدي واحدة كيعمل خذير التريد.
1: يعجبكش تو الراجل عمره ما قال كلمة يا ودي الميكرو ما يعرفش منظره كيفاش وهو يقول لك قال always me وكذا واحد ويتلك حاسيلو حاسيلو حتوم عايش خويا دز معانا راهو الرفع على العصاب
0: كوب دي مود سبحوا لصديقنا الدكتور هكا الدكتور ومعه رقم 5 سبح أسبح كونكت على اليوتيوب باش سب البرنامج وسبنا وسب المواضيع اللي نحكيه فيهم. قد ايش يخدموا الدول الأطباء النفسيين في تونس بالحق قايم سايب حياته ومرته وخدمة ماش كان عنده هذوم أولاد والوالد الوالد أكيد أنه عنده عائلة عنده ناس تكون من وقايم كونكت على اليوتيوب وداخل يسب على ركوا في الحياة فما حاجة أهم برمشي يرجع أرقد برمشي يعمل حاجة خمم في خمم في مشروع يلا نهاركم أسعد الأيام أنا إيش أقرب بالأمانة أنا بعد ماتش المغرب تشعلي إنه ريق الأربع غير درجي دوك عامل ساعتين نوم
2: دوك لو تحمل زيد نصبتك اللي هو على عصاب وحتى مع جعفر وي
1: رفيق
0: عملنا حاجة باهية في الكوب دي موند هذه احنا يبنا كيفاش تتقال
1: رفيق تسمعني
0: لا ريت ما يستناش الريبورت مخه مبرمج على اي
2: هيا عجبك شي قال الراجل له يا ولدي صليوا على النبي ويهديكم ربي خلنا نسمعوا الحكايه الحلوه اللي جابها لنا المقعة هذايا
4: قلت لك البالونات نتاع العجالي ديامون
0: يحلهم بكل كريك نتاعنا
4: علاش علي عاد انا غير عايش معاه وسيد الاخر عمل كمان سيد الاخر عمل كمان ما بين دار المرسيدس والبي ام كرهبته اشتر مرسيدس واشتر بيه احكم فيه انت خويا
0: هذوما وين انت تعرف فيهم هذوما
4: نبعثهم لك
0: مرسيدس هذوما ليه عرفتك
4: نبعثهم
0: لك السفحات
4: كيما بيل جيتس
0: ما عادش عندي
4: كيما بيل جيتس التواضع
0: ما عادش عندي
4: بيلياردير
2: الله مصلي على النبي حلو حلو فلس ديامونت واشتر بيام واشتر مرسيدس اي هذا هو لو بعد يقول لك شبيه قالوا لي مرسيدس الله مصلي على النبي سيارات والدنيا وتطور يا ودي انتوما ماكم شويقين مال مال اي
5: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية للقرارة مية الفورات
4: يا معلم
0: يلا سيدي بعد الفاصل ناخذ صديقنا حاتم جاسبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية آخر أخبار المنتخب وما بعد المقابلة وكواليس بعد المقابلة نعرفوها تلسويت في الراف ماج
6: راف ماج ببليسيتي
7: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
8: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
10: امشي العزيزة
6: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة السلام عليكم وين ما كنتوا وانتيروا معاكم مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وقت الترانت في الراف ماج
11: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك تران دي جور
0: هاتم صباح الأنوار مرحبا صديقي كيف الحال؟
12: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لرف ماجور الكل صبح وكالعادة على السادة المستمعين إن شاء نهاركم مبروك إن شاء نهاركم أسعد الأيام
0: أنت يا أخوي إن شاء الله الليل تكزينة وإن شاء الله ربي يعطيك القوة صديقي شكرا على المجهود اليومي بشكر حاضر معنا مع بقية الأصدقاء على الديوال انتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي كانت البارح آخر المقابلات ثلاثية 3-1 ضد المنتخب الهولندي ما بعد المقابلة أثناء المقابلة كواليس عنا أخبار حاتف في علاقة بالمنتخب اللاعبين الإطار الفني المكتب الجامعي. لك الكلمة صديقي.
12: انتهت الرحلة وانتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال. حبينا الحقيقة انه زيت طويل شوي، تمنينا انه نواصلوا ونكونوا موجودين في الدور القادم، ونوري اول مرة في التاريخ تمنينا انه ربما قد نسافر لكندا لفانكوفر سنلعب مقابلة الدور القادم، ولكن للأسف كانت مشاركة اقل ما يقال عنها فاشلة ومخيبة للأمال. هذا الانطباع اللي نخرج به الاول بطبيعة المشاركة ككل خليت برشا ذكريات أليمة الحقيقة في قلوب التونس الكل، في قلوب اللي يعشق المنتخب الوطني التونسي، في قلوب الناس اللي بنات طموحات وأمال كبيرة حول المشاركة هذه لأول مرة في نسخة فيها 48 منتخب حبينا يكونوا موجودين في الدور القادم. ولكن مرة أخرى تعددت الأسباب والمسببات رفيق، علاش وصلنا هكا؟ علاش اليوم منتخبنا المنتخب اللي قبلنا 12 بونتو برشا كلام برشا كلام تقال الحقيقة، 12 هدف نقبله في 3 مقابلات، اليوم جينا في بول كاسحة فيها السويد وفيها جابان وفيها هولندا، ولكن هذا ما يعنيش انه باش نظروا بمردود كيما هذا بكلام. حتى نذكروا نرجعوا شوفوا شوية في الريتروفيزور رفيق شنو اللي صار في المقابلة دي، والله الواحد كان يذكر شنو اللي صار. اكبر المتشائمين في العالم ما كانش يتصور انه منتخبنا باش يكون على الشكل هذية سرتو بعد المقابلة الأولى.
0: وراو يا حاتم أنا عندي تحفظ شوية على معناه مجموعة صعيبة برشا، معناه لأنه فما مجموعات ما أصعب وفما منتخبات ما أقوى. كان باش ناخذ لي شربول كبار ثم ما أقوى من هولندا، كان على باش نحكي على اليابان فما ما أقوى، والسويد راهو اللي يعرف باركورا كيفاش ترشحت المنتخب هذاك يعرف انه مناش نحكي ولا منتخب عملاق. وكان نرجع على هيستوريك مشاركاتنا في المونديال حاتم، راهو في كل مره معناها مهما كانت نوعيه البول والمنتخبات ديما تصير خيبه الامل. ذات يوم طحنا في بول فيها اوكرانيا والسعوديه، تنجمش تحلم اكثر معناها اذا كنت حاب تترشح. معناها السعوديه منتخب عربي ما عندوش معناها وقتها منتخب كبير برشا، اوكرانيا فيها تشفشنكو وانتهى المنتخب، ورغم هذا فشلنا وفشلنا في مقابلات أخرى وخسرنا مقابلات ما نزمش نخسروهم، والحلم كل مرة يتبخر. إلى جانب مشاكل المنتخب هذا فم مشكلة متاع عقلية، ما نش قادرين نأمنوا أن النجم ونربحوا المنتخبات هذه ونعملوا انتصارات في كوب جيمان ونترشحوا. فم مشكلة متاع ثقة، تقريبا العكس تماما اللي ساير مع المنتخب المغربي اللي يهبط اليوم يلعب مع أي منتخب يحب يفرض لعبه ويحب يربح. احنا حتى الكرة على الخط حس الملاعبي ليك روا با، معناها انا باش نماركي. فهمت ثم مشكله مونتال، وهذا تاكد حاتم ثلاثه مقابلات، المقابلات فما الدرج الاول معناها في ثلاثه مقابلات دونك ثم بروبليم مونتال. جست نعقبت على الكلام اللي قلته على المجموعه، ايش عندنا اخبار عن المنتخب بعد المقابله حاتم؟
12: منطقي ومعقول، هو رفيق ديما باش ناخذ حتى شويه ردود الافعال بعد المقابلات الاخيره، انه تحس العباد يقول لك لعبنا خير من المقابلات الاولى. اوكي تقريبا هو السيناريو مشابه لمباراة السويد ومباراة اليابان وقت اللي قبلنا اهداف تقريبا 6-7 دقائق اولى، ولكن بعد معناها يقول لك المنتخب لعب مخير. حتى تشوف العباد كيفاش معناها تحسد، وكل قال لك حابين امور نلعبوا شويه، معناها حابين نقفوا بالباهي، مش انه باش نلعبوا بالباهي، لا نقفوا بالباهي قدام المنتخبات هذه. وقفنا اليوم قدام منتخب هولندا لكن خسرنا 3 اهداف مقابل واحد. على كل بعد المقابله بطبيعه كانت كلها حول تصريحات اللاعبين، انه احساس كبير بالفشل، احساس كبير بالخيبه، احساس كبير ان شاء الله بتحمل المسؤوليه. حكايه معتز النفاتي وحكايه طالبي وحكايه انيس بن سليمان تقريبا كوبي كولي للتصريحات بتاعهم حول انهم الكل معناها كانوا ما حضروش كما يلزم المسابقه هذه، كانت مشاركه ومستوى دون المأمول ودون ما يحبوا الشارع الرياضي التونسي. كل تقريبا عاودوا نفس الكلام بتاع انه ان شاء الله سامحونا، ان شاء الله نطلبوا الاعتذار، اكيد فما اسباب كبيره خلاتنا اليوم ما نكونوش المستوى وما نجمناش باش نفرحوكم في مسابقه كاس العالم. ونحدث ايضا المنتصر الطالبي يتحدث على انه لابد من مراجعة عديد الأمور، برشا حاجات زي ما تراجع، والله يكثر برشا الكلام يا رفيق، واحد تعب من الكلام حول مراجعة الأمور. لكن الحاجة اللي ديما نحكيو فيها رفيق، حتى في السنة عملنا زوز مسابقات، عملنا كوبا راب وكوب دافريك نفس الكلام، عملنا دوزي شيك كبار، ولكن بعدها ديما نقعدوا على الطاولة ونحاسبوا بعضنا ونشوف شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش. إيرفيرونار عاود أكد الكلام، معناه اللي قلنا وكنا ذكرناه البارح رفيق وقت اللي حول المشروع، تذكر الكلام اللي قلت لك على اللي قاله المعسكر الناصري حول انه الشعب التونسي اليوم مؤمن بكلمه اسمها مشروع. عاودها بالضبط في تصريح لبين سبورتس يقول انه اذا فما مشروع واضح حول كره القدم التونسيه واتفاق حول مشروع في الجامعه التونسيه لكره القدم, انا ما زلت نفتح باب المفاوضات وما زلت باش نرجع وباش نحل باب المفاوضات مره اخرى ونتحدث مع الجامعه التونسيه لكره القدم حول امكانيه ربما مواصله الرحله مع المنتخب الوطني التونسي. بين الامل والحزن بين ربما العباد اللي فقدت الامل في المنتخب, شفنا البارح الحقيقه حتى الجمهور اللي موجود تسمع الكلام قبل المقابله مانيش باش نجيف مع بيت بيع في تيكيات, فما لا البارح الجمهور كان حاضر وبعداد كبيره وكبيره برشا. بعد المقابله شفنا التوانسه شفنا الامبيونس اللي عملوها في ستاد اروهيد لهنا, الحقيقه معناها انه اليوم تمنينا ممكن المنتخب لو انه ربح المقابله والا تعدل الدور القادم باش تكون حاجات مزيانه ونجموا تكون بوند ديبار نتاع اصلاح كره القدم التونسيه, ولكن نجم نقول كان قدر الله وما شاء فعل ترى العباد تحاسب روحها وان شاء الله يقفوا كما يلزم, لانه الكلام برك ما عادش باش يخدم, يلزم الفعل, لازم كما قلت انت ناخذوا من تجارب جيراننا مصر المغرب الجزائر برشا بلدان الحقيقه اللي فاتتنا وبقينا احنا على المستوى العالمي طايحين برشا, ما نجمش نوقفوا ما نجمش نكملوا ما نجمش نوصلوا. اليوم لابد انه نكونوا واقفين باش نلقاو العلاج ونلقاو الدواء لازم بالنسبه لمنتخبنا ورياضتنا كره القدم نتاعنا. هذه من جمله الاخبار رفيق, انه منتخبنا الوطني التونسي ايضا غادر مباشره من الملعب الى مقر الاقامه لهنا في كانساس, من كانساس مباشرة في رحلة خاصة إلى مونتيري, يلزم يرجع للمونتيري لأنه الفيفا قانون الفيفا واضح وصريح رفيق يقول لك البوان دي ديبار متاع أي منتخب هي يرجع البوان دي ديبار متاعه, معنا يرجع المونتيري وبعد سفرة من مونتيري إلى تركيا, تركيا إلى تونس. وأنا في اعتقادي أنه من تركيا باش تكون فما برشا طيارات, لأنه نتصور الطائرة اللي باش تقل منتخبنا ولا ملعبيتنا إلى تونس باش يكون فعلا ملعبيتنا المحليين. هذه ديما أخبار تخمينات رفيق وليست معلومات أقول, لأنه جرت العادة في مسابقات بهذا الشكل كما هكا ديما نلقاو الطيارة فيها ملعبيتنا تونس فقط, قولوا لي يلعبوا بالبطولة التونسية مش تونس لأنهم كلهم تونس.
0: دونك ما عندناش حاجه جديده, ما عندناش تصريح للمكتب الجامعي حتى بعد المقابله الثالثه, ننتظر العوده الى تونس, ننتظر عوده الوفد اللي باش يرجع اكيد على مرتين ثلاثه لانه بتتر فيهم مسؤولين غادي باش يقعدوا يكملوا شويه الكوب دي موند بحكم يمكن مهامهم في علاقه بالفيفا وغيره, لاعبين اللي ينشطوا في تونس باش يروحوا اكيد, والبقيه كل واحد والخيار نتاعو اللي باش يروح لتونس واللي باش يروح وين يقيم ويلعب هو في البطوله اللي يلعب فيها. واضح صديقي من عرش كان عندك زيدنا حاجه حتوم سينو, نكتفي بهذا في انتظار الاخبار في قادم الساعات والايام بعد عوده الوفد لتونس.
12: ان شاء الله اكيد كما قلت رفيق العوده الى تونس ما تكونش يد فارغه ولا اخرى لا شيء فيها, لانه تقريبا الواحد عاش برشا معنا لي كومبيتيسيون برشا بطولات وخدم الواحد برشا معنا بطولات. الحزن يخيم الحقيقة, أنا واحد من الناس معنا خدمت قبل برشا بطولات وسافرت برشا على المنتخب الوطني التونسي, أول مرة نهز إحساس وكأنه مشكلة اللاعبين حتى أنا أيضا أجر أذير الخيبة بسبب المشاركة الحقيقة. سينو معنى حبينا تكون خير والله الواحد ما عرفش مش يتكلم, كي تشوف معنى الجاليات العربية المقيمة لهنا كيفاش فرحانة وكيفاش مازال عندها باصيص الأمل حول الترشح للدور القادم, احنا مالوريزمون نروحوا وبكلنا عنا الحزن رفيق وفي أمام طون عنا فتح أفاق, سؤال فتح الأفاق بما يعني أنه اليوم بعد المشاركة هذه المخيبة للأمال كيف ستكون معناها الوقفة متاعنا, الكلام اللي تقال كله باش نقعدوا وباش نشوفوا في نية الاستقالة وباش نحاسبوا وباش نشوفوا شنو فاش غلطنا وشنو ربحنا وشنو الإيجابيات, ولو أنه ما فماش إيجابيات وشنو السلبيات ونحاولوا نصلح رواحنا, لابد اليوم نكونوا نشتركوا الناس الكل ونحطوا يدينا الناس الكل مع بعض باش نجم نحاول ونهضوا مرة أخرى بكل قدمة توصية ومنتخبنا.
0: هذا ما نتمنيه. شكرا حاتم, بالتوفيق صديقي. وقتاش ترجع حاتم؟
12: ان شاء الله بعد غدوه ان شاء الله الطائره نتاعي رفيق
0: بعد غدوه الطائره. دونك هذه اخر مداخله, احنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخله
13: نورمال قصلو ملا
12: الاثنين باش نجي نطلع عليكم الاولاد.
0: تحب نزيدك ايامات
12: يا خويا؟ شوف مع النصر البدوي موضوع
0: البدوي لو شويه مات البدوي على روحه بدوي احنا كونجي سي وانتهى الموسم الرياضي بالنسبه لي. سلموا عليك برشا برشا برشا صديقنا حاتم، شكرا على المداخلات اليوميه، شكرا على التعب، شكرا على المجهود. التوقيت التوقيت وحده متعب معنا باش قومنا احنا على الاقل في الماتينال يوميا مساعة نتاع الليل تقريبا وقتك انت بعد نهار مذني ورحلات وكيران وطيارات وتدريبات وكونفرنس دو بريس، وبعد تبع ما تنجمش تعمل 8 سوايع نوم لانه البرامج ورا بعضهم ولا مداخلات تقريبا تتتالى. دونك شكرا صديقي على الجمعتين، شكرا على المجهود، وان شاء الله في كومبيتيسيون اخرى وفي نتائج افضل مع المنتخب. شكرا لك حتى
12: ان شاء الله يعطيكم الصحه يا اولاد، واكيد شكرا لكم انتم محلى الاكسبيريونس اليوم الحقيقه، وسعيد جدا وان شاء الله وان شاء الله اديت المهمه على اكمل وجه. وسامحونك انا اخطانا،
0: لا صديق يعطيك الصحه. ميرسي بوكو حاتم، شكرا لك، بالتوفيق وان شاء الله في عوده ميمونه. كان معنا صديقنا حاتم جاسبار مباشره من الولايات المتحده الامريكيه، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. هاي تعليق على المقابله باش نحكيه عليها كمان، المقابله على الهزيمه، على التسريحات باش نقرا بعض التسريحات باش نقعدوا نسمعوا فيهم لانه تقريبا كلهم يسبوا في نفس الاثنيه في نفس المنطق. نحكيوا على انيس بن سليمان اللي يقول لك سنحاول وسنقاتل من اجل اسعاد الشعب التونسي في المستقبل. معز النفاتي، كنا ضعاف في المسابقه، كنا ضعاف ذهنيا، نتمنى روناري يواصل معانا. منتصر التربيه، احنا كلاعبيه ما كناش في المستوى، ما قدمتش المردود اللي يلزم نقدمه مع المنتخب. منتصر التربيه للامانه نحبوه برشا ولكن خيبه امل كبيره في التورنوا هذه. رونار اللي يعتذر للجماهير التونسيه ويقول اشعر بالاسف، لقد بذلت كل ما في وسعي، لا اعرف حاليا كيف سيكون مستقبلي لكنني اعتقد اني سابقى في هذه القاره، لقد افتقدت افريقيا. القاره شو المقصود بها لهنا؟
1: كبيره برشا،
0: كلام حمال اوجه ولا، والمنتخبات اللي عندها الفلوس موجوده والعروض للرونار موجوده اكيد. ما نعرفوش رونار على شو قاعد يحكي ولا شو قاعد يلمح. شكون يحب يحكي على المقابله زياد؟
13: والله الاحساس الغريب رفيق انه نتصور احساس خايب برشا. انا نحكي على روحي، فرحت كي البارتي كملت 3-1، عمري لا حسيت الاحساس هذا.
0: كل خوفنا من كارتون،
13: اي نعم، هي ما باش نوصلوا نفرحوا للبارتي كملت 3-1، وقمت حتى الصباح معناتها نقول الحمد لله كملنا 3-1، الشيك كبير برشا رفيق. ونرجع رفيق هوني للوم، ما نجمش نلوم على الجوارات قد ما نلوم على المكتب الجامعي، خاطر جوارات كما قال حاتم هو ممثل، شكون المخرج اللي وراه، شكون اللي يسير فيه، كيما العازف مقداد لازم عنده شيف دوركستر باش يسيره. تنجم تكون عازف باهي وما عندك شيف دوركستر يسيرك، ما تنجمش تطلع منه حاجه وتضيع. انا اخويا باش نقولوا بالسير ثوره رفيق في المكتب الجامعي، يخرجوا كل على الكلام اللي قالوا جاسبار والكلام اللي قالوا الصحفيين النقادي اللي حاضرين، قالك ما همش خارجين. يا رفيق تونك معنا نفس المنظومه ونفس التخمام، وباش ترجع البطوله وباش نرجعوا نحسبوا بالبطوله نتاعنا، مانيش باش نتقدموا. وفما حاجه اخرى نقولها لروحي ونقولها لبرشا عباد، وانا معناتها نعتبر روحي مشجع تونسي، مادامنا المنتخب نتاعنا باش نعملوا فيه كالجمعيات شبيه رفيق مشاء وحاتم مشاء وزيد، هذيك ساعه طير البركه. راهو المنتخب يمثل بلاد كامله، انا شيمني فيه مانا جمعيه جاي، ما هو تونسي الحم ودم كيفي باش يمثلني. بالحق رفيق لازمنا نحيوها العقليه هذه، توليش تحكي في المنتخب
0: طاغيه في علاقه بجماهير.
13: انا امبارح مع رامي نسمع يقول الجمعيات الاخرين، الجمعيات المنتخبات الاخرين مش كيفنا نحن يا رفيق. راهو الملاعب زاد عنده الحق كي تحط عليه الضغط، راهو كي تعملوا انت في الفيسبوك قبل ما يمشي تحطوا معناتها تكتب عليه وتسخر منه، راهو الملاعب
0: انا نشوفه انا نشوفه. هاي مصر قريبه لنا ونعرفوا الملاعبيه، ما فماش هذيا اللي انا ماذا بيا المنتخب يخسر خاطر هز لي من الجمعيه الاخرى مش ولدي انا، وهز لافونسونتر نتاع الاخرى مش نتاعي انا. ما فماش، رغم اللي فما ريفاليتي كبيره مع زمالك واهلي من الكره اللي بيناتهم تاريخي، تزادت بيراميد جمعيه نتاع فلوس وفجاه ولات من عمالقه اللعبه في مصر وفي القاره، ولكن ما فماش هذا. ندخلوا على لي باج نقراو كذا، ما فماش اللي الا المشكله اللي عندنا سينتو الكل مسؤولين عليه، الجمهور اعلام جوارات مكتب جامعي وكل بحسب النسبة بيانسير، كل بحسب النسبة متاعه، ولكن الكل يتحمل مسؤولية الخيبة هذه. هي خيبة، وكما قلت معناه بربي لا ننتظر مقابلة هولندا ولا المغرب
13: باش نبنيو عليها،
0: اللي احنا عملنا تروازة وعملنا 3 فرص ونعنق اخوك وبوس خوك وانتهى الموضوع.
4: نبنيو على أمور نعرف مثل هذه التظاهرات يلزمها برشا تحذير، تركيز، حسن الاختيار والاختبار. هذا الكل عملناه احنا، احنا جينا ليلة ان شاء الله قلنا تفكرنا عندنا نهائيات كأس العالم واحنا مترشحين، احنا من افريقيا بارمي اللي راه مترشحين 7 مرات. هذا راه الرعواني هذا ما عادش يكرف وما عادش ياكل وما عادش يا الاولاد اسطنبالي ودرا شنو، لا لا لا لا، فما كان حقيقة الملعب، وحقيقة الملعب بتنجم تجي كان كيبدا فما حسن تسيير وحسن الاختيار
0: والتعويل على الروح التحديد. والتعويل على الروح والجرين ترى وما في سيبون عقلية زي تتنحى يسمع عندك سقين الساعة في ترى وعندك متريز تاع الحاجة اللي تعمل فيها والروح والجرين تذاك يوصلك الماء أبعد معنى هنا كنا بتنلعب زيدك. ونعطي الجرين اللي عندي كل منيش نفوت 500 متر ونجري
1: لنا بالجرين
0: ولا تلين عندهم الجرين ما عادش عندهم لعبة يخرجوا من الكوب دي مود الثاني هذه على التوالي ولا ثالثة على التوالي. السؤال لي كرامي أنت أكثر واحد تبع فينا للمنتخبات الأخرى تعرف الجوار ندو نسألو فيك احنا كي تقارن الملاعبية هذه هي الفالوران ترانستيك متاعنا انت تعرفهم حتى في بطولاتهم يعني انت تعرف راني خذير اش قاعد يعمل والوليد اللي في الدرمارك كيفاش يلعب هذه الفالوران ترانستيك متاعنا وإلا دوش باردة على الجميع ما نعرفش شنو سببها وخرج الوجه هذا معنا.
1: بالضبط هذاك هو راهو المشكلة وين اللي فما روح ضايعة في الفريق فما حاجة ما نعرفش عليه فما لعنة على المنتخب لا تصدق معنا الأولاد ما همش هك راهو تحب ولا تكره مهما كان ملعبيتنا متوسطين ونمشي معك الأبعد أقل حتى من المتوسط في نسبة أغلبية معنا ما عندناش هك الفلتة الكبيرة اللي ما صارتش ولكن تحب ولا تكره الكاليتين تاع كاب فيردي ولا كراسا ولا المنتخبات هذيا ماهيش خير منك ومنتخبات في أفريقيا تيدي نمشي معك أبعد من هك غانا اللي عامله 4 بوان عندها ملعبيه اغلبيتهم في كاليتي ماهيش بعاد علينا ما نفهمش الفرق الكبير ولكن تقعد انت اضعف دفاع دونك فرق لهنا في النتائج عندنا نفس الملعبيه بريسك ولكن انا ماكل 12 بوندو في 3 ماتشات وانت ماكل بوندو بركه ما نفهم مشكله في الفريق عموما. المشكله وين في الاختيار احنا وصلنا الجمهور التونسي ما نشوف قديش والله شو نقول لك قديش زواوله معناها في 2-0 في 7 دقائق كي تمارك البوندو الدنيا كل تعيط نوصل لي معناها الناس كل فرحانه وصلنا المرحلة اللي فرحانين للمستوري مش قلب الطرح ولا
0: لوم دي ماتش البارح والله ما شفتش
1: خاطر
0: لوم دي ماتش بالنسبة لنا
1: خاطر يجري وراء كل كورة الكل كورة يعطيها
0: ورابيت في المشي وتلعى وفك كورة ولا قص كورتين ثلاثة على خط الديزويت
1: وما يفقدش الأمان لآخر سجون ده معناه بعد أنا نشوف الاختيارات علاش التوينسة تتقلق من ملعبية كيما بار اكزامبل راني خذيرة الملاعبي ماهوش لنا الراجل متملح منا
0: بلا روح
1: يا ودي أنا هاني في الدار أنا رامي الفراتي مواطن بسيط عايش في الدار ودخلت شفت البارح في لاسكور راني خذيرة من وقتاش اخر نوت خذي 7 اللي نحكيه نوت متوسطة من 31 جانفي معنى الملاعبي من 31 جانفي معدل متاعه كي تجمع الماتشوات متاعه الكل النوتات تقسمهم على عدد الماتشوات تقن نوتاته 5.9
0: والبارح ميخو 5 زيادة
1: وقت
0: اللي المستوري ميخو 7
1: ماخذ 5.9 لمعدل عام كامل نحكيه على 6 أشهر معنى الملاعبي
0: معنى على ناسيس جبتو
1: حتى كانوا فلتة حتى كانوا فلتة ماهوش مفورم معنى ما نحكيه على قائمة والقائمة مربوطة بالواحد وبعد جي تقول انت تستغرب على الملاعبية كيكا نقطة أخرى ومهمة نحاولوا بلوز أو موان نبني وتوا حاجة جديدة ما تقوليش نبني على هذا راهو كي مش نقعدوا هكا وتوا ندزوا الكرة لبعضنا وكذا راهو الكوب دافريك الجاي راهو 19 جوان 12 شهر بالضبط مازالوا معنا نحكي ولا عام مسكر في ديكم باش تحاولوا تعملوا منتخب يزي من حاولنا نفرحوكم في بينا حبيتوا تفرحونا وما نجمتوش اما احنا راهو عندنا سنين ما فرحناش مش نقول لك من 2004 ظهر لي ما تبسمناش
0: وخلتنا الليفل اخر معناها راهو خلتنا احنا مساسين نبداو نعتذروا في الكومبيتيسيون المره دي اعتذرنا قبل الكومبيتيسيون بلجيكا بدينا نعتذروا ونطلبوا في السماح وحشمنا الجمهور وكذا ثم تواصلت الخيبات مازال عام نحاولوا نحذروا فيه لو ماكسيموم راهو قولوا لي شبيكم على راني خذيره سيان ديتاي مي اللي هو يوري برشا حاجات تجمش عندك راني خذيرة بكي البرود وغياب الروح وملاعبي محنت والنحي العيدوني ونجيبوه أنا نحكي أنا نجم كون نحكي كمواطن راو بالروح اللي عنده العيدوني نجيبوه حتى من البحر ما نعرفش ما يتلوحش الملاعب هذاك ما عندكش برشا جوارات تبدا مسيبه في التيرا تعطي دمها على المريول العيدوني واحد منهم من البحر نجيبه معناه مش نجيب راني خذيره انا متاكد ما نحبش
1: تدخل في الامور حتى
13: رفيق بربي 30 ثانيه ونعاود نقولها خيبه امل كبيره في شكون في زياد الجزيري وشمام ما تنجمش تقنعني تقول لي زياد الجزيري وشمام ما يفهموش كوره معناتها انت فكي معناتها اذا جاب شورامي اذا جابوا جوارات هذوما وتم وفقتوا وعندكم ضغوطات يا خويا استقيلوا
0: ننتظر عودتهم لعل كلامهم في الاعلام يبدل نظرتنا للامور
13: هذه ما نعرفش هذوما ديجوار يعرفهم
0: ننتظر توا باش يتكلموا اكيد ما نجم زياد يروح ما يتكلمش ما نجمش خليل يروح ما يتكلمش اكيد انهم باش يتكلموا ننتظر حكمنا واضح بالك شكي يتكلموا هما تتبدل الامور حتى نعطيك دقيقه خاطر الفواصل فوتوا بدرجي نعطيك دقيقه لا دقيقه ما انا حاول
3: نخلص لي باهي اغسر انا باش ناخذ بعد اخر خاطر اللي صار راهو زاد فما عنده عمق اجتماعي انا يعني مانيش باش ناخذ العمق الرياضي كجوميتريز با منتنو كجوميتريز المشكله كونه بعض ساعات يفيقنا على رواحنا في حاجات المنتخب المود نتاعنا الكل يديبون دو لوي وهو زاد صمود تاع ليكيب ناسيونال ديبون دو نو توا نحن شنو نلومو على رواحنا لومو على رواحنا اللي مثلا اون ترافاي باسي

0: دي تسمع حاجات تدوخ
1: يعني حتى متربط العب هو غادي وولدهم يعتبروه دونك فينا المو راهو ما يتصلح المنتخب لما نصلحوا نحن وريت الجمهور نحن نخافوا من الجمهور حتى تقول انت كاعلامي مش نخافوا من الخوف الواحد تقول معناها راهو تلمو العبيد متشنجه على فريق على الفرق نتاعها وتلمو العبيد يعتبر خاطر هو بعد ساعات يحس بفراغ عنده كان هذاك اللي يدونتيفي كان في الماتش هو كي تسب ليكيب تخش عليك اعتديت عليه
0: على شخصه على عائلته
1: لازمنا بشوي بشوي كنا نفيقوا مع هالغيبوبه اللي عندها سنوات قاعده معناها توصلنا باش نراو في تيران تاع كوره واحد بترونسونيز ما يلزمنا نبداو صح كي نبداو ننظفوا هذاك وبعدش نمشيو بالسترات بالسترات
0: وشانتي كبير في الانتظار مره اخرى انتهت المشاركه كنا نتمنى ما خير ولكن قدر الله ما شاء فعل الأخبار مواصلة كنت مع تراند نعود بعد لحظات
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
3: أريدو طور عالمك
4: رافماك

0: بوبليسيتي.
1: مبروك الباك، توا وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlèta. Ma l'université centrale, tout mouhak aoua moustakablek.
2: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوران تاع كراب شركة
4: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، خنون لا روت انصامب.
5: تدلل
6: الدار، البحر ولا الخرجات، سيف سنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
9: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة البرنس جهنا السليلي حاتم بالحاج ياد المكي النقيب ورامي الفراتي. الأخبار بعد شوية في البوكس نيوز بيساوي الجهان، ربي يحفظنا ويجير بلادنا ويجيرنا الكل مسخانة سخانة مخيفة. بالنسبة للسنة 212 وفاة في إسبانيا، تفاصيل الحكاية بعد شوية مع جهان، ولكن قبل هذا بربي يساعد ديكاز صديقنا وصديق البرنامج وصديقي مراد ذويب، يتمنى لزوجته جهان عيد ميلاد سعيد ويقول لها كل عام وانت حية بخير يا جهان، ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يداوم عشرتكم يا مراد، وعيد ميلاد سعيد يا مدام جهان.
1: والله مدام في الاهداءات خويا رفيق، طفل مزيان محلاه الياس بعطي غدوة يحتفل بعيد ميلاد ويعمل 12 سنة، أم سيرين تحب تقول له عيد ميلاد سعيد، ربي يفضله لك وإن شاء الله يكبر في عزك ومحلاك يا الياس، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: ربي يفضله ربي يفضله لك مدام سيرين، وربي يعطيك الوقت الطيب يا الياس. قلت الياس بعطي مزيان، تعرف وصفه إنك فيه شعره
1: مزيان مزيان مزيان
0: إيه، يعطيني أوصافه باش نعقله أنا في الشارع كان عرضني
1: محلاه.
0: يلا الياس عيد ميلاد سعيد، بوسوك برشا إن شاء الله ربي يفضله لأمه يفضلك ليها مدام سيرين، عيد ميلاد سعيد. الأخبار بيساوي جهان، ولكن قبل هذا نعرف اللي فما برشا منكم حاتين فكرة تبديل الكهرباء في البرنامج، ما ديما المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك، وانت تقول اشخاص كالنخلة تنبدل الكهرباء، راني تعبت وتعبتني من التصليح والميكانيك، يزيني كل مرة بان كل مرة تعطيلة صغيرة، خليني عامل ابونمو عند الميكانيسيا مع بيتي البنك، البنك التونسي الليبي، تنجم تحقق الحلم متاعك تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه. تقول لي كيفاش؟ يقول لك اليوم البنك التونسي الليبي البي تي ال بخبره اكثر من 40 سنه في التمويل والليزين ديما تلقى الحل اللي يناسبك، مع عرض ليزينك سيافي نجم تشري كهرباء جديده من الباك وتتمتع برشا امتيازات ما تتفلتش، زيرو اوتو فينانسمون قلناها ونعاودوها، اي نعم ماكش تسمع بالغلط، زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، وفوق هذا لفري دوسي اوفير من البي تي ال ومده الخلاص توصل حتى السبع سنين كاملين. أكثر من هكا إذا كنت تحلم باش تكسب الفواتوري بريد ولا إلكتريك، مع البي تي ال بنك الحلم يتحقق وتتمتع بتو بريفيرانسيال، يعني نسبة فايدة أقل وشروط تمويل أريح وامتيازات أخرى عالمية. وحتى إذا كده الميزانية متاعك ما تسمح لكش تشري كان كهرباء أوكازيون، الحل موجود مع بي تي ال، تنجم تمول فواتور دوكازيون عمرها خمس سنين مش عامين هكا، ومع مدة خلاص توصل ل 36 شهر. فرصتكم باش تخلطوا على عرض الطياره هذا اللي بعد يتواصل حتى لاخر جوان، بتي البنك يزيدكم جمعتين اخرين، كان من المفروض باش يوفى مع 30 جوان ولكن اليوم بتي يزيدكم جمعتين اخرين، معناها في يدكم حتى ال 15 جويليه باش تخلطوا على الاوفر. اكثر معلومه تزوروا بتي البوانتين والا كلموا 70 131 800. يلا سيدي هلا بوكس نيوز بيساوي جهان، نتيروا لاسبانيا بعد لكنا حكينا شوية على فرنسا السخانة، ربي يلطف بينا الناس الكل. بوكس نيوز بوكس
2: نيوز، كي نحكيو على اسبانيا نحكيو على رقم مفزع الحقيقه، هو 212 حاله وفاه خلال 3 ايام اللي ما بين الاحد اللي فات ونهار الاربعاء ولت البارح من بين 22 و 24 جوان، وهذا يصير في خضم موجه الحر الاستثنائيه اللي تضرب في نفس الوقت فرنسا وايطاليا وبريطانيا ودول اوروبيه اخرى. والتقديرات هذه تستند للبيانات اللي نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد. نسمع مقطع من تقرير لقناه العربيه حول موجه الحر اللي تضرب اوروبا في اسبانيا ومختلف البلدان الاوروبيه.
3: حالة استنفار وتأهب قصوى دخلت أجزاء واسعة من القارة الأوروبية في عقاب موجة حر استثنائية سميت بحاجز أوميغا، وفيما التحذيرات متواصلة بشأن مخاطرها على الفئة الأكثر ضعفا ووصفها بمرحلة حياة أو موت، سجلت إسبانيا 212 حالة وفاة خلال 4 أيام يمكن ربطها بموجة الحر. فرنسا بدورها تعيش حالة شلل بعد إغلاق 100 المدارس وتقليص ساعات العمل بشكل كبير حتى في معالمها السياحية. الإنذارات الحمراء سيطرت كذلك في دول أخرى مثل إيطاليا، بلجيكا وسلوفينيا.
0: زيد على هذا ان البلدان مش متعوده بالدرجات هذه المرتفعه نتاع السخانه، عندهم راهو صعوبات، معناها الامور مش كيف احنا نمشي نشري كليماتيزور ركب في داري، الامور هذه اصعب بكثير، ثم بنيات ما فيهمش الكليماتيزورات، ثم قوانين وغيره. انا عندي صديق مازال كيتحول العايش في فرنسا قولي رفيق باش نهبل في مخ نحن نسخن نمشي شي كليماتيزور نتسلف غادي لا فونتيلاتور وشوفوا شوفوا
1: البارح نتفرج في واحد فرنساوي رفيق يقول لك باش تركب كليماتيزور لازم جلسة عامة متاع سندي
0: بلدية
1: لا لحظة من بعد الجلسة العامة الموافقة ساعة حتى ما يتلموا هما وكذا تمشي للبلدية لازم جلسة عامة وما تنجمش رغم هذا فما البنيات الكل خاطر البني عثمانية متاعهم ما تنجمش وحتى فرضا كانت نجم تركب مخبي خاطر الكليماتيزور تحط يونيتيل بر يقول لك ليه هذاك يسخن وفما بنيات معناتها يعمل فيبراسيون يا ودي معناتها حياتك
0: افكتيفمون شفت وزير انا البارح يحكي في فرنسا ناش وزير التربية
2: افكتيفمون قال بيرويا ما فيهش كليماتيزور
0: قال ما عنديش كليماتيزور كيما الفرنسيس الكل كيما تلام اللي في الكلاس قال تونك هما ما ينجموش ياخذوا البريفيليج هذاك العدد تاع كلام ودي فاكتور كيما اللي كان يفسر فيهم زياد قال انا في بيرويا نتحمل السخان اون دو سابيتوي لل 38 ولل 40 ولل 41 موجة سخانة تخوفنا شوية ربي يحفظنا حتى ما احنا مستنسين ولكن كما مادام سخونه في اوروبا سيكو جاي اقوى زاد لتونس
4: وفات لي نحن مش نفس الرسوم
0: عمرنا ما كنا نتصوروا هكا
4: خاطر نحن الجينيتيك مو للي فما عبيد عندها 20 سنه وهي تحذر من اللي وصلنا له عند فما ناس اللي كنا نقولوا
0: هذوكم
4: اي كانوا يقولوا لهم بهم وعليهم ولوبيات وكل شيء وهم يحذروا راه وكان يزيد ان دوغري في 10 سنين راهو ذا اللي نعيشوا فيه نعيشوا في الدوغري هذا اللي تزيد في العشر سنين الاخرانيين حاجة أخرى فما زاد حكاية اللي موتوا معناها بالحرارة اللي في إسبانيا ريت الموجة ذي صارت في فرنسا عندها 10 سنين دونك في فرنسا سنين ما صارتش نفس الموجة خاطر خذوا حذرهم خاطر هذوم اللي تغدروا بالسخانة اللي مش ما كانوش يتصوروا للومبلور متاعها باش أثر على الأورغانيزم خاطر الوفيات هذوم ما همش الكلهم مباشرة مش اللي كيما لطف الصغار ينسوا في كرهبة إلى آخره هذوما اللي الأورغانيزم نتاعو الكل شيء دونك فينا الماء هو راهو لجان نتاعنا اللي جايين من أصول إفريقية ولا من أصول معناها العربية زادة من بلايص أخرى
0: متعودين
4: جينيتيك مرة مش نقولوا في هذا جندرة ولا راسيزم ولا حاجة دونك يسون بلو ريزيستان على ذلك حتى فرنسا الناس الكبار اللي جينيرال ما فوق الستين فوق اللي حياته كامل عايش في البرد يرقى صعوبة برشا حتى كي تحطوا في الماء حتى كي تحطوا في البرد الأورغانيزم أدو مال أريزيستي للشالور ونختم أنفان راهو بالحق هذي اللي نعيشوا فيه تعرفش قالوا معناه بوخ شوكي في فرنسا قالوا ريتو الريكور فما ريكور تاعهم تاع سخانة قالوا الصيف السني أبرد صيف من اللي باش نعيشوه ديسي العوام الجاية معناه راهو هذي مازلتوا ما شوفوا
0: مازلنا في التسخينات معناه صديقنا جي داق هكا كاتب اسمه نهاركم زين الراف والإكيب الكل من باريس اللحظة هذه معناه تصور 8:30 ل 9:30 في فرنسا 33 سخانة قال لحظة هذه 33 سخانة ديجا قال لي حاجة ممتازة أما محلية صباح معكم يعطيك القوة والله
4: العظيم نحاولوا ننفخوا شوية عليهم الميكرو
0: شوية كليماتيزور معناها نحاولوا نوصلوا لك
4: وكما قلت ما لا كليماتيزاسيون تري كومبليكي باش تركبها في دار عندك كان لي فونتيلاتور اللي في السقف هذاك وراه صحيا فونتيلاتور خير من الكليم وحاجة أخرى راهو ما نلعبوش بها تعرف حسبوا قال لك كان في باريس يعملوا يسيبوا الكليم الكل السخانة تزيد 2 دوغري في باريس لو فون شو اللي خرجوا الكليم
0: كان اعطيني داري وقت خانتي صديقي فك 45 سخانه تحكي لي على التاكس وكل اعطيني انا نبرد
4: هو الكليم يتزال
0: لا يسخن البرة
4: يسخن لك البرة
0: من عايش في بيتي وقتها ما انا مو هذيك المنطقه هذيك الحسبه
1: يا رفيق وراه البارح زاد دي فيديو عبيت قاعده بيتا في السوسول وعباد معناتها عائلات قاعده في الكراهب بالاربع سوايع
0: في الكراهب شوف
1: بالكليماتيزور وقاعدين معناتها بالحق ربي معاهم وربي مع التوانسه
0: ربي يحفظنا كما قلنا حاجات سمعناهم قبل ما عطيناهمش اهميه في بالنا
4: قول امبوسيبل
0: اكزاجير وكذا ولكن تبين انه الامور ماشيه وتتعقد النقيب مغشش علاش مجد الرومي في حفله كارتاج والاختتام تفاصيل الحكايه النقيب نعرفوها مع بعض الفصل
5: راف ماج ببليسيتي
6: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
6: تدلل
8: جيون
9: ايام دللنا
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
11: شمسك ما تغيبش مع ايس فيغاس مونغ اكزوتيك اون اكسبلوزيون دو سافور فريتي الكلو فريشور والمود ايتي
12: انا نحبك انت وما نخبيش
11: ايس فيغاس تيست ذا بليجر
13: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك مليون مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
12: امشي لعزيزة
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
14: تي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
15: كل شي في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا مثلين للجمعة من 9:30 نهار على ديوان FM صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: يفتح النار على مجد الرومي وعلى لبنان والعالم العربي جم أجمع النقيب التفاصيل مع جهنا.
3: وكان في استضافة في برنامج ديما لاباس مع أياب الغايب مقلد السيلي يتساءل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج.
4: افتتاح الحساب الرباعي محلاه ونحن نبارك ذلك. يا سيدي هاوكا يعجبني، مش ما تقولوش ما يعجبوش العجب. الاختتام مجد الرومي ولماذا؟ علاش اختتام مجد الرومي؟ فهموني. خاطر اون برانسيب ما نعرفش سي محمد هذه عادة مهرجاناتية قديمة.
5: أنا مع الفنان التونسي يا سي مقداد.
4: الافتتاح والاختتام يكون مالدة زاد لا ثم أنه ثم أنه وين الوارة تاع مهرجان كرداج؟ وين الوارة؟ ما نحملوش المسؤولية المسؤول واحد ولا وزير واحد. لا تراكمات الشيء عمال كل عام نفس الهدرة.
6: فقد بريقه معناه تقول
4: شيء طبيعي. شيء طبيعي فقد بريقه. وينه مهرجان كرطاج؟ الركح هذاك راهو يا لله راهو مقدس، راهو طلعوا عليها كبرية.
3: فلا هذا هو التصريح نتاع مقتدى السيلي في برنامج ديما لاباس مع اياب الغايب.
2: شنو المهم في انه اللي يختتم يكون تونسي في المهرجان؟ مش المهم هو الكوتا نتاع الفنانين التوانسه، معنا مثلا على 25 حفله يلزم عندي 13 تونسي مثلا اكثر مشتر، نعطي في ارقام من مخي. هذا اللي يلزم مثلا يرضي الفنان التونسي ولا يغشه، اما انه الاختتام يكون عند مجد الرومي ولا عند فنان تونسي شو مش يبدل معناه؟ ولا مهم بالنسبه لي كرمزيه؟
7: ساعرف هو حفل الافتتاح والاختتام فيه عادة معناتها محمودة وناس كلها حبتها الحكاية دي سور انفيتاسيون، هو بالدعوات معناتها الافتتاح والاختتام ويتعمل الكرياسيون. راني انا اللي بيت فيه شبيه الدنيا تبدلت بهالصفة دي كرياسيون تتخدم لوفرتور والكلوتور محلاها انتر تو ما بين هذا وذاك. ومهرجان دولي يجيب مطربين يجيب فنانين من برا، ما عندنا حتى مشكله. فما حاجات زادت قطعت كانوا يجيبوا حتى في ديزوبيريت من برا ولا ديزوركستر سيمفونيك من برا، حاجه حلوه. مي كوميم خليونا لوفرتور والكلوتور. مجد الرومي تعمل كلوتور في لبنانها، ما تعملش كلوتور في تونس سامحني، مع افيك تو مي ريسبي ما يجيش.
2: السوبون بالنسبه ليك الامر رمزي جدا معناه
7: على الاخري رمزي على الاخر
2: جين.
3: هو راول العمناول اختتمته احلام مهرجان كرطاج وولت عمناول اختتمته اصاله والعاده هذه وليت بعيده معناها وما تصيرش راي سيريموني ولا
7: شو بعيده عميل شو بعيده
3: كنا رتبته مش ديما مش كل عام راهو
8: الافتتاح تونسي نعم
3: الافتتاح تونسي اي لكن الاختتام راهو حسب ليدات وحسب الديسبونيبيليتي نتاع لي زارتيست. ولكن اللي ما حبيتوش برشا في المداخله هو وقت اللي تقال انه فقد بريق وقرطاج، وهي الجمله هذه الحقيقه ما تتقالش وقت اللي تتبرمج مجد الرومي. مش مجد الرومي، مجد الرومي طلعت من قرطاج وهي خذيت بريقها من قرطاج، دونك ماهيش اسوء اسم لاختتام.
7: ماكش ادوليسونت معناتها انت بلغت من العمر من الوعي وتبارك الله امراه موجوده في الاعلام.
2: نجم نقولوا في الخمسين
7: فوالا معناتها كي نقول لك انا فقد بريق وتقول لي لا ما حبيتهاش تتقال
3: مش على
2: خل بسالك اش قال. قالت لك نسوسي با كلمه فقد بريق للحديث على حضور مجد الرومي. مجد الرومي مش من الناس اللي تطيح من اسم كرطاج. هذا اش حاب تقول لك جهه؟
3: هيك هاو معناها
7: نمشي معك ابعد من هكايا وما تستغربش ما تتصدمش
2: منك انت مستحيل.
7: لا مني انا مستحيل. مجد الرومي ما تعرفش تغني بكل في بالك تعرف
2: هذا ولا لا؟ هذه قبل
7: لا زيد ناكد عليها وهاو الموسيقيين يسمعوا فيا دكاتره ومسار ولبنانيين اذا واحد منهم يعترض انا توا مش نخرج من رفماك نخرج من تونس.
5: ليش مدخلنا احنا؟
7: لا حبيت اقول لك معناها
2: هو يتسبب يحب يخرج من رفماك
7: علاه حبيت اقول لك شنو دخلنا نعرف على الحكايه هذه. بون ابستراكسيون فين
2: كيفاش احنا المستمع العادي لحظه المستمع العادي ما يفيقش انا عندي مثلا
9: أنا
2: وذني بالحق نسمع موسيقى نحس واحد ينشز واحد ما ينشزش لحن بنين لحن تنجم تسمعني لحن هكا نقول لك هذا ينجح ولا لا. علاش ما نفيقش انا اللي هي ما تعرفش تغني بالحق؟ شنو وين اخطائها؟ صوتها ينشز لا
7: تعيط الغناء مش عيات والغناء مش ما قلنا عاد ليس فتاة من يقول كان أبي كما ولد شو اسمه
8: ويل سميث
3: فضل شيك
7: فضل شيك هكاك نفس الحكايه هي زاد حليم الرومي معناتها ديريكت لازم تكون مطربه لا مش معتيله اما مجد الرومي مره ذكيه ياسر تعيش في الارستقراطيه اللبنانيه وتصور لك كليب يهبل ومرأة معناها
2: وعندها اغاني مزيانه وحضورها على الركح مزيان
7: اي هذا كل اما هذا ما يغطيش معناتها لو نيفو ميوزيكال
2: دونك بالنسبه ليك اساءة الكارتاج حضور مجد الرومي
7: لا مش هذا انتوما رديتوني
2: ما رجعتش تقول ما تعرفش تغني
7: لا خاطر قبيله قلت لي ما تربطش البريق اراف بمجد الرومي لا بالعكس مانيش ربطه بمجد الرومي انا ربط امانكم غمضوا عينيكم وحلوهم وينو مرجع كارتاج
2: باهي اوكي اما انت كي تقول هي ما تعرفش تغني منطق الاشياء من غير نزيد نسمعك نجم نقول انت تقصد انه قدومها اساءة المهرجان كارتاج نحكي والعب ما يعرفش يغني
8: ما تستحقش معناها
7: ثم انه في الاختتام خير من الكل
2: دونك بالنسبه ليك اساءة الكارتاج انه تطلع مجد الرومي
8: يا رفيق انا مع جيهان بالعكس مهرجان كارتاج الدوره اللي فات هاني ما مشيتش ولكن كي تشوف لي فيتير وتشوف لي غيشي نجحوا نجاح باهر بالنسبه لي العباد الكل شاخت رينا الاذواق الكل بالامكانيات البسيطه عرفوا كيفاش يسوقوا مهرجان ناجح انا نقيب نفهمه كي يقول لي الافتتاح نحبه تونسي خاطر الافتتاح يعمل حركه وكل ولكن نقيب ما ننساوش قداش من افتتاح تونسي سامحني انا معاك ان تونسي ناجح افشل ومنهم افتتاح مش لازم نسميه مره كلمتك في السيف قلت لك شنو هذا وزاره الثقافه عطات فلوس ما هي فلوس وكان افضيحه معاه كان النقيب كيقول الافتتاح اما توليش عاده زاد الاختتام تونسي وكل انا شنو نقول وانت تعرف نقيب معاك الفنان التونسي عبي ومعاك الجمهور يحب الفنان التونسي كي يرقى برودوي ما تنجمش تقنعني
7: صحيح
8: اما زاد انا نقول وزاره الثقافه راهي ساعات تمنع فنانين من ديسيبسيون كبيره كانت حلو مهرجان كارتاج وانت تعرف يا نقيب وتبارك الله صناعي وكل اللي تفما اللي طالبوا بكارتاج كان يتحل لهم كارتاج بالله يظهر لي حتى العائله نتاعهم ما يعملش كومبلي هذا زاد موجود على البراني زاد فما البراني ياكل كابوس
2: امانه انا افضل اي شخص يدافع على موهبته اللي راها هو موهبه على حظوظه باش انه يطلع في كارتاج كيما اي ملاعبي يرى روحه يستحق ليكيب ناسيونال ما فما ناس زي ما تقرر يطلع مقداد ما يطلعش زياد يطلع رامي ما يطلعش للحاج ما
7: تنجمش تقول لعباد
8: بربي سامحني 30 ثانيه نقيب قال كلمه يزم تشوف حاجة أخرى وزارة الثقافة تو الفنان فما فنانين كاليبر هذه فاست الدوسي تو فنان يبدأ كونفيرمي نحكيه على لطفي زياد نقيب هذه دوسي نورمالمون توما دوسياتكم تقدم شنية طلباتك وهو يقول لك إيه ولا أما الأمانة ما عندها ديجراداسيون فنان يبدأ عنده بالماريس
2: موضوع على الدوسي تحكي فيه
8: فهمت الفنانين اللي عندهم بالماريس
7: علاش بالليزه ملحوظه صغيره بكل رف سمح علاش نخبيوا الحقيقه ذي هل لاي فنان يمكنه المشاركه في مهرجان بيت الدين في لبنان لا مهرجان بيت الدين طب
8: ايه حتى احنا مش اي لبناني
7: طب طب طب طب اي با اخويا بارك الله فيكم بيت الدين واحنا مهرجان كارتاج بابا راهو مهرجان كارتاج وما أدراك من أحسن المهرجانات العربية أي ما عندك الحق مش حد سيقك في مهرجان بيت الدين يلزمك تكون معناها فنان مش رنومي توب كلاس كلاس كلاس كارتاج
2: كل مهرجان كل مهرجان
7: وعمال يهبط
2: كل مهرجان وتوجهاته ديما راهو ما ألومه عليك يا نخيب أنه أنت تحب ذوقك أنت هو الطاغي نجم أنا نجيب اللبناني ما يعجبكش آدم مثلا أنت كعديت لك مرة في التلفزة آدم يغني في الجاي بعد يومين لسميرة سعيد قلت لي هذا ما نعرفش استعملت فعل على أنه معناه صوته خيبر أور جرجومة آدم حاجة من وراء الخيال هذا بشهادة الفنانين مش أنا ولا خبراء آدم ينجم اليوم يعمل لك أربع حفلات في كارتاج كومبلي شفنا عمناه اللي عمله وسنه دايور عنده برشا حفلات أنت آدم ما يعجبكش وما يعرفش يغني وتراه بوتيتر ديجراداسيون مهرجان كارتاج كي يحضر أنا أنتظر وقتش آدم يحضر انا بالنسبه ليا
7: علاش غيرت الوجهه نتاع النظريه نتاعي
2: اش نحكي لك عاد انت ما قلت
7: لك على بريق مهرجان كارتاج يا بني ادم ولا حوا ما يمنيش عمل لي حاجه باهيه
2: مش معايا بريق مو اسمي شو البريق اش عملك شنو مو اسمي تجي تغني
7: انت عندك كارتاج اي اي اسمك كبير
2: فهمت شنو اخي شكون الاسماء الكبيره الحاضر في العالم العربي؟ ماكش تجيب اساله باش تجيب ادم شكون كذا الساهر
7: ناجحين مش كان العالم العربي في امريكا في اوروبا
2: مع هذا بيجي بيجي نفس البيجي اليوم كيما تجيب ادم كيما تجيب شاكيرا
3: رفيق فما في دورات عملت مبادره ماهيش خايبه بالكل في حد تقديري هي انه المهرجان ما يكونش في فضاء واحد كهو في المسرح الاثري كهو انما تتحل عبديه في المتحف في في في الكاتدرال اللي بحذا المتحف للناس للفنانين اللي عندهم قيمه فنيه كبيره ولكن القاعده الجماهيريه غير قادره مثلا على انها تعبي مسرح كبير وانغم قد مهرجان كارتاج وكانه يظهر عندهم شويه جمهور اما كان يستقبلهم فضاء محلي تاريخي زيد
2: نجمي ما شكون الشاب كي تخرج
3: به ويقعدوا ابخيتو يقعد هذاك مهرجان قرطاج معناها
2: صديقنا بلال الغرنوق يبعث لي رافت تقول لي تحكي على فرنسا وبعث لي التصويره بوست نتاع الكهرباء محطوط 93 5 33 ونص في تونس البرة معنا دونك يبدو انه نهير اليوم
7: نهير دافي
2: ربي يحفظنا وربي يعين بالحق احنا نحكي وقاعدين نخدموا في بيروات وكليماتيزي ناس اللي تخدم في ناس ويعرف الكياس اللي لمت باب زعمال البلديه
7: وناس اللي يعملوا يصلحوا في الكياس
2: وذكرهم اللي يصلحوا في التاكسيات واصدقائنا التاكسيستية اللي من خمسة نتاع الصباح لين الدنيا تغرب وهو في الكياس الله المستعان الناس الكل اللي تخدم في الطقس هذا نرجع بعد الافواس نسمعكم كان تحبوا تواصلوا في موضوع كارتاج مواصلين معكم لتسعة ونص ما تبعتوش
9: رافماك
10: ببليسيتي
11: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
12: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي
13: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
14: جو الصيف في مونوبخي نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات باش تحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
15: مونوبخي ديما معك
16: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان على الرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
17: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: Com. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بشناق.
1: 58 دقيقة نكتفي بهذا القدر من الأخبار.
2: نمشي وأعطي 10 لحظات كان ممكن 10 ثواني. أول حاجة أنا معناها مكثر اختلافي في التصريحات هذية الفن حرية، ودون حرية لا تنجم تعمل لا فن لا ثقافة. خذ راحك عليه في الفن، تفرجوا فيك ما تفرجوا فيك، اللي كل واحد هو سباح كي ذوق ولا تبيتر مثلا أكاديمي ميكمو طيارة كما فاغنير. فاغنير معناها سي أكاديميك، سي معني مات، فهمت؟ كما ترقى مثلا بيك فلويد مقربعة لي بيتولز، هذوكم اللي يقعدوا في الذاكرة
1: أذواق،
2: فهمت؟ حاجة ثانية، أنا برشا مرات نتفرج في صابر ونتفرج في لطفي في بعلبك في اختتام. ظهالي آخر مرة صابر هو اللي عمل افتتاح مهرجان في بيروت. مريت الصحافة اللبنانية والعبيد وشكون وهذا وعليش مش لبناني معناه يأثث الحفلة الافتتاح الكرياسيون. أنا معه، تحب تعطيني افتتاح أعمل لي كرياسيون، بلاش كرياسيون جيت غاني عادي نعطي نابورتكي. ايه انفان بالحق راهو المهرجان كارتاج قبل يا رفيق العبيد تنسى يمكن خاطرتو صغار، راهو كانوا كلها عروض مدعمه. ذريعك يا عليف وشكون هذا نحكي لك من السبعينيات الثمانينيات، راهو يعطيو حفلات. بعد انا مشيت تفرجت في مغنين توانسه زوج صفوف والكل مافيتاسيون كما قال النقيب، معناها الجمهور تبدل العصر. كان نقعدوا في الجمود واه مستنسين نعملوا هكا ما نتحركوش، باش نقعدوا جامدين وبعد تقعد جامد تولي توخر دي جرانجولاد. دونك لوفرتور الدنيا تبدلت، العبيد توا بالانترنت وبالريزو كل شيء يعرف مغني في كوبا
1: اوزباكستان.
2: دونك الانفتاح والحريه وتنتقدموا الكل.
1: يلا نمشيو للكويز. سؤال رقم واحد، من هو أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم في تاريخ كأس
2: في
1: العالم
2: تاريخ.
1: كي نعملوا الكوميول متاع البونتويت اللي ماركيهم برنسا
3: كامرون
1: جيهانا
4: نيجيريا
1: عاتم
2: مصر
1: زياد
5: سنغال
1: نقيب
3: نيجيريا
1: رامي
5: بالكوب دي موند هذا
1: بيانسور
5: المغرب
1: 23 هدف نيجيريا المغرب 26 هدف عميق. جواب صحيح رامي الفراتي. المغرب اليوم مسجلة 26 هدف في مشاركتها في كأس العالم، وإن شاء الله الرقم يزيد يتحتم ويزيد بعد منوحة سعيد إن شاء الله الوصول للغد لسه وأخواتنا في المغرب ضد المنتخب الهولندي. مقابلة مش سهلة بتاتا، نشوف فيها برشا كورة برشا حسابات
5: وبكري جاها بكري في الدورة 32 معناها ما
1: يبال
5: ما بكري برشا وطويلة طويلة يحبلها برشا مفسر
1: برشا صوف برشا صوف ولا قرعة نشوف فيها مع بعضنا. ثم منتخبات طريق الجحيم شخلت فينال كبيرة معناها فريمون كل ماتش عندها لغم وفما ديزيكيب اللي دومي فينال زغرت معناها تعيد. يلا نحكيو على الكوب دي موند، مازلنا مكملين في حديثنا على الكوب دي موند رغم خروج المنتخب الوطني، ولكن نمشيو للسؤال الثاني. رامي زيدون، كم عدد الرؤساء الأمريكيين الذين تم اغتيالهم؟ قريب الرئيس الأمريكي تم اغتياله عبر التاريخ.
3: واحد كينيدي فكر.
1: واحد كينيدي برنسا.
3: زوز.
1: نقيب.
3: ثلاثة.
1: جيهان.
4: زوز.
1: رامي.
5: أربعة.
1: حاتم.
2: ثلاثة. زوز معروفين كينيدي وواشنطن اللي مش واشنطن روزفلت. اللي عاملين
1: كينيدي ابراهام لينكولن
2: ليلكون فوالا وفما واحد اخر الحق ما نعرفش
5: جونز
1: ابراهام لينكولن 65 جيمس كارفيلد 81 1800، كينيدي في 1963، وما بين الثاني والرابع 1901 ويليام ماكينلي. 4 جواب صحيح رامي. الفراتي 4 رؤساء أمريكان تم اغتيالهم في الصورة في المخيلة كان تعمل ميكرو تروتوار في كينيدي وفقت من صورة تاريخة السيارة زوجته ستوري تيليج بتاع حكاية اختيار كينيدي هي الوحيدة اللي قاعدة
2: في الايتي فيلمي أول مرة
1: هذاك وين حبيت نمشي أهمية
2: أما تاريخيا لينكون أقوى اختيار خاطر هو اللي بدل أمريكا وأمريكا اللي راهو فيها تو باختيار لينكون
1: هذاك وين حبيت نمشي أهمية الصورة تولي أهمية الحدث أكثر من أهمية الشخص. السؤال الموالي رامي
5: أيه
1: عندي في صدارة تو نعمل في الضغط على حاتم خاطر الكراك في سامي نجم شغل تقول يدخل بعض وتسأل على سم تونس يغلط
5: ما تقولوش المكان ما
1: تقولوش المكان
4: يدوين
5: حاتم
1: السؤال الموالي من هو مؤلف رواية ثرثرة فوق النيل زيادة
6: محسن الهاوندي
1: محسن الهاوندي ولا النهاوندي
6: الهاوندي
1: الهاوندي برنسة
5: مش كان ممثل هذا الجمعة اللي فاتت
1: طه حسين رامي
5: طه حسين
6: تفلم عادي بتبدا تنقل
2: غيبة النصر نجيب محفوظ
1: جواب صحيح نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل لا ما عنده العكس ناصر ريتو كان جحادة قال العروس المتوي ديما يبدل وقت اللي ما يزموش يبدل هي نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل
2: في البري نوبل نتاعو
1: اللعبة الشهيرة لعبناها لكل من انتوكا زيد لعبها رامي انا جيهان حاتم تتريس وقتاش اخترعوها التتريس اول مره هبطت التتريس وكل لعبه شهيره صحيت البرنس ما يعرفهاش كي اللي تركب مربعات وتعمل خطوط هكا ويطيح الخط
5: الميزاجور تاع الخربقه
1: صحيت الميزاجور تاع الخربقه
6: 97
1: برنس
4: 87
1: 91 جيان
7: 86
1: رامي
5: 82
2: لهالي 79 78 حاجاك خاطر نحن خلطتنا في 80 ما هي موجودة عندها برشا في أمريكا
1: هي ريزونمون صحيح ولكن بالضبط عام 1985 جهان الأقرب جهان تخو نقطة التتريس قداش تبدل اللعب وقداش تبدل
2: وسنيك
1: وسنيك
2: وسنيك
1: لما ليه اليوم معناه شوف الحاجات البروبوزي
2: رياليتي راهو اللي جرانا في مينوفو كيفاش يلعبوا تقولش عليك تفرج في فيلم تقولش عليك تي باختو وبالفيرتويل
1: انا الجمعه اللي فاتت نلعب في كومباين وبنتي ام ام راو الكمية الدم اللي تراها في الضرب وفي متاع حقيقية مانا لين انا قلت نورمال تضربوك كيكا درينا وشي
5: بدل
1: صحيت مانا تصور اخرين وعالم اخر كنا بوسطة كنا بوسطة اش مانا
2: تلعب في البنية ودم ومع بنت
1: ايه ما عادي مانا ترى
2: نشكر فيك
1: عليه انت شو مانا ما تلعبش مع بنتك بوكس تا واحد
2: فليك مانا والدم انا ما يراه كان كيك برو
1: في العيد الكبير السؤال الموالي السؤال الموالي
5: وانت قاعد تتحرك وتضرب
2: ويضرب
5: باو هذيك مانيه
1: تتبشر هذيك الوي عمري ما ضمت السؤال الموالي ريفليكسيون من هو المغني العالمي باش نعطي طريقة سؤال يزمك تفهموها اما ريفليكسيون كوميم من هو المغني العالمي اللي يعتبر زميل ناصر البدوي
5: ناصر الخليفي
2: خوليو إيجليزياس
1: جواب صحيح حاتم بالحاجة
2: ريال مدريد
1: خوليو إيجليزياس
2: حارس مرمى قديم
1: حاتم يعدل النتيجة السؤال الموالي في أي سنة تم اغتيال الرئيس أنور السادات زيادة
6: الله يرحمه الله نسيت الله يرحمه في واحدة متاع لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: متى مش أين
6: أي
1: في أي سنة
6: تعديت عليها البلاصة
1: في أي سنة
6: 87
1: 87
4: ذولي 75
1: 75
4: ذولي 92
1: 92 جيان
7: 79
1: 6 أكتوبر قديش صديقنا محمد الغريسي جواب صحيح صالح السباحي كيف كيف رامي 73
2: هما اتفاق كام ديفيد عمل 79 دونك 82
1: دونك ديجا ما يجمش يكون قاصح
2: دونك 81 82
1: حاجة. جواب صحيح 81 حاتم بالحاجب. الجواب صحيح. بربي صديقتنا فدوى دالي تقول يا راه بربي اليوم عيد ميلاد صديقتنا هيبة التركي نحب انا ورجي وراني نقولوا له راه محلقين في البيرو نقولوا له عيد ميلاد سعيد وربي يخليك ويفرحك سلموا عليها.

0: يزبك تجاوب ديفيرون بالشكل
1: 10 انا حاسس 10
0: قول 10 اقرب
2: طويل يمد البسطة بالوفر كامل ويهزج في رجز ويرمل مسرعا فسرح خفيف انظاري عن تقطة ذبلنا من جثة من أقرب اللي تدرك مطمع 11 مباح
1: هذا كله
3: هذا كل بعد خلت بديش
1: 16 حاس 16
3: قديش قلت نكيب؟
2: مرة جاوب عليها.
3: قديش
2: قلت قديش حسبتك؟
3: قديش قلت رامي؟
1: 16
3: زيد نسيت خلينا نشوف الأقرب يلا
4: قديش 16
2: يا ولدي 12
3: أقل 7
5: 8
0: 8
3: عدد البحور في الشعر العربي 16 رامي عدل النتيجة والسؤال الأخير السؤال الأخير شنو اسمه في سيت كوم دار الخليعة نحكي وعلى ما يتكلم حتى وحاتم ورامي سيت كوم دار الخليعة شو اسمه الشاد لي العرفاوي ما يتكلم حد حاتم
0: مثل هو في
3: نتاعك هو دار الخليعة
1: عنده السوبريت اللي مقابل الدار
3: عنده السوبريت مقابل الدار
0: اي مع جعفر ليه مش هو جعفر
1: وعملوا الفطيرة
0: عمل الفطيرة ما تفكرش
3: اعطي محاولة حاتم باش يتفك
0: محسن
3: محسن ثلاثة اثنين واحد
1: بوم
5: بوم بوم
1: ما لحق نتفرج في المسلسل التونسي
3: عندك محاولة ولا يلا
1: لا ولا لا
3: بوب الأجوبة خاتية بوم رامي خاتية
1: بوم
3: نجم ما نجمش في الاسم نقول من كان الأقرب
1: لا توي سماح لي زاد حوساوي
5: زاد حروف كمان
1: بوب ويعمل هيك فهمت انا بوم بوم
3: باهي حاتم رامي مازال التعادل كيستيون دو ريفليكسيون
0: تو نورمال تحبوا تعجزوني تعطيوني خدمه نتاعي يا
3: من عجزوك بلاك رمضان دزو معاك
0: هذيك في الويك
3: انا تسني عرف مايك معناها تسمع عجزني
0: سؤال
3: لحظه السؤال الاخير هذا السرعه تعرفوه كل الجواب لازم المخ حاضر اعطيني اسم شركه عالميه اسمها على اسم نهر
1: نيل
0: نايل
2: نايل
3: كلم حد
2: نايل سات
0: فرات
3: كيما يتكلم فرات هما يلعبوا
0: فرات
3: شنو ثم شركة فرات تشكون اللي حاله في الشرقيه ما نعرفش كما شركه عالميه
1: عالميه
3: عالميه عالميه
0: نايل
3: اسم على اسم نهر
1: نايل
3: امون نسكتوا
1: امازون
3: رامي جواب صحيح الفائز ما والله انا تصوركم تحلو فيها هكا ما هذا مش الماركات التونسية نهر الفرات زعما دجلة دجلة للمواد الغذائية يلا الفائز رامي الفراتي شكرا حاتم جهال لبرنس زيادة نقيبة رامي الفراتي بعد شوي يجيب حضير الشيخ سيف الدين الكوكي انتهى بالنسبة للكرونيكور في حلقة اليوم شكرا لكم على الحضور ونتلقى وإحنا بعد شوي مع شيخنا سيف الدين الكوكي فاصل توريت مديرتنا جيال حاضرة معنا نسلموا عليها ونهنيوها مرة أخرى بنتها حاضرة قاعدة معانا وتلعب في الكويز وتفسكي لهذا وتعاون في هذا أنا مش نخرج نورمال الأخبار وثلاثة دقائق وهي تهيش فينا مش نزيد ثلاثة دقائق يلا نخرج فاصل ثم نواصل

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم وآخر حلقة مع شيخنا سيف الدين الكوكي بالنسبة لهذا الموسم. ربي يدوم العشرة وربي يدوم التجربة. سعداء باستقباله. جمعة مباركة شيخ سيف الدين الكوكي.
1: سيدي صباح الورد والياسمين. جمعة مباركة. ربي يبارك فيك وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ينعم خوي الغالي. اليوم اللقاء الأخير معاك في الموسم هذا, اللقاء الرابع, الموسم الرابع.
0: رابع انتهى
1: أربع سنوات خوي ما بعدنا. إن شاء الله ربي يدوم العشرة.
0: أمين يا ربي.
1: وإن شاء الله ربي يألف ما بيناتنا, وإن شاء الله ربي يستخدمنا ويستعملنا لما يحب ويرضى, وإن شاء الله نتلقى, وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الموسم القادم بإذن الله.
0: أمين. إن كان لنا في العمر بقية. شيخ سيف الدين الكوكي, إحنا على أبواب شهر السيف وعطلة السيف وفصل السيف بلتو. إحنا على أبواب العطلة وعلى أبواب فصل للأمانة. الكلنا نمشي ساعات في ثنية مش أول, لابد الفراغ يهز الثنية ذيك, الأجواء الصيفية تهز الحاجات هذيك, والبعض منا خلينا نقول ولا نستثني أنفسنا يعيش انتكاسة في السيف, لأنه عنا خلط ساعات ما بين أنك تشيخ وتتفرهد وتبرمج وتعمل جو كذا, وبين أنه تعطي روحك حقوق حرمها رب العالمين. خليني استعمل هذه العبارة. ننصح أنفسنا أولا
1: طبعا
0: للناس شن نجم نقوله في هذا الشيء.
1: أي نعم. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قلت أنت خوي رفيق, إجراءات العادة, أنه بعد مواسم الطاعات وبعد موسم في برشة عب على مستوى العمل وعلى مستوى الدراسة وعلى مستوى على جميع المستويات, الناس الكل تبدأ تستنى في الصيف من أجل أنها ترتاح, من أجل أنها تتفرهد, من أجل. هذا ما هوش عيب وما هوش حرام, بالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, والله سبحانه وتعالى قالها صراحة في كتابه العزيز, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن نحذر كل الحذر, وجينا باش نوصيه أنفسنا بداية ونوصيه خيانا, أنه على اعتبار أنه اللقاء الأخير في الموسم هذا حبينا نوصي أنفسنا أنه عادة في فترات الراحة وفترات اللي تجي مباشرة بعد الجهد وبعد العمل وبعد الدراسة تصير مش انتكاسات, ولكن تصير تراخي على مستوى العبادات, خاصة وقت اللي الإنسان يولي ما عادش مربوط بالساعة, ما عادش مربوط بالوقت, ما عادش مربوط بارتباطات مهنية, ارتباطات دراسية, وقتها تصير, وخاصة زادة بعد موسم الطاعات, شهر رمضان المبارك, شهر يعني العشر الأواخر من شهر ذي الحجة. اليوم ولينا وكأنه الإنسان لو جاي عاد سيبوني عملنا اللي عملنا, نجحنا, قرينا, خدمنا كذا, عدينا رمضان ما شاء الله, العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ما شاء الله, توه هذه الفترة هذا الموسم هو موسم الترهيد. ولكن الحذر, كل الحذر, أنه قلنا أنه موش عيب الإنسان يتفرهد, وربي سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, ولكن الخطر, كل الخطر من الانزلاقات, خاصة أنه الشيطان عليه لعنة الله تعالى عنده خطوات, ربي سبحانه وتعالى
0: بيّن شيطان الإنس والجن,
1: شيطان الإنس والجن, ولكن شيطان الجن أخطر بكثير على اعتبار, وإن كان ربي سبحانه وتعالى بيّن هذا صراحة أنه إن كيد الشيطان كان ضعيفة, ولكن يستغل المباحات. هي منين تبدأ الانفلاتات؟ خليني نقول الانفلاتات منين تبدأ, تبدأ بالمباحات. أذك علاش ربي سبحانه وتعالى قالها صراحة في القرآن الكريم, يا أيها الذين آمنوا, والخطاب موجه للمؤمنين, ما سلب الله تعالى منهم صفة الإيمان, يقر سبحانه جل وعلا بأن أهل الإيمان هما اللي ربما تصير معاهم الانتكاسات وتصير معاهم التراجعات هذه اللي في فترات الراحة وفترات الانفلاتات. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. علاش ربي ما قالش يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان؟ لأنه حتى مؤمن على وجه الأرض عاقل, ربي أودع فيه البصيرة وأودع فيه التمييز بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين المعصية والطاعة, حتى واحد ما ينجم يتبع الشيطان. ولكن خطوات الشيطان اللي هي في الأصل من المباحات. كي نحكيه على خطوات الشيطان نحكيه مثلا على سبيل المثال باش نقرب التصوير للناس، نحكيه مثلا عادة في مواسم الصيف شفما فما مواسم الأفراح، فما السهريات، فما القعدات، فما البحورات، فما التصبيحات، فما كل ما ينجم يخلي الإنسان يعيش انفلات إيماني، فما كل ما يخلي الإنسان ربما يسقط في فخ المعصية حتى ولو لأول مرة في حياته. فما إمكانية أنه نحن في صالة أفراح أو في قاعة أفراح أو في فرحة في دار من العائلات يذن العشاء وما يقوم حتى واحد، هذه واردة على اعتبار أنه أنا نحشم باش نجبد روحي قدام الناس. في الشتاء نلقى روحي وحدي كل واحد بيتوتي يأذن العشاء نهز روحي نصلي سواء في الدار وإلا في الجامعة، ولكن في الصيف تصير انفلاتات كبيرة ياسر. هذاك علاش نحبينا نحذروا أنفسنا من هذا الموسم، اللي الموسم هذي راهو متاح فيه كل الانزلاقات واللي يستغلها الشيطان عليه لعنة الله تعالى، واللي يبدأ من خلالها بالخطوات اللي هي مباحات. شنو فيها هاي الكلمات؟ شنو العيب؟ شنو فيها تيزي بركة يا اخي من
0: الناس الكل؟
1: الناس الكل فرحة متاع لمة عائلة. فالاختر كل الاختر انه في فصل الصيف تكثر، خليني نقول كي ناخذوا نحن نعملوا ستاتيستيك، اكثر فصل تصير فيه المعاصي والذنوب والانتكاسات وربما ترك المساجد. والمساجد نحن كيما نشوفوها يعني على مستوى او في فصل الصيف نظرا لي حتى في صلاة الجمعة ربما لي ارتفاع حرارة الشمس او غيره نلقاها تتراجع الاعداد نتاعها مقارنة ببقية في فصل الشتاء او في مواسم الطاعات كما شهر رمضان او العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فبالتالي وجب علينا أن نحذر أنفسنا خاصة بالمعاصي. المعصية راهو ربما الإنسان على مستوى عام كامل هو ملتزم عدى رمضان ما شاء الله كذا، يجي الصيف يقول شنو فيه وشنو العيب، تيما وفترة وتعدى تيما هي إلا ليلة ما هي كذا، والعياذ بالله يسقط في المعصية. ونحن نعرف اللي الأعمال بالخواتيم، نعرف زادة ربي بق الستر على الناس الكل اللي فصل الصيف تكثر فيه حوادث المرور نظرا والعياذ بالله ربي بق الستر على الناس الكل نظرا للتنقلات متاع الأفراح متاع كذا متاع السهريات متاع كذا. فبالتالي الواحد يحافظ على الحد الأدنى ما بينه وبين الله عز وجل باش الأعمال بالخواتيم،
0: ومش حتى على الأعمال بالخواتيم، حتى على نقطة كنا ديما نحكي فيها شيخ اللي يقولوا معناه أنك مطالب تعرف ربي في السراء باش يعرفك في الذراء. اليوم باهي الحمد لله أنت لاباس ماكش مريض، نحكي على روحي ونحكي لك أنت وعلى كل شيخ سيفية شلبية اللي نجم يسافر سحالي، نجم يمشي لوتيل سحالي، نجم يخرج يسهر تتعشى تاكل تفطر سبورت بحر تعوم، هي نعمة ذي نعيشوا فيها الكل مشكور ما يحبش الشيخ هكا، ولكن مطالبين الكل بالحق معنا والله العظيم نخاطب في روحي معنا قبل الناس مطالبين أن ما ننساوش أنا ذيكم نعم معتهمنا ربي، أنه عندك ترف فلوس باش تمشي تبحر غيرك ما عندوش، عندك كهرباء باش تمشي البحر بعيد غيرك ما عندوش، باش تتفرهد باش كذا، فكن نعم ذيكم ما ننساوش رب العالمين لأنه قادر يسلبك النعمة وقادر أنه يخليك تجمش تتفرهد لأسباب صحية لأسباب مادية لمشاكل أخرى يجيك أي ابتلاء. دوك ما ننساوش ربي فك الخير اللي هكا محلول علينا باب خير باب تفرهيد باب سيف باش نهارة اللي تصير مشكلة نلقاو ربي متذكرنا ونلقاو ربي معانا بإذن الله. ولا أستثني نفسي
1: طبعا هذا ما ينقذش هذا أخوي رفيق، يعني الفكرة المتداولة عند بعض الناس أنه وقت اللي أنا نكون نتفرهد وشيخ وعامل كيف ونعدي صيف باهي ونبحر ونفرهد صغاري ونمشي وكذا، وأني في نفس الوقت نحافظ على الحد الأدنى من الالتزام والطاعات بما في ذلك وأهم من ذلك الصلاة، في بالهم ما تركبش على بعض. فما برشا ناس أي فما أنت تحكيش على روحي رفيق، فما برشا ناس يقول لك أنا يا خوي تو تفرهيد تو خوي ما تحكي لي حتى حكاية مثالش تو يعمل الله في سبتمبر كي نرجع يرجع الموسم ويقرب رمضان تو نحكيه فيما يتعلق بالالتزام والطاعات وكذا. أنا فما آية توجعني برشا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها ربي سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، يعني دعوة يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين ويقول إن قومي، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ربما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورة. يعني عادة هذا الكتاب اللي نحن نلتزم به ونحلوه في يوم الجمعة كما سورة الكهف أو في شهر رمضان المبارك نستعمل ختمة واثنين وثلاثة، يعني في جويلية أوت قل وندر إلا من رحم ربي. طبعا الناس تهجر هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع شكوى لله عز وجل. مسألة شروحك نهار قلت لعل أنا نكون معني بالأمر ومقصود في هذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم. نطلعش أنا مقصود في جويلية أوت بهالشكوى اللي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة. وليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم المعنى. يعني هذه الآية مشمولة لكل مؤمن على وجه الأرض، هذه الآية تنجم تمس كل واحد أعطاه ربي سبحانه وتعالى قلب سليم. لعل أنا نكون يعني جويل يؤوت ما تحلش المصحف، راهو ربما تكون من الذين هجروا كتاب الله عز وجل. بعض أهل العلم قالوا لهم يعني الهجر، فترة الهجر هذه قديش نجموا نقيموها؟
0: ابتداء من قديش نحكيه على هجر؟
1: من ثلاثة أيام نحكيه على هجر القرآن الكريم. راهو مصحف ما تحلوش ثلاثة أيام، راك أنت هاجر كتاب الله عز وجل، وتنجم تكون مشمول بهذه الآية وهذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في نهاية الأمر حبينا ننصح أنفسنا قبل موسم الراحة والطمأنينة،
0: ونضعف فيه الكل وتتراخى على العباد الكل، تتراخى وحتى على العبادات تتراخى. كما قلت أنت تبدأ قاعد تنقوم من صليم بعد وترقد ما تصليش لعشي خاطر قاعدة وسمباتيك وملمومين عائلة وديكوزا وكذا. هذه أبسط الأشياء إلى جانب الانزلاقات الأخرى اللي نجموا نغلطوا فيها. دوك نحذر أنفسنا، لأنه النفس تهزنا ساعات الوين ما يزمناش نمشي من أنفسنا، من بعض الخلط من الشيطان في موسم كما قلت سيف نجم نشيخ فيه ونعمل كل شيء، ولكن ناقر حساب أنه لينا نعمل فيه نعمة عاتيها لي ربي بالصحة بالفلوس بالناس اللي نحبهم بالانتوراج. غيرك في سبيتار، غيرك توفى، غيرك ما عنده حتى فرنك، غيرك فلس، غيرك هذوما الكل نستحضرهم باش ربي ما يسلبشك النعمة هذيك على الأقل. قبل الشيخ وانت تحكي عملت فاصل، قلت في الجوامع ما يسيرش، معناه تسمح لي نتفاعل معك. قلت العبيد ما تصليش الجمعة، معناه ينقص العدد على الإقبال على الجوامع. باش تحكي على صلاة الجمعة، أنا نساش وجه كلمة وانت تحب تتبناها ولا لا. زيد راه مش معقول إمام خطيب في 45 سخانة يعدي خطبة ساعة غير ربع، وقت اللي العباد تبدأ ملوحة في الباركينج راه تنجم تمرض بس ساعة غير ربع. جامع على جامع كليماتيزورات ما تتحلش، هذاك موضوع آخر مالوريزمون. ولات قرارات شخصية، كان واحد في بيت صلاة نتاعو يحلوا يسكروا، راجل يجي يسكر شباك، راجل كبير قديم في الجامع، معناها فما نوع من الحاجات اللي مش مفهومة ياسر. ولكن بالحق مش مفهوم حتى الإطالة في الركعتين، مش لازم باش نقرا بصفحة ونص نهار جمعة 45 سخانة، وقت الجمعة كل ما شاء الله معبية، جمعة كل برا في باركينك على المادة ناس كامل صالي غادي. معناها هي انت من هذا من فقه من عرش الإمام، معناها هذه نقطة حبيت
1: من فقه الإمام. وبالعكس نقطة صحيحة 100% ونقطة تدل على علم الإمام وذكاء الإمام.
0: مش قول علم المنشط والله
1: وفعلا تدل على علم الإمام والمناشد زيادة فعلا. أخوي رفيق أنت توا تفدلك ربما، لكن كلمة صحيحة في بلاستها، راو مش معقول أنه خطبة جمعة ساعة غربة، وراو الإدارات الجهوية
0: لا، والإمام سمحني يقرأ حسابه، وراو أنت طلعت على المنبر ماذي ساعة، أنا من غير درجين غادي، أنا من غير ربع غادي،
1: ربما حتى غير أربعة
0: حتى قبل فوالا.
1: يعني إذا كان باش أنت تعمل ساعة غير ربع، أنت يعمل حسابك راك قاعد ساعة ونص ربما ساعتين غير ربع في الجامعة. فبالتالي نحن نحب نقعدوا في المساجد باش ما يفهموناش اللي نحن لا ما كذا،
0: خليلي الحرية
1: لا، خطر عارف أنا اللي يمكن فما شكون شي جاوب يقول لك هاو قعد ساعة ونص يتفرج في الماتش وقام له الخمسة بتاع الصباح، نعرفهم الإجابة
0: الماتش نتفرج في كليماتيزور متكي في الفرش مش
1: لا نحكي لك نحن باش ما يفهموناش. أما راه ونقولوا راه خطبة الجمعة راهي في القايلة، خطبة الجمعة راهي في ماضي ساعة، يعني في غرغور القايلة، خطبة الجمعة راهي ما يزمهاش تتجاوز في جويلية أوت وحتى في جوان في ارتفاع حاد حتى الإمام نفسه. حتى الإمام نفسه نحكي لك كإمام كتجربة معناتها بسيطة، يعني ما تنجمش أنت بيدك تعطي ساعة غير ربع وتأكد اللي حد ما هم نركز معك في سعر الربا.
0: لكن المشكلة وذي
1: انت اذا كان انت في بالك قاعد تنفع في الناس في سعر الربا، راهو العقل البشري البسيط في الظروف المناخية هذية راهو ما ينجمش يتجاوز ربع ساعة على اقصى التقدير. ذاك علاش ادعو نفسي بداية وادعو زملائي السادة الايام الخطبة علما انه الادارة تبعث، راهو يعني الوزارة تبعث، ما تطولوش على الناس، حاولوا تخفوا على الناس. راهو بالحق نحكيك تبعث بمراسيل كذا، راهو ربيع ساعة اربع دراج في سواء في ظروف مناخية سواء نطر وإلا حرارة شديدة كي من هك. مسألة الكليماتيزورات صحيح معناتها راو انت تحكي على الكليماتيزورات ما يتحلوش، لكن فما ناس زادة راو يحب الكليماتيزور 24/24، فما ناس زادة راو تخلي الكليماتيزور.
0: يعني قلت لك ولات كيني الشخصية كان واحد في دار وشي
1: فما ناس تمشي العصر بكري وتقعد ما بين الظهر والعصر خاطر الكليماتيزور قاعد يخدم في الجامعة، زادة هذية اهدار للطاقة وكذا. لكن من شيرة أخرى الموازنة بين هذا وذاك. فبالتالي خطبة الجامعة أنا أقترح على زملائي وعلى نفسي بداية أنه لا تتجاوز 15 دقيقة على أقصى التقدير سيدي، 20 دقيقة على أقصى التقدير.
0: إذا كنت تعمل خطبة 20 دقيقة ومن بعد أنت باش تعمل دعاء ومن بعد باش تصلي وركعتين.
1: لا لا لا كي قلت
0: ديجا لا ديجا وقت سكر نص ساعة ما ناسبو لارجومون
1: سوفيزون. خمس دراج نصيف ساعة بالصلاة خير وبركة وإن شاء الله ربي يتقبل
0: منا. نحكيو لهنا معناها راهو باش ما يسيئش التأويل كما قلت أنت، راهو نحكيو على دي معناها مبالغه برشا ساعات، راهو في 40 سخانه بعد انت لا تخليني ساعه غير ربع وانا نصلي في باركينج. نحكي مش انا معناها المواطن يصلي في باركينج، جي تقرا زيدا بعد بصفحه الركعه الاولى وصفحه وشويه الركعه الثانيه
1: موجود.
0: يعني انا نراحه جات نتاع واحد يروح يخرج ينطر، هذيك ما نحبوش. علاش واحد يجي يصلي جمعه يخرج ينطر؟ تيش فما هذا الكل فهمت ولا مع سخانه مع تعب مع واحد يعلم به ربك في خاطر الجامع على سقيه في كار في كهرباء. دونك سي انتور ردوا ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. شيخ سيف الدين الكوكي شكرا لك على الموسم الرابع على التوالي في الرحمن واكثر من المستوى. ربي يديم العشره وربي يدوم التجربه ان شاء الله ودعواتك لينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يحفظك خويا
0: امين اجمعين
1: وربي يبارك فيك. وكل عام نكتشف شخص عزيز علي برشا نحبه برشا.
0: والاكتشاف ديما بيريود الرحبه يزيد
1: حدث ولا حرج حدث ولا حرج.
0: ربي يفضلك
1: ان شاء الله ربي يالف ما بيناتنا ربي يستخدمنا وربي ان شاء الله يجمعنا في الخير.
0: امين يا ربي اجمعين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جعفر ساعه سعيده بعد شويه ابتسام نص نهار في هنا تونس كما قلنا يوم جمعه اكثروا من الصلاه على الرسول. يوم جمعه نقراو فيه سوره الكهف ويستحب فيها الدعاء، لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة مرجح أن تكون بين العصر والمغرب ومرجح أكثر أن تكون في الدقائق الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. مني لكم أحلى تحية، ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين، إن شاء الله جمعة مباركة. باي باي تشاو تشاو.
2: رافماج رافماج غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم لي ميوزيك فيفونت سور ديوان اف ام.

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: نفع بواندا
2: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.

صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أي بلاصة تابعوا فينا تسمعوا في ديوان فام. هذا الويكاند الأخير بالنسبة لهذا الموسم الإذاعي، قبل ما نجد اللقاء معكم إن شاء الله في الشبكة الخاصة بصيف 2026، واللي ديوان فام حضرت لكم برمجة متميزة إن شاء الله. مرحبا بكل من يتابع فينا. صباح على مخرج متاعنا اللي معانا هذا الصباح، فرحانة برشا وأنه يرافقني هذا الصباح، طبعا المخرج فاروق السويسي. مرحبا مرحبا فاروق، ومحلي باش نختموا الويكاند أنت معانا راو يا فاروق. منورنا، تحية لكم فين ما كنتوا. ساعتنا الأولانية نسق تصاعدي كما تعودتوا بنا، باش نسمعوا برشا موزيكا، بعد نعطيكم الميتيو، نعطيكم فكرة على النجوم والأفلاك وشنو تخبي لكم الأبراج متاعكم، وندخلوا في الأكتواليتي، الأحداث، الأخبار، المواضيع مباشرة بعد أخبار السبعة. نبدأ ونكملوا مع طبعا صوت الصباح بامتياز فيروز، ونجيكم أنا شارع مع 6:30 نعطيكم الميتيو.

0: اما هي تشوفوا مع بعضنا التفاصيل متاع الطقس كيفاش باش يكون.
1: طقس اليوم
0: تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف اليوم السبت 27 جوان 2026، حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و 38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، وتتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليلة ببقية المناطق، والريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات.
1: طقس اليوم
0: خليكم معنا في المتابعة، نشوفوا شنو تخبركم من النجوم والأفلاك حسب الحركة متاع الكواكب. بالطبيعة بعد شوية في فقرة الدنيا حظوظ اللي تأمنها لنا زميلتنا هيفا بن يوسف، أما كما تعودنا كل ويكاند كل سبت وحد لقيت هذية هو وقيت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى أمس تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد تعيين علي عباس رئيسا لها، ويشدد على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقه، مؤكدا أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. ورئيس الدولة يوضح أن هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن جنح على الصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأمد، قائلا أنه لا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون وفق ما نقلته رئاسة الجمهورية. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجارة والإسكان تعلن عن إجراء تحويل وقت لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم ولمدة 90 يوما في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى وتحديدا على مستوى منطقة المنيهلة، وسيتم استخدام مسلك واحد في اتجاهين ذهابا وإيابا طيلة فترة إنجاز الأشغال المبرمجة. فريق متخصص من الجمعية التونسية لإدارة الأزمات يرفع عينات من شواطئ جرجيس بالجنوب الشرقي لإجراء تحاليل واختبارات علمية للتثبت من مستوى تلوث المياه وتحديد مصادره. والجمعية توضح في بلاغ أن التحرك الميداني يأتي إثر رصد بوادر تلوث محتمل نتيجة سكب مواد سائلة بشكل مسترسل وتحديدا على مستوى شاطئ السويحل، مؤكدة إشعار السلطة الجهوية المعنية بما تم توثيقه خلال عملية المسح قصد التدخل واتخاذ الإجراءات الرسمية المستوجبة. وفي أخبار العالم، المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا متهما باريس بالعمل المستمر ضد مصالح وغادوغو، واتهم المجلس فرنسا أيضا بأنها تضمر طموحات استعمارية جديدة تتجلى بوضوح في دعمها النشط للشبكات التخريبية والإرهابيين الذين يغرقون البلاد ومنطقة الساحل وفق بيان صادر عنها. مسؤولون روس محليون يعلنون حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة والتي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم. هذا الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا، تحية لكل ما التحق بينا في المتابعة. مرحبا بكم الناس الكل، هذه ويكاند على كيف، بدينا 6 متاع الصباح مكملين حتى لل 11 كيما كل سبت وحد على امتداد موسم كامل. جينا للحلقة الخيط، مش الحلقة، للويكاند الختامي بالنسبة لموسم السنة، دونك الحلقة قبل الأخيرة من ويكاند على كيف لهذا الموسم. من بعد باش يجيكم ويكاند على كيف في نسخة صيفية إن شاء الله مع زميلتي إيمان السكوحي، إلى جانب برمجة صيفية ممتازة إن شاء الله ومتنوعة خاصة بديونا فهم، واللي باش يكون فيها برشا حاجات أكيد باش نلقاكم متابعين لينا. وموعدي معاكم أنا شخصيا باش يكون من خلال برنامج فان تايم يوميا من الماضي ثلاثة، من الأربعة للسبعة، من الأربعة للسبعة. قبله فما موعد رياضي يومي جديد، تنعطيكم إن شاء الله غدوة بعض التفاصيل متاع البرمجة متاعنا متاع الصيف. دونك على امتداد شهر جويلية تلقوني يوميا من الأربعة للسبعة في فان تايم، وفي شهر أوت فان تايم في تعويض لزميلتنا أمي معياري باش تكون موجودة زميلتنا ريم نوردين في نفس الموعد زيدا من الأربعة للسبعة، تغطي إن شاء الله على امتداد شهرين لمختلف المهرجانات الصيفية، المواعيد الثقافية الهامة، استضافات فنية متنوعة إن شاء الله تلقاوها يوميا على ديوان فم. يلا هذه فكرة صغيرة على شنو يستنى فيكم في الصيف. نسلم على الكيب اللي معايا هذا صباح في الإخراج فاروق السويسي. هلو هلو، نورنا يا فاروق. على مستوى الإخراج الرقمي معانا حسين يحيى، مرحبا يا حسين. وفي الأعداد الصحفية الجميلة والمتميزة وحيدة قادر، هلو هلو وحيدة. وإلى جانبي في الأستوديو هو التحق بنا مؤخرا ككرونيكور في الليميسيون ولمسته واضحة، يا كيكا ولينا نقيموه نهار السبت الصباح، نجيبوه على بكري بحضينا باش نستغلوه نستفيدوا منه، هو زميلنا الصحفي سعيد الزويري. هلو سعيد.
2: صباح النور عفاف، صباح النور مال، صباح النور للسادة المشاهدين والمتابعين. هي عفاف التجربة في الاستوديو مخالف للتجربة الميدانية طبعاً. ولكن
1: نحسك في الميدان، تعشق ميدان أكثر من الاستوديو
2: في الصيف الكليماتيزير به.
1: لا عمل أجي معنا يومين،
2: أي في الصيف معك،
1: معايا في الصيف
2: ما عنديش مشكلة،
1: قيد سجل عليه يا فاروق، معايا في الصيف يوميا في فان تايم.
2: لا لا مش لا لا معك في البرمجة هذه، لا لا
3: هي طفى غدوة،
2: لا لا مهرجانات، لا لا لا لا لا لا، كانت تجربة بالحق مهمة لأنه تشوف الأخبار، أنت تنقل يوميا الأخبار، لكن أنك تتعامل مع تفككها باش تتعامل تشرح تحاول تشرح سيسا. هي حاجة أخرى جملة وفيها حذر أكثر من نقل الخبر زادة كيف
1: بالضبط. وهذا دور الكرونيكور متاعنا، وأنه فما فالور أجوتي زادة في التحليل، ديما نأكدوا أنه التحليل متاعنا، وهذا سورتو أميل استنست بيا لأنه عندها سنوات تخدم معايا، وديما نطلب من الكرونيكور نقول لهم أنا سيفغي نحب رأيكم لأنه رأيكم يهمني أنا ويهم الناس، وهذاك دور الكرونيكور، وأنه يعطي رأيه مش كما أعلامي ما يعطيش رأيه، ولكن الكرونيكور يعطي رأيه، ولكن مع الرأي لازم يكون بطبيعة موثق ويكون فما معلومة إضافية، فما فالوغ أجوتي، فما تجارب مقارنة. دايوغ احنا تقريبا أول البرامج اللي بدينا نخدمه بالتجارب المقارنة، احنا أول البرامج اللي انفتحت على العالم وعلى السياسة الخارجية قبل ما تصير الأزمات في الشرق الأوسط وأمريكا والأوروب وكل شيء. دونك عم خصصنا حي الزمني كبير برشا من السيزون الأولانية متاع ويكاند على كيف للسياسة الخارجية، لأنه نؤمن وأن أنه العالم هو قرية واحدة، وتونس مش بعيدة على كل ما يجري حولها، وساعات يبدأ حاجة في آخر الدنيا ولكن عندها تأثير متاحة على بلادنا. ذيك علاش حبينا وأنه يكون جانب الجيوبوليتيك حاضر بقوة في برنامج ويكاند على كيف. نصبحوا على مدام أميل.
3: صباح الورد، صباح النور، صباح الخير للناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فوفا أنا مازلت تحت، مش تحت ضغط ولكن تحت تأثير أفراح البكالوريا، هذاك علاش مش اليوم باش نوجه تحية كبيرة برشا لزوز من الناس لأنه بالحق شفت فيها عمل كامل عام كامل. الوالدة اللي هي نادية فارس وابنها أحمد زجروبة. علاش؟ لأنهم الزوز نجحوا مع بعضهم، الأم خذت الماجستير وأحمد حصل على البكالوريا.
1: برافو برافو،
3: حقيقة ألف مبروك ليهم الزوز،
1: مبروك ليهم،
3: عدوا عام كامل وهما يقراوا، فألف مبروك ليهم النجاح والتميز.
1: مبروك ليهم ومحلي. اسمع، الديناميك والإنرجي متاع القراية حاجة مختلفة تماما على العالم المهني، وانا عشت التجربة سنة وظهر لي حصلت.
3: أكيد لازم تواصل، لازم تواصل،
1: يلا باش نبداو بجولة عنا زويز أخبار هكا بوزيتيف أنا وأميل نقولوهم لكم في فقرة بي بوزيتيف.
0: بي بوزيتيف،
1: أنا ياسر فرحانة، ياسر فرحانة، وعنو فيلم صديقنا اللي كان ضيفنا هوني، وأول ما تحدث على العمل اللي متاعه كان من خلال ديوانا فام في ويكاند، على كيف صديقنا حميدة الشريقي قولوا له ألف مبروك على حصوله على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في المهرجان العالمي للأفلام في كان. فيلم العالم يصفق اللي خدموا بالذكاء الاصطناعي، اليوم راو الأعمال بالذكاء الاصطناعي ولا معترف بها دوليا في كبرى المهرجانات ولا يخص لها جوائز خاصة، وأنا فخورة جدا جدا بيك يا حميدة على هذا التتويج. نذكر شحكي وش قال عنا لهنا في ديوانا فام، الفيلم هذية العالم يصفق دونك تحصل زيد على اعتراف دولي هام باختياره وتتويجه بجوائز ضمن المهرجان العالمي للأفلام في كان لعام 2026، ونال ترشيحات بارزة عن فئتي أفضل فيلم وثائقي قصير وأفضل فيلم تجريبي، ومشارك في عديد المهرجانات. منعش عنا إكستري واحدة من تصريحات حميدة نسمعوها وقت اللي كان ضيف بحضينا لهنا في ويكاند على الكيف.
4: السؤال كيفاش، شكون أول واحد صافق؟
1: أول واحد صافق
4: وعليش؟
1: وعليش شنو معناها سيتي أن بزوان؟
4: كي نرجع ونشوفوا حياتنا اليومية نشوفوا أنه البيبيات يصفقوا. هل فما شكون علم البيبي صفق؟ بصراحة ما فماش
1: طبعا
4: يعني. تشوف يبدا يعمل هكا بيديه
1: عفويه
4: عفويه. هو تولد عفوي لكن الانسان ما كانش يعرف معنى الصوت اللي طلعوا الحركه هذيك، لانه البيبي ممكن ما يطلعش صوت، ممكن يصفق بيديه يعملهم هكا لكن ما يعملهم هكا اللي يشوفوه. ف يعني الحركه موجوده ولكن الصوت
1: ما يطلعش،
4: لكن كي الانسان اكتشف الصوت انه ضرب الكف اليمين بالكف اليسار يخرج صوت، الصوت هذاك يعمل امباكت على حاجه، يمكن يعمل صدى كبير يعمل. فهو اكتشفوا لانه لما صار الصوت فما حيوانات خافت
1: هاي.
4: فهو قال هذا الصوت يخوف دونك، ولا يستخدم فيه باش يصطاد الحيوانات.
1: فوالا، هاو خذينا فكره للناس اللي ما شافتش الحوار، تنجموا تلقاوه على شان يوتيوب ديوانا فام لايف ولا على الباج فيسبوك. فيلم العالم يصفق دونك احكي على تاريخ التصفيق واول تصفيقه وكيفاش تخلق التصفيق. معناها فكره ربما في ظاهرها بسيطه ولكن ما جاتش حد البال حد الحقيقه، معناها ما تخدمش عليها قبل، وعمل بحث طويل كبير برشا، وفي نهاية الأمر قدمها بالذكاء الاصطناعي. هو بدأ يصور عنده كلكو زاني بالطريقة العادية ولكن كثرت عليه البرود على خاطر ينتج فيه وحده، كي جاء الذكاء الاصطناعي ولا عملها بالفكرة بالطبقة طبق الفيلم بالذكاء الاصطناعي. فألف ألف ألف مبروك للمخرج التونسي حميدة الشريقي على الجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان كان للأفلام 2026. أمو لاش عندك أنت؟
3: أنا باش نمشي لموضوع مهم برشا للشباب اللي قاعد يتميز في ألعاب القوى واللي قاعد يعطي فينا في نتائج في مختلف المستويات. نمشيو لمصر، حيث أنهى المنتخب الوطني لألعاب القوى اللي أقل من 23 سنة وأقل من 16 سنة المشاركة متاعو المشرفة في البطولة العربية الأولى لأقل من 16 سنة والثالثة لأقل من 23 سنة في مدينة الإسماعيلية المصرية من 16 حتى 26 جوان بإحراز العناصر الوطنية متاعنا إجمالي 33 ميدالية، منها 13 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و7 برونزية، حيث شارك في المنتخب 27 رياضي فيهم معناها شباب وفتيات. شوف 27 يجيبونا 13 ميدالية ذهبية، يجيبونا قداش من ميدالية فضية، ويجيبونا ميدالية برونزية. فبرافو لأعضاء المنتخب الوطني لألعاب القوى، اللي الناس اللي نورمالمون هذه الرياضات اللي يتم التشجيع متاعها وبعد في سجل عليه لنا عودة لهذا الموضوع،
1: اللي مشارفين ديما
3: مشارفين
1: دوكوي توجور، هما اللي يحصدوا في الميداليات وهما اللي يهزوا عالم تونس عاليا ويمثلونا أحسن تمثيل وباش نرجعوا من بعد على خاطر موضوع ياسر وجع التوينسة الكل ولابد وأنه باش نحكيه فيه من بعد مع أمال برشا برشا تفاصيل وبالواقع باش نحكيه لأنه أمال عندها التفاصيل دونك باش نرجع باش نحكيه فيه بالواقع. كانت هذه بي بوزيتيف حب نسلم على زميلتنا الصحفية القديرة فاطمة كراي اللي تبع فينا. سلم عليك برشا برشا فاطمة، قديش ليك وحشة عنا برشا ما تلقيناش شخصية وإنسانة لحبيبها ممتازة
3: فاطمة
1: وكانت ديما تشجع فيها عفي فرشة كمل الصوت ناس متاعك شبيك ما كملتهاش للي أيست مني يا فاطمة سيبوها أنا كملني باش نعملوا جولة دونك في العناوين، نعطيكم فكرة على العناوين باش ناخذوهم في لاكتو في أسبوع.
0: لاكتو في أسبوع.
1: الحماية المدنية تحذر من موجة حر وتدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. ما هي التفاصيل؟ هل تحولت مأوي المرسى إلى مجانية في ذروة الصيف؟ شركة زينيت تلاحق تونس بتعويضات قدرها 572 مليون دولار، ما القصة؟ أول جائزة وطنية للنجاعة الطاقية لتحفيز المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة. بداية من الثلاثاء القادم ارتفاع مرتقب في كلفة الشحن البحري يهدد صادرات وواردات تونس. السعودية تعلق تأشيرات الدخول لمواطني ثلاثة دول بسبب إيبولا. 755 مادة مخدرة جديدة تجتاح الأسواق العالمية. واشنطن ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة. ترامب مرة أخرى يهدد أوروبا برسوم جمركية تصل إلى 100%. هذوما العناوين نتاعنا اللي باش نتناولوهم الآن، ونبدأ معك أنت سعيد بالعنوان الأول. الحماية المدنية تحذر من موجة الحر وتدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما هي التفاصيل؟ الحماية المدنية أصدرت جملة من النصائح للوقاية من مخاطر موجة الحر اللي تمر بها البلاد الفترة هذه، ودعت المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأكدت على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الذروة واللي تبدأ من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع القائلة، باعتبارها الفترة اللي تسجل فيها درجات حرارة أعلى مستوياتها. وشدت على أهمية شرب المياه بانتظام، على في حال عدم شعور بالعطش لازم نشرب الماء خاطر ساعات الإنسان ما يحسش بالعطش. المحافظة على ترتيب الجسم والوقاية من الجفاف خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، هما كما نعرفوا الأطفال كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة. وأوساط المواطنين باستعمال وسائل الوقاية الشخصية وقت يخرجوا، كيما تلبس الشابو، نظارات شمسية، تعمل وقاية شمس، إلى جنب البقاء في أماكن مظلة ومكيفة قدر الإمكان. وأشارت إلى ضرورة إلى عناية خاصة بالأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة على خاطر ارتفاع المخاطر تأثر عليهم بموجات الحر مقارنة ببقية الفئات العمرية. وحذرت زيدة من ترك أي شخص داخل السيارة، ردوا بينا رو يصيروا برشا حوادث بسببه أنه نخليه حد لي وقت طويل وقت سخانة داخل السيارة وحتى لفترة قصيرة ردوا بالنا. هذا راوي نجم يكون خطر كبير على الحياة على خطر يصير ارتفاع سريع في درجات الحرارة داخل السيارات المغلقة. ودعات بطبيعة في صورة أي حاجة الاتصال بالرقم 198 198 في الحالات الطارئة. وأكدت أنه الوقاية مسؤولية الجميع. ظهر لي الحرارة ماهيش حاجة، ارتفاع الحرارة ماهيش حاجة متعلقة بتونس بركة. الاحتباس الحراري، التغيرات المناخية خليت وأنه نعيش ارتفاع كبير في درجات الحرارة في العالم. سعيد،
2: هو الدليل الأكبر اللي صاير في أوروبا الأسبوع اللي فات.
1: إسبانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا.
2: إيطاليا بأقل درجة، لكن إسبانيا في الدرجة الأولى، ثم فرنسا. عدد الوفيات راهو بالمئات بين الدول هذية في حاجات مرتبطة بالحرارة. إحنا في الصيف عفاف ثلاث حاجات اللي هما ديما مفترض إنه اللي هي تصير في الصيف. عندك ضربات الشمس وعندك الحرائق والغرق في يعني اي هذوما ثلاثة حاجات اللي هم اكثر حاجات تصير في الصيف. لكن وقت توصل التنبيهات من الحمايه المدنيه فانه احنا شويه هيك كم متعودين بالسخانه، ولكن لا، اليوم ضربات الشمس ولات اقوى، حاجات ما كناش نسمعوا بها مثلا تاثيرات الشمس وغيره اليوم ولات كبيره. الاخذ بعين الاعتبار الاحتياطات هذه والاستماع جيد لتوصيات الحمايه المدنيه، اتمنى عائلتك، اتمنى على صغارك، اتمنى على المحيط اللي داير بك. كل ما هيش لعبة الشمس هذه عندها مخاطر كبيرة، حتى في غيرها في السباحة وغيره، حتى تعرض لأشعة الشمس راهو خطر كبير. معناتها والدليل اللي صاير اليوم في مناش بعد الأوروبا، وحتى الجمعة الجاية راهي سخانة أكثر.
1: حاجة بالله مهمة برشا، وإحنا نحكي على ارتفاع درجات الحرارة. معايا حسين واللي وإحنا نحكي على درجات الحرارة، حاجة مهمة برشا ما ننسيوش الحيوانات. بالله من فضلكم اللي عندهم الحيوانات متاعهم في ديارهم يردوا بالهم عليهم، ما يخليهمش في السمش، ما يخليهمش في السخانة. وزيدة ما فيها بيس، كل واحد قدم داره ويحط شوية ماء للحيوانات، رام يبدأوا مساكن يلوجوا فيه شربة ماء للعصافر، لكل شيء. نتذكروهم رام يتأثروا برشا برشا بالحرارة وما نجموش يعبروا، معناها كائن ما عندوش صوت، كائن ما نجمش يوصل المعاناة متاعه. فنكونوا فايقين كيفهم كيف الإنسان، يزمنا بشردوا بالنا عليهم. نخرجوا فصل إشهيري ونرجع نكملوا بالعناوين متاعنا. ويكند على كيف
0: تبليسيتي. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: نكملوا العناوين امتعنا. بشمشي معاك أميل، هل تحولت مئوي المرسى إلى مجانية في ذروة الصيف؟ ولماذا ألغت البلدية لزمة الكراء فجأة؟ أعلنت بلدية المرسى في بيان صادر عن إلغاء السمسرة العمومية المتعلقة بلزمة كراء مئوي السيارات الواقعة في محيطها البلدي. ودعت البلدية كافة المشاركين اللي سحبوا كراسات الشروط إلى الامتناع عن تقديم عروضهم المالية نظرا للتعليق الرسمي للإجراءات، وتوجه فورا إلى القبضة البلدية لاستعادة مبالغ الضمان الوقتي المودعة في وقت لم تكشف فيه البلدية عن الأسباب الرسمية الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ. وترجح مصادر مطلعة وأنه الخطوة تأتي في سياق الحملة الوطنية الواسعة اللي تشنها سلطات تونسية تزامنا مع الموسم الصيفي لمكافحة الاستغلال العشوائي للمئوي الباركينج العشوائي ومراجعة عقود اللزمات، حيث اتجهت عدة بلديات ساحلية لإقرار مجانية بعض المواقف مؤقتا لحين تسوية وضعيتها القانونية. الخبر هذه نقراوه على موقع تونس الآن. الباركينج بيان باهي وخايب
3: اكيد
1: باهي كي يبدا منظم كي نبداو العباد اللي شاده الباركينج هذاك عباد ثقات معناها والسلطات نتاع الجهه يبداو يعرفوا لشكون عطاو الباركينج خاطر باش تبدا كرهبتك محميه زيد
3: تبدا كرهبتك محميه ويعطيك تيكي وقت اللي انت تخلص
1: وتبدا
3: وفما عصا وتبدا مطمئن. تعرف عفاف انا حبيت نشوف قداش عندنا من مأوى عشوائي للسيارات في تونس الكبرى. عندنا ما بين 300 و500 مأوى عشوائي ما في تونس
1: الكبرى وحدها.
3: تونس الكبرى وحدها كل يوم المأوي هذه تستقبل ما بين 40 و80 سياره. المداخيل توا نتاع المأوي العشوائيه هذه يوميا من 24000 الى 80000 دينار.
1: واو.
3: في الشهر ما بين 720000 الى 2.4 مليون دينار. في العام ما بين 8.6 مليون دينار و 29 مليون دينار.
1: سيد فلوس تبارك الله
3: برشا فلوس
2: برشا فهميه
1: ايش قولك
3: برشا فلوس باتم معنى الكلمه.
1: علاش ما تعملش من عرش جدي نيمبورت كوا شركه شركة وطنية ليه يا بلي باركينج هذوما ويكون فيها موظفين وسيكوريتي معناها تابعة يخدموا
3: بطريقة
1: منظمة كل شيء وشوف قداش باش تدخل أموال للخزينة معناها
3: اكزاكتومون تدخل أموال للخزينة تحمي أملاك العباد
1: بالضبط
3: تبدا الإنسان مطمن ومتهني على كرهبته
1: خاطر زادة فما بلايص راهو معناها شفت اللي يجيك للباركينج باش يخلص عليك هو بيدو يخوف
3: بالطبيعة
1: هو بيدو تخاف منه
3: في يدو العصا هذيك الكبيره وما تعرفش روحك قداش حتى باش تعطيه خاطر كيف ذا باركينج منظم تعرف روحك باش تعطي 500 تعطي 2000 ما نعرفش قداش انت واش تخلي السياره نتاعك هذا انسان في المهموته تمد له اللي باش تمد له باش
1: شنو اللي يمنعنا هما تابعين شكون ملك شكون على اللي باركينج
3: هما راهو ملك عمومي ملك عمومي ملك الدوله
1: يعني متعمل شركه عموميه
3: دونك ماذا بينا انها تصير تنظيم للي باركينج هذوما خلي الناس تبدا مطمئنه وخلينا نبداو نصيفوا مرتاحين خاصه في الصيف توا في الصيف
1: على مدار العام تبدا منظمه معني
3: في الشطوط زاده راكي تمشي ما فماش شط مش كان المرسى ما فماش شط في تونس الكبرى والا في تونس باقي مناطق الجمهوريه تمشي باش تحب تعوم تحط كرهبتك باش تلقى شكون يستنى فيك باش تعطيه الفلوس
1: يلا نمشيو للعنوان المويليه نقرأ على بوابة تونس يا سيد شركة زينيت تلاحق تونس بتعويضات قدرها 572 مليون دولار ما القصة أعلنت شركة زينيت إنرجي مؤخرا عن دخول قضيتها التحكيمية ضد الدولة التونسية مراحلها النهائية وهذا وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركة والموثقة في تقرير انفستيجيتس ووفقا للمصدر تخطات القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مرحلة جلسات الاستماع للموضوع اللي تعقدت في مقر البنك الدولي بباريس في أفريل 2026 ودخلت حاليا مرحلة المذكرات اللاحقة للجلسات وأفادت انفستيجيت وأن هيئة التحكيم حددت جدول زمني إلزامي لتقديم هذه المذكرات حيث حدد الموعد النهائي للجزء الأول في 31 جوان 2026 يعني نحكي بعد يومين والجزء الثاني في 30 سبتمبر 2026 مع توقعات بصدور القرار النهائي لهيئة التحكيم في الربع

0: 82. وقال الرئيس التنفيذي لشركة زينيت بأن جلسات الاستماع في أفريل كانت حاسمة وأتاحت للفريق القانوني إجراء عملية استجواب مكثفة لشهود الجمهورية التونسية وكشف عن قضايا قانونية ووقائع طلبت الهيئة معالجتها. شنو الحكاية؟ شنو اللي صاير؟
1: هي عفاف، شوف، قضايا التحكيم الدولي هي راي ماهيش فقط تعويضات مالية، هي اليوم تونس لازمها تثبت أنها قادرة على معناتها امتلاك سيادتها الوطنية، قادرة على أنها تكون اليوم في موقع متقدم فيما يخص النزاعات الدولية.
0: اللي جيس ترونت جوان مش ترونت أيان يا بواب التونس كتبين ترونت أيان جوان باه،
1: لأنه هذه قضية من أكبر قضايا التحكيم الدولي في المجال الاستثماري. اليوم النتيجة اللي باش نخرج بها النهائية سواء كانت ثم تعويضات أو ثبت ثم خروقات ومعناتها نقض الاتفاق اللي بين تونس وبين الشركة هذه، شركة الإنتاج النفطي، شركة كندية. النزاع هذا يبدأ سنة 2023 مجموعة من الأسباب، لكن اليوم رأيي هذه نتيجة ستكون لها عندها مؤشرات على المناخ الاستثماري في تونس في
0: رسالة خايبة لي بقيت شركات زايدة.
1: يعني هذه بدأت سنة 2023 كما قلت لك عفاف، هي الخلافات مع تحسب رواية الشركة تقول إنه
0: ميكرو سايد
1: أي تقول إنه سحب أو تم سحب وتعطيل الاتفاقية هذه في إنتاج النفط، تم عرقلة في البيع أو تصدير والإنتاج، تم خسائر تشغيلية ومالية كبيرة نتيجة توقف الاستغلال، وطبعا الموقف الدولة التونسية أنها ترفض أو تنفي هذه المعطيات المتداولة، وجود خرق تعاقد يبرر التعويضات هذه، تعتبر إنه بعض الامتيازات انتهت مدتها القانونية أو تم اتخاذ اجراءات وفق القانون الوطني. تؤكد ان الملف ما يزال في اطار التحكيم وما زال التحكيم النهائي، لكن ديما تبقى النزاعات هذه راهي احنا للاسف النزاعات الدوليه الاغلبيه ما نعرفش في الفتره الاخيره ولينا نخسرها في الفتره الاخيره، وهذا مش باهي لانه معناتها ما نعرفش علاش اليوم احنا نعينوا في محامين اللي هم في المحاكم هذه الدوليه والنزاعات انما ربما مش بالكفاءه معناتها
0: رغم اللي عندنا نقصين يا اخي احنا كفاءات في القانون الدولي تونس.
1: هو لا هو منعتك اكثر عفاف، احنا تونس في المحاكم الدوليه نحكموا معناتها لشركات اخرى ويربحوها، المشكله يبدو انه في الدوله مش
2: في الملف في حد ذاته.
0: عندك مضيفه مين؟
2: لا بالنسبه للشركه هذه الحاجه اللي حبيت نضيفها اللي هي تاثر على بقيه الشركات اللي موجوده في تونس واللي هي زاده عملتك كما نقولوا فران بالنسبه للانتاج نتاع البترول في تونس وقاعده تستنى في النتائج، وهذايا عنده تاثير كبير برشا على الاستثمار وكذلك على الانتاج نتاع البترول في تونس اللي راهو باش نشوفوا الاشكال نتاعو نهار اخر باش نخرجوا معناها بالنتائج ملموسه
0: مش توا
2: باش تكون
1: لسنوات
2: طويله باش يكون فما راهو النتائج نتاع الاشكال هذايا.
0: نمشيو للعنوان الموالي، نقرأ على موقع التلفزة الوطنية، أول جائزة وطنية للنجاعة الطاقية لتحفيز المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة، تحتضن تونس أيام نهار الاثنين 29 جوان بعد غدوة المؤتمر الصحفي الرسمي للأعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني وتهدف إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار في حلول النجاعة الطاقية وتعزيز ثقافة الاستدامة. دونك الجائزة هذه تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي ونشر ثقافة التقييم الموضوعي والشفافية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بما يدعم تنافسية الاقتصاد التونسي. المؤتمر ينتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور ممثلين عن الهيكل الوطنية المختصة في قطاع الطاقة إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء، وتندرج المبادرة هذه ضمن جهود دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس عبر تشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليص البصمة الكربونية. دونك الدورة الأولى للجائزة تحظى بالدعم الحصري للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجين للطاقة إلى جانب الدعم الاستراتيجي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبمساهمة عدد من المؤسسات الوطنية المختصة من بينها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وعدد من المراكز الفنية المتخصصة. أمير التحفيز تحفيز الشركات على ترشيد الاستهلاك.

0: الطاقة وعلى الحلول حلول النجاعة الطاقية وتعزيز خاصة ثقافة الاستدامة يستحق جائزة؟
1: لا
0: معناها راه جائزة في حاجات في حلقة بالشباب لي بتيت زونتربريز
1: ابتكارات
0: ابتكارات اما هذوما معناها الشركات الكبرى
1: ما تسحقش بالعكس
0: يلزمها قوانين
1: يلزمها قوانين اولا
0: يلزمها قوانين يلزمها اوامر لترشيد استهلاك الطاقه وللاستدامه اما اذا نشجعك انت كشركه كبرى معناها باش تاخذ انت الجائزه الاولى
1: لا هذا فوالا هي
0: معناها هذا كسؤال يعني
1: هو الديمارش في حد ذاته غالط بالطريقه هذه لانه ربما مش حتى القوانين الالزام ضروره الزام هذه الشركات بانها تقوم بالنجاعه الطاقيه وانها تستثمر في الطاقات المتجدده. عدد الشركات في تونس ما نعرفش بالضبط لكن نعرف عدد المشاريع اللي في مجال الطاقه النجاعه الطاقيه على عدد الشركات الموجوده في تونس عندنا 631 مشروع فقط. 631 مشروع واحنا نشوفه في المناطق الصناعية في تونس تبداها من بنزرت حتى توصل المدنين قداش عندنا
0: وعملنا برشا ديزاين اندستريال جدد في برشا بلايص عاملين المغيرة الفجة معناها غير اللي داخل الولايات
1: و 631 مشروع انا راه صغير وصغير وشوية بالبدا بالبدا. حاجة اخرى راي الحرب القادمة ما بين القوسين هي حرب طاقة بأتم معنى الكلمة في العالم الكل والناس الكلها ماشي المجال هذايا وهنا نشوفه اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة ويني البلدان اللي صمدت ما بين قوسين هي اللي استثمرت في النجاعة الطاقية. طو إذا كان نحكيه مثلا ناخذوا ان اكزامبل فرنسا وناخذوا المباني والسكن
0: اللي فرنسا راي نجحت بنسبة 25% من البرنامج متاحة لمكافحة الاحتباس الحراري وعلى الامبرانت كربون حقه منه 25%
1: نعطيك مثلا في السكن في السكن ان هي المساكن اللي ما صارترش فيها الكانيكول القوية برشا مثلا المساكن اللي تم البناء متاحة وفقا للنجاعة الطاقية القدام والمساكن هذه تلقى البرة درجة الحرارة 41 درجة لكن تلقاها في وسط الدار تلقاها 25 درجة يعني ناس ما وصلتش للكليم لا وصلت للمروحة وناس عايشة مرتاحة ولو كانت تشوف طريقة البناء متاحة وكيفاش ينجم يكون الكوراندير وكيفاش ينجم يكون الهواء يدخل لها تحس اللي فما الناس قاعدة تخدم على المجال هذا احنا وين في المجال هذا. حاجة اخرى يلزمنا ننبه عليها راوي عفاف تعرف قداش زدنا في فصل الصيف في تونس زدنا 32 يوم 32 يوم مش معناها سخانة عادية حرارة قوية فوق الأربعين درجة
0: والخطير ارتفاع حرارة مياه البحر
1: بالضبط.
0: عايز خليني نفتح قوس صغير تثبت شحكينا سعيد في مشروع بوسيدونيا في بوسي 2050 وقت اللي عملنا بروجيكسيون 2050 وقت قلنا وأنه حرارة ارتفاع مياه البحر باش توصل لخمسة درجات احنا اليوم في 2.5 بين 1.5 و 2.5 معناها شوف هذي في عام راه معناها 2050 ظهر لي باش نوصلوا العشرة
1: أكثر
0: دونك خليني نحل قوس لانه شفت المعشبات نتاع البوسيدونيا مثلا ودورها الكبير اللي تقوم به في امتصاص الكربون وفي تزويدنا بالاكسجين لامبرانت كربون اللي تابعه البوسيدونيا ثمن والقيمه نتاعها الاقتصاديه والانسانيه والمناخيه كبير جدا ولكن هاني باش نقولها لكم لهنا شخصيا انا خدمت عليه مشروع كامل من 146 صفحه عملت عليه بحث علمي مدقق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار مع الخبراء والعلماء وخرجت شنو اللي تتصوروه في بالكم انتوما من معلومات ووصلنا عملنا اون استراتيجي لحمايه معشبات البوسيدونيا 2026-2030 بعد 2050 باش نوصلوا لحماية البوسيدونيا بنسبة 100% ولا واحد مهتم الكلهم يحبوا على حملة هكا بأي ونعملوا شوية هكا فازيت فهمت هانا نحميه ولكن أنه باش ناخذوا قرارات باش نحميه البوسيدونيا ما فماش اليوم فما حاجتين يلزم تاخذهم الدولة التونسية وإن شاء الله كلامي هذا يوصل لأعلى هرم في السلطة بما أنه وإحنا أي حاجة ولينا نحبوا عليها ما يلزم نكلموا سيد الرئيس فما حاجتين يلزمنا نعملوهم اليوم يلزم قرار يكون منفذ وعاجل لحماية البوسيدونيا ولازم حاليا نقوم بعملية مابينج لمعشبات البوسيدونيا على السواحل التونسية. راهو ريتو الذريع هذيك هو اللي باش يحمينا وباش يحمي سواحلنا، وهذيك هو راس المال متاعنا اللي نجم يدخل لتونس مليارات ماهي مليارات. فما نعرفش انا كل شيء ما واضح كل شيء، ومنيش انا انا صحيح عملت عليه بحث كامل، ولكن راو حتى الباحثين اللي قبلي والخبراء والمختصين في البوسيدونيا وفي علوم البحار عاملين دراسات بحثية وعاملين مقالات علمية وناشرين يوم كل معناه موجود، كله موجود. هذي شنو اللي صاير يا اخي؟ البوسيدونيا اللي قاعدة تخرج على الشط وين قاعدة تمشي؟ واللي قلعوا في البوسيدونيا اش قاعدين يعملوا به؟ عندي نطرح في سؤال، علاش مازلنا المعشبات نتاع البوسيدونيا اللي هي نورمالمون تحمي السواحل نتاعنا من الانجراف مازلنا نحيو فيها ونهزوا فيها، ومازلنا نقلعوا في البوسيدونيا اش نعملوا به؟ وين قاعدين يمشيوا؟ ونسطر تحت السؤال هذا. به نمشي للعنوان الموالي. شنشي معك سعيد، بداية من الثلاثاء القادم ارتفاع مرتقب في كلفة الشحن البحري يهدد صادرات وواردات تونس. نقرأ العنوان هذا على موقع تونس افريقيا، وكالة تونس افريقيا الانباء. تستعد الشركات المصدرة والمواردة في تونس لمواجهة تداعيات موجة جديدة من الزيادات في كلفة النقل البحري بعد ما شرعت شركة شحن دولية في اعلام حرفائها بترفيع رسوم نقل الحاويات على الخطوط البحرية القادمة من اسيا نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا على أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ بداية من الثلاثاء غرة شهر جويليا سي أبغتير من البرمي جوية. زيادات هذه جي في وقت تعتمد فيه العديد من المؤسسات التونسية على النقل البحري لتوريد المواد الأولية والمكونات الصناعية من الأسواق الأسيوية أو لتصدير زيادة منتجاتها نحو الأسواق الخارجية، وهذا يثير مخاوف من انعكاس مباشر على كلفة الانتاج والقدرة التنافسية للمصدرين. باش نقف عند هذا الجزء فقط، برشا تفاصيل تنجم تلقاهم على المقال على موقع تونس أفريقيا للأنباء. سعيد،
2: الارتفاع هذا كان منتظر، ما نعرفش اذا الدوله عامله حسابها ولا، لانه الازمه اللي صارت في الشرق الاوسط واغلاق مضيق هرمز وغيرها اليوم من الاسباب اللي خلات ثم ارتفاع لتكلفه النقل البحري. كنا نستنوا فيه القرار هذا وكان متوقع جدا، لانه الخسائر اللي جناتها الشركات الكبرى هذه في النقل طيله الاشهر الماضيه باش تكلفها مش باش تبقى كيكة خسائر تمر، لكن لا باش تكلفها اليوم على النقل او معناتها العمليات الجديدة متاع النقل. احنا في تونس مرتبطين برشا بالحاويات هذية بالنقل هذية السلع والواردات القادمة من آسيا، معناتها لانه ثم اليوم مع الارتفاع هذية ثم زيادة مشطة في الطلب على.
0: نعطيك مثال مثلا بالنسبة للحاويات الرسوم الجديدة، يقول لك قد ترتفع من حوالي 900 دولار الى 1400 دولار للحاوية ذات حجم 20 قدم، ومن 1800 دولار إلى 2800 دولار للحاوية ذات حجم 40 قدم. مزيدة مشتة،
2: زيادة مشتة، لأنه ولات عفاف ثم مراقبة كبيرة ساعة على اليوم. حتى الشركات حتى اللي تنقل في وضع أمني عادي اليوم ثم مراقبة كبيرة للعمليات البيئية والطاقية وغيره، ثم انضباط مضطرين الشركات هذه لأن باش ما تخلصش بعد أداءات. اليوم ثم زيادة في الطلب هذايا وثم ارتفاع الوقود وغير اليوم اللي هو سبب كبير. لكن احنا في تونس اليوم وارداتنا برشا من مواد الاستهلاكية، من مواد الصناعية، من المواد الفلاحية أيضا. وهذا هي المشكل، أنه أي ارتفاع في تكلفة توريد المواد هذه باش يكون عنده تأثير مباشر على السوق،
0: حتى على السوق الداخلية زادة سعيد بها
2: بالضبط. لأنه هذه باش تلقي بظلالها مباشرة على الأسعار
0: احنا
2: ما احنا في الاشهر الفارطه ما زدناش في الوقود. ما نعرفش كيفاش تصرفت الدوله باش انه ثم الدول زادت معناتها
0: من اول نهار حرب زيد
2: عدلت الاسعار. ولكن احنا ما زدناش لحد الان، ما نعرفش اذا كان ثم زياده مرتقبه او لا، او كيفاش تصرفت الدوله في المجال هذايا. ولكن بالنسبه هذه لانه اي حاجه ترتفع عفاف ما عادش نجم تنزل مره،
0: فما حتى حاجه بعدين خليت
2: مستحيل اي معناتها هذايا ما نعرفش اذا الدوله اليوم في واخذ خطه في هذايا كل، لكن هناك شكون عنده تاثير مباشر على جيب المواطن.
1: مباشر جدا.
0: نمشيو لعنوان المويلي، نخرجوا شويه من تونس بعد الفاصل باش نحكيوا على السعوديه اللي تعالق تاشيرات الدخول لمواطني ثلاثه دول بسبب ايبولا. 755 ماده مخدره جديده تجتاح الاسواق العالميه، وواشنطن ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعده في جهود الاغاثه، وترامب يهدد اوروبا برسوم جمركيه 100%. ويكاند عكيف
3: بوبليسيتي. ألف مبروك للناشئين، أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
0: نكملوا بقية العناوين. فمش أسرار ونحكيوا فيها ما دوما كنا نحكيوا فيه مسورونتين مهنية دونك. فمش أسرار، السعودية تعلق تأشيرات الدخول لمواطني ثلاثة دول بسبب إيبولا. من هي الدول المعنية يا أمال؟ نقرأوا العنوان هذا على وكالة الأنباء السعودية. أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق السفر والدخول القادمين من ثلاثة دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة وقاية في بيان لها، تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أوغندا، وجمهورية جنوب السودان. وأكدت تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوم قبل وصولهم.
1: هو الفيروس للأسف بدا ينتشر بشكل كبير في العديد من الدول، لكن أنا هنا باش نسأل تونس أين هي من هذا الفيروس؟ هل أنه فما احتياطات؟ أنا سمعت على أساس أنه وزارة الصحة اتخذت إجراءات للتوقي ولمراقبة الناس اللي تدخل ربما عن طريق المطار اللي بالنسبة للفيروس هذايا من عدة دول. ولكن السؤال المطروح بالطبيعة عفاف واللي طرحوه برشة تونس، الناس اللي تدخل عن طريق الحدود سواء حدودنا مع ليبيا أو حدودنا مع الجزائر من بلدان إفريقية، فهل أنه فما مراقبة بالنسبة لهم؟
0: ما عملنا يا أخي، حكينا عليها احنا عنا فترة وهبطت وزارة الصحة حالة ظهر لي ما يسميه وتوارئ صحية والحاجة كمان هكي على المستوى الحدود والمداخل.
1: مهم جدا أنه يكون هذية موجود بالنسبة للفيروس هذية، لأنه للأسف انتشاره سريع وسريع جدا.
0: ما عندوش تلقيح. نمشي للعنوان الموالي يا سعيد معاك. 755 مادة مخدرة جديدة تجتاح الأسواق العالمية. العنوان هذا نقراه على العربي الجديد. كشف التقارير المخدرات العالمي لعام 2026 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تحديات أمنية وصحية متصاعدة، حيث رصد التقرير وصول عدد المواد ذات التأثير النفسي الجديدة إلى 755 مادة في عام 2024، وإذا رقم قياسي يعكس سرعة تكيف المصنعين مع اللوائح الدولية. وتأكد بيانات المكتب أن المواد الصناعية أصبحت أكثر خطورة وقوة مما يفاقم الأزمات الصحية المرتبطة بالإدمان على الصعيد العالمي. وتشير تحليلات المكتب إلى أن المهربين يبتكروا طرق جديدة لتجاوز إجراءات الكشف، حيث تم تسجيل 118 مادة مخدرة جديدة لأول مرة في عام 2024. التنوع المتزايد هذه أكد خاصة وأن المواد الصناعية يجعل من الصعب على السلطات الأمنية ملاحقة الأسواق المتغيرة باستمرار ويفرض ضغوط متزايدة. يا سعيد الخبر طويل برشة، تنجموا تلقاه على موقع العربي الجديد. بسرعة تعليقك سعيد.
2: هو هذا راس اكتشاف نوع جديد من 755، راه مش اكتشاف حشائش جديده او مواد جديده، لا هذه صناعات يتم تصنيعها لليوم، اضافه مواد او كما حكيت عفاف انه لانه الهروب من الحظر القانوني بعض المواد الكيميائيه وغيره، يعني ومحاوله التاثير اكثر وكسب ادمغه الشباب اكثر او المتعاطين اكثر فاكثر. هذا كما حكيت يعطي تحدي امني اخر، لانه هذه المواد الجديده تنجم تكون ماهيش تكتشف بسهوله حتى في الالات المراقبه وغيره عبر الحدود، مهدد به العالم كامل اليوم. نظريات كامله تنجم تكتب على تاثير المخدرات هذه وتاثيرها اليوم اسقط الدول امال هذه سيطر على الشباب وغيره، ودمرت اجيال ودمرت مجتمعات. احنا بعض الفيديوهات اليوم في ظل انتصار التواصل المواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا فيديوهات احيانا من بعض الشوارع في امريكا وغيره بعض الدول كيفاش تاثير هذا مجتمع كامل عايش في الشارع.
1: فهذا حاجه اخرى سعيد، في الحفل العالمي للموسيقى في فرنسا
2: في فرنسا
1: في باريس، يعني تم معناها تخدير العباد في وسط الحفل، تخدير العباد وتم عمليه اغتصاب. يعني
0: يا مالي يهديك يا رب، الفيديو هذه اللي دوروا فيها المواقع غير موجود.
2: لا هو الخبر موجود.
1: لا الخبر الخبر
0: أما الفيديو ذيك غير موجودة.
1: لا لا مش الفيديو، نحكي على الخبر اللي هو موجود في العديد من المحطات التلفزيونية احكيوا عليه، على أساس أنه تخدير برشا ناس في وسط الاحتفال بلافيت دو لا ميوزيك. فهمت كيفاش
2: يجي هذا عفاف؟ فقط لأنه البارح كان فما جلسة في البرلمان وقعد
4: وعطوا مناقشة تعديل القانون
2: وعطوا أرقام في المخصص هذا، عدد الإيقافات وعدد موقفين اللي هما بالالاف 104 تقريبا.
4: نعطيهم بعض الارقام. نحكيوا على تحول نوعي في حجم الظاهره في تونس خلال 8 أشهر الاولى مثلا من عام 2024، نحكيوا على 7679 قضيه مخدرات، توقيف اكثر من 12000 شخص وتورط 14063 شخص في هذه القضايا. المحجوزات شملت كميات ضخمه 10000 كيلوغرام من القنب الهندي، نحكيوا على عام هذا راوه 497000 قرص من حبوب الهلوسة، بالإضافة إلى 25 كيلوغرام من الكوكايين. دونك هذا اللي دفع البرلمان إلى مناقشة تعديل قانون المخدرات لعام 1992 قديم كمان، ودمج تكنولوجيا حديثة لتعقب المروجين.
2: هذه هو الأرقام البارح في البرلمان مفزعة جدا. ما ناش بعاد على العالم، العالم يتطور، العصابات هذه اللي تصنع وتروج تتطور طرق التحية المتطورة. مفروض اليوم معناتها على الأقل تشوف أنت على مستوى المسؤولين بأنهم واعيين بالأرقام هذه واعيين بالخطورة هذه، معناتها تتطلب يقظة 24 ل 24.
4: مجهود لازم من الانتوراج كله، من الناس كل الناس كل لازمها تكون فيقة. معش عنا وقت دونك باش نكملوا زوز اخبار في علاقه ب فنزويلا وترامب، نرجعوا لكم بعد اخبار 8. كانت هذه الاكتو في اسبوع.
5: الاكتو في اسبوع.
4: خليكم معنا، نرجعوا بعد اخبار 8.
5: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوتكم.
5: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تابعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف النهار على ديوان فم.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
5: مع ديوان فم. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم صوتكم. ديوان فم فلاش نيوز.
7: موجز 8 صباحا ديوان فم، صباح الخير. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها، حيث تم تعيين فاتن جويني نائبا أولا للرئيس، وفاء بن عبد الصمد نائبا ثانيا للرئيس، وتعيين كل من نجدة السيفي ومعز الدريدي وصحبي الزروقي وفراس بوجلبان ونجيب زنتي أعضاء باللجنة. كما تم تسمية أحلام العكرمي مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وكان أعضاء اللجنة قد أدوا أمس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. الاتحاد العام التونسي للطلبة يطالب في مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد جلسة عمل عاجلة للنظر في أزمة الخدمات الجامعية والتأخير المتكرر في صرف المنح. والاتحاد يفيد بأن تعطل صرف الدفعة الحالية من المنح الجامعية أضر بالمصالح المادية للطلبة، داعيا الهيكل الطلابي إلى ضرورة التسريع الفوري في صرف جميع المنح المتأخرة واعتماد رزنامة واضحة وملزمة، إلى جانب معالجة ملفات السكن والإعاشة والنقل الجامعي. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان تستمع إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. وأوضح ممثلو جهة المبادرة أن المقترح يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد الدائري، معتبرين أن الإطار القانوني الحالي لم يحد من ظاهرة التلوث البلاستيكي، إذ تشير التقديرات إلى أن تونس تستهلك حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا. وممثلو جهة المبادرة يبينون أن مقترح القانون لا يمنع استعمال البلاستيك، وإنما يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها بالأكياس القابلة لإعادة الاستعمال أو القابلة للتحلل البيولوجي، مع منع 70% من التوريد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وفي أخبار العالم، شبكة ABC نيوز تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الغارات الأمريكية على إيران شنت بست طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية. وأضاف أن المواقع الإيرانية المستهدفة شملت صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيرانية. الإمارات تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة بالسودان بما يضمن إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب فتدريجيا مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح تهب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، والبحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب ويصبح متموجا بمنطقة سيرات. الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع دلندا ترابلسي في فلاش سبور. في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب التونسي لكرة القدم يبدأ يوصل لتونس بداية من اليوم على دفعات. الوفد الأول يوصل اليوم العشية، وفيه المدير الرياضي زيد جزيري واللاعب أيمن دحين. بالنسبة للبقية فإنه كل ملاعب يتجه يا أما نحو دولة إقامته أو بعض الوجهات الأخرى. بالنسبة للأخبار، انسحاب خليل شمام من منصبه كمساعد مدير رياضي. خليل شمام عقده مع الجامعة ينتهي يوم 30 جوان، دونك مازال فيه إلا 3 أيام فقط. وبعد مشاركة مخيبة للأمال في المونديال، تجربة خليل شمام مع المنتخب تغلق، وربما ستفتح صفحة تجربة أخرى محلية مع فريقه الأم الترجي الرياضي التونسي. نذكر منتخبنا كان من أول منتخبات المغادرة للمونديال بعد 3 هزائم كبيرة تاريخية: 5-1 ضد السويد، 4-1 ضد اليابان، 3-1 ضد هولندا، وبالتالي حقق أسوأ مشاركة في تاريخنا نهائيات كأس العالم. المشاركة هذه عندها تداعيات على الترتيب العالمي. المنتخبنا أصبح يحتل مركبة 59 عالميا بعد ما دخل المونديال في المركز 45. نواصل مع المونديال. السنغال بطل إفريقيا أنقذت المنتخب التونسي من المركز الأخير بعد ما أمطرت شباك منتخب العراق بخماسية، وبالتالي العراق يقبل 12 هدف في مركي هدف وحيد وينهي في المركز الأخير. في نفس المجموعة، المنتخب الفرنسي فاز البارح على منتخب النرويج 4 أهداف مقابل هدف، منها ثلاثية لديمبيلي. ترتيب النهائي في المجموعة هذه: فرنسا في المركز الأول 9 نقاط، نرويج 6 نقاط، المركز الثاني السنغال المركز الثالث 3 نقاط، والمركز الأخير العراق 0 من نقاط. منتخب السنغالي ضمن ترشحه كأحسن ثالث للدور القادم. في المجموعة هاش، السعودية كفيردي البارح 0-0، منتخب الرأس الأخضر ضمن ترشح رسميا للدور الثاني لأول مرة في تاريخه مقابل انسحاب المنتخب السعودي. إسبانيا فازت على الأوروغواي 1-0. ترتيب المجموعة هذه: إسبانيا 7 نقاط مركز أول، الرأس الأخضر 3 نقاط المركز الثاني، الأوروغواي في المركز الثالث، الأوروغواي 2 نقطة كيف السعودية 2 نقطة. منتخب الأوروغواي مازال ما ضمنش ترشحه للدور الثاني. في المجموعة جي، بلجيكيا فازت على نيوزيلندا 5-1، ومصر تعادلت قدام إيران 1-1. ترتيب بلجيكيا في المركز الأول، صحبة مصر 5 نقاط مركز الثالث، إيران 3 نقاط، نيوزيلندا مركز الأخير 1 نقطة. كيف منتخب إيران لم يضمن بعد ترشحه للدور الثاني، في انتظار مقابلة اليوم 4 أماكن فقط ما زالت شاغرة للدور الثاني. بالنسبة لمقابلة اليوم، المجموعة العشرة متاع الليل، انجلترا بنما وغانا تواجه كرواتيا. ترتيب المجموعة هذه قبل مقابلات، انجلترا وغانا في المركز الأول 4 نقاط، كرواتيا في المركز الثالث 3 نقاط، بنما في المركز الأخير ب0 نقطة. غدوة نص الليل في الجروب كا، البرتغال كولومبيا، أوزبكستان تواجه الكونغو الديمقراطية. ترتيب في المجموعة هذه، المركز الأول البرتغال 4 نقاط، كولومبيا المركز الثاني 3 نقاط، الكونغو في المركز الثالث ب0.1، أوزبكستان ب0 نقطة في المركز الأخير. في المجموعة الثالثة، في المجموعة جي 3 متاع الصباح، غدوة الأرجنتين تواجه الأردن، والنمسا تواجه الجزائر. ترتيب في المجموعة هذه، الأرجنتين الأولى ب6 نقاط، الجزائر الثانية ب3 نقاط، صحبة أستراليا، والمركز الأخير للأردن ب0 نقاط. نرجعوا تونس، متوسط ميدان نادي الإفريقي معتزل زمزمي انتقل نادي سياسكا صوفيا لبلغاريا. زمزمي أمضى البارح عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال لحر بعد نهاية عقده مع نادي الإفريقيا. الهيئة المديرة للاتحاد المنسيري أعلنت عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة لنهار 30 جوان 2026 بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. الكاتب العام للاتحاد المنسيري دعا الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير شؤون النادي، وذلك ضمانا للاستقرار بطبيعة الإداري للفريق. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام بونت.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
2: بوبليسيتي.
3: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك وي في ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاته طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعه البرنامج ويكند على كيف مكملين معكم حتى ال11. تحيه لكم الناس كل، نحب نسلم برشا على متابعينا الاوفياء اللي تابعوا فينا على يوتيوب ديوانا فيم لايف. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. وباش نمشي مباشره مع مدام امال الفقره تسجل عليها.
1: سجل عليه.
2: أيوة. باش نرجعوا لموضوع مهم حكينا فيه قبل العفاف،
0: حكينا فيه سنوات وحنا نحكيو فيه الموضوع
2: هذية اللي هو الرياضات الفردية والأبطال الأولمبيين والأبطال التوانسة اللي ما يلقاوش بشنو يصرفوا وشنو ينجم يوصل معهم المشوار الرياضي متاعهم. اليوم القضية قضية رأي عام ولات قضية وطنية بامتياز، اللي هي قضية أمان الله التساوي اللي صرح في فيديو خرج، كانت صادمة برشا عباد، احكي فيها على الوضع.
0: توجع برشا، تشوف انجان يحكي بالحرقة هذيك توجع، عمل صافي مال
2: وتتسائل وتقول وين الدولة، وين الجامعة، وين الناس اللي تتلهى بالرياضات الفردية، وين الناس اللي تتلهى بالرياضات البارالمبية اللي هما قاعدين يدخلونا في ذهبرة لتونس. امان الله تساوي راو متحصل على بطولة العالم لألعاب القوى عام 2024، فاز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر تي 38، وفاز كذلك بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر تي 37. هاو شنو يقول أمان الله تساوي وقت يوصف الوضع المأساوي متاعه اللي وصل يتقاسم اللقمة مع الفريق الهندي.
3: بجرد انه سوء تغذية، ولو كنت بقى بهت خاطرش هو
4: سوء تغذية هكا معناها هذيك هو كيفاش تسميت سوء تغذية معناها
3: العداء اللي معايا اللي بقى الواحد معايا من الهند راهو باش يروح، وراهو هو كان اللي يقضي في الدار وكان هو كل شيء، وكنت انا وقلت له راني انا كان باش نوصل الوضعية اني مانيش باش نلقى ماكلة في الدار واللي هي عشتها قبل، لكن انا وصلت يعني انا نعمل في 120-125 كيلومتر في الجمعة، نوصل انا نلقى روحي ناكل كيم في الروز، ناكل في وجبة واحدة في النهار، صباح نشرب الماء ونزل روحي نمشي نترينا ونجي نبقى نصبر في روحي مشكلة ما عندي حتى شيء. نجي انا نلقى روحي كي قلت له راني كي مش نلقى روحي في الوضعية هذيك، راه مش يكون التصرف نتاعي راهو خايب على الاخر، راهو رد فعلي باش تكون خايب، وهذه هي رد فعل نحكي عليها لاني انا عبط الفيديو كيما هكا. شنو جاوبني قال لي اش تقصد رد فعلك خايب على الاخر.
2: إذا يوصل أنه يتقاسم كما قلنا اللقمة متاعه مع الفريق الهندي، مع المرافقة معاه اللي من الهند، وجبة واحدة لبطل أولمبي حاصيله حاجة معناها ما تشرفش بالكل،
0: مهجمة لمنطقة معين
2: يشرب الماء ويمشي يترينا، يعني هذا وصلنا للماكلة ما وصلناش للشهرية. وليد التهامي عضو جامعة ذوي الاحتياجات الخصوصية كان عنده رأي وكان عنده رد في المجال هذية على مزيد كفاهمها، ونسمعوا الرد نتاعو.
5: الوقت اللي باش نحاول نحول العمله هو باش يتكفل بكل شيء، معناها بالمصاريف الكل، باش يتكفل هو بالمصاريف الكل، سواء في الاكل والاعاسه والنقل، لحين خلاص المعالي. ومع العلم انه راهو خلاص جاب راهو عندنا فاتوره جاتنا من الجامعه مؤخرا فيها تفصيليه فيها جميع المستحقات اللي وقع خلاص من طرف المدرب كوتشينو. احنا عندنا سيلول كامله تخدم على الرياضيين تعقد الاهداف الكل. وكيهم باللحظة دي ما بقى على اتصال بمن الله، ولكن مش واضح لك حاجة كمان نجلوش نكون عنا رياضي على مستوى عالي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ومنتبهنوش الظروف نتاعه والظروف المعيشية اللي هي استحالة رغم ما بس احنا في خدمته هو بس احنا نوفرون الظروف اللي أجمع بشوية ينجح.
4: لم يكن صادق
5: لا احنا بالتواصل معاه في كل دقيقة وفي كل ما يتحق، ولكن
2: لم يكن صادق. احنا شكون نصدقه؟ لا يظهر لي الميدان هو اللي خلينا نصدقه، والوضعية هي اللي تخلينا نصدقه. هاو شنو يجاوب أمان الله التساوي مباشرة بعد التدخل هذايا، فإنه يقول علاش ديما تكذبونا احنا، وعلاش وقت اللي نخرجوا ونحكي وديما تجيبوا طريقة أخرى للرد علينا.
3: علاش كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين؟ علاش كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين؟ نحكي مع هكاك نكذب عليكم، نكذب عليكم نحكي مع هكاك؟ كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين وفينا وفينا وعلينا، ما كنت ما نعمل، علاش ما تقولش اللي انتوا فصلت الجامعة، عندكم عباد حابة تتحطمني، عندكم تاخذوا مفصل بعضكم، كي أنا غالط، رئيس الجامعة علاش يتكلم في باب البارح يتشحت فيه، يعمل له ولدك بالله كله ما عادش يحكي، وراني أنا وعائلتي وراني كذا، في بالك بابا جاوبه قال له كي انت على حق علاش خايف، كي انت على حق علاش خايف، علاش ما تقعدك، علاش انا علاش جيت لامريكا، جيت باش تقرا خاطر ضيعت قرايتي حاجه بلادي، حبيت نشرف بلادي، جيت باش تقرا ثانيا ثلاث سنين في رادس نترنى وحدي، نبدل في بروجرامي وحدي، كل شيء وحدي، ميدالياتي عاملهم وحدي، راني مخبيه انا في صدري وحكي دوس، وخاصت بالقدر مع العباد الكل، وخاصت نضيف مع العباد الكل، وهزت روحي وجيت لامريكا، واخترت انترونور كان فيه من احسن المدربين في العالم، وكل شيء باش نخدم معاه، باش نصرف بلادي، باش انا بعد ما عملت خاطر انا وحسيتها، خاطر انا اللي بكيت وحدي في الصومبر كي خسرت الذب في الهند، ما بكى معايا حد، ما تعب معايا حد. جيت لنا بس لحد النيفو بتاعي ونرجع لهذيك نرجع لحد نرجع ننتقم انا حاضر في روحي نعمل شيء لاوزباكستان ماشي نتاع دم نتاع
2: كي تسمع هكايا حقيقة
0: نحبش نتكلم مين.
2: حاجة طول
0: انا بحق ما نحبش نتكلم نحبش نتكلم خاطر كصحفية ما نجمش نعطي رأيي وإحساسي، ولكن كإنسانة كي نشوف إنسان موجوع كيما هكا ما نجمش نكذب. أنا إنسان كيما هكا إنسان يحكي بالحرقة هذه ما نجمش نكذب، ومعك من احتراماتي للجميع معناها كونكريتمون في الإجابة متاع الجامعة شنو؟ إسكو خلص لونترونور؟ إسكو تبعثت فلوس؟ إسكو تحولت فلوس؟ كونكريت ما هذا كل ما تعملش. اللي ما قالوش هو السيد المسؤول متاع الجامعة وعنه فما إجراءات إدارية معقدة وطويلة وقوانين بالية. يا خويا كون عندك الشجاعة وقول هذي الكل على الأقل خلي نصلح وهذا باش ما عادش يتعاود. ما نقولوا هذي، قولوا انت عندك شكون في كومبيتيسيون انترناسيونال كيما هذه؟ واش لاخر دقيقه وين نستنى في الاوتوريزاسيون؟ مابقاش لاخر دقيقه وتعرف انت قداش يلزمك تلقى تخلق الحل.
2: بالضبط
0: انت كجامعه يلزمك تخلق الحل، ما تخليش بطل كيما هكاكا يوصل يعمل ان كود جول كيما هذا دورك وتزيد تخرج تكذبوا.
2: هذا هو، وخاصة اللي ما هوش حاجة حالة منعزلة. رو أمان الله تساوي قبله خرجت روعة، قبله خرج شكون فما شكون مشاه وجنسه في بلدان أخرى، يعني العملية قاعدة تتراكم بشكل كبير برشا. أنا والله عفيف نتذكر قبل في السنوات التالي نتذكر والدة البطل الأولمبي في الناتاسيون أسامة
0: منولي
2: قديش كانت تبدأ حريصة، وكنت أنا وقتها نقعد بيتا أنها كيفاش تمشي وتجي قلقش ونتفدش، ولكن فهمت اليوم
0: كان اللي ما تبداش هي حريصة
2: ما تبداش توصل الفلوس لولدها.
0: مرسي أميل كانت هذه سان فيلتر. موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا بتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد. شنو آخر تطورات الوضع هذا اللي باش نعرفوه في وقته الآن؟
1: في وقته
0: تجتاح القارة الأوروبية موجة حر غير مسبوقة، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية، سجلت إسبانيا 212 حالة وفاة جراء الحرارة في غضون 4 أيام فقط، وأشارت إلى أن الوفيات سجلت ما بين الأحد والأربعاء اللي فاتوا، وبلغت حرارة في بعض المدن الإسبانية 44 درجة مئوية وهو أعلى متوسط يسجل في البلاد منذ خمسينات القرن الماضي. في فرنسا سجلت وفاة نحو 20 شخص لأسباب مرتبطة مباشرة بالحرارة، إلى جانب غرق أكثر من 40 آخرين منذ منتصف الشهر نتيجة الإقبال الكثيف وغير الآمن على الشواطئ والمسطحات المائية للهرب من الحرارة. وسجلت بريطانيا 15 حالة وفاة غرق، وألمانيا 6 حالات لنفس السبب. اليوم نحكيه على تغيير مناخي مميت قاتل. دونك باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول الوضع في فرنسا، معنا مباشره زميلنا الصحفي بقناه فرانس 24 توفيق مجيد. صباح الخير ونهارك زين.
6: خير، اهلا وسهلا، مرحبا،
0: يعيشك، شكرا ليك على حضورك معنا توفيق هذا الصباح. منو كتعطينا فكره الوضع في فرنسا مع ارتفاع درجات الحراره؟ شفنا بلاتويت القنوات التلفزيه والاذاعيه الفرنسيه كلها تقريبا مركزه على التعامل مع الحر، درجه الحراره هذه الفرنسيين وحتى الناس اللي عايشه في فرنسا مش متعودين بها حتى في حياتهم اليوميه.
6: شوف، توقعات أن درجات الحرارة وموجة الحر باش تبدأ تتراجع
7: اعتبارا من هذا المساء، ولكن ممكن ترجع الأسبوع الجاي حتى منتصف شهر جويلية. هذه هي المخاوف الكبيرة، ولكن بدأت تتراجع شوية، فما نسمع أكثر من اللي كانت قبل، فما شوية تراجع، ولكن فما درجة الحرارة في بعض المناطق ما زالت ما عطتش أقل من 40 درجة، ولكن المخاوف الآن هي من أقسام الطوارئ في المستشفيات، وهذه هي المشكلة الكبيرة. أي إنسان عنده مرض وموجود في قسم الطوارئ ويمكن أنه يخرج من قسم الطوارئ يتم إخراجه من قسم الطوارئ تحسبا للعديد من الحالات. علاش؟ لأن الأطباء شنو يقولوا لك؟ يقولوا لك موجة الحر هذه أنهكت الأجسام، وبالتالي ممكن التداعيات تظهر حتى الأسبوع الجاي.
0: بعد ما تتعدى معناها.
7: بالضبط. وبالتالي فما خطة الآن في على مستوى المستشفيات. تعرف المستشفيات تبين الآن وصلنا في فرنسا هو أنه قبل الفنتيلاتور ما تنجمش تدخل الفنتيلاتور كي تمشي تزور طبيب. تصور الحكومة رخصت للناس أنه واحد يهز الفنتيلاتور باش ينجم المريض الموجود في المستشفى يتمتع بشوية بشوية في المستشفيات، لأن المستشفيات تبين بلي كونها ناقصة تكييف
0: غير مكيفة.
7: رئيس الوزراء طلبت 30,000 مكيف حاليا تم طلب. هذا أولا. ثانيا منع المشروبات الكحولية من أمس. منع المشروبات الكحولية في الفضاءات العامة اعتبارا يعني طول النهار، ومنع بيع المشروبات الكحولية اعتبارا من الساعة السادسة حتى الغدوة. هذه كلها أمور ممنوعة، لكن كيفاش نجم تراقب الناس اللي موجودة في الفضاءات العامة، وكيفاش نجم تراقب الناس اللي باش تمشي المحلات التجارية وتشري تشري المشروبات الكحولية؟ هذه هي هذا الإشكال الذي أظهرت بلي كون الحكومة ما عندهاش أي طريقة باش تواجه موجة الحر، ناهيك عن استخدام الاسمنت. تعرف الكابل الموجودين تحت الأرض بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للماء، المشكلة أولا الكوابل هذه كلها ذابت السخانة، خطر السخانة ترتفع بنسبة 80% بدرجات الحرارة هذه تحت الأرض. وبالتالي يعني فما الالاف من الناس اللي ما عندهمش كهرباء.
0: معناها اليوم نحكيوا على انفراستركتور كامله يلزمها تتغير، يلزمها تتاقلم مع المناخ.
7: انفراستركتور من انفراستركتور من الستينات ما تطورتش يعني حتى مواد البناء تغيرت، ولكن الانفراستركتور يمشي، ولكن حلول تلفيقيه. البارح شفت اللي صار البارح، البارح صارت كادت تصير كارثه داخل قطار تي جي في جاء انقطاع كهرباء في نفق ما بين باريس ونيس. تصور ولا يعني ما فماش تكييف تحت الارض، ما تنجمش تخرج ما تنجمش يحلك الباب، وما فماش تكييف. تصور معنا الحالات نتاع الناس هذوما الموجودين. اذا الظاهره هذه بينت بلي كونه ما فماش اجراءات استباقيه في فرنسا، ما فماش خطه، لانه اذا كان مثلا فرنسا ما تعرضتش في 2003 لظاهره مماثله 15,000 توفوا في ورغم ذلك ما حتى سياسي ما قرا حساب مثل هذا الحالات، والناس كل تعرف اللي كانوا مرقطين.
0: بالضبط. توفيقكم جيد. يعني فرنسا من جملة الدول الاتحاد الأوروبي اللي تحكي ياسر على التغيير المناخي، تحكي ياسر على الاحتباس الحراري، معناها عاملة ديفون كبار برشا. نحكيوا على مؤسسات مالية عالمية كبيرة اللي هي معناها داخلة في مشاريع على مستوى المتوسط وفي دول نامية أخرى في علاقة بمكافحة ومواجهة التغييرات المناخية، وفي قلب فرنسا ما فما حتى استراتيجية، ما تعمل حتى شيء.
7: وهذه هي
0: من المفارقة.
7: استقبلت الكوب 21، استقبلت الكوب وطلع بيان باريس وطلع. شوف هذا دليل بلي كون السياسة مهنة، ولا انه كل الكلام باهي ولكن الواقع ماهوش
0: بالطريقه.
7: واذا كان تشوف انت العزوف عن التصويت هذا اكبر دليل بلي كون الناس ما عادش ولا تصدق السياسيين، لانه يعني ما فماش حلول. الان تو حمل المسؤوليه لشكون؟ حمل المسؤوليه ما تعرف الجماعات المحليه يعني البلديات.
0: اوكي
7: البلديات اذا كانت ما توفرلاش امكانيات انت تو تجي مثلا في فرنسا وتجي تعمل لك اجراء شعبي، والله هذاك بالنسبه لضريبه السكن نحيو ضريبه السكن، نخليه ضريبه العقارية ونحو ضريبة السكن. ضريبة السكن كانت ميزة للبلديات، على الأقل فما فلوس توفر لها، لكن البلديات مش بتوفر لك إمكانيات للمدارس والطرقات وبتزيد توفر لك أمور أخرى مكيفات. هذه كلها أظهرت بلي كونه يعني العالم يواجه في ظاهرة اللي هي كل البيانات، كل التقارير بتاع الأمم المتحدة تأكد بلي كونه التغير المناخي خطير وباش ينعكس سلبا، وأنا درجة الحرارة باش ترتفع وباش تزيد ترتفع، وأنا تعرف الخسائر مقدرة. والخسائر هذه مقدرة، إذا كانت تتواصل تعرف من توا حتى 2030 نجم خسائر الحرارة تكلف ميزانية فرنسا 200 مليار يورو.
0: واو،
7: معناها مش العملية مش بال بال بال
0: بالبساطة مش سخانة،
7: ولكن المدارس تصور المدارس تغلق أبوابها لأنه ما فماش تكييف.
0: طبعا ثم يعني نقطة أخرى زيد توفيق بجيد، وأنه باريس مصنفة في التراث العالمي، تأكد لي المعلومة هذه أم لا، وإمكانية وأنه باش يركبوا مكيفات اللي باش يكون كما نعرفوا كما نحن هنا معناها مستنسين بهم، اللي يكون جزء منه مركب على العمارة ولا على المسكن من برا على المظهر العام غير لائق بالنسبة للمساكن ولا العمران في باريس.
7: ممنوع. اذا كانك انت تسكن في الطابق، تسكن في الطابق الثاني وعندك جارك يسكن في الطابق الاول ويركب هو مكيف، وانت تعرف تتولي الحراره عندك 20% اعلى من عنده هو، تولي مشكله اخرى لانه انت الداخل عندك برد ولكن برا السخانه باش تطلع لفوق، باش تطلع للجار هذاك. اذا العمليه بالعكس، والمشكله الاخرى هو انه نسبه التلوث باش تزيد اذا كان باش تكثر من هذه النسبه من المكيفات. إذا كان الناس كل باش يقول لي عنده تكييف تولي كارثة بيئية أخرى. إذا شوف الحلول غير موجودة، كلها حلول تلفيقية، وهي نعملوا هكا ونحاول نجنبوا هكا ويخرجنا من الورطة هذه وتو نشوفوا بعد نفس يعني السلوكيات اللي نلاحظوا فيها من عشرات السنين نفس الطريقة يمينا ويسارا كلهم كيف ما فماش حلول، لأنه ما فماش حلول ليعرفوا لكونه العالم يعني باش يواجه موجة حر أكبر وأكبر من هون حتى 2035. وين الاستراتيجية، وين الاستراتيجية الموجودة؟ هاو نتخذوا إجراءات، هاو نحاولوا نغلقوا المدارس، تعرف الناس وين يركضوا، فما ناس وين يركضوا. أمس فما مشهد غريب ياسر، أولاد صغار في الباركينج يهبط الباركينج لأنه الباركينج بارد، واللي يحب يعمل قيلولة يضرب تعسيلة يهبط كيف ما بين نص النهار وساعتين في باش يمشي يفطر باش يرتاح شوية، خاطر في الليل ما رقدش يعني تحل شبابك تعمل كل طريقة في خاصة الأسبوع اللي فات ما عندك ما فماش هواء، الهواء غير موجود في الليل، الهواء ما يدورش، ما تحل شبابك ما مستحيل. وبالتالي والخوف هم يقولك الخوف على المتقدمين في السن،
0: بالضبط
7: أوكي الخوف على المتقدمين في السن، ولكن العملية ضربت حتى الناس اللي عنده مشاكل في القلب واللي هو صغير واللي وتو المشكلة الجاية وتو تشوفه، وربما تكلمني الأسبوع الجاي نستناه في الإحصائيات عدد الوفيات بسبب موجة الحر، لأنه الآن فما شكون يتكلم على أكثر من 50 توفاو بسبب موجة الحر، ولكن الإحصائيات ما نعرفوهاش توا باش نعرفوها بعد، خاطر عام 2003 انتظرنا أسبوعين باش نعرفوا بلي كان وصلنا ل 15,000، لكن توا باش تعرف من بين الإجراءات اللي ياخذوها باش نوريلك الإجراءات صعيبة برشا. ساعي البريد يفترض أنه يجيب لك جواب ويروح، ولا 40,000 من هذوما لأنهم يعرفوا المناطق النائية طلبوا منهم أنه يمشيوا للناس المتقدمين في السن والمعزولين والموجودين وحدهم باش يشوفوا شنو واضح ناقصين ما
0: مش يتفقدوا
7: البلديات ولا تتوزع في الماء على الإمارات، باش يقولوا أنا نحن موجودين أنا نحاولوا باش نعاونوا. يعني طرق هذه هي الطرق اللي تستخدم، ولكن ماهيش
0: الاستراتيجية القوية العلمية الواضحة ولا خطة طوارئ. معناها نورمالمون انتم فرنسا كما الاتحاد الأوروبي الكل دول اللي هي سنسيبيليزي واللي هي تخدم على التغيير المناخي وعلى الاحتباس الحراري،

0: فمش حتتناغم بين بعضهم في
1: يعني
0: الاتصال.
1: يعني يعني سيمفونيه ما عندها حتى علاقه ما عندها حتى علاقه علاش خاطر فهذا يدلك اللي كان فما حاله ارتباك لانه ما فماش حلول والناس توا تلوم على رئيس الوزراء لان ما مش فرق الانقاذ توا معناها لي سوكوريست ولا وتعرف عندهم 3000 اتصال يوميا نتاع ناس في حاله صعيبه كيفاش باش يوفروا الامكانيات وباش يخلطوا والمستشفيات مشكله في المستشفيات توا الخوف الكبير هو المستشفيات تكتظ وما عادش ينجموا يعالجوا الناس.
0: شكرا جزيلا زميلنا توفيق مجيد اللي كان معنا مباشرة من فرنسا. هل تحقق تونس رهينة 12 مليون سائح في ظل التحديات العالمية؟ هذا إلى جانب أيضا برنامج العمرة الموثوقة، إلى أي مدى سيساهم في تنظيم القطاع؟ هذو من نقاط اللي باش نحكيه فيها بعد الفاصل، خليكم معنا.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
0: باش نحكيو أكثر في علاقة بالسياحة مع دخول فصل الصيف، يعني يطرح من جديد سؤال: هل تحقق تونس رهان 12 مليون سائح في ظل التحديات العالمية؟ شنو وضعية الحجوزات في الفنادق؟ شنو تفاصيل برنامج العمرة الموثوقة اللي وضعته جامعة وكالات الأسفار والسياحة؟ دوك باش نحكيو في النقاط هذوما. يحضر معنا سي لطفي البراهمي نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، و سي زياد فلفول المختص في العمرة. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا،
3: صباح النور،
0: نورتونا. نبدا معاك سي لطفي البراهمي، دونك خلينا نحكيوا على الموسم السياحي، انطلاق الموسم السياحي، كيفاش تقيموا الانطلاق؟ واعطيني فكره على ابرز المؤشرات الاوليه يعني مقارنه بانطلاق الموسم الفرد.
3: شكرا وبارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
3: الحقيقة جميع المؤشرات يعني تدل على معناها موسم سياحي واعد إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
3: ومعناتها الحجوزات في تصاعد مستمر. وهذا الحقيقة حملنا مسؤولية كمعناها كجامعات مهنية وكسلطة إشراف، معناها باش نتبعوا الكاليتي، نتبعوا معناتها لي ريزرفاسيون. وهذا الحقيقة نداء عن طريق ديوان فام هو الجماعات المحلية وجميع الهياكل المداخلة فيما يخص النظافة والعناية بالبيئة. هذه الحقيقة معناها هذه إن شاء الله مع بعضنا هي كل من معناتها من موقعه لإنجاح هذا الموسم. الحقيقة هي مسؤولية مشتركة، فهمتني؟ احنا من جربنا قاعدين
0: لازم ما عجبني كيفاش، وأنه أول نقطة حكينا فيها سي لطفي هي النظافة والعناية بالبيئة. لأنه للأسف معناها راهو المشهد مزري في تونس الكل في علاقة بالتلوث. دونك داخلين على موسم سياحي راهي وجه البلاد، لازم الناس الكل احنا رانا نحبوا النظافة عام على عام، ولكن توا داخلين موسم سياحي ناس كل لازمها تتكاتف الجهود من أجل أنه ننظف البلاد. خط نعملوا شعار نظف البلاد، نظف البلاد من والله بالحق من الفضلات، معناها حاجة بازيك ذي.
3: وإحنا نحب السياحة تشع معناها على الاقتصاد، ونحب السائح يخرج، نحب السائح يسهر
0: يدور بيانسو
3: يمشي لرستوران على كارت، ونحب السائح يدور. هذا كله ما ينجم يكون كان بالنظافة العينية معناتها بالبيئة
0: من أول الحاجات اللي يلاحظها السائح. انا قديش يزعجوني كل الفيديوهات نتاع انه مثلا يقول لك سائح صيني ولا مجموعه من السواح ما نعرفش من انا بلاد

0: يصوروهم يعملوا في حملة نظافة في في
1: توزع.
0: في كياساتنا معناها يسر تقلقني معناها إن شاء الله ما نوصلوش للدرجة هذه. دونك المؤشرات إلى حد الآن تقول لي إيجابية، مستوى الحجوزات إلى حد الآن نجمو نحكيو عليه؟
2: والله احنا الحقيقه تجوزنا الحقيقه وكان صرح به السيد مدير العام وديوان السياحه، فتنا حتى اكثر من 7-8% من العام الناول. والحقيقه معناتها كل المؤشرات تدل انه معناتها الارقام اللي حاطينها بقدر ربي باش نوصلها يمكن حتى نتجاوزها. احنا رافعين شعار معناتها يمكن نفوت 12 مليون سائح ان شاء الله بقدر
0: يا رب
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. شو ابرز الاسواق اللي سجلت نمو اسناسي لطفي؟ مازال السوق الليبيه والجزائريه هما ركيزه اساسيه؟
2: هما شوف السياحه الداخليه وسياحه الجوار معناتها فايته 30%.
0: ايوه،
2: واحنا رفعنا شعار كي عملنا معرض في مدينه الثقافه في مدينه ماي، قلنا على في التجارب المقارنه السياحه الداخليه وسياحه الجوار اللي تفوت 50%. واحنا هذايا الحقيقه قاعدين نخدموا عليه في فتح النزل المغلقه، قاعدين نخدموا عليه في المسالك السياحيه، قاعدين نخدموا عليه في دور الضيافه، وان شاء الله كره السروت معناتها يصدر معناها قريبا نتاع دور الضيافه. هذايا نحبوا نوصلوا حتى لاكثر من 50% لانه وقت نقولوا السياحه الداخليه هي ركيزه الاقتصاد راهو معناتها قولا وفعلا. هذايا عاملين عليه خطه ان شاء الله، حتى في الجامعه تدا عاملين معناها برامج بتاع اصلاحات هيكليه مقترحات تو نحكيوا فيها ان شاء الله، معناتها باش نحبوا السائح التونسي وسياحه الجوار بالحق يلقى روحه في الاكله في التنشيط في في البرامج حتى في حتى في الاسعار زاد تو نحكيوا فيها. يعني الحقيقه ثم عمل مشترك مع جامعات مهنيه مع سلطه الاشراف مع الاعلام.
0: اعطيني فكره مساج، اعطيني فكره على هالاجراءات هذو.
2: احنا قلنا تبدا اولا بالتنافسيه باش نصلحوا السياحه الداخليه وتكون هي معناها عمود بتاع السياحه التونسيه. اول حاجه لازم تكون عندها تنافسيه. نقولوا تنافسيه هو ثقافه الحجز وبك. وعملنا احنا معناها دراسه لقينا السائح معناها الاجنبي يحجز معناتها قبل بستة وسبعة شهور، التونسي معناتها الحقيقه معناها ولا يحجز معناتها مؤخرا. هذاك وقت نقولوا تحجز مبكرا تلقى استعداد
0: الايرلي بوكينج عندنا سنوات واحنا نوصيوا عليه معناها بالنسبه للتوينسه.
2: وقمنا بمعرض في الشيء هذا الحقيقه ولقينا تجاوب، وهي راهي ثقافه وراهي ضربه وما هي تعطيش اكلها معناتها في سنة يعني هي ثقافة بشوي بشوي ونخدموا عليها ولات عند تونسي ثقافة. لكن الحقيقة هذا النداء زاد كيف كيف زاد نصلحه زاد قانون الكمبيالة تعرف أنت بعد معناتها قانون الشيكات وكل احنا هو قانون الشيكات باهي وقلت معناها الرصيد يكون
0: الحقيقة ماهوش باهي معناها راهو معناها بالنسبة للي بتيت زونتربريز وبالنسبة للتجار وبالنسبة للمواطن أثر تأثير كبير. خلينا نقوله ما كانش حل ناجع راهو للأمانة.
2: هو لو كان جات قانون الكمبيالة واكبت قانون الشيك وقت نجم نحكيه، لأنه عملنا منظومة عصرية للشيكات اللي هو كانت يخدم معنا بايمو أطان ولا بايمو أتيرم خلينا نقولوه، لكن قانون الكمبيالة لم يواكب قانون الشيك.
0: اليوم العباد ما تحبش تقبل الكمبيالة
2: علاش؟ لأني أنا ما نخذش من عندك الكمبيالة، ما عنديش معناها فكرة على السولفابيليتي متاعك. رجعت كمبيالة ما رجعتهاش، ما تعطينيش كمبيالة كيك ورقة وعد ونقعد أنا 7 شهور 8 شهور باش نخلص. لأنه في تجارب مقارنة مدام راهو ثم سيستم دو كلاسمون في الكمبيالة. مدلي أنت كمبيالة نعرفك سولفابل ماكس سولفابل، معناتها ثم معناتها منظومة كاملة معلوماتية بدون المساس بالسر البنكي، وتعطي إمكانية للتاجر باش ينجم ياخذ الكمبيالة ولا ما ياخذهاش. أما أنت تطور الشيك هذا باهي نثمنوه، لكن يلزم في نفس الوقت التطور قانون الكمبيالة. هكاك تولي الامور معناها الدور يعني انا احنا راهو قانون الشيكات راهو اثر مع بين 20-30% في الحجوزات راه
0: لانه العائله التونسيه كانت تمشي الصيف زاده بالشيكات.
2: هكا علاش احنا كحقيقه كجامعه تونسيه وكاله الاسفار معنا عندنا لقاء ان شاء الله هو اليوم مع الشبكه التونسيه للوداديات. قلنا نثمنوا الشراء معناها نشاء اون جرو، نثمنوا الشراء عن طريق معناتها الوداديات ولا عن طريق المؤسسات. هكاك نجم الموظف يلقى الامكانيه التقسيط عن طريق الوداديات واحنا كوكالة اسفار ومو عندنا الضامن هو كمعناها الوداديه هي بالضبط هذيك باش نجموا نحركوا الامور
0: شويه. هذا ماهوش اكسيسيبل للناس كل
2: اكيد، لكن هي من بين الحلول. لكن اذا ثم منظومه بنكيه ويزم قانون الكمبياله في اقرب وقت هذا نداء انه باش نجموا نعمل منظومه معلوماتيه ورا نجم حتى تدخل فلوس راه انت كتعطيني انا كتاجر لوجين وباس نخلصك في معلوم شهري نخلصك. شو قداش من تاجر باش يدخل في المنظومه؟ شو قداش باش تنجم تدخل معناها
0: ومعمول بها راهو في العالم
2: كل معمول بها دراسات وانا شفنا معمول بها. للاسف قاعده الكمبياله من قانونها معناتها من قداش من عام ما غيرناش على ذلك. دونك قعدنا نمشي ومعناها
0: تصنيف مطار تونس كارتاج على مستوى العالم يعني حاجة مخجلة للأسف. ايه ومؤسفة وكل شيء. مدى تأثيره ربما هذية وبصفة عامة البنية التحتية متاع المطارات متاع تونس جاهزة زيادة لاستقبال هالملايين متاع السياح اللي نطمحوا لهم؟
2: هو الحقيقة خاصة بعصر العول وتوسعات يوتيوبر يجي يصور لك اللي تخدمه أنت وتعمل برنامج
0: صحيح وتعمل فيديو هكا كبرة جي حتى من الدنيا
2: كله العكس كله هذا يعني حكينا فيه مع صوت الإشراف
0: وينجم يكون حتى في إطار منافسة مع دول أخرى تعمل
2: مانيش وحدنا
0: مانيش وحدنا سوق هذا
2: السائح وقت اللي قرب شي يمشي يحط تونس يحط وجهات ما
0: طبعا قريبة من تونس
2: رغم اللي رأي دقيقة نعاود ونقول رأي تونس وجهة معناها سياحية مميزة
0: في ومفضلة
2: ومفضلة ويحبوها وعنا حتى التور تاع ليكليون ريفونور أو تور محترم جدا خليه خاطر في مسافات قصيرة تلقى البحر وتلقى الجبل وتلقى الصحراء شوية خدمة نعرف أنت تورا وشوف نحكيه على المطار هذا برنامج هيكلي مدام ويلزموا معناها اعتمادات كبيرة برشا ويمكن ثم حتى تفكير في تغيير المطار من عدمه هي إن شاء الله احنا وثم حتى برنامج دي تنشيط حتى المطارات الداخلية احنا بدينا في نقاشات مع ديوانات الطيران المدني فهمتني وماشيين فيه يمكن حتى معناتها في بعض المطارات في الشمال الغربي والجنوب الغربي وما زاد إمكانية زاد لتنشيط المطارات عشان نقعدوا نركزوا كان على مطار تونس قرطاج حتى زاد راهو عندنا راهو ماما مطارات في المناطق الداخلية يمكن زاد نثمنوها ونخدموا عليها
0: فهمت انا مطار نفيدة انا مطار برقة
2: برقة توزر تجربة يخدم في خدمة كبيرة كيف كيف يعني يشوف ثم حلول آنية وثم حلول على مدى متوسط معناتها والبعيد
0: نهيت نزيدوا نحكي شوية على دور الرقمنة ومنصات الحجز الإلكتروني أهميتها في تطوير عمل وكالات الأسفار التونسية وعليش التونسي مازال باقي يهرب من الريزرفاسيون اون لين إذا نحكيوا فيه هو وباش نحكيوا على العمرة زيدة وبرنامج العمرة الموثوقة بعد الفصل ويكاند على كيف
1: بوبليسيتي صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
3: صيف السنة مع النسيم ديما رابحين ديرو المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا تلم 8 أعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلاصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
0: كملين معكم في ويكاند على كيف حتى الحداش تحية لكم نحكي شوية على السياحة في تونس بعض الأرقام اللي هي مهمة وبش نحكيه على الغزيرفاسيون أونليني ولكن تقريبا السائح اللي يجي لتونس يصرف في حدود 250 دولار حسب آخر الأرقام مش بعيد علينا في المغرب 742 دولار في مصر 937 دولار معناها احنا وجهه رخيصه باش يقبلوا عليها هل هذا عنصر قوه ولا عنصر ضعف بالنسبه للسياحه نتاعنا حسب رايك
2: شوف هو في المدى القريب تقول انت معناها سيتون ديستيناسيون اكسيسيبل يعني الكليون بور كوميرسياليزي لكن على المدى البعيد الحقيقه هي معناها نقطه سلبيه لازم نخدموا عليها لازم نخدموا على نجيبوا دي لابيل انترناسيونال في الوتله لازم نخدموا في الانفستيسمون لازم نطوروا في الجوده توا راهي التوندونس ولات معاش التوريزم دو ماس التوندونس تاع سياحه التميز سياحه الجوده خاصه انه احنا السنه المقبله معناتها عندنا تونس عاصمه السياحه العربيه وتعرف انت السائح العربي معناها السائح ذو طاقه شرائية كبيرة برشا ويحبوا الجودة وذي طرحناها على سلطة الإشراف وطلبنا حتى معناها تجديد الأسطول بتاعنا تعرف انت يتنقلوا بالليفان ما يحبوش ليبيوس وليجرونبيوس وكل دونك هذي احنا شاعرين به نخدموا عليه عندنا طلبات معينة معناها في ناحية تجديد الأسطول في من ناحية تطوير حتى طريقة العمل بتاعنا والديجيتاليزاسيون وزاد كيف كيف ثم على مستوى زاد الاستثمارات فهمتني يلزمنا زاد نمشيو في معناها نزل معناها عالية التصنيف وهذا ماشيين فيه وخدمه راهي حقيقه ماهيش نتاع ماهيش ظرفيه
0: معناتها نتاع لونتير.
2: بالضبط.
0: يعطيك الصحه, شكرا لك سي لطفي البراني. ما عندي برشا وقت يلزمني باش نحكي على موضوع مهم زايده برشا نعرفوا انه العمره هي قبله التونسيين والتوانسه برشا اللي يقعد سنوات يلم في حق العمره. بالنسبه لي سي لو فواياج العمره والحج معناها رحله العمر بالنسبه لي دونك, ولكن للاسف يتعرض احيانا لتحيل, يتعرض لموفيز سيربريز. دونك باش نحكيو على برنامج العمره الموثوقه اللي عملته جامعه وكالات الاسفار والسياحه. معنا سي زياد فلفول امين مال جامعه التونسيه لوكالات الاسفار ومختص في العمره. اعطيني فكره على البرنامج هذا نتاع العمره الموثوقه وابرز الاهداف نتاعو وعلاش جاي البرنامج هذا.
4: بالضبط, يعطيك صحة. دونك احنا البرنامج هذا جاء في في في مشروع اللي هو احداث علامة جودة وطنية اللي سميناها العمرة الموثوقة اللي هي صالحة الموسم بركة ورونو
0: رونو فلابل مش ياخذ هذا يقعد يخدم بها 10 سنين
4: هذه من هكا معناتها فيها حتى كيور كود اللي معناتها ديما نتبعوا احنا كجامعة تنصير لكلات الاسفار ونواكبوا ومعناتها ونجموا معناتها في كل وقت اذا كان فما شكون ما يستجيبش للشروط اللي محطوطه وتوكي يخر ان شاء الله البروجي هذا نرجعوا نحكيوا عليه اكثر ديتاي. هو مازال قاعد تقريبا يحضر وتخدموا عليه مهنيين وخبراء وباش نرجعوا معناتها نحكيوا عليه اكثر خاطر نحبوا المعلومه معناتها توصل
0: للناس الكل باش العباد ما تحصلش. احكي لي شنو اللي صار
4: بالضبط. هو شنو معناتها هو على اثر الكونستا اللي توا نشوفوا فيه معناتها. ودايور البروجي هذا ينقسم على ثلاثه مستويات. المستوى الاول اللي هو المستوى القانوني اللي هو معناتها باش يتصدى للعابثين يضروا فريمون بالقطاع. معناتها اليوم من هب ودب قاعد يحط في ديزانونس في لي ريزو سوسيو الناس معناتها تخلطت عليها المعلومه ولات مش عارفه لشكون تمشي. دونك هذا معناتها المستوى الاول باش نتصداو لكل ما هو انفورمال وكل ما هو انه يضر بينا احنا
0: مويز تجاره مويز
4: يضر بينا احنا كمهنيين خاطر في الاخر انا معناتها وكالات اسفار محترمه نحترم القانون معناتها نحترم الحريف التونسي
0: لا وعندها مصاريف معناها وكالك تبدا انستالي عندها مصاريف برشا باش تقدم لك الخدمه الصحيحه
4: وتساهم في الدوله الاقتصاديه ومعنا نستخدم ونخلص ولمبوس ينساس ومعناتها وبخلاف حتى المتداخلين المباشرين وغير المباشرين في الدومين هذا. المستوى الثاني اللي هو المستوى الإداري اللي هو نحكيه على تحيين الوثيقة التوجيهية لأنه تعرف الآليات قاعدة تتطور بنمط سريع جدا. اليوم نحكيه على تأشيرة إلكترونية دونك احنا لازمنا نكونوا مواكبين شيء هذايا ديما لمصلحة الحريف التونسي والمصلحة زاد القطاع ككل. والمستوى الثالث اللي هو معناتها على الكومنيكاسيون اللي هي معناتها باش الحريف يعرف وين يمشي. كما قلنا بكري تخلطت المعطيات والناس معناتها
0: فما برشا اوفر حتى على مواقع التواصل الاجتماعي باش فيسبوك كونت تيك توك كونت انستغرام يبدا يهبط في الرحلات نتاع العمره. وطبعا توعد مع الذكاء الاصطناعي يعمل لك افيش عزيزه وغاليه كي ترى تقول انت هذا محترف ولكن وراها ناس داخله
4: ماهوش ينجم مش وكيل اسفار وينجم يكون معناتها انسان اللي ما عنده حتى صفه. انا ما نجمش نخدم مهنه صحافي ما نجمش نخدم مهنه طبيب معناتها كل مهنه عندها ناسها
0: طبعا
4: ومراقبه
0: شنو ينجم يصير باش العباد تعرف علاش احنا نحكي في الموضوع هذا. شنو ابرز المشاكل اللي صارت للمعتمرين اللي مشاو بالطرق الموازيه مثلا
4: ينجم ناس تمشي يتفاهموا على صنف سكن معين أو الطيران الخطوط الناقلة مثلا معين يلقى حاجة أخرى فما ناس ما لقاتش السكن نتاعها كريمو
0: يخلط غادي ما يلقاش روحه ما عنده روتين لا عنده وين يسكن
4: ما عنده وين يسكن ما عندوش برنامج بخلاف اللي معناتها فما ناس ترافق المعتمرين لبيت الله واللي هما ما عندهمش مستوى اللي معناتها يخليهم مستوى في الثقافة الدينية
0: طبعا
4: هذه رحلة روحانية
0: ميلة
4: معناتها الناس راهو كيما قلت راهو رحلة العمر فما ناس تلمها بالمليم فما ناس حلم حياتها انه يمشي بيت ربي ويحط معناتها ويبدا على سنوات يدخر في المبلغ. دونك ما يساعدنيش احنا شكون يجي اللي يشوه القطاع نتاعنا واللي معناتها يخلي التجربه نتاع الحريف والمواطن التونسي تكون له معناتها مش باهيه وهذا ينعكس علينا احنا. هذا علاش حطينا البرنامج هذايا هذا علاش ناكدوا على اهميه العقد. معناتها انت كي تمشي لازم الحريف في كلمه يمشي مرتاح مش هو يبدا خايف زعما بشي
0: كاين مغامره
4: ولا زعما يصير ليش مشكل ولا يتحيلوش عليا ويروح فرحان تكون التجربه هذه معناتها ذكرى طيبه وما ينساهاش عمره كامل. هذا هو الهدف. دونك يمشي يعرف اللي الوكاله هذيك معتمده مراقبه من السلطات معناتها والدوله التونسيه مأطرة وكيف كيف الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار هي الضامن وهي اللي تتبع منظوريها وتعرف الوكالات اللي تخدم معناتها بطريقه مهنيه وطريقه نظيفه ويرى الباج هذاك معناتها معلق ويسكان الكيو ار كود هذيك سي لاسيورونس هو يعرف اللي الوكاله هذه راهي معتمده.
0: دونك عندك علامه وعندك كيو ار كود محطوطين في الوكاله تدخل اي وكاله يزمك تشوف العلامه هذه نتاع العمره الموثوقه.
4: العمره الموثوقه اللي هي هذيك هي كما قلنا لاسيرونس انه يعرف روحه اونتر دو بون ما
0: فميش.
4: وكما قلنا حكايه العقد وناكدوا عليه العقد انه العقد نحطوا فيه المعطيات الكل
0: اللي اتفقنا عليه الكل. ما كنت عملت اوفر فيها كذا وكذا والوتيل والسوطه والمرافقه الدينيه والطيران شنو اذا كل يتعمل في عقد مع الحجز ومع التذكره
4: ومن هكا العروض تكون واضحه خاطر اغزر احنا معناتها فما عروض تتماشى مع يعني الجيب التونسي معناتها فما اللي نجم يمشي في عمره في برنامج مثلا بيجي معناتها كبير او برنامج هذا يكون على قد ميزانيه نتاعه اما اعطيني العرض اللي يتماشى مع الواقع هذا هو تكون واضح تكون اونيت تحب تروازي طوال هاو قداش يبعد على الحرم هاو شنو ما الخدمات المزدات وشنو باش تلقى او تحب سانك طوال تحب في الابراج تهب تلقى معناتها روحك في الحرم مباشره يبدا كل شيء واضح بالشفافيه والثقه هذيك تكون موجوده.
0: هذا هو باش نختم معك بسؤال. البرنامج نتاع العمره الموثوقه في اليه على الاقل لتلقي الشكاوي نتاع المعتمرين وتدخل السريع لمعالجتها؟
4: طبعا احنا هذا علاش حطيناهم بلاس اللي هو باش الناس الله لا يقدر مثلا نجم يصير مشكل او معناتها مهما كان يتوجه الجامعة التونسية لوكالة الأسفار أول حاجة احنا نثبتوها اللي هي عامل معناتها الكونترا نتاعه والعقد مصح ولا وهذا علاش نأكدوا على أهمية العقد. إذا كان معناتها البرنامج يطابق اللي موجود في العقد دونك نفسروا الحريف اللي راهو كل شيء دون لي ريغل دولار. اذا كان فما تجاوزات او معناتها حاجات اللي مش موجوده احنا الجامعه معناتها ندخلوا وعندنا معناتها خدمه مع
0: ممتاز بالضبط. ممتاز تري بيان. خليك ان ديرني مو سي لطفي ابراهيمي دونك اخر كلمه تفضل.
2: نشكرك على الاستضافة ونعاود نأكد إن شاء الله موسم سياحي واعد وحتى التوانسة راهو تنجم تقبلوا على النزول ثم أسعار تنافسية ونجموا تصيفوا موجودة معناتها ديسبونيبيليتي
0: لأن موجودة لأنه التونسي ديما يقول لك أنا كي يريزرفيو من الخارج من برا يتكلف لهم أرخص مني بياسر
2: توقيت الحجز كنا حكينا على توقيت
0: الحجز على الأورلي بوكينج
2: توقيت الحجز هو المعامل مهم جدا
4: فرصة باش ندعو التوانسة زادة هما راهو الريفليكس بداو يتبدلوا الحاجة
0: اللي بدينا نمشيو اكثر للغزيرفاسيون لين وكل
4: يلزم معناتها يتبدل معناتها الريفلكس نتاع التونسي وينخرط اكثر في منظومه الايرلي بوكينج على خاطر فيها تخفيضات توصل حتى 30-40% معناتها يبدا عارف البيريود دو كونجي نتاعو كيما الناس الكل ينظمر احنا شوي ويجي من قبل وهذا راهو يخلينا احنا معناتها نجموا نوفروا له احسن الاسعار واحسن الخدمات
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد لطفي البراهيمي نائب رئيس الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار والسياحه وسي زيد فلفول امين ميل الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار المختص في العمره.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
0: خليكم معنا في المتابعه احنا نرجع لكم بعد اخبار التسعه.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز وتسعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. مديرة التعاون في وزارة التجارة والتنمية الصادرات بشرى اللجمي تكشف أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي. واللجمي تضيف أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد على التخفيف من الإجراءات والأجال والوثائق الرسمية قائلة أن دور الاتفاقية لا يقتصر على تسهيل المبادلات التجارية فحسب بل تشمل مجالات أخرى على غرار التجارة الرقمية والاستثمار وجاء ذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى دونس للاستثمار. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تعقد جلسة للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وأشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تكريس عدالة تنموية شاملة ومتوازنة بين مختلف الأقاليم والجهات، مما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين حرصهم على تقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها الإسهام في دعم الموارد المالية للدولة وتحفيز النمو والاستثمار والإنتاجية وتعزيز مقومات العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة. من المنتظر أن يتم في جويلية المقبل على أقصى تقدير الاستلام الوقتي لمشروع تحويل المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي بكلفة تناهز 6 ملايين دينار بتمويل حكومي مباشر، حسب ما نقلته الصفحة الرسمية لولاية المنستير على هامش زيارة تفقد أداها الوالي عيسى موسى ولي المنستير. ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي مكسبا صحيا نوعيا، حيث سيسهم دخوله حيز الاستغلال الفعلي في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المزداد وتوفير تقنيات طبية متطورة تغني مواطني الجهة عن مشقة التنقل. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن انسحاب قوات الدفاع من لبنان لن يتم إلا بعد نزع السلاح من حزب الله، قائلا أن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش، وفق ما نقلته الإذاعة العبرية. الخارجية الإيرانية تدين الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على نقاط بالسواحل الجنوبية، معتبرة أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية وهجوم الكيان الصهيوني على لبنان هو انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
1: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على كيف.
1: مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. استمتعنا بصوت ألفة بالرمضان. ألفة الله مصلي يعني بي عليها اللي يونيك إحساس وأداء وحضور. إن شاء الله شوفوها في مهرجانات الصيفية في جولة كبيرة تستاهل ألفة وأنها تكون موجودة في كبرى المسارح في تونس. الحقيقة معنية من أفضل ما عنا في البلاد هذية ألفة بالرمضان. باش نمشيو لموضوع آخر يهمنا, يهم الصيف, يهم احتكار الشواطئ والانتصاب الفوضوي للباراسوليت صيفا. شنو يترتب عليه من عقوبات؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الان.
0: في وقته,
1: مع ارتفاع درجة الحرارة تستقبل الشواطئ بمختلف ولايات الجمهورية يوميا العديد من المصطفين, ولكن ظاهرة احتلال المتسوقين الخواص لمئات الأمتار من مساحات هذه الشواطئ وأحيانا دون رخص قانونية تزداد كل سنة, وهذا يتسبب في إزعاج المواطنين وحرمانهم من الشواطئ. للحديث في الجانب القانوني حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ المحامي لدى التعقيب أنيس الزين. صباح الخير ونهارك زين أستاذ.
2: صباح النور والسرور, صباح الخير كذلك لجميع مستمعي إذاعة ديوان أفهم.
1: يعيشك أستاذ. كيفاش يعرف القانون التونسي الملك العمومي البحري, وما هي حقوق المواطنين في النفاذ إلى الشواطئ؟
2: باي نبدأ ملمنين. أنت سألت بالنسبة للملك العمومي البحري يأتي معنا حق مجانية البحر زي معنا القانون على 73 سنة 95 يتعلق بالملك العمومي البحري. يقول لك على أن استعمال الملك العمومي البحري يكون حر متساوي ومجاني للعموم. حر متساوي ومجاني للعموم مش معناه؟ معناه كما أنا كما أنت كما أي إنسان من حقه أن يستغل الملك العمومي البحري. وذكر علاش الملك العمومي البحري لا يمكن معناه لا يمكن بيعه أو التفويت فيه, لأنه هو ملك للمجموعة للمجموعة الكل. لكن هنا نحب نوضحوا حاجة, هو بالنسبة أنت قلت الاحتلال الشواطئ شيء هو احتلال, لكن هناك احتلال من طرف معنا مجموعة من الأشخاص من غير حتى صفة حتى صفة.
1: هذو ما نحكيوا عليهم احنا الناس المنظمين حاجة أخرى.
2: لا وحتى المنظمين زاد باش نحكيوا عليهم زاد حتى بنات المنظمين يجي يمشي مثلا يتسوق مع عند البلدية مشرب مثلا أو مشرب أو كشك صغير وبعد يبدأ يكبر بشوي يزيد كراسي غادي كذا غادي كذا زوج باراسوليت كذا باراسوليت وبعد جيت غادي يقول لك زي بحر بريفي. كل مرة غلطة وأي مواطن يسمع الكلمة ذي بإمكانه الاتصال بالسلطات وراه ذي جريمة يعاقب عليها القانون.
1: كيفاش أستاذ ما فماش صيغة شاطئ خاص بلاج بريفي غير موجودة؟
2: فماش مش معنى شاطئ بريفي معناها أنت ملكة البحر.
1: خاطر نوصلوا نلقاو راهو بلاكة محطوطة بلاج بريفي.
2: ما فماش حتى بحر خاص, هو راهو كيما قلت لك مثلا البلدية بالنسبة للوتلة وإلا معناها المقاهي والمطاعم السياحية بالطبيعة هو بصفته باش يدفع معناها للدولة للمجموعة الوطنية يدفع معناها في خلاص معاليم بالطبيعة باش يعطيوها الحق أنه مثلا باش يحط كاسة طويلة ولا ربع طويلة مثلا في مكان معين. بالطبيعة باش تقعد أنت على الطاولة نتاعه ما تنجمش تقعد على الطاولة نتاعه لما تكون معناها باش تستهلك. إي. لكن احنا اللي نشوفوا فيه شنو؟ حتى للوتلة. معلش ديما يصير معناها كشوف أنت في أول صيف ديما يصير معناها اللطال هذه تقوم مع السلطات كذلك بحملات مستمرة معناها تحت شعار جالس أنه شواطئنا مسؤوليتنا. هذه التحركات تقوم بإزالة بالقوة تنفيذ قرارات هدم وإزالة المشارب وكل الأشياء اللي تحط من قبل ديما زي قبل أول صيف موجودة معناها خاصة في المدن الساحلية وأنت تعرف في في في بنزرت تسمعنا في بنزرت في سوسر في قليبية في الهوارية معناها موجودة هذي. علاش؟ لأنه أنت وقت اللي جيت تعطي الشخص تعطي حق أنه باش يستغل مساحة معينة يتوسع هذا موجود معناها في تونس هذي موجود. علاش؟ انا حسب رايي لازم نحمل المسؤوليه الاداره لان انت كيعطيتك انا كاداره
1: مراقبه
2: اي يلزم نراقب. انا عطيتك مثلا باش تستغل الكشك خويا ما تخرجيش من الكشك انت مو عندك الكشك هذاك في حدوده هو انا نعطيه ونراقب خاطر اللي ياخذ كشك شو اللي يعمل يبدا يدور بشويه بشويه بشويه بشويه يبدا يزيد او يعمل يزرع حاجه يحط ورد يحط يعمل جازون ينظف يجيب يعمل باركي فمنين تعمل حتى معناه بالسيمان.
1: اي ولينا نشوفوا سيمان في الشاطئ.
2: هذه المعدات هذه تتحط وحتى الكراسي والطواول كل البناء عقب عليه القانون. هذه جرائم جرائم معناها توصل معناها حتى لعام حبس 16 يوم معناها أدناها 16 يوم فيها عام حبس بالطبع فيها عام حبس. أنا كنت كانت نجي داخل معناها نجي ماشي ملك العموم مثلا البحري فهمت ونلقى مشروع تجاري عامله مشروع عشوائي وذي نشوفوا فيه معنا من عام لعام قاعد يزيد يقوم هذوما الأشخاص بالاستحواذ على أجزاء من الشاطئ في تشنين سيفتك الشاطئ ملكي أنا وملك الناس كل كي تجي أنت بمعنى يعطيك القانون أنك أنت باش تكون تملك كيف في كيفك معنا في الشاطئ تجي تمنعني أنا باش نقعد جي يختاروا الأماكن الباهية تو كيما نعطيك مثلا دي زيكزومبل يجيو شاطئ باهي يعرفوا هذا الشاطئ أكثر شاطئ مثلا يرتاد المصطفين يجيو يحطوا 20 كرسي ستة باراسولات ويولي يفرض عليك انك انت كي باش تقعد
1: باش تكري من عنده ولا الباراسول وباش تكونسومي من عنده كل
2: قال لك متفرص علي اخويا وين نحب نجي نقعد ونجيب حذاك انت وين حاط انت باراسول حط انا باراسول وانت ما عندك حق تحط ستة باراسولات علاش تحط ستة باراسولات عملت بلاصه كاكاو. هذوما الناس كل شو سوا اللي هما يستغلوا صفه غير قانونيه بكل معناه وحدهم هكاك والا كذلك اللي يعطيهم من القانون الحق وهما يتمادوا فيه هذوما كلهم معناه متعرض معناه ينجموا ولا يتعرضوا لعقوبات سجنيه تصل الى عام سجن.
1: عمليا استاذ انا كمواطن عائله مشيت باش نعوم في الشط يا اخي نلقى شكون منتصب كيفاش تعرف انا اذا كان هذا انتصاب فوضوي ولا ماهوش فوضوي اذا كان عنده رخصه ما عندوش رخصه باش نطالب بحقوق.
2: هي سهله على الاخر هو الشخص هذا مهما كان هو انتصاب كل سواء هو ما يقول رخصة مش لاخذ صحيح مثلا خاصة الناس اللي يجيو من منطقة أخرى أو مثلا منطقة داخلية ينجم يخرج يمشي للبحر ما يعرفش إلى مدراء. احنا بالنسبة للمدن الساحلية تقريبا يعرفوا البلدية عطات والعطالة والفلان الفلاني باش يستغل المساحة الفلانية الاخرين نجم يكونوا ما يعرفوش هو يدخل الشط يجي باش يقعد يجي يقول له خويا سامحني راهو مثلا
1: بلاج بريفي
2: تخلص المساحة بلاج بريفي فماش
1: هذه اي هو باش يقول له اي ما هو باش يقول له بلاج بريفي
2: بلاج بريفي أخ احسن حاجة انه يمشي السيد هذا اللي قال له بلاج بريفي يتصل بالسلطات على خاطر اذا كان انت تسكت وانا نسكت تفهم فيها معناها رانا احنا اعطيناهم حق من غير ما نشعروا انهم هم يزيدوا يتمادوا كان انا نوقف وانت غدوه وبعد غدوه معناها راه ما عادش تدوم الحكايه هذه تو نشوفوا احنا في العالم
1: القانون باش يسمح له بالضبط. انا اليوم قلت لك عائله مشيت ونلقى شكون منتصب وبطريقه قانونيه عم ياخذ رخصه على طريق سواء بلديه ولا لابال اتسيتيرا كيما معمول به القانون شنو يسمح له بالضبط وانا شنو حقوقي غاديك في البلاصه هذيك
2: هو القانون هو شنو يسمح له هو حسب مثلا البلديه شنو المساحه اللي عطاته عطاته باش تستغل مثلا المساحه نتاع أربعة طويل مثلا لكن هذا حتى كي تعطيه أول حاجة ما تمديش حتى كيف تعطيه هذا ما يمنعش أني أنا نجي نحط أنا باراسول بجنبه
1: أيوة
2: هو مش ملكه معناه لا ملكه لا ذي معناه الملك العمومي البحري هاو كيف اسمه الجسم الملك العمومي البحري هي لابال هي شنو لابال هي وسيلة حماية تهيئة الشركة الساحلية
1: أي
2: والملك العمومي البحري هذا ايش يقول معناه في القانون على 70 سنة 95 يقول لك راهو معناه يتساوى يكون الناس كل معناه يكون معناه حر من الملك العمومي البحري
1: متساوي ومجاني
2: للعموم من العموم معناه انا كيف نجي داخل البحر تقول لي بريفي ساعه هذه
1: ما فماش معناه انا لقيت بلاصه اونتر لي باراسول اللي هو حاططهم من حقي من حقي نحط باراسولي معناه
2: انا نحط بلاكه نصور الحقيقه نصور ونهبط وشهر به علاش لانه معناه هذا اعتداء على حقي معناه انت عباره انت عندي انا شباك في داري وناخذ معناه رخصه من البلديه باش تطل وتدخلي من الشمس تجي انت تسكر علي حقي انا حقي فهمت معناه انا باش نعوم في البحر حقي كيف هنا كيفك انت تعطيك البلديه باش تستغل في حدود الاستغلال اللي عطاتك بالطبيعه تقول انت كيفاش باش نعرف انا فين الحدود نتاعي وكي تحب تعرف تنجم تعرف انا ديما بالقانون تنجم تعرف تنجم تمشي معناها تنجم تمشي وتطلع من حق اي انسان معناها من حق اي مواطن الاطلاع لكن احنا باش نسهلوها الحكايه انا داخل البحر هذا يعجبني دخلت لقيت انسان معناه ظاهر عنده معناها مرخص لهم البلديه وكذا ولا من الأبال عنده مجموعة متاع طويل وكريت. كان أنا حبيت نقعد قعدت ما حبيتش نقعد أنا غادي على الرمل نقعد ونعوم من حقي أنا وصغاري ونتمتع كيف كيف
1: من حقي وعني في البلاصة اللي هو منتصب فيها نحط باراسول متاعي.
2: إيش المشكلة؟ هو ديما فهم احترام الغير. طيب أنا مثلاً كي نمشي البحر نحي هذا الشخص اللي يستغل في البحر نمشي لأي شط ونلقى نلقى عائلة قاعدة بتبيع مش باش نطلقهم نلتقهم على الأخر أنا ماناش نكون قاعد بحذاهم ما نغطيش عليهم كذا وكاو هذا هو معناه
1: البحر
2: ملك الناس كل
1: واضح به. إلى جانب هذه زادة فما مهن موسمية على الشاطئ تجارة أنواع وأشكال كيفاش يمكن تنظيم المهن هذه يعني من حبوش احنا العبيد تلقت في خبزة فينا الماء يسترزقوا معناها حتى زادة ينجموا ما يسترزقوا ولكن في إطار القانون وأيضا حق المواطنين في الانتفاع بالحر بالشواطئ.
2: هو كم يسترزقوا به هو رزق
1: يقول لك هاكم تقطعوا في رزق الناس أستاذ.
2: ما سمحني زادة ما هو هذا هو اللي يخلق الفوضى. الفوضى يخلق بذا بخلي الإنسان يسهر رزق زوالي خطر اسمع زوالي مش بالضرورة نجم يكون زوالي لا زوالي معناه معان ونعانه فما برشا ناس اللي احنا نقول عليهم زوالي وزوالي وخليه وهما معناه يدخلوا في في في, في معناه برشا فلوس ربي عينهم زادة ومانيش معناه حاسينهم لكن طرق غير قانونية تعتدي على حقي انت. أول حاجة انت تبيع ما نعرفش أي حاجة تبيع في حاجة معناها في البحر يعني ندير الحاجة ذيك اللي تبيع فيها صحيا معناها فما مراقبة في الشمس شنو حاطط شنو معناها سيفتك انت باش تبيع معناها الصغار الحلوى مثلا كيما كيما تعرف
1: ليه وفما اللي ينتسبوا حتى بالالعاب البحريه والحكايات هذوك معناها والشاطئيه وكل
2: هذوكم راهو يكونوا مستغلين من طرف معناها معناها يتري معناها من البلديه ما عندوش حق ما عندوش حق
1: ما عندوش حق وحده
2: بالطبيعه ما عندوش حق اما انت مادام وصلت الموضوع هذا حبيت معناها نعرض على موضوع اخر كذلك في المهن هذه وكل فما مهن اخرى غير قانونيه بتاع اللي يجي يملك لك باركينج
1: حكينا عليه ديجا تعرضني له الموضوع
2: تعرضني له التصور كذلك التصور معناها في في البحر
1: في الشواطئ هو تو انت قبيله قلت لي استاذ وانه النجم نثبتوا من الرخص ومن الشواطئ ومن التفاصيل التقنيه ذي كل يقول لك انا ماشي باش نعمل عومه باش نقعد سي با ايفيدون معناها باش يلقى المعلومه ربما هوني زاده وقيت وانه باش نحكيوا على تطبيقه خاصه بالشواطئ التونسيه واللي يكون فيها بطريقه شفافه ليزون شنو من العبيد اللي كريت التجار هذوما ويتحطوا معني اسهل منها ما فماش راه يولي وقت المواطن يشوف على أبليكاسيون ماشي لأي بلاصة في تونس في سواحل تونس يعرف شطوط يعرف أنيهم اللي كارين يعرف شنو منطقة الاستيعاب متاعهم وهكيكا معناها باش نجموا نسيطروا بارشا على الفوضى اللي صايرة في الشواطئ.
2: اي صحيح هذه معناها هي ما تفهمش منها خاصة وأنه توا ما نتصور أنت مشكلة عويصة أنا شخص
1: اي هذه لابال تنجم تعملها
2: بالطبيعة تعملها ويلزم تعملها يلزم معناها تسهل المواطن أنا اليوم باش نمشي للبحر يلزم يبدا مهيئ يلزم فما معناها نعرف فما ديمتر ماجور يلزم نعرف العالم باش نعرف البحر يعوم ما يعومش نجم ندخل داخل في حاجة في خطر باش نقلب هذا كله معناه وقته معناه هو
1: نورمال في التفاصيل حتى تاع الطقس
2: هذه راهو انت تعرف معناها قبل معناها في معناها قبل كانت موجودة في المتو كانت الشطوط منظمة توا معناه أغلبية الشطوط غير مؤهلة نهار نهارين لطف نسمع مثلا فلان غرق
1: بالضبط لأنه ما فيهوش
2: طيارات هوائية مخطرة فما معناه
1: دونك هذا بالرقم من الكل نجم ونقضيو عليه معناها والله معناها
2: ياسر تدخل تلقى منطقة مثلا باش يحطوا مثلا خضرة نجم تعوم عمرها ما تنجمش
1: ليه والتاكسي نجم يتبدل ما بين ساعه وساعه دونك انت كي تبدا مرقمنا اون طون ريال تعرف انت لي كورون اللي موجودين تعرف اذا كان البحر يعوم ولا ما يعومش من وقتاش لوقتاش لي زون كل شيء هذا كل وهاي دعوه موجهه للابال اكيد انهم يتبعوا فينا هما ديما يسمعونا الحقيقه ويتبعونا ان شاء الله تكون توصل الرساله وجبنا لكم فكره باش تعملوا تطبيقه كيما هكايا على السواحل التونسيه باش تحطوا فيها العبيد اللي اعطيتوهم رخص الكل على مستوى الشريط الساحلي طاقة الاستيعاب، وحتى كل واحد يضمن حقه في شطه، لأنه كما أكدنا الأستاذ راه والشط رانا متساويين وحر ومجاني للعموم.
2: والله يعطيك الصحة ساعة الفكرة بصراحة، معناها
1: ونحيي الأستاذة فاطمة كراي هي اللي بعثت لي مساج قالت لي كلهم يعملوا أبليكاسيون حقوق التأليف، دونك تحية ليها بالحق، فكرة ممتازة فاطمة
2: كراي.
1: فاطمة عبد الله كراي
2: اي طبعا. وحاجة أخرى بربي توا ولينا معناها بالحق، واحد يمشي البحر ما ينجمش حتى ما يلقاش منين يدخل،
1: من هنا مسكر
2: هنا هوتيل، هنا ولات عائلة بريفي، اللي عنده معناه دار يزيد يطلع معناه سور، يزيد يحط فما شكون يجي يعمل معناه باكا فلور يبالو هكا دعمه زين، وهو باش يعطل باش
1: العباد ما تقفش.
2: فما ناس مثلا ما عندهاش سيارات باش يدخلوا في الناس هذاك، يدخلوا معناه بال يدخل عند دراجة نارية ما بقاش كيفاش باش يدخل، ما بقاش يحط هذا الكل زاد يلزم تهيئة، لازم الناس معناها يقع تهيئة معناها الشطوط باش يخليه مثلا الانسان اللي ما عندوش سيارة، الانسان عنده سيارة يحط سيارته، ما فماش كلام يحط سيارته في المكان اللي يحب عليه، اذا كان فما طبعا معناها اذا كان فما ايتاوا باش تتعطى والا الاستغلال هذاك الباركينج هذاك، وكذلك بالنسبه للدراجات الناريه تكون مهيئه كما نشوفوا معناها في العالم الكل في جميع الشطوط معناها في العالم كل شيء مهيئ، معالين خلاص البلديه اللي تستغلها باش تحسن
1: الخدمات
2: هذا كله معنا تبع بعض ان شاء الله، معنا نراو السنين القادمه خير
1: ان شاء الله. احنا ديما نقولوا انه ما نحيروش، معنا فما تجارب مقارنه ناجحه في دول متقدمه بالسيلج، معنا ناخذوا نعملوا كيما الناس هذيا بكل بساطه. باش ننتهز فرصه وجودك معايا باش نختم بهذا السؤال، تحكي في الفتره الاخيره على تداول لورقه ال 50 دينار المزيفه، تحب نسالك شنو يقول القانون في صوره حيازه او ترويج العمله المزيفة، وشنو عقوبة من يتعمد تداول الأموال المزيفة؟
2: هي معناها جرائم من قبل الجنايات معناها الأدنى نتاعها 5 سنوات وتصل إلى بقية العمر، تحصيل على ترويج أموال المزيفة معناها العقوبة توصل إلى بقية العمر. بالطبيعة على هنا يلزم القانون، القانون هو يأتي من العقوبات، وبعد القاضي هو اللي بيجي يفحص ويشوف إذا نرى الإنسان ذي عن حسنية عصونية، أنا مثلا نجم في إطار مشيت نقضي ولا مشيت ناخذ في حاجة واحد رجع لي
1: بالضبط،
2: باش مثلا أنا مسوق حاجة ولا شريت حاجة ولا بعت حاجة مدلي 250 دينار في وسط 250 دينار هذوما فما 50 دينار
1: مزيف
2: مزيفة أي لهنا يا نرى أنا متحمس ولي. طبعا يلزم الإنسان ديما يكون واعي يكون يعرف ينجم يفرق وكل، إذا كان ما عرفتش هنا دور القضاء وكذلك السلطات الأمنية يعني تعرف أن دراسة السيد هذي بالحق معناه يحمل عن حسنية وعن سؤنية، ثم تتبع بالطبيعة في الحكاية هذي باش يعرفوا إذا كان مثلا يقع تداول هال 50 دينار مثلا كيف يلقى ديريكت الشخص كيف يفيق بين 50 دينار هذيك مزيفة، يمشي مثلا يعطيها يمشي ياخذها من عند عطار ولا واحد يفيق بها الشخص الطرف الاخر، لازم يعلم ما فيهاش عيب راه، يعلم يقول راه جاني فلان الفلاني وقضى من عندي، مش معناه هو يحب يتهم فلان مش انت يتبعوك
1: مش يتبعوا السيركوي الورقه هذيك منين جات، باش
2: ينجموا يتبعوها لمنع تداولها. علاش؟ لان هذه تغرق اول حاجه البلاد وزادة تنجم تضر الناس الاخرين، طبعا فما ناس معناها تمشي معناها للسجن معناها من غير ما عمل حتى شيء هكذا، ينجم يكون بيع سيارة، فتو شخص مثلا يمشي بيع سيارة مثلا مشى للسوق تفهم وعطاه خذيها تسقة وجا داخل باش تعمل له بقية المبلغ والمبلغ باش يمد له نقدا مثلا 20,000 دينار 30,000 دينار، ما هو السوق اللي ثبت هو بالوحدة ينجم يكون في وسط هذيا مبالغ معناها مجموعة
1: يخلطوا معناها صحيح بالغلط.
2: علاش كل شخص يفيق بانه معناها فما عمله مزيفه يقع الاعلان، وذلك علاش البنوك زاد محمول عليها البنوك وقت اللي واحد يجي يصب
1: باكا.
2: وشخصيا انا صارت لي الحكايه هذه شخصيا، معناها فما خيط مع عند حريف معناها اتعاب ومشيت نصب في البنكه فزرت فيها معناها السنين التالي زرت في وسط ورقه نقديه معناها مزيفه والبنكه تعلم هذا حقها يلزمها تعلم
1: وي
2: ولازم نجاوب وما عندش شكون خذيت ويجيبوا السيد الاخر وبعد هو ما عندش شكون خذاه لنص نص الحقيقه.
1: شكرا جزيلا الاستاذ انيس الزين الاستاذ المحامي لدى التعقيب على كل هذه التوضيحات.
0: في وقته
1: باش نقعدوا في تونس ومع أمال كيما العادة فقرة ممتازة وناجحة باش تحكي لنا أمال على وين باش تهزنا اليوم في
3: اليوم باش نمشيو للكيف باش نمشيو بالتحديد لقلعة سنان باش نمشيو لمائدة ياغورتا.
1: الله الله على الكيف وعلى نسمة الكافية. بعد الفاصل خليكم معنا.
0: Publicité. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
1: Weekend Alkif. كاملين معكم في ويكند عالكيف باش نمشيو للكيف مع مدام أميل.
0: كلام أميل.
1: أيوة همول.
3: أيوة.

0: قبل الميلاد، والمصادر تروي اللي هو احتمى بهذه المنطقة وبهذه الهضبة الكبيرة في الحرب متاعه مع الرومان. ولكن يلزمنا ننبه الحاجة مهمة برشا، أنه هذه المصادر هي مصادر أسطورية بأتم معنى الكلمة، ولكن تبنتها الرواية المحلية وقعدت في التاريخ المحلي بالنسبة للتوانسة وكذلك حتى بالنسبة للجزائريين، لأنه ما فماش وثائق تاريخية تثبت ذلك. وين موجودة المائدة هذه؟ المائدة هذه موجودة في الشمال الغربي للبلاد التونسية في ولاية الكاف جنوبي شرقي قلعة سنان، على بعد 7.5 كيلومتر على قلعة سنان، ويبلغ الارتفاع متاعها 1271 متر. شنية أهم المميزات متاعها؟ مائدة يوغرتا هي موقع متفرد بأتم معنى الكلمة بروائعه الطبيعية، وهي هضبة مستوية في شكل مائدة، على هذاك سميت بالاسم هذايا. ولكن داخلها فما بارش حاجات، فما مدن كبيرة داخلها، فما بنايات متميزة داخلها. والمائدة هذية المساحة متاحة 80 هكتار، ما هيش صغيرة راي 80 هكتار. وقت اللي كيفاش تدخل لها تتميز كذلك بالمدخل الصعب متاحة اللي هو مدخل وحيد عبر مدرج، دروج وحيدة اللي تؤدي لهذه المائدة، بالتحديد 147 درجة تنقشت عليها حوافر متاع الخيل باش تسهل عملية الصعود لهذه المائدة. في الأسفل متاع المائدة الباحثين والأركيولوجيين لقاوا العديد من الأثار، كيف القبور الجلمودية وأثار بنائات تعود إلى حضارات مختلفة، إضافة إلى حاجة مهمة برشا، وهذا دلالة على أنه الزيتون متأصل في تونس، فما معصرة للزيتون موجودة في هذه المائدة، مائدة يوغرتا. تبعد مائدة يوغرتا على مدينة الكاف حوالي 71.1 كيلومتر، أي بالتحديد ساعة و14 دقيقة بالكهرباء. تبعد على تونس العاصمة حوالي 238 كيلومتر، أي 3 ساعات و31 دقيقة بالكهرباء. الوقت اللي يلزم تمشي فيه المائدة يوغرتا وتمشي تتفرهد بالحق وتتمتع هو وقت الربيع، لأنه المشي الغادي تخليك تستمتع بالمكان، تخليك تعرف المائدة هذية، وفي نفس الوقت تتمتع بالطبيعة الممتازة. مائدة يوغرتا الآن معناها حضروا لها في دوسي لإدراجها ضمن اليونسكو، ضمن قائمة اليونسكو، ولكنها ضمن المواقع الأثرية التونسية اللي هي موجودة على الخارطة باش نجم يزوروها السواح.
1: ممتاز، يعطيك الصحة أمين على هالجولة. كل مرة تزنا لبلاصة بلادنا غنية وثرية وآثارنا بالألاف، معناها في 24 ولاية راهو معناها فقط التثمين والتثمين والتثمين والمحافظة على هذا التاريخ العريق لهذه البلاد.
0: عفاف في لبنان كي تسمع الروشة تقول هذه حاجة كبيرة برشا، وهي مجرد حجرة. وقت اللي جيت قارنها بمائدة يوغرتا لا مجال للمقارنة.
1: أنا أعطيك مثال آخر. أنا مشيت برشا مرات للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا ما عندهاش تاريخ،
0: ما عندهاش
1: حديثة، بلاد حديثة ما عندهاش تاريخ. تبدا ماشي ويحطوهولك في السيركوي توريستيك، معناها باش تمشي زعما انت تزور بلاصه تلقى قداش عمرها ماني سنين، كان ماكسيموم كنيسه مطيشه في بلاصه من البلايص، عاملين لها قاوق ويعملوا بحذيها ويخرجوا منها كل شيء، بضائع سوفينير، وتولي فيها استراحه وكل شيء يتعمل. علاش قلت التثمين؟ هذا هو التثمين. التثمين هو انك تحافظ، انك ترمم، انك تستغلها بطريقه لترويج السياحه للسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه، وانك تدخلهم في لي سيركوي توريستيك هذوما باش تنوع راهو السياحه الثقافيه. عندها رويد برشا عبر العالم سياحه الشواطئ. احنا شفنا معني اللي يجي سائح يصرف 270 دولار في تونس راهو معني ويروح، حكايه فارغه. الوغ كو السياح اللي يحبوا السياحة الثقافية هما كاتيجوري أخرى مختلفة اللي نجموا يدخلونا برشا فلوس للبلاد.
0: صحيح، وهذا اللي قاعدة تخدم عليه العديد من الدول. إن شاء الله نلقاو هذي ونلقاو مائدة يوغرتا ضمن اللي سيركوي انترناسيونال اللي يجيوهم، اللي فريما حاجة ممتازة وممتازة جدا.
1: وباش تدخل حاجة كيما هكاية في سيركوي توريستيك اسمه سيركوي، دونك ثنية يلزمنا انفراستركتور ويلزم نظافة ويلزم كياسات ويلزم

0: مش جار ويلزم برشا حاجة
1: واستراحة
0: واستراحة، هذا كله رانا كي نحكيو فيه ماهيش أحلام، راهي ممكنة.
1: خلي الخواص يستثمر، أعطي للخواص يستثمر في المجالات هذه، المناطق هذه تو تشوفوا قداش،
0: والشباب
1: وانت راقب، أعطي للشباب أنه يستثمر، اللي احنا قداش عنا شباب خاصة اللي ينجم يعمل مشاريع اللي هي تدر الفلوس وتعطي الأموال، أعطيهم يستثمروا في المجال هذا، تو تشوفوا قداش تتنوع السياحة في تونس وقداش يولي عنا من وجهة سياحية وقداش أن تكون حاجات ممتازة وممتازة جدا لتسويقها في الأسواق العالمية.
0: شكرا، كان ذي كلام أميل.
2: كلام أميل،
0: خليكم معنا في المتابعة، نخرجوا بالموسيقى ونرجع لكم بعد هذه ويكند على كيف، مكملين معكم حتى الـ11.

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: سيف سنة مع النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشة كادوات باش تربح سهل برشة سلم 8 أعواد واربع خطوات من قلاص النسيم وتلاصقهم في الألبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الألبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع قلاص النسيم الصغار الكل رابحين
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
3: امشي لعزيزة
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز العاشرة صباحا ديوان فام مع سلامة. تونس تحتضن يوم 29 و30 من جوان الجاري فعالية المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا وذلك في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء المشترك دول أعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرار في تشرف أمس على اجتماع خاص بقطاع التراث وتؤكد أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن مواصلة مجهود تثمين المواقع الأثرية وصونها مشيرة إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية لصون التراث وتثمينه من خلال رؤية تشاركية تضم عديد الأطراف المتدخلة واقترح الحاضرون العمل بآلية تفويض الاعتمادات والإقرار بضرورة بعث الديوان الوطني للتراث مع ضرورة تعزيز الموارد البشرية في مجال البحث العلمي والهندسة المعمارية والتأمين والحراسة. ولاية تونس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من سبخة السجومي طيلة الفترة الممتدة من 26 إلى غاية 30 من جوان الجاري وطيلة 24 ساعة التي تليها نظرا لاعتزامها رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق السبخة وضفافها. وفي أخبار العالم ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين وقعا الأربعاء الماضي في فنزويلا إلى 920 قتيلا على الأقل وأكثر من 51 ألف مفقود وتواصل فرق الإنقاذ الحفر بين أنقاض المنازل والمباني السكنية المنهارة بعد 3 أيام من الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. صحيفة عبرية تقول إن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل ينص على أن إسرائيل ستنسحب من مناطق احتلتها في لبنان وفقا لتطور قدرات الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله وأضافت أنه من أجل تحقيق الاتفاق ستقام مناطق تجريبية يجري فيها اختبار عملي لنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم ودقيقة مونديال مع دنيا طرابلسي.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, me si fière.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. المنتخب العراقي احتل المركز 48 في المونديال بعد الهزيمة 5-0 أمام بطل إفريقيا منتخب السنغال. وهكا العراقي يقبل 12 هدف مركي، هدف وحيد، وينقذ المنتخب التونسي من المركز الأخير في المونديال هذا. في نفس المجموعة المنتخب الفرنسي فاز البارح على منتخب النرويج 4-0، منها ثلاثية عثمان ديمبيلي. ترتيب النهائي المجموعة هذه: فرنسا الأولى 9 نقاط، النرويج الثانية 6 نقاط، قال 3 نقاط، العراق الأخيرة 0 نقطة. المنتخب السنغالي ضمن ترشحه كأحسن ثالث للدور القادم. في المجموعة هاش السعودية تعادت قدام الكاب فيرد 0-0. منتخب الرأس الأخضر ضمن ترشحه رسميا للدور الثاني لأول مرة في تاريخه مقابل انسحاب المنتخب السعودي. لحساب نفس المجموعة إسبانيا فازت على الأوروغواي 1-0. ترتيب في المجموعة هذه: إسبانيا الأولى 7 نقاط، الرأس الأخضر الثاني ب3 نقاط من 3 تعادلات، الأوروغواي في المرتبة الثالثة بنقطتين كيف السعودية بنقطتين، لكن في المركز الأخير منتخب الأوروغواي مازال مضمنش ترشحه إلى حد الآن. في المجموعة جي بلجيكيا فازت على نيوزيلندا 5-0. مصر وإيران 1-1. ترتيب في المجموعة هذه: بلجيكيا 5 نقاط في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية مصر كيف ب5 نقاط، إيران المركز الثالث 3 نقاط، نيوزيلندا في المركز الأخير نقطة واحدة. كيف منتخب إيران مضمنش بعد ترشحه للدور الثاني في انتظار مقابلات اليوم، و4 أماكن فقط ما زالت شاغرة للدور الثانية. بالنسبة لمقابلات اليوم في المجموعة الـ10 متاع الليل: انجلترا بنما وغانا تواجه كرواتيا. ترتيب في المجموعة هذه: انجلترا وغانا في المركز الأول ب4 نقاط، كرواتيا ثالثة ب3 نقاط، وبنما في المركز الأخير ب0 نقاط. غدوة نص الليل ونصف الجروب كا: البرتغال كولومبيا، أوزبكستان كونغو ديمقراطية. ترتيب في المجموعة هذه: برتغال الأولى 4 نقاط، كولومبيا الثانية 3 نقاط، الكونغو ثالثة بنقطة واحدة، وأوزبكستان المرتبة الرابعة ب0 نقاط. في المجموعة جي 3 متاع الصباح غدوة الأرجنتين تواجه الأردن، والنمسا تواجه الجزائر. ترتيب الأرجنتين الأولى ب6 نقاط، الجزائر الثانية 3 نقاط، أستراليا الثالثة كيف ب3 نقاط، والأردن المركز الأخير ب0 نقاط. دونك 9 مواجهات مؤكدة في الدور 16 المونديال: أمريكا المكسيك وكندا، هولندا تواجه المغرب، أستراليا تواجه مصر، الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر، كوت ديفوار النرويج، البرازيل تواجه اليابان، ألمانيا الباراغواي، فرنسا تواجه السويد، وجنوب أفريقيا تواجه كندا، والولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل على مونديال 2026 تلقاها كل عادة على السيت متاعنا D1FM.net.
0: مونديال إكسبريس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: مرحبا، رجعنا لكم كاملين معاكم في ويكند على كيف حتى لل 11. تحول حي هليل بمنطقة الملاسين من 19 جوان وحتى الغدوة 28 جوان إلى ركح في الهواء الطلق، حيث تجتاح السينما والمسرح والموسيقى والرقص والتصوير والرياضة، مختلف الشوارع والمقاهي والمدارس والملاعب. الحقيقة إنرجي هيلة برشا، ديناميكية كاملة تخلقت في المنطقة، وبرشا شباب مبدع راو في حي هلال. المهرجان هذي هو مشروع نموذجي يجعل من الفن رافعة ملموسة للترابط الاجتماعي والاعتزاز المحلي. فرحانة برشا واني باش نحكي على التظاهرة هذية. بحذية مديرة المشاريع الثقافية في سينما الدور، غفران الهريغي. أهلا وسهلا غفران.
2: عسلامة عفيف،
1: مرحبا
2: بيك. نورتنا فينا كل عايشك.
1: ليزي جيتنا من منطقة غنية وفيها برشا ديناميكية، وان بلوس ريحة الكيف الغالية العزيزة هريغي. قلت لها هريغية كفية، مرحبا بيك.
2: عايشك
1: منور. تظاهرة محلية، نحب نحيي زميلتي كريمة وسليتي، ونحبيت نكون بحذيكم، ولكن الغالب ما نجمتش، عندي برشا برشا التزامات الفترة هذية. أما تابعت وشفت خدمة ياسر مزيانة ومهم. أنا ديما نحكي وأنه هالشباب راو لازم يتلهي، ما نخليهوش الفراق، راو ماهوش به لكل شيء، وأكثر حاجة نجمو يتلهي بها هو كل دروب الثقافة والفنون. حطني في الإطار متاع المهرجان بصفة عامة، هالتظاهرة هذه يا غفران.
2: المهرجان بصفة عامة، الفكرة اللي نحن سينما الدور هي قاعة سينما متجولة متنقلة تمشي من بلاد لبلاد، حتى ومشينا ل 47 بلاصة. عملنا 395 نهار بروجيكسيون.
1: واو.
2: ونا بروجيتي أكثر من
1: كل يوم تقريبا
2: بخاتيك معنا عامين بون
1: مقسمين نهار بنهار ريت بقوي
2: وي. دونك ونا بروجيتي أكثر من 1200 فيلم، اي مسينا أكثر من 84,000 بينيفيسيير. دونك هذا سينما الدور. سينما الدور دونك هو معناتها ليميتي في الوقت باش ينجم يتحرك اكثر بلايص ممكن في اقل وقت ممكن، وباش نحاولوا نمسوا اكثر عباد ممكن باقل تكاليف الممكنه. دونك مش ديما نرجعوا لنفس البلايص، على خاطر يا تيلمون دو بلايص اللي ما فيهمش قاعه سينما، وهذه من
1: هي قاعه معناها مش عمله نادره قاعه سينما،
2: كان 15 قاعه
1: سينما حاجه ما تتسميش معناها ميم با بعدد الولايات اللي هما فما اغلب الولايات ما فيهاش قاعه سينما.
2: اي هو على 24 ولايه، عندنا 4 ولايات كاو فيهم. دونك تونس، بنزرت، سوسة، وجرب.
1: أوكيها. والبقية ما فهميش. أنا خلت وأنا صغيرة كانوا فما قاعد سينما بختوم، يعني في الزهرة فما قاعد سينما، في رات
2: فما
1: قاعد سينما، في حمام لنف كان فما قاعد سينما، معنيها السينما كانت ديما حاضرة. فهمت شنو شنو اللي خليهم يسكروهم القاعة؟
2: بو هو فما دار شباب في كل بلاصه، فما دار ثقافه في كل بلاصه، اما قاعه سينما بال
1: اللي فيها افلام على طول، سورتو كو احنا السنين الاخرانيه ولا عندنا حتى على المستوى التونسي انتاج غزير. قبل كان فيلم في العام، تو عندنا برشا.
2: هذيك تو اللي عاود رجع زاد العباد للسينما، الافلام الجديده، الافلام التونسيه.
1: هي التونسي يحب الافلام التونسيه،
2: يحب الافلام التونسيه خاصه الافلام اللي يعدي وقت مع بعضهم مع عائلته يضحك وكل. دونك يحب. دونك حاولنا كونوا الكاميون هذيك، علاش نحن نقدموه كمشروع نموذجي، معناتها مش مستنسين نختاروا بلاصة وان ديفلوب فيها ديز اكتيفيتي على عام كامل. دونك اخترنا حي هليل على خاطر كي مشينا عمناو للحي هليل حسينا اللي فما اون انرجي ديفيرونت، وحسينا اللي البوبليك موجود واللي الصغار موجودين
1: ويحبوا
2: وطالبين ويحبوا
1: فما بزوان.
2: هذيك ما امس عملنا اون انستالاسيون سونور صغيره في تركينا، وكل ما عملناش عليها جمله كوميونيكاسيون فيت. سكي ماجيك في حي هليل كمل تلف تلقى فما جمهور موجود
1: خرجوا كله
2: مش على
1: هاو قاعدين نشوفوا احنا فيديو ان توكا الناس اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب دي وانا فيم لايف، ولا على الباج فيسبوك. دونك هذا فيديو نتاع شنو غفران؟
2: هذوما ليكيب تاع الدانس تاع مكتب حي هليل الاثنين، هذيك الي تبارك الله عليهم الكلهم. دونك هذوكم مع أميمة بحري ومع أيمن
1: سلسوكي
2: دونك عملوا اون ريزيدانس ارتستيك في الدانس دونك
1: اوربان ستيج
2: اوربان ستيج فوالا دونك في الاوربان ستيج عندنا فيها التياتر المسرح دونك خدموا مع هيثم لموشي ومع محمد حسين قريع وفيها زيد لا دانس اللي توا نشوفوا فيها وكل اليوم العشيه 5:30 عندنا كيف كيف انوتر سبيكتاكل دو دانس وبعد وان تورنوا نتاع باسكت
1: ممتاز.
2: دونك نرجع للمشروع دونك حبينا اللي هو يكون مشروع نموذجي ويكون لو ديبار نتاع الكاميون يكون ان ديبي نتاع بروجي سور تيران سور توت لاني على العام الكل
1: على العام الكل
2: موجود غادي خاص. دونك بدينا توا
1: يقعد الكاميون موجود غادي
2: لا مش كاميون يبقى موجود مي عندنا كل خميس جمعه سبت نعملوا دي زكتيفيتي في الزوز مكتب مكتب النجاح ومكتب حي هلال الاثنين. دونك عندنا ورشات الفوتو اثنين في الجمعه عندنا دانس دو جروب عندنا الموسيقى جروب وفوكاليز البنات اللي يعرفوا يغنوا اكثر وعندنا بروجيكسيون تاع فيلم وعندنا تياتر دونك اوتور دو 8 9 9 8 اتيليه بار بار سيمين.
1: شكون اللي وراها على المستوى المادي معناها
2: المادي سفارت هولندا هي اللي الشريك الممول
1: فوالا
2: والشركاء الرئيسيين هي وزاره الصحه خاطر نخدموا برشا في السبيطار غاديك معناتها السبيطار يكمل ماضي ساعه ونص ديسبونسير دونك نحن من بعد بي ام هو ميري انفون نحن من بعد ناخذوا السبيطار
1: نعملوا الاسباس
2: فوالا عملنا زاد الشراكه هذه مع وزاره صحة اللي أنا مناجي ان تيران متاع اومني سبورز غير في وسط السبيطار للصغيرات اللي غاديك في السبيطار وشريكنا زاد الرئيسي اللي هي وزاره التربيه اللي هو نستعمله في المكاتب معناتها مهم هذا باش نوروا اللي مش على خاطر ما فماش فضائيات للثقافه دونك من نجم
1: الثقافه نجم الثقافه
2: والمكتب احسن بلاصه على خاطر عندك فيه الاقسام عندك فيه الكور عندك فيه
1: عندك حتى وين باش يبدلوا كل شيء
2: كل شيء
1: فوالا يرتاحوا
2: سيتي دونك ساعات نعملوا حاجات اللي هما يتوالموا مع لي زاكس بيداجوجيك تاع القرايه هذوما سورتو نعملهم في السينما هو نعرضوا افلام تحكي على صديقه على العائله على التنمر على العنف على حاجات كيما هكا مهم برشا سورتو لي ديبا اللي نعملوهم بعد الافلام هذوما مهم زاد الصغار اللي هما يحركوا يقدوا ويحضروا ويعملوا هما معظم وكل دونك مهم اللي هما يحسوا اللي هو سان اسباس سوسياليزون يقعدوا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم يتناقشوا مع بعضهم برودكتيف فين هما يبرودويز حاجه عملوا دانس عملوا موسيقى
1: ومن غادي راهو ينجم واحد مين دو ريان مشاركه كيما هذه في مهرجان كيما هكا يرسم مستقبله
2: برشا منهم هكاك مثلا جبنا حاتم قروي مرفيت التويرخ تونس يا اخي بعد جبتني طفله قالت لي بربي نحب نولي ممثله وقتاش نجم فتوا هذه هو الكل الناس وكل شافوا لي زيكسبو نتاع لي 12 فوتوغراف اللي عملناهم في حانوت نتاع كافتيجي عطار سيكليست ميكانيسيان اللي ربي في الكباش اللي بيع في العصافير
1: وهوني من خلال الصور زاد تثمين كل المهن
2: مهم مهم اللي هما ديجا يكتشفوا اللي راه فما مهن اخرى موجوده في العالم
1: سيسا.
2: مهم مهم كونهم اكتشفوا اون في دي زاتيلي من الانجينيور سان للكنكان ديكور الشيف ديكوراتور عمل رزقي جات معاهم وفاطمه شمام اليوم كلهم خدموا في الحاجات الكبار في تونس الخدمات الكبار وحتى البر الكل الكوستيم جات ألفة قريعة وصالح بركه دونك مهم ايزون ديكوفير شي اللي عارفاوي كيف كيف جا حكي معاهم على سيمي بن مسعود اللي خدم توا لقشه مسمي خدم معاهم دوز اتولي ديكريتور باش هما عملوا فيلم كيف ما هما كتبوا عليه وكل دونك اون في فريمون بلوزيغ اتولي باش هما اكتشفوا مهن مختلفة وكل حد منهم اختار أنهي الحاجة اللي
1: يلقى روحه فيها
2: وكيعملنا تمناج ولا توا كينصوروا كل الصغار اللي هما يعملوا الحاجة
1: نحب نحيي برشا لي بارتنير نتاعكم اونتر اوتر نحيي تحية خاصة سفارة هولندا على التمويل شفتوا التمويل كي يمشي لبلاصتو راهو معناها لي فون موجودين فقط يلزموا نلقاو لي بون بيرسون باش يعرفوا كيفاش يستغلوا يعملوا لنا مشاريع كيما هكايا راهو سا سباس كوم سا معناها على غالب معناش امكانيات رانا احنا في تونس توا في الفتره هذيا بور سو بيرميتر ماهوش لوكس رغم اللي هو اون نيسيسيتي راهو هذا اللي نحكيو عليه ولكن على غالب عندنا اولويات اخرى زاده مستحقه برشا امكانيات ولكن كي لي فون يمشيوا في مشاريع كيما هكا يعاوننا برشا يعاون شبابنا برشا دونك هو نموذجي باش يقعد العام على العام
2: هو نموذجي ان شاء الله هذه اول فوالا دونك هذه اول اديسيون دونك توا بيان سور باش نبقوا لي كلوب لو طون اللي نعاودوا نشوفوا لازمنا التمويل الجديد للعام الداخل وكل.
1: اما ان شاء الله تكمل معكم سفارتو
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك سكيتي بيان معناتها في المشروع هذا اللي هو خدمنا على دي اسباس اللي باش يقعدوا موجودين اللي هو عنا قاعه نتاع ورشات اللي قاعدين نكملوا فيها تو في وسط المكتب. دونك اون بوتيت سال دو سينما ويبدا اون سال بوليفالونت وسط مكتب حي الاثنين. دونك هذيك تبقى
1: باش تقعد فيكس
2: تبقى فيكس على طول فوالا وكل. وباش نشوفوا شكون غاديك تو زوز بنات من الحي كون فا فورمي باش نجموا هما يلزانيم يلانسوا هما الفيلم. دونك تولي حتى لينا نحن اسهل معناتها وكل. ومهم زاد باش يتكونوا شكون من الحي باش نجموا اون غارونتي لا دورابيليتي نتاع لو بروجي. ابري ماذا بينا فيك الكاميون يتحرك برشا ويمشي لبرشا بلايص ماذا بينا في كل عام نختاروا بلاستين اللي نجموا نعملوا فيهم اكثر حيويه ونحن في هذا الكل قاعدين نعملوا في دراسه سوسيولوجيه على الامباكت نتاع ان بروجي باغي معناتها كيفاش سابروبريي البلاصه سو ريابروبريي لسباس بوبليك البرا في الشارع على الحاجه هذوك من الكل الخدمه في المكاتب مع المعلمات مع التلامذه اي في الاخر ان فيستيفال باش تومي اون افون اللي تعلموا هذاك الكل. دونك هنا انتخاند وخاصه قديش خلقت سنتيمون تاع فيغتي من ولاد وبنات الحومة.
1: هذه نقطة كنت باش نقولها لأنه الحمد لله هي النظرة هذه قاعدة غولاتيفمون تتبدل عنك النظرة الدونية رانا للأحياء الشعبية نتاعنا تحب ولا تكره معناها كي تقول حياة هلال ملاسين كل شيء فما برشا عبيد عندهم نظرة دونية دونك المتسكنين نتاع المناطق هذه كيشوف الأجواء هذه فخور بمنطقته معناها بالحي اللي هو فيه سي فورسيمون سا هذا مهم في نفسيته في نموه في كل شيء
2: اكزاكتومون. والتثمين زاد معناتها كيفاش نثمنوا مجهودات العباد الكل نثمنوا وخاصه في المهرجان هذا بالحق فما برشا محبه برشا محبه بينات العباد برشا محبه بينات العباد اللي تعاون فينا واللي توقف معنا وكل. دونك نشكر برشا برشا من قلبي العباد اللي وقفت معنا كل واللي عاونتنا الكل باش نجمنا نوصلوا نحقوا فلا الحاجات اللي تو عملناها.
1: محليك يا غفران وفنون دون هريغية يعني ما تنجمش تكون كان محليك. شكرا غفران الهريغي مديرة مشاريع ثقافية في السينما الدور. ان شاء الله المشروع النموذجي هذايا بما انه نموذجي معني نحبوا نراه في برشا بلايص خدين تخليك ان ديغني مو. دونك غفران شنو تحب تقول؟
2: والله اجوا بحذنا اليوم وغدوة دونك عنا الكاميون موجود غاديكا. دونك في نهار الكل فما دي بروجيكسيون تاع سينما العشية عنا دانس وعنا تورنوا وغدوة كيف كيف نهار الكل عنا بليزيورز اكتيفيتي فما سينما فما موسيقى فما
1: الدانس
2: اكتيفيتي سبورتيف مع مندوبية شباب ورياضة كيف كيف عملنا التورنوا تاع فوت. دونك غدوة كيف كيف فما دوتروز اكتيفيتي مهم عخات العباد غاديكا يفرحوا كيشوفوا عباد مش من الحي جت للحي باش تكتشف الحي عن طريق المهرجان.
1: ممتاز شكرا جزيلا يعطيك صحة غفران الهريغي مديرة مشاريع الثقافية في سينما الدور. احنا نخرجوا فاصل وراجعين
0: ويكاند على كيف

0: Publicité. ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهاي تك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
1: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180.
2: ما تسمعوا في ويكند على الكيف.
3: كملين معاكم في ويكند على الكيف، تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. مكملين معاكم حتى للحداش، بعد شوية يلتحقوا بنا عزيز قطاتا وطبعا غازي بلقيد باش يقدموا لكم الفقرات نتاعهم. ولكن قبل هذا كل باش نمشيو الزيت صافية.
4: زيت صافي ما بنك يا بلادي.
3: تونس بلاد الخير والكرم، من كارتاج العريقة اللي شهدت على أعظم الحضارات للمدينة العتيقة بأزقتها وأسواقها، ومن صحراء الجنوب الساحرة لشواطئ الشمال والشرق اللي تجذب الزوار من كل بلاصة في العالم. تونس زادة معروفة بمطبخها المميز من الكسكس اللي يعتبر سيد المائدة التونسية، للهريسة التونسية اللي وليت علامة عالمية، للبري والملوخية وغيرها من الأكلات اللي تعكس تراثنا. أما اللي يميز تونس أكثر وأكثر هو الإنسان التونسي المعروف بالكرم وحسن الضيافة وخفة الدم، وين تلقى الدار مفتوحة والقهوة حاضرة والكلمة الطيبة قبل كل شيء. وفي تونس تلقى تنوع كبير في الوجهات، تحب البحر عندك الحمامات وسوسة وجربة وغيرها، تحب التاريخ عندك كارتاج والجم والقروين وغيرها، تحب المغامرة الصحراء في دوز وتطاوين تستنيك بتجارب لا تنسى. تونس ديما في القلب.
4: زيت صافي ما بنك يا بلادي.
3: مع زيت صافي ما بنك يا بلادي، ونسمع شوية يا تونس الخضراء.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
5: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, on a si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتم تسمعوا في ويكند على الكيف.
2: اهلا وسهلا, رجعنا لكم في ويكند على الكيف. التحق بي عزيز قطاطا. اهلا وسهلا عزيز.
3: صباح النور عفيف, صباح الخير للناس اللي تسمعوا الكل. والله الايامات الاخرى خديت كونجي بالذمه من خدمتي في وسط الجمعه باش نتبع الكوب دي مونت. والله
2: غرام غرام بالفوت.
3: الويكاند هذا كانت النتائج حلوه برشا. السنغال ترشحت, الكاب فير ترشحت, مصر ترشحت, غازي متعدي متخبي.
2: انا خليته في الكاميرا كله اللي انت باش تظهر, خليته كيكا باش يعرف اش معناها يدخل الاستوديو مخر.
4: الطاعون خوك عفاف.
2: لا ما نعاونش. لا ساعات انا نحبك كيكا بالمكشوف. تو فسرني الكاميرا قدامك انت. يعني كنت تنجم تعمل دورة ورايا انا مثلا, ولا تتعدى تقول سامحوني وتتعب.
3: انت كنت تعديت نورمال ارجل.
4: هاج عليا بك والله, هاج عليا. راني نشوف في الكاميرا ونشوف في روحي متعدي نتسلوز من لا احراج. والله احراج على الصباح.
2: هذا باش نعمل لك واحد شو اسمه ذاك شو يسميوه
4: ميم
2: صحيت.
4: لا ما تكون كان ميم اللقطه. صباح الانوار عفيف.
2: بونجور. ويفك الكلمه اون بلوس
3: ديريكت.
4: رحب بسيدة المستمعين والمشاهدين والموضوع اللي خلط عليه لكيب ناسيونال من هنا.
2: قالك خذي كونجي عزيز.
3: لا مش لكيب ناسيونال. لا ما حكيتش عليك.
2: لا بشي تبع المونديال مغروم بالكورة عزيز.
3: حكيت على مصر اللي ترشحت في المرتبة الثانية في بول صعيبة برشا. كاب فير مفاجأة السنة. سنغال كيف كيف الحقيقة بيرفورمانس خوية برشا. الأفريقيا عفيف قاعدة تتطور برشا برشا برشا في كرة القدم. الأفريق خليوها في الأفريق احنا وكاهو.
2: اي مرحبا سي غازي.
4: مرحبا. نحن هذاك مرئتنا عفيف.
2: مرئتنا شنو انت لا مونديال لا

0: 2020. المؤشر هذا صادر عن شركة نيومبي واللي هي أكبر قاعدة بيانات لقياس تكلفة المعيشة وجودة الحياة. يعتمد المؤشر هذا على استطلاعات آراء السكان في مرتبة أولى وكيف كيف بالتوازي يقيس عدة عوامل كما القوة الشرائية، الأمن، الرعاية الصحية والمناخ. وهو كما قلنا الشركة هذه الصادر عنها المؤشر هذا اختصاصها اللي هي اختصاصها القدرة الشرائية والمعيشة اون جينيرال. تونس في المرتبة الثانية افريقيا في جودة الحياة، تجي وراء جنوب افريقيا اللي هي في المرتبة الاولى، وتجي قبل المغرب اللي هي في المرتبة الثالثة، وبعد نلقاو كينيا في المرتبة الرابعة، وبعد نلقاو مصر في المرتبة الخامسة افريقيا. كي جيت تعمقت اكثر شوية في الديتاي متاع المؤشر هذا، خرجت نقاط القوة اللي تتمتع بها تونس في الأفريق. هي تخيل نبدأ بأول نقطة وأكبر سكور عنا اللي هو المناخ. المناخ اللي في كل محضر مشرفنا في تونس مناخ معتدل، وهذاك هو نفس الجملة اللي نعرفوها من اللي احنا صغار. المهم أقوى نقطة في البيلون التونسي مع أنه الكوفيسيون تاعو
1: بدول أفريقية الأخرى
0: بالضبط، مع أنه الكوفيسيون تاع المناخ في المؤشر هذا مش قوية برشا. نتعديو للنقاط الأهم نحكيو هناك كوتي كويفيسيون. عندنا حسب المؤشر أعلى معدل للأمن بين الدول الخمس الأولى اللي هما اللي سميناهم مصر، كينيا، المغرب وجنوب أفريقيا ب 55 نقطة، واللي هو هذا أهم كويفيسيون وأهم بوان في المؤشر
1: نتاعنا. حسب المؤشر
0: بالضبط. نتائج جيدة في مؤشر الرعاية الصحية، نحكي هنا على مرافق العلاج العمومي، السبيطارات اللي حسب نيومبيو من أحسن ما فما في أفريقيا.
1: سنو المال خطر تاريخيا النظام الصحي التونسي ولا فراستركتور متاعنا حاجة كنا سبقين فيها في تونس، ولكن توا معني نعاني لازم برشا ولا لازم برشا اصلاحات نعاود قاعدين نحاولوا بشويه بشويه، ولكن القطاع الصحي زاد في تونس كي تقارن دول اخرى على مستوى القاره الافريقيه، ولكن مازلنا.
0: نقطه اخرى جبدت انتباهي، اداء متميز طلع فيش في حركه التنقل داخل المدن وفي النقل العمومي. أداء متميز في الأفريقي تسمى النقل متاعنا والترانسبور متاعنا بالمتروات بالكيران إلى آخره من أنواع النقل العمومي. هذا حسب نيومبيو.
2: نفس الرياكسيون تاعك يا ذنوبي.
1: انا نيومبي واش دخلني عنده المؤشرات نتاعو حسب بهم بارك الله فيه. هذا قلنا كيفاش حسب
2: دراسه تشكر فتذكر فتشكر لكن ما مريتوش انا شيء.
1: يعطي الصحه ما تلقاش نقل
2: ما تلقاش نقل
1: حتى على مستوى النقل مازال عنا ما نخدموش عليه.
2: ومتعب النقل متعب جدا في السخانة، متعب جدا يا لطيف. مش تعذب عبد هبطوا في النقل في قلب القائلة
1: ألقى مترو ولا ألقى كار ولا
0: من جهة الأخرى فما بعض الصعوبات اللي أنا نراهم لوجيك برشا وإحنا عايشينهم الناس الكل، اللي هو من أهم الصعوبات على على مستوى القدرة الشرائية للمواطن التونسي. دخلنا هنا في اليابان اللي عندهم علاقة بالاقتصاد ومستوى القدرة الشرائية للمواطن التونسي يحسب قفة المواطن ودخل المواطن، ونلقاه زادة صعوبات في القدرة على اقتناء عقارات. المواطن التونسي ما عادش قادر إنه يشري دار يسكن فيها، وهذا اللي يتعب برشا ويصعب برشا القدرة الشرائية للمواطن، وبوس أكثر من الشطر الشهرية ماشية في الكراء. دونك من المؤشر هذا ونيومبي وحسب اللي قالته، المواطن التونسي عايش في بحبوحة من العيش. هذا البيلون الجنرال معناه البيلون جنرال مواطن تونسي شيخ متفرهد. ما نعرفش اسكو المواطنين التوانسة قاعدين يراو في نفس الصورة،
1: انا نعرفش والله اللي قاعدين يتفرجوا فينا على الفيسبوك ولا على شان يوتيوب يقولوا لنا شنو رايهم في هالتقرير هذا في هالتصنيف هذا.
0: الله أعلم. أنا شخصيا فما نقاط صحاح وفما نقاط بعاد عن الواقع.
1: هما التصنيفات راو حسب المؤشرات اللي يخدموا بهم
0: أكيد.
1: مرسي كنت ذي نحكيو أرقام مع عزيز التاتا.
3: نحكيو أرقام
1: مش نبدلو تاو باش نمشيو العالم
2: معلم الماركتينغ والنيغوسياسيون.
1: أيوه جو غازي على الأخر هذي تاو دوك باش نحلو مع بعضنا مع غازي بالقيد ماركت بليس.
2: ماركت بليس عفيف. الفقرة هذه أحب فقرة إلى قلبي من اللي خدمت الإذاعة إلى يومنا هذا، وأنا سنين ربي راه توا نخدم في الإذاعة ما لقري لي أنا صغير راه ما يدورش عليا ما سنين ربي.
1: أنت بديت معايا السيزون الأولانية

0: عرضني مرة أخرى في الهيستوريك وانتي مازلت صغير
1: وقبلها يا فير تسعي وكان فما زادة
0: تحكي على هوني
1: بديت معاك من
0: الأول السيزون الأولى أنا جيت عملت معاك فقرة
1: وقتها استاجير الفقرة فيها برشا فالور أجوتي برشا ضمير تخدمة الحقيقة محلاها
0: شكر روحه
1: موقع
0: شريط ريتش بالله يبيع في روحه
2: ما ريتش
1: قاعد نودع فيها الفقرة مازلت فيها حلقة غدوة وفي الصيف مخبيلك مفاجأة الديجيتال والصيف حاجة روعة حاجة تعمل
0: خليها سوربريز
1: اليوم باش نكملوا في النيغوسياسيون باش نكملوا في اخر بوان بوان كومبليكي على الاخر ما توصلوش العبيد في النيغوسياسيون انا مازلت ما وصلتلوش مالغري اللي نخدم فيه يوميا درجة من الذكاء العاطفي صعب جدا انه يخلطلها العبد هي تقنية اسمها الاستدراج الكلامي لا تكنيك دو ليلوسيداسيون كونفرساسيونيل معروفة برشا في عالم الاستخبارات يستعملوا فيها الاستخبارات خذوها من نيغوسياسيون احكي برشا عليها علم النفس السلوكي
0: تسلهبوا هكا
1: شوي بشوي برشا ذكاء
0: تقنية السلهوب نسميوها
1: تقنية السلهوب ونديفلوبيوها مع بعضنا يقول لك تحط قدامك إنسان في طاولة وبش تحكي أنت وياه الإنسان بطبيعته لا يستجيب عندما يسأل
0: أيوة.
1: وبالتالي كيفاش يستجيب لما يتم استدراجه معناها أنت ما تسألش ديريكتومون في النيغوسياسيون تستدرج العبد هذاك علاش أول حاجة عنا ثلاثة مبادئ باش نحكيو فيهم موجودين في علم النفس السلوكي المبدأ الأولاني يقول لك الاستجابة التلقائية جزء كبير من الردود متاعنا هي تلقائية دراسة في علم النفس عام 96 تعملت أظهرت اللي صياغة متاع الجملة تخليك تحكي قبل ما تفكر نعطيك اكزامبل صغير نحن في بيريود متاع باك وإن شاء الله ربي نجح الناس الكل اللي كنترول نحكيو شوية على الأورينتاسيون جي العبد مثلا باش تقول له شنية الشعبة اللي اختارتها يحسوا سؤال ديريكت عادي على الأخر يقولك شي همك ما عنده حتى مزية بار كونتر تريفورمولي السؤال متاعك وما يكونش السؤال يكون بطريقة استدراج تقول له سمعت بيك اخترت انفورماتيك في الأورينتاسيون وتسكت غاديك ريت ساعة أول حاجة الرياكسيون تاعو سور لشان تليميني بها اسكو انفرماتيك وإلا لي كنت عجب ديريكتومون نحينا الانفرماتيك تاو بش نبدأ النيغوسياسيون انا ديما الوبجيكتيف متاعي نحب نعرف الشعبة اللي اختارها نحيت شعبة من 6 ولا 7 شعب الموجودين شعملت انا اكزاكتومون لهنا انا عطيته معلومه جزئيه الهدف منها انه هو يكملها عطيته شطر معلومه عطيته افتراض غير مؤكد انا ما نعرف عليه مشي انفورماتيك والا لا علاش باش يهم الشخص هذاك بقياده الحوار اني نعطيك معلومه انا غلطه هي دعوه غير مباشره للتصحيح او التوضيح والعقل البشري ديما يحب يظهر اون دوميناسيون يحب يصلح المعلومه يحب يقول راني انا نعرف فما دي شوف
0: لكن نظريه التسلهيب
1: مبدأ الثاني اسمه مبدأ الحاجة للتصحيح العقل البشري يحب يصحح معلومة وإلا يحب كراء حاجة أدرى كيفاش في الحيطك حيط كله أبيض وخارجة منه طرف يحب ينحيها فما العقل البشري فونكسيوني هكاك المبدأ الثالث اللي هو وهم السيطرة يقول لك تكبر الراس متاع العبد اللي قاعد بحذك خادم القوم سيدهم انت خليه اوهموا أنه هو خير منك اوهموا أنه هو عنده برشا معلومات أكثر منك ينحي لجارد متاعه ويرتاح ويعطيك المعلومات اللي حاجتك بها. التقنية ذي وين يتم استخدامها عفيف يتم استخدامها في المخابرات جمع المعلومات بدون تحقيق رسمي مثلا ما فهميش
0: ماكيافيلي ما عندوش دخل فيها ذي
1: عنده دخل فيها ماكيافيلي كنت باش نحكي على كتاب ماكيافيلي يحرز ما عنديش وقت عارفك شو تخليني كامل حكاية ماكيافيلي ما عنده ما بناء علاقات طويلة الأمد مع المصادر متاعهم عندهم مصادر الاستخبارات مع المصادر المصدر لما تسألوا أسئلة مباشرة وستريكت ما تنجمش تبني معها علاقة باهية خلينا نرجع نحن الأمور نختانا من المخابرات الحياة اليومية متاعنا في المقابلات المهنية في ليزونتروتيان تتم استخدام هذه التقنية يجيك الركروتور ولي أنا نخدم في الحاجات هذوما يطمن فيك هو ريالمون يطمن فيك باش ياخذ لي زانفورماسيون نيسيسير مش يطمن فيك خاطر انسان جونتي ولا حبوب راهو يطمن فيك حاجته بدي زانفورماسيون معينين في المفاوضات ما فيش كلام اللي عنده اكثر معلومات في المفاوضات هو اللي يربح المفاوضات هذيك اللي يحكي اقل ويحكي بلو بيرتينون هو اللي يربح المفاوضات فما فكره خلينا نصلحوها اللي يحكي برشا راه ما يعرفش يحكي مش ان بون كومونيكاتور اللي يسمع بالكدا ويعرف شنو الكلمه اللي خرجها
0: سافوار ايكوتي
1: ليكوت اكتيف نسميها اكزاكتومون واخيرا في العلاقات الاجتماعيه وهاتي لا دخل لي بها لكل انسان يعرفني راني لا اجيد استعمال هذه التقنيه كيفاش نجم تحمي روحك منها عفيف ما تصححش كل معلومه مثالش فما معلومات مش لازم تتصحح عقلك انه يعطيك انسين لازم تصحح المعلومه هذه
0: خليه
1: خذ وقت قبل ما تجاوب هذه لاستوس راهي اقوى ما فما، خذ وقت قبل ما تجاوب. علاش؟ خاطر شتاق روحك تسال في روحك الشخص هذا علاش يحكي معايا في الموضوع هذا. وينجم يكون يحكي معاك في موضوع يستدرج فيك في معلومات معينه، ينجم يكون هكاك يحكي معاك باش يحل شويه هدره، خلينا كيما نقولوا بالتونسي
0: حكايه عاديه، الرغبه في السيطره زيد.
1: ينجم يكون هكا، ينجم يكون هكا. انت ايش تعمل؟ خذ وقتك باش انك تسمع وافهم المعلومة بالقدية اللي قاعد يقولك فيها، ريزوني على الشخص هذا يحب يحكي معاي في الموضوع هذا، أتتلقى الإجابة وتتنجم تتفاعل معاه. سينون زاد عندك الثانية الأولى، ما تعطيش تفاعل جسدي بادي لانجوج متاعك. كيسألك سؤال يقولك يا أخي أنت اخترت الحاجة هذه، رياكسيون متاع الحواجب متاع العينين متاع كذا، حاول كون بوكر فيس، خذ 3 ثواني أتتفهم فيش قاعد تعمل وفي أنا نيغوسياسيون أنت موجود. هذا ديما نحكيه رو علميا ونحكيه تقنيا في اللي تكنيك دو نيغوسياسيون، هذا وين يتم استعماله.
0: هما فالابل حتى في حياتنا وفي علاقاتنا،
1: يوليو فالابل في حياتنا يوليو اختار. دخلنا اكثر من هكا في المانيبيولاسيون، دخلنا
0: اكثر من هكا باش نحمي روحنا كما قلت
1: اكيد انت. للحمايه، لكن اجتماعيا استعمال هذه التقنيات راه مش منصوح به، راه جمله زاد عنده دلالات ونوايا سيئه، ما نصورش واحد يحب يستعملها في نيه باهيه.
0: يعطيك الصحة،
1: شكرا،
0: مهم برشا هذا الكلام اللي قلته لنا. يعطيك الصحة غازي، أبدعت في ماركت بليس.
1: شكرا، إن شاء الله زاد نكمل
2: ماركت بليس.
1: محلى الجينجل بشي حن قلبي للجينجل هذا، مازلت الحلقة الأخيرة.
0: أيا نقول هنا
1: شنو
0: انا راني كل شيء نقوله سيرونتين.
1: قول
0: تحب نقوله؟
1: هو ما نعرفش انا، قول لي في وذني من بعد تنتهم ونقول ولا
3: انا في بلاصتك ترجع
0: على الحقيقه. شفتك كيفاش ما خذيتش 3 ثواني وجاوبني؟ حسيت اللي هو متخوف توا وتفجع وتخسر وعامل 1000 عمله ومش عارف روحه انا شنو باش نقول.
1: اكزاكتومون
0: هذا تدريج،
1: انا هي العمله اللي عملها.
0: انت قلت لي فديت منها ماركت بليس،
1: فما منه تمام منه
0: دونك. علاش خاطر تحب ديما
1: نجدد؟ نحب انا بيدي زاد نتجدد في وسط البرنامج
0: ونرجعوا له، ونرجعوا له ان شاء الله مره اخرى. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. نحب زاد نقول اليوم هي ذكرى وفاة والدك الاولى، الله يرحمه وينعمه مره اخرى، وربي ان شاء الله يجعله من اهل الجنه. ومره اخرى زيد نحيي كل عائله بلقيت، ونقول لك جبت راجل مصلي عني بي، وخدمه وحضور واخلاق وتربيه، وربي فضلك للعائله غازي.
1: ربي فضلك يا عفيف، والله في المواقف هذوما يعجز اللسان عن الكلام الحقيقه. نحب نقول اللي كان بالحق كان دعامه في حياتي، كان ان سيرتان مومون لي زوبجيكتيف اللي عندي كنت مبارتاجيهم كان مع هو. هو زيد صحفي محترف، ولد الاذاعه والتلفزه، كنت ديما نحكي معاه على الفقرات اللي نعملهم، كنت نحكي معاه على الحاجات هذوما. الله غالب هذيك سنه الحياه، ربي يرحم الوالدين اللي توفوا الكل، وكل واحد ابوه وحب بحذاه. بروفيتي بالحق، بروفيتي سورتو في العمر هذايا، وقت اللي انا لقيت روحي اني وليت نتفاهم انا وياه مش كيما انا صغير. الله غالب غلبوا المرض، ان شاء الله ربي يرحمه.
0: الله يرحمه وينعمه، اكيد هو فخور بيك وباللي تعمل فيه، وان شاء الله تواصل وان شاء الله ديما بالنجاح. ميرسي بوكو عزيز،
3: ميرسي بوكو،
0: نورتنا عزيز. غدوه تكملوا تحضروا لنا زوج فقرات حلوين
1: اكيد،
0: برا ما تجيش غدوه غازي ولا أكيد. تصبح راقد ولا حاجه ولا عندك بروجرام عوم. نشكر برشا طبعا كامل فريق البرنامج. ولك بلديك ما ننساش عنا عيد ميلاد نسرين الشابي اللي هي بنت عم ايمان الشابي زميلتنا في الاخراج الرقمي، يقولوا لها هابي بيرثداي تو يو، على كل عام وهي حيه بالف خير نسرين الشابي. ميرسي. دونك التحق بنا في الاخراج عزيز العوني، شكرا عزيز. على مستوى الاخراج الرقمي حسام يحيى كيما العاده، وعلى مستوى الاعداد اللي تامن الاعداد بامتياز الصحفيه والمعده وحيده قادر. بعد شويه يجيكم طبعا كامل فريق البرهين مع الشيخ سيف الدين الكوكي اللي نحييه تحيه كبيره كبيره كبيره على اختياره للموضوع بتاع خطبه الجمعه البارح على ام المؤمنين السيدة عائشة. فألف شكر من القلب. ها وسيرونتين قلت لك شيخ سيف الدين الكوكي. وطبعا إلى جانبه توديع عبير، وأكيد راهم حضر لكم برشا حاجات، خليكم في الاستماع. ومن بعد تلتحق بنا الزميلة ريم نور الدين دائما في تعويض لأميمة العياري في برنامج أوستار والاستضافات الفنية. نقول لكم شيء يا طيب الناس كله، نتقابلوا غدوة إن شاء الله من 6 للـ11. باي باي.
2: ويكند عالكيف. تبليسيتي.
3: ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
4: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة صباحا ديوان اف ام عسلمة محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجاء أرضية اليوم بمنطقة قعفور من ولاية سليانة وبلغت قوتها 3.3 درجات. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن تتويج 25 فكرة مشروع في الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بانتقاء أفضل أفكار المشاريع. ووزير التشغيل والتكوين المهني رشود يقر جملة من الإجراءات تتمثل في الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر إلى جانب برمجة تنظيم الدورة الثانية من المسابقة بمشاركة مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس هيثم جبنياني يستقبل أمس وفدا اقتصاديا جزائريا رفيع المستوى عن غرفة التجارة والصناعة بتبسة لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الغرفتين وتفعيل آلية التواصل المستمر بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والشراكات بين المؤسسات التونسية والجزائرية. كما شدد الطرفان على أهمية ضمان استمرارية التعاون من خلال برمجة لقاءات دورية وإرساء آليات تنسيق فعالة بما يجعل هذه الشراكة أكثر ديناميكية وترجمتها إلى مشاريع ومبادرات ملموسة. وفي أخبار العالم وزارة الخارجية البحرينية تلين استهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية معتبرة أن الاستهداف يعد انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا سافرا لأمن المواطنين والمقيمين وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وترويع الأمنيين. مجلس الأمن يشدد على أن الصراع في السودان لا يمكن حسمه عسكريا وأن الأولوية العاجلة تتمثل في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدة الإنسانية وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تنهي الحرب محذرة من التطورات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان التي باتت مهددة بهجوم واسع قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم والمشوار ينطلق الآن مع برنامج البرهان في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادة على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم
3: اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان افام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، ربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. الحلقات الأخيرة والخطوات الأخيرة من برنامج البرهان على إذاعة الديوان في هذا الموسم، الموسم الرابع. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، وإن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على الشين يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة ديوان فام، الإذاعة الأولى في تونس. وتحية لكل من يتابعنا سواء لقصد ربي ماشي بحر وإلا قاعد توا في الكوجينة ملمومة مع العائلة، نقول لكم نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، وإن شاء الله نهاركم كله أفراح وسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين. حلقة أخرى من برنامج البرهان تتبعوها كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة، كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشيء النص نهار. واليوم بإذن الله تعالى بشكون حلقة ممتازة نستنى فيها عندي مديدة، لأنه بشيكون معنا ضيف استثنائي نحاوله من خلاله ناخذ ونديه معاه في كل ما يتعلق باختصاصه، من باب اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن حب نوجه التحية لكل من حضر خطبة الجمعة مع البارح في جامع الملك عبد العزيز آل سعود بالمنار، والتحية لكل الأئمة الخطباء اللي تعرضوا إلى موضوع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نصرة لها، وهذا أقل واجب نعملوه مع أمنا العزيزة الغالية، رمز الطهر والعفاف. إن شاء الله ربي يستخدمنا ويجعلنا نصرة لدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. تحية لكل الأيام الخطباء مرة أخرى، ونحب نقول هذا أقل واجب، ونحب نقول زادة للدكتورة الأستاذة سلوى شرفي، الباب مفتوح في برنامج البرهان على إذاعة الديوان، فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. وبرنامج البرهان برنامج الحجة والدليل، مش برنامج البلا بلا. الباب مفتوح، مرحبا، بكل احترام وبكل تقدير، إجا بحذانا وهاتش عنا من منظور علمي وحتى من منظور تاريخي، والباب مفتوح للجميع حتى وإن اختلفنا معكم، فقط نفيد الناس ونوجههم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة. صباح الورد والياسمين يا عبير، مرحبا بك.
4: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباح البشائر، أصبحكم زين الناس الكل، لكل متابعي البرهان على موجات الديوان أين ما كانوا أوفياء لهذا البرنامج، كما زاد أوفياء للديوان. أنت بشرتنا بموسم رابع، احنا عنا ثلاثة مواسم
3: إيه، أنا بديت
4: صيف البرهان، أنت بشرت بالموسم
3: بشوية، بديت قبلك بشوية. تحسبوش هذاك 6 شهور الأولانيين؟
4: واضح.
3: مالا
4: قولك
3: 3 شهور، 3 سنين و6 شهور، نحكي على 4،
4: على 4 مواسم.
3: مالا
4: حسابك أنت أصح.
3: مالا أنت بديت يمكن من اللي دخلت للبرهان؟
4: لا، أنا حديثة عهد.
3: حديثة عهد؟
4: حديثة عهد بوجودي في البرهان.
3: يزلل، مرحبا بك، ونحن سعداء جدا بوجودك في برنامج البرهان، والإضافة اللي قدمتها للأمانة تحسب، ونحن نتمنى أنه تتواصل التجربة ونفيد الناس بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. بعدين نضيف عزيز وغالي يا أبي، اللي هو الأستاذ مراد جلاسي، مدرب الأداء وأخصائي علاج طبيعي في المجال الرياضي، وكوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشين، ومختص في ديناميكيات القيادة، ممارس ومدرب معتمد في بروفيل الشخصية، ما يقارب على 30 عام من الخبرة في التأهيل الرياضي، ولكن خارج تونس. نحن نستغل الفرصة أن التوانسة المتغربين المختصين الكوادر التوانسة يستغلوا الفرصة باش يرجعوا لبلادهم، باش يصيفوا مع عائلاتهم وكذا، هذاك علاش نحن نبدأ ونترصدوا في الفرص باش نستفادوا من علمهم في برنامج البرهان على إذاعة الديوان. أنا قلت الرياضة وأنت حتى نبض الواقع ظهلي من صلب الرياضة،
4: الكل رياضة، باش نبدأ برياضة فكرية ذهنية في نبض الواقع. اليوم باش نحكيه على بطولة ما كانتش مجرد بطولة، كانت رسالة للعالم، وأحنا المبهورين بالعالم العالم وبما نراه في الاحتفاليات وفي التنظيم. نحكيه على 1200 طفل من مختلف الجهات في تونس اجتمعوا في موعد واحد وحملوا حلم واحد. أكاديمية العباقرة في النسخة الخامسة من البطولة الوطنية للحساب الذهني نظمت يوم استثنائي للصغيرات، كل تحدي في برشة تركيز في برشة تنظيم في زادة سبل وآليات النجاح. الصغيرات ذوما اجتمعوا مع بعضهم يوم 21 جوان 2026 في بطولة مسابقة للحساب الذهني بعد ما تدربوا لفترات طويلة باش يوصلوا إلى يوم الاختبار وهكا يكون السبيل الأمثل باش نعلموا صغيراتنا الثبات، باش نعلموا صغيراتنا المثابرة الاجتهاد اللي راهو النجاح ما هوش خطوة تأتي عبثا وإنما هي تتويج المسار كامل من الاجتهاد من الإيمان زاد بي القدرات والعمل على تنمية هذه القدرات. محليه المشهد اليوم وقت اللي نشوفوا صغيراتنا في هذا المستوى من التنظيم، شوفوه زاد في الشطرنج كيف كيف عند صغيرات وعشنا برشة بطولات في الشطرنج توجد فيها تونس ولكن زاد عشنا برشة خروج عن السباق لغياب التأطير والمتابعة. للأسف احنا الفترة الماضية عشنا على وقع خسارة المنتخب وخروج المنتخب التونسي من كأس العالم واختصرنا الرياضة التونسية في المنتخب الوطني لكرة القدم، ولكن الرياضة ما فيهاش كان كرة قدم، فما برشا عناصر وطنية قاعدة تحقق في إنجازات وقاعدة تعلي في راية البلاد. هذا الحنق اللي قاعد مستشرس في بين الفئات الكل في القاوي في الديار في الشارع كأنه نحمل تونس عبء خسارة المنتخب وننساو اللي فما تتويجات أخرى. نحكيه على الدورة المفتوحة للتايكواندو في العاصمة الكازاخستانية أستانا، 6 ميداليات ذهبية 2 فضية 3 برونزيات. نحكيه على تتويج هذا كان التونس. نحكيه على بطل آخر يرفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية اللي هو يوسف حسن بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز تحت 16 سنة خلال البطولة العربية الأولى لألعاب القوى اللي أقيمت في مدينة الإسماعيلية المصرية في هذا الشهر. برشة تتويجات برشة تألق برشة نجاح، ولكن قعدنا واقفين في صورة المنتخب. علاش علاش نلخصوا الرياضة في تونس في كرة القدم؟ لماذا
3: الرياضة في تونس الرياضة الشعبية في تونس خطر الرياضة الشعبية مثلا تحكي على الكندا مثلا رياضة كرة القدم، هاي الكندا ورياضة كرة القدم هيش الرياضة الشعبية الأولى في تونس، عندهم أمور أخرى يمكن الرياضة الثالثة أو الرابعة كرة القدم. ويمكن يصحح لي خويا مراد، نحب نسبح عليك ساعة ونحب نرحب بيك ترحاب خاص جدا، وحاولنا نفكوك فكان في ظل الراحة اللي جيت رجعت لبلادك انت في قطر. خليني ساعة نسبح عليك وهات نتعرفوا عليك بداية. سي مراد
5: صباح الخير سيف، صباح الخير دكتور عبير، صباح الخير المشاهدين. كما نقول ديما كلمة نحب نقولها أنا خذيتها من عند أمي الله يرحمها، هي صباح الخير والهناء وراحة البال، كان جمعهم الثلاثة يعطوني كل حاجة حاجتي بها في الدنيا. شكرا على الاستضافة، أنا كان لي مداخلة معاكم قبل الفجئية وكانت أجمل تجربة لي أنا حتى باش نتعرف على روحي من خلال المداخلة، لكن ما كنتش نعرف أنه باش يصير استضافة، لكن الآن فرحان برشا أنه يناديني كابن من أبناء تونس، عشت تجربة في الغربة باش نحاول نعدي من تجربتي للناس وياخذوا اللي يحبوا عليه ويستعملوه، وأنا كيف ما أنا ممكن في موقف آخر ناخذ من عند الشخص اللي يجي في بقعتي
3: طبعا
5: اللي يساعدني ونستعمله، وهذه حاجة اللي أنا فرحان بها في حضوري اليوم.
3: الحمد لله. سيمورا 30 سنة من الخبرة و 30 سنة من التأهيل الرياضي عموما متغرب على البلاد، يعني باش نحكيه على مسألة النجاح. النجاح عموما بين ثنائية الإعداد والنتيجة. اليوم في ظل في السنوات الأخيرة أو في العام الأخير هذا نعيش تونس الكل والعالم الكل فنداني نعيشوا نتائج، ناس كل تبدأ منبهرة بالنتائج، ناس كل تبدأ ربما ما هيش فرحانة بالنتيجة اللي تحصلت عليها سواء على المستوى الدراسي أو المستوى الرياضي أو حتى على مستوى المنتخبات أو حتى على مستوى الفرق. يعني ديما الناس تمشي وتركز الهم متاعها وتربط مصيرها بالنتيجة فقط وتغفل على موضوع ربما أهم حكيت فيه برشا معاك البارح اللي هو موضوع الإعداد. وانت مدرب أداء، الأداء نحكيه الأداء كأخصائي وكوتش معتمد في الاتحاد الدولي للكوتشينج مركز ياسر، ونحن نعرفه اللي تحب ولا تكره قطر ما وصلت إليه من تقدم، واليوم ولد فما مقارنات على مستوى حتى التحضير والإعداد لكأس العالم، وفما برشا ناس يقولوا اللي قطر علات البارة كثير، وهذا ليس من قبيل الصدفة بل من قبيل خليني نقول لك مجموعة من الخبرات بما فيهم سيادتك اللي عندك 30 سنة من العمل وفترة لبس بها كمؤهل رياضي وأخصائي معتمد ومتخصص في ديناميكيات القيادة وممارس ومدرب معتمد في بروفيل الشخصية. هذا كله خدمة عليه الدولة هذه وهذا ليس من قبيل الصدفة. علاش نحن مركزين على الجانب النتيجة ونهملوا جانب الأداء؟ وخلينا نعطيه حتى الإكزامبل متاع ما حصل للفريق القومي أو الفريق الوطني.
5: بالنسبة للإنجاز، مفهوم الإنجاز وأنه الناس عادة يركزوا على الإنجاز حاجة نتفهمها وحاجة عادية وحاجة إنسانية، لأنه الإنجاز يعطيك إحساس مادي بأنك أنت عملت حاجة. لكن هذا صحيح، لكن وأنا نفس الشيء كنت في وقت من الأوقات الإنجاز متاعي نشوفه أني تعديت عام، نجحت في الباك، تعديت الخطوة الفلانية، لكن كنت متغافل على أداء، متغافل على أدائي كيفاش كان، ما كنتش نتفكر في الأداء متاعي، وكانش عندي حتى فرصة باش نطوري لأني مش مركز عليه. من بعد لما بشوية شوية بالتطور متاع الشغل متاعي، بالتطور متاع دراستي، متاع أني قررت باش نزيد نتعلم، باش نزيد نفهم، باش نشوف الناس، نتعلم العباد، نتعلم من تجاربي، عرفت اللي الإنجاز هذاك هو مرحلة حتتبع الأداء حبيت أو كرهت. والإنجاز صعيب باش أنت تقرروا كيفاش باش يكون، لكن الأداء نعم، لأنه الأداء هو فعل واعي. أنت تقرر وين باش تمشي وكيفاش، وتراقب نفسك وتحط أهداف وترجع تدور تشوف وين وصلت وتعاود تقيم نفسك، من بعد يجي الإنجاز. قد يكون الإنجاز مش كما تتوقع، ممكن فريق يلعب مليح لكن يخسر، شو يعمل؟ هل يبكي على الإنجاز أو يفرح بالأداء الجميل؟ يقول لك في البحوث الكلها تقول أنه يفرح بالأداء الجميل حتى يبني عليه من بعد.
3: نعم.
5: وما يركزش على الإنجاز، ممكن يستعمل الإنجاز كحاجة يحطها كهي واقع صار، ممكن من بعد يحاول يحطه في منظومة التطوير، لكن يركز على الأداء. ولكن خاصة كما قلت التعبير التلقائي بحرقة أو مهما كان وقع الإنجاز صار باهي أو مش باهي عليك، عبر، مجتمعنا يعبر، كل الناس تعبر ومن حقها باش تعبر، وإحنا ما نعملوش كونستا أو حتى المختصين ما يعملوش كونستا على تعبير الناس. هذاك حرية من بعد التعبير، يقول لهم يلا عبرنا، كل واحد عبر، فرهد روحه، إيجا تو نتعداو المرحلة بعد نشوفوا الأداء ونبنيوا عليه كما تقول البحوث والمعرفة الإنسانية. وكل المجتمعات قاعدة تدعو إلى التفكر في الأداء.
3: أي نعم، النقطة هذه مهمة جدا، وأنا باش نعطي مثال حتى نبسط للناس شنو قاعدين نحب نوصله، أنه موضوع الأداء وعلاقته بالنتيجة أو النجاح. نحن قبل ناخذ الإكزامبل اللي توا ملأ الدنيا وشغل الناس، الفريق الوطني التونسي مثلا، أتيتر إكزامبل لغير، وهذا ينسحب على كل الاختصاصات الأخرى بما في ذلك مسألة القراية متاع صغيرنا، متاع ولدي، متاع وليداتنا اللي قاعدين يمارسوا في حياتهم الدراسية. قبل أخي نعرفوا نحن الفريق الوطني ما هوش بش يتعدى التور الأول، ومعمره ما تعدى التور الأول، لكن قبل مثلا في المسابقات المماثلة كنا نفرحوا، كنا نفرحوا. علاش نفرحوا؟ كنا ربما نصفقوا، ربما نعملوا عليهم كيف، على خطر فما أداء معين، على خطر فما أداء متاع كما يسميه هما على مستوى الجرينتا وكذا، والمريول والربح وحب الربح وكذا. فما عرق، فما أداء ظاهر حتى للعوام، فما بالك للمختصين. وكنا يرضينا إلى حد ما هذا الأداء على الرغم من أنه ما نتعداوش. أهمية الأداء اليوم كيفاش نجم نخدم عليه بقطع النظر؟ يا أخي أنا اليوم مطالب أني نخدم على النتيجة، مطالب نخدم على الإنجاز، أم مطالب نخدم على الأداء؟ وشنو دور الكوتش المعتمد في هذا المجال؟ كيفاش ينجم يأطر الناس الفيزافي متاعه، سواء اللاعبين سواء تلامذة سواء طلبة؟ شنو دوره لهنا يا أخوي مراد؟
5: دوره هنية هو أنه هو ابن الشعب، جت الفرصة بأنه يتأمل وين وصلت الناس في في في التفكير في الأداء. يجي أنه يقول للناس راهو الأداء مثلا على منتخبنا ربي يبارك فيهم، هو أنه احنا الكلنا نحكي على الأداء الرياضي وتسمع تحاليل. أنا بيدي نقعد نسمع ساعات نقول ما شاء الله ناس عاديين كيفاش يحلوا، نقعد مبهر يعني، لأني ليس هذا من ميداني هو التحليل الفني، لكن فما أشياء أخرى غير التحليل الفني. المنتخب مشروع، والمشروع التحليل الفني هو جزء، لكن غيره هو ثم نواحي أخرى هي موجودة باش تقود مشروع المنتخب، اللي هي الرؤية، اللي هي الأهداف، اللي هي المثل. شنو نمثل؟ شنو يجمعنا احنا؟ احنا كي نحملوا بعضنا وبعد نتفارق ونقولوا تونس مثلا، او اي انسان يصرخ باسم الفريق، شنية هذيك؟ هل احنا متفاهمين عليها هذيك شنية؟ هي الجرينتا؟ لا، مش هذيك الجرينتا.
3: مش الجرينتا
5: هذيك، علشان احنا متفقين شنية يجمعنا، علشان هي بشنبلو المريول، شنية هي المثل متاعنا في تونس. هل كي ندور مثلا في الفريق ونقول لهم شنية المثل، القيم اللي احنا جايين نمثلوها واللي بشنبلو عليها المريول؟ عادة توا في المنتخبات وفي الفرق رجعوا الناس يدعيوا إلى أنه المنتخب أو الفريق يكون مثل المؤسسة، الناس الكل تعرف رسالته، علاش هو موجود، وين ماشي، شنية الأهداف متاعه، شنية القيم اللي تجمعه، ومن وسط الهيكل هذايا تبدأ الخدمة. دونك هذا هو شيء اللي تقريبا الناس الكل قاعدين ماشي له خطوة خطوة. علاش؟ لأنك إذا تعمل، إذا تحط في الويب سايت متاع المنتخب الرسالة والرؤية وين ماشي والأهداف متاعه والقيم، أي إنسان يدخل على الأنترنت يعرف شنية بطاقة التعريف ودفتر المعالجة وكل الدفاتر تصورها متاع منتخبنا شنية. فاش يمثلني هو اسمه منتخب، لكن فاش يمثلني؟
3: أي نعم.
4: في تفاعل مع طرحها أستاذ مراد حضرني قول الفيلسوف جوركيم وقت اللي يختصر الاحتفال الجمعي، وهو ما يبرر اندفاع الجماهير إلى هذا الكم من الضغط على النتيجة أكثر من العودة إلى مراحل الإعداد. يقول جوركيم بأنه هذا الاحتفال الجمعي يلخص مفهوم الانتماء، كأنه الجمهور يبحث في المنتخب عن مظاهر انتمائه ويحب يحتفي بهذا الانتماء لتونس. هذيك علاش ما يقبلش الخسارة وما ينظرش بعين التقييم الموضوعي للخسارة بقدر ما يسلط ضغوطات منها العتب. ولكن سيادتك أشارت إلى مسار مؤسساتي يبدأ من إدراك مراحل البناء الأولى وصولا إلى الأهداف، هو اللي خلينا نتعامل مع الخسارة على أنها عثرة تحتاج إلى مراجعة آليات، تحتاج إلى مراجعة ثوابت أو طرائق عمل، ربما تغييرها، ربما تكييفها مع متغيرات أخرى. ما نحكيوش فقط على النتيجة كشكل مجرد أو كمبحث مسقط من غير مسار كبير من الاشتغال من أجل الوصول إلى النتيجة. وفي الأخر وإحنا نحكيو على المنتخب وإلا وإحنا نحكيو على صغيراتنا، النتيجة راهي ما هيش حقيقة مطلقة. راهو كيما تنجم تكون العمل متاعك في مثاليته في إلمامه بكل ما أتيت من سبل النجاح ينتهي بالنجاح، كيما نجم زادة ما ينتهيش بالنجاح. هذك علاش لهنا نحكيه على ضرورة قبول العثرة، مش اعتبارها فشل وإنما اعتبارها مدعاة لإعادة التقييم.
3: أي نعم، ضرورة قبول الفشل. الفشل اللي البارح كي حكينا أخوي مولاد سميناه الخطأ عموما، اليوم التعامل مع الخطأ سواء من الولي أو من المدرب أو من المسؤول تعامل يختلف. نجم يكون تعامل نتاع أنت أخطأت وبش تتعاقب وبش تتحمل مسؤوليتك، وهذا ينجم يكون منهج من مناهج الإصلاح، وينجم يكون زادة هات نبنيه خطر أنا اخترتك، أنا نعرف شو عندك، معناتها أنا عارف الإمكانيات متاعك. اليوم خليني نمشي حتى فيما يتعلق بعلاقتي بالتلامذة. أنا أكثرية نحب نركز على الجانب متاع الطلبة والتلامذة والولي اللي يجهل بعض الأمور. ككوتش معتمد في البروفايل متاع الشخصية، الشخصية والتعامل مع الخطأ، كيفاش نجمو نبنيو على الخطأ؟ كيفاش نجمو نستغلو الخطأ؟ كيفاش نجمو نستغلو العثرة؟ اليوم فما برشا ما نجحوش في البكالوريا، فما برشا ما أخفقوا في امتحاناتهم، فما برشا ربما ما نجحوش في مشاريعهم، الفريق الوطني ما نجحش وبخيبة أمل كبيرة برشا. كيفاش نجمو أنت كمختص في الجانب هذا نجمو نبنيو؟ ومحلاه الكلام اللي قلناه البارح خنعاوده كيما هو وكيما جاء، أنه حتى معاملة رب العزة فيما يتعلق بالذنب والمعصية معاملة تبني أكثر منها تهدم. أخطأت جميل، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، كثر كذا، أعمل كل ذنب أعمل بعده حسن، ابني عليها، حاول أنك أنت تستخلص العبر والدروس من كل خطأ. الجانب هذا كيفاش نخدم عليه فيما يتعلق بالطلبة والتلاميذ وحتى اللاعبين وحتى الناس اللي تتعامل معهم؟ أخويا مولاي
5: نبدأ من هنية من شيء مهم جدا وموجود أكيد كل ما نحن نحكيه فيه توا موجود في سلوك الناس وفي قناعاتهم وفي الممارسة. إن نحن نعمله توا هو أن نجيبه لهم من البحوث والتجارب الشخصية شنية ينجم يثريهم وشنية ينجم يخليهم يطوروا طريقتهم في الأداء كأولياء أو في مؤسسات أو في فرق في أي ميدان كان. هنا نقولوا الوعي الذاتي هو أنك أنت لما أي شيء تعمله أو ولدك وانت يمكن ما زلت حتى ما عندكش صغار به ياسر أنك تفكر أنت شنية الصغار، هل أنت عندك الصغار كثمرة متاع حاجة بتستمتع بها أو كمشروع عندك ماشي به الوين؟ إذا هو كمشروع إذا كيفاش باش تربيه؟ شنية القيم؟ من هنا صار الخطأ والصواب موجودين في سياق الدين. نشوف أنا الدين كمشروع، لست أنا لا شيخ ولست حتى طالب علم
3: طبعا،
5: واحترامي الكبير للمشايخ وطلبة العلم، أن نخسر الدين من طلق كمشروع حضاري فهمتني إنساني. إذن الخطأ موجود في سياق ربي سبحانه وتعالى، يقول لك أخطأ واستغفر، أخطأ واستغفر، ثم يقول لك معناها
3: فليعفو على عبدي ما شاء
5: قد غفرت. يعني القيمة كبيرة، يعني إعادة الخطأ في سياق شنو هو؟ سياق أنك تتطور وتحاول باش لا تخطأ. إذن ابني لما يخطأ أو اللاعب لما يخطأ من الأفضل أن يخطأ في سياق تعرف أخطأ فيش، وهو في أخطأ شنية الأداء اللي كان يعمل فيه، وين ماشي به، باش هكاك لما بعد تبني عليه في اتجاه وين تحب توصل. ولدي أخطأ مثلا في امتحانات الباك مثلا، نرجع لولدي نقول انا علاش باش نحكي معاه وعلاش نية انا نحبه ياخذ الباك او نحبه انا يكون انسان قادر عنده من الشخصية انه قادر يتحمل الضغوطات الجيدة في المستقبل وانه يديرها بكل وعي وانه تكون عنده قيادة ذاته ناجحة. هذاك اش نحب به ما لقيش نبني على الخطأ لاني انا الاوبجكتيف متاعي بعيد. هنا الوعي بأنه أنت تحط الخطأ في سياق أنك تحب ولدك يكون نسخة أحسن باستمرار حتى لين يكون إنسان ناجح، يخليك أن الخطأ هذاك تبني عليه، تقعد معاه تسمع منه كما سمعنا
6: الشعب التونسي يعبر كيما يحب وهو حر في ذلك على المنتخب، ولدك حيعبر كيما يحب وما تخليش ما توقفوش ما تثبتوش، خليه يعبر مهما كان الكلام تاعه، ما تعملش كونستا حسب انت اش تحس، خليه يطلق العنان لما يفكر وما يشعر وحتى الحدث نتاعو بعد ما يكمل ما تعطيهوش انت كونستا من عندك، قل له باهي شنية تتصور تو النجم ونعمله باش هكاك نتفاداو اللي صار، أخزر حتى كلمة خطأ تنحات، كلمة فشل تنحات، بناء في بناء تسمع منه مهما كان عمره ويبدأ هو معاك شوية، وهذيك كيفاش تحسنت فيها وهذيك هك قوي فيها، شعملت مثلا باش هكاك انت جب بها نوت باهية، اسمع لولدك استكشف كل فكره وكل مشاعره وخليه ولدك هو يجيك ويولي يكسبوزي روحه قدامك، يولي يقدم روحه قدامك لأنه ما عادش يخبي لأنك سنسته، لأنك أنت عطيته الفرصة على أنه يعبر، وفي التوى في في في في في علوم الأعصاب أو المرونة الذاتية نعرفوا أنك مع الصغار كل ما تفتح مجال جديد مع ولدك إلا في الدماغ متاعه تتحل شبكة أو فايل أو ملف لهيك السلوك الجديد، ويبدأ تكون شبكة على قدر ما تمارس هيك السلوك مع ولدك باش تطوره أو باش تقدم به، إلا والدماغ يثبت لك هيك السلوك هذاك ويدعمه لك، وكل مرة ترجع له إلا وتلقاه أقوى. إذن عنا المرونة متاع الدماغ متاعنا جاهزة باش تدعمنا في كل حركة بناء نقوم بها مع أولادنا أو في الفريق أو في المؤسسة أو حتى في ذواتنا في إطار قيادة أرواحنا، يعني هذا عالم آخر قيادة
4: وهو ما يعرف في علوم التربية بالتربية السلوكية، مفهوم التربية السلوكية اللي يخلي الإنسان يستنبط ذلك السلوك كمثال كنموذج، ثم النمذجة تقوده إلى إعادة ضبط معايير نهج السلوك هذاك، من بعد تقييمه اتباعه أو تركه.
7: حنا بعد المجبري مثلا ديما انا ناخذ الاكزامبل خاطر الناس، نحن شعب يحب الكوره، نحن شعب يتنفس كوره، وكي نحكي على الكوره توا في برنامج البرهان مش نحكي على الكوره ككوره ربح وخساره، نحكي كاكزامبل او مثال نجم ننطلق منه باش نقفوا على بعض ال خليني نقول النظريات او بعض الافكار فيما يتعلق بمحتوى البرنامج متاعنا. قال كلمه ما يزمش تتعدى مرور الكرام، قال نحن نحبوا ننجحوا ونحبوا نفوزوا وما نخدموش، قال نحن نحلموا برشا ونخدموا شوية. هنا نحلموا برشا ونخدموا شوية، هذه تقريبا الشعب التونسي الشباب التونسي عنده هالمنهج هذا، نحبوا ننجحوا ولكن ما نخدموش، نحبوا نفوزوا ولكن ما نخدموش برشا. وكي نقول ما نخدموش برشا نتحدث هنا على الأداء، وانتي قلت لي خويا مراد أنه أغلب البحوث العلمية هي تخدم على الأداء مش على النتيجة، ونمشي معاك الأبعد من هذا قبل ما نعطيك الكلمة، حتى فيما يتعلق بالجانب الدعوي، الجانب الدعوي اللي هو اختصاصي اللي نتشرف به واللي ديما نحب نجبد منه، حتى رسول الله اللي هو سيد الخلق اللي بعثه ربي سبحانه وتعالى يدعو للعالمين، ربي أعلم أنه ما هوش مطالب بالنتيجة، ما هوش لوبليغاسيون دو ريزولتا، ما هيش مكش مطالب، إنما عليك البلاغ، ويقول له مرة أخرى إنك لا تهدي من أحببت فإن الله يهدي من يشاء، أنت مطالب بالعمل، أنت مطالب بالأداء، وهنا أنت كمدرب أداء ضرورة كأنه فما باك كامل يلزم نصلحوه، المسألة أصبحت عقائدية، أصبحت عقائدية المسألة، أصبحت أكبر من أنه مباراة كرة قدم أو امتحان أو اختبار نتاع بكالوريا، المسألة ولات في أنفسنا. خوي مراد كيفاش أنا كولي وإلا أنا كمسؤول على مؤسسة وإلا أنا كربيت وإلا أنا أستاذ أو غيره، نحاول شنو هي الشروط الاولى او خليني الخطوات الاولى، لانه حاجه برموت لا انا ما نعرفوهاش ونجهلوها، شنو نعمل انا في الخطوات الاولى باش نحقق او نخدم على الاداء والريزلتا. اذا كان الاداء مريقل راهو باش تجي باش تجي النتيجه جايه جايه، ومهما كانت النتيجه في نهايه الامر انا حققت اداء معين اللي نجم نبني عليه اشياء اخرى ربما

0: المهارات، شنية طريقة تفاعله مع الأحداث، شنية طريقة انفعاله، كيفاش يتصرف، كيفاش يستجيب. ثم وسائل موجودة، دكاترة علم النفس يعرفوها مليح مليح. بالنسبة للكوتشينج عندنا كما قلت هذا اللينك بروفايل، هذا التيست الألماني، عندنا الاي ال تي التيست الأمريكي. هذوما ينجموا نستعملوهم المؤسسات، نجم تستعملهم الفرق، نجم نستعملوهم الأشخاص، باش هكاكا ياخذ هو كونستا، ياخذ رأي موضوعي حول مهاراته، تفاعل مهاراته مع استعداداته، تفاعله مع الواقع متاعه، ويبني عليها باش هكاكا يخرج ب بواقعة عمل أو طريقة كيفاش يتطور. هذا موجود والعلم أعطانا. لكن ثم حاجة أخرى مهمة زادة في الحياة اليومية، يعني مش كل إنسان أولي باش تقول له امشي أعمل لينك بروفايل باش هكاك تعرف ولدك وشنو باش تعمل معاه. ثم حاجة اللي هي فطرية ومزيانة ياسر، هو أنك ولي توا مثلا عنده ولد صغير سمع الديوان اف ام، قال خليني أنا ما نركزش على ولدي شعمل، خلي نركز على ولدي كيفاش عمل. ولده مثلا طي حاجة كسرها، قبل ما تمشي انت وتحاسبوا على الأداء، تحاسبوا على النتيجة، علاش كسرت هكا كسرت، لا دي تقول له شنو اللي خليك عملت هكايا، علاش، حتى ولو ولدك مازال صغير خلي يشوف ملامحك، خلي يعرف، يبدأ يتعرف على هالموقف هذايا اللي هو نفسه حيبدأ يعمله في دماغه، حيسجله، حيكون من مكونات كيفاش يتعلم يمارس الإنسانية متاعه مع في العائلة، كيفاش يقود ذاته وهو صغير. أنك تخزر له وتقول له شفت كيفاش مكسرين، شفت الفاز هكا، طيب الفاز كان ماما مزينة بيه مثلا، أحكي معه ما تقولش ما يفهمنيش. هذه أبسط أشياء مع ولد صغير اللي مازال، ومش لازم تصرخ عليه أو تفجعه أو تخذه أو توريه ديركت، تمر إلى الفعل وتخليه هو ما يفهمش الفعل، يفهم رد فعلك أنت، يخاف، ما عادش يخمم، يولي يفكر كيفاش ما يغشكش، كيفاش يجتنب هالطرح هذا اللي عشته مع بابا تو. لا، أما كي يقعد وتوريه يبدأ يخمم، يبدأ يستعمل في أدوات التفكير. ونعاود نقول لك بالمرونة الذات، المرونة الذهنية، دماغه وانت تفكر وقاعد تستعمل معاه في الطريقة الجديدة هذه اللي انت تبنيتها مثلا بعد ما سمعت الديوان، دماغه يبدأ يشكل لك في شبكة جديدة اللي هي تعكس هالسلوك متاعك، ويبدأ يتقمصها ويستعملها في المستقبل، وتبني عليها انت خطوة ورا خطوة. هذا في مثل، قص على كل الأمثلة. نعم. مع ابنك.
1: فما نقطة مهمة أشار لها أستاذ مراد جلاصي في إدارة الأزمات، اللي هي كيفاش نحولوا الإدارة إلى إدارة الفعل اللي وصلنا للأزمة، من إدارة طريقة الكاموفلاج احنا نسميوها، او تغطية الازمة هذه بدون حل. وقت اللي اشرت للمثال وانت تحكي مع الصغير، لما الولي يحكي مع صغيره على اسباب الفعل هذية، يخليه يركز على الفعل اللي صار، على فداحته، على خطورته، على الخطأ، ما يركزش كيفاش بشي يخبي على ابوه، ما يستنبطش اليات كيفاش بشي يتعلم بين ظفرين يكذب، او يتعلم يخبي، او يتعلم انه ما يتشافش الخطأ متاعه، وانما يركز على انه غلط وما عادش يلزمه يكرر الخطأ هذية. فتوجيه الاهتمام في حد ذاته نحو الخطأ عنصر من عناصر إدارة الأزمة عنده أهمية كبيرة، ويربي سلوك عند الصغير، ومن بعدها هي عند التلميذ وعند الممتحن، كيفاش نتجاوز بتدارك الخطأ، مش بتخبيط الخطأ هذاك، مش بلملمة الشتات وتبقى الأسس هشة، أو تبقى الأسس يعني مهشمة. ما يلزمنا نعاود نبنيه على أساس متين،
2: يلزمنا نعاود نبنيه على أساس متين. وأنا ديما نجبد من الخابية متاعي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني آدم أول خطأ صار في تاريخ البشرية هو خطأ آدم عليه السلام، اللي هو نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. يعني أكل المعصية أو الخطأ الذي ارتكب وقتها ربي سبحانه وتعالى

0: أراد لآدم أن يبني عليه، أراد لي فتلق قال فتلقى آدم من ربه يلا صفحة وتويناها وهاتنا
1: بدير صفحة جديدة.
0: يعني ما نعيشوش الخطأ كأنه أصبح أوبستاكل للحياة، يلا يا آدم عيش حياتك ومارس، فتلقى آدم فتاب عليه ومارس حياتك،
1: لكن ما فيش العقاب
0: بالضبط.
1: فما رسالة أخرى هو عوقب، ولكن العقوبة منفاتش إنه ضرورة المرور قدما، فالخطأ نال العقاب متاعه، لكن تعاقب عليه مرة برك، ما تعاقبش عليها أكثر من مرة، خطأ واحد تعاقب عليه وتعلم منه، وتعلم إنه يمضي قدما في مسار الحياة من غير ما يعاود يكرر الخطأ هذيك. ففما أسلوب كامل أو فما منهجية كاملة في التعامل مع الخطأ يلزمنا نعرفوه، ويلزم يكون فما جانب ردعي زادة كيف كي لا يتكرر، وآليات الردع تختلف بحسب المواقف. والأهم من هذاك الكل في استثمار الخطأ كيفية تجاوزه في بناء الشخصية بشكل سليم.
2: لو نزيد كلمة
0: تفضل خوي مراد.
2: دكتور عبير ما شاء الله ديما تفتح لنا أفق. السيد معناه أبينا آدم لما أولاً ربي سبحانه وتعالى باه به الملائكة الانطلاق، يعني أنت ولدك والله المثل الأعلى، أنت ولدك أعز ما عندك في الدنيا، عندك ولدك يحب يكون أحسن شيء، تترقب في ترقبات توقعات كبيرة من ولدك. أبونا آدم أخطأ، أخطأ لأنه عصى الله. ربي سبحانه وتعالى قال الدكتور عبير عاقبه، أوكي نزلوا. شنو العقاب؟ العقاب حطوا في مشروع من أهم مشروع وجودي وجدا في الدنيا هذه، هو مشروع الاستخلاف.
0: جميل،
2: قل لي مراد عاقبه
0: نسحبها هنا كلمة، حتى كلمة العقوبة هنا تسحب تسحب لأنه حطوا
1: في
0: مشروع
1: في مدار أي.
0: جميل جميل،
2: استخلاف حطوا في الاستخلاف وحطوا في مشروع قائمة، نحن تو هنا هنا في وسط المشروع مشان نكون واحنا قاعدين هنية قاعدين نطبقوا في أجمل ما يكون من مواصلة أن نكون نحن نبنيه ونكون أوفياء لمشروع الاستخلاف هذه بأرقى المعاني متاعه. إذن في الأخير ربي سبحانه وتعالى كان ينجم يخليه ينزله من الجنة بدون ما يعصي أمر.
0: لا نعم
2: لا، معناها كل شيء ربي سبحانه وتعالى شفناه وعشناه وشفناه في القرآن، كل الأحداث اللي صارت أعرفها رأيت نجم تصير في الدنيا قدامك، ولك المثل كيف تتعامل.
0: أي نعم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. عبير ساعة نقرأ القرآن و قديش من مرة قرينا قصة آدم عليه السلام، قديش من مرة تعدينا حتى من اللي صغار ونحن يحكيون على آدم عليه السلام، وهالمفهوم هذا نمر عليه مرور الكرام، آدم كذا، حواء، الشجرة ما تكلش كل كذا منا من غادي، وانتهى الأمر، كليت أهبط الأرض وانتهى الموضوع. أما الربط ما بين أنه خليني نقول نسي آدم أكثر منه أخطأ سيدي باش بعد ما يشدوناش من غادي، نسي آدم وغفلة من آدم عليه السلام، وهو إنسان في نهاية الأمر ويمثل الإنسانية عموما. عملية الإنزال إلى الأرض وإهباطه إلى الأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اللي جات بعدها مباشرة، عادة تخفق أنت ما نجحتش، أنت أخطأت، يلا
1: كرم في الأرض،
0: اخرج من هنا وخلي غيرك وكذا، لكن أنك أخطأت ثم نعطيك مشروع وكأنه أنت رك ثقة ما زلت موكولة ليك، أنت رك كابابل بلغتنا، أنت رك قادر، أنت وعطاه مشروع الاستخلاف في الأرض، أنت خليفة الله في الأرض. والمقاربة هذه ما نجموش نستشف منها ونبنيه عليها نظريات في إطار علاقتنا بصغيراتنا، في إطار علاقة الأستاذ بالتلميذ، في إطار علاقة المسؤول بالمشغلين متاعه، في إطار علاقة المدرب بالملاعبية متاعه. أنت أما أخطأتش يعني شو، نحن عنا هالفكرة متاع ضيع بيلانتي خرجوا ضيع كذا مثال، يعني ما نجحتش بدل غيره كذا، يعني حطمته، يعني أنت أقصيته من الحياة. شوف ربي في إطار معاملته مع آدم عليه السلام، أخطأت أنت، أخطأت أي أخطأ، أنت خليفة الله في الأرض، نعطيك أعز وأقوى مشروع.
1: حاشا لله أنه ينزل كتاب لمجرد المسح البصري في قراءته، وحاشا لله أن يكون القرآن مجرد آيات تتلى للعبادات. دكتور نايف بالنهار عنده مقولة جميلة جدا وراقية جدا، وأنا نعتبرها من من المناهج الحياتية، يقول بأن القرآن منهج رباني لإعداد الإنسان للحياة في تفاصيله الكل. فكلما تدبرنا في القرآن، ولهنا يجي الفرق بين المسح البصري أو التلاوة أو مجرد القراءة لآيات قرآنية على جمالها، على نظمها، على إعجازها اللغوي، ولكن في تدبرها نلقاه فما حديث مباشر من الله عز وجل مع عبده، مع الإنسان في كل تفاصيل الحياة. بعد 1400 سنة الإنسان مازال يلقى مرجعية في القرآن تمس كل تفاصيل حياته في دقائقها وتفاصيلها بشكل هو نفسه يعجز أمامه مع هذا التطور وهذا التقدم والتكنولوجيات الدقيقة في علوم الأعصاب والتربية.
0: خوي مراد، نمشي للفولي واحد آخر وموضوعه لا يقل أهمية. نحن في حياتنا اليومية تلقى صغير، هذا ما يشكو منه العديد، ديما نضرب أمثلة للناس باش نقرب التصويرة والمفهوم نحب نوصله. تلقى صغير يقول لك ولدي ما شاء الله عليه وكورد لاني على مستوى مدار سنة كاملة ما شاء الله في الرياضيات، ما شاء الله جاء في الاختبار الوطني وأخفق في الرياضيات، رقم لاعبي متاع كرة يعدي لك ماتشوات ما شاء الله. مثال ديما راني نقعد نعطي مثال، ويعدي لك تقول هذا يجي في مباراة رسمية وتلقاه ما يعطيكش البرفورمانس والأداء اللي حاجتك به. هنا الفرق بين هذا وذاك، ما بين السنة الدراسية ولا هو العمل تحت الضغط. نحن لا نتحمل لونتين مثلا، لونتين المباشر أسهل ما فهمه أني نكون بحذاك في القهوة نعم في قهوة ونبدأ مرتاح ونبدأ نتكلم معاك بكل أريحية وكذا. يجي لونتين فما ربما بشوية تجربة تخف شوية، لكن ديما فما ضغط، ديما فما العمل تحت الضغط، يكون قد يكون مدخل من مداخل بين الظفرين الفشل أو عدم النجاح. كيفاش أنت ككوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج ومختص في ديناميكيات القيادة، كيفاش نجم نخدم وشنية السبل اللي تخلي الإنسان كيما يستوي عنده الحال، كيما يخدم وحده وكيما يخدم في مباراة ودية يا سيدي، كيما في مباراة عالمية، كيما نفس الأداء، نحكي على الأداء ونحن بدينا نحكيه على الأداء، التلميذ كيما يخدم في أكورد لاني معناته في وسط العام، كيما يخدم في المناظرات الوطنية. أنا نعرف برشة تلامذة أنهم يقول لك برشة تلامذة أخفقوا في امتحان البكالوريا على مستوى النتيجة، يعني على مستوى كان مبرمج ياخذ 18 خذ 13 مثلا، وقت اللي هو عمره كامل ياخذ فيه 18 والأساتذة نتاعو يشهدوا له بأنه هذا باش ياخذ 18 في الامتحان الوطني، ولكن وقت اللي تحط تحت الضغط، وقت اللي تحط تحت البريسيون لقى روحه هذا مشكل، يعني ما يوريش الأداء الحقيقي، ما يوريش القيمة الحقيقية للتلميذ أو الطالب أو اللاعب أو المسؤول أو غيره. كيفاش تخدموا عليها أخويا مراد؟
2: في الضغط ثم حاجتين طبعا، هذا الكلام كل إنسان يسمع فينا نجم يأخذ الكلام اللي نقول فيه، نجم قد يكون عنده هو يزيد كلام من عنده ويحط في الواقع متاعه الشيء اللي يناسبه، وممكن أنا زادة كي نسمعه نأخذ برشا من تجارب الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. هو أنه ثم مساحتين للضغط، ثم الضغط للإنسان مسبب من طرف إنسان، ضغط الولي على الابن، ضغط فاعل صاحبه معروف، ضغط المدرب على اللاعب، ضغط الأستاذ على التلميذ. الضغط هذايا احنا نجيو للأستاذ المصدر الضغط ونقولوا إيجا راهو الضغط هذايا اللي عندك أنت، إيجا نتفكروا فيه، إيجا علاش أنت عيطت، علاش تعسفت، علاش خوفته، علاش حطيت عليه الضغط هذا الكل خليته ما عادش يعرف شو يعمل. هنا نساعده الشخص اللي هو صادر منه الضغط أنه يوعى بضغطه ويتفكر فيه لأنه المصدر منه. لكن الضغط اللي ناتج على موقف، ناتج على حالة مركب، كيف ضغط مثلا مباريات، هنا المشكل مش في الضغط، لأنه هذا لن ينقطع، ويمكن مش يزيد. يقولوا في البحوث أنه مؤشر الضغط وحالة الضغط حتزيد في المستقبل مش حتنقص، وبالذكاء الاصطناعي حتزيد مش حتنقص. لذن صار هنية الحل هو في التعافي، أنك تكون واعي أنه مهم لك تكون عندك مساحة تعافي، اصنع لي ولدك مساحة تعافي، اخدم معاه باش تعمل مساحة تعافي من الضغط. في الكرة المدربين كلنا نعرفوا اسم الريزيلينس بالانجليزية، انك تعمل مساحة تعافي للضغط الجسدي، للضغط الفكري، للضغط المشاعر، تكون ثم مساحة تعافي اللي هو يسترجع فيها طاقته. وهذه لازم تكون مساحة واعية، يعني لازم هو يكون يعرف الضغط منين جاء، يعبر عليه، اسمعه، خليه يتكلم. مثلا لاعبين المنتخب متاعنا، نفرح انا مثلا لو انا جاي وصحابي بحذايا، انا نعرف جماعة من ما شاء الله من من من من اللي يلعبوا في المنتخب خاصة في السنوات اللي فاتت، اللي معناها لو كان جيت انا موجود كنت نتمنى انه ناخذ كل واحد فيهم ونحطي مساحة ونقول تكلم. تكلم، هات من مخك، هات من مشاعرك، هات من الحدث نتاعك، هات من اللي تحب، هات من كل شيء، ما تخبي عندك شيء، نسمعهم الكل، ومن بعد ناخذك المادة هذيك اللي لا تقدر بثمن باش نشوف هما كيفاش عاشوا الطرح، باش من بعد انا لما نبدا ننطلق في بناء المنتخب او ننطلق في إعادة انه المنتخب يقف على ساقيه، عندي مادة باش نبني عليها. والا السؤال هو اذا باش ننطلقوا احنا توا نعاودوا نوقف المنتخب على ساقيه، منين الانطلاق؟ سؤال مهم، منين باش تبدا؟ انا حسب رايي ابدا من اللاعبين نفسهم. صحيح برشا ناس قساوا عليهم وبيهم وعليهم، اوكي احنا ولا واحد يقدر يمنع البشر حتى تعبر، ولا المواطنين حتى يعبروا حقهم، ولا حتى يعمل كونستا عليه، هذاك امر يرجع علماء الاجتماع وعلماء العلم النفسي الاجتماعي يعملوا في بحوثهم. اما احنا نسمعوهم ساعة هما، فهمتني، ونسمعوا ونبنيوا على هذاك كعنصر من عناصر الإعادة تجديد أو إعادة بناء المنتخب. مهم أنا نسمعهم. أنا توا ما شفتش أن لحد الآن أن سمعنا اللاعبين هما اللي هم متهمين توا في قفزتهم، ما القاضي يسمع المتهم لين يكمل، لين ما عادوا ما يقول، فهمتني، وحتى كيكمل وتذكر حاجة يقولوا يقف القاضي يقولوا كمل،
0: تحبش تزيد حاجة.
2: نسمعوهم كيفاش عاشوا طرحوا الكل كيفاش عاشوه. وهذاك عنصر عندي أنا أساسي من أنك تنطلق في بناء الحل، كيما زاد تاخذ بعين الاعتبار المشاعر متاع الشعب وتعابيره كلهم، لا تقصي ولا معلومة من هالمشهد الكل.
0: أي نعم.
2: وعنا من المؤهلات إما مدربين أو علماء نفس أو علماء اجتماع أو علماء الإدارة من ينجم ياخذ هذا الكل ويسيغ لك مشروع. ونو ديما ندور ونرجع الى المشروع، ما هو مشروعنا في المنتخب؟ انا ما نعرفوش، ولا ما نعرفوش. تقول يا رفع العالم البلاد، لا رفع العالم البلاد نرفعه، رفع سوى العالم البلاد ديما مرفوع، نصفق، انا ما نصفقش العالم، العالم فوق التصفيق، العالم يكفن به الشهيد. نصفق على البيرفورمانس، نصفق على الاداء نتاعك، ما ندخل، خليوا العالم بعيد من هذا الكل، ويجا نحكيه في الواقع. ومرحبا بك في نقولوا الميدان يا حميدان، يقولوا في الخليج. هنا إجا ناخذ شفمة، وبعد نجيبوا أهل الاختصاص مع الناس اللي عاشوا التجربة، وبهدوء نبنيه خطوة خطوة.
0: إن شاء الله ربي يصلح الحال. الأستاذ مراد جلاسي، مدرب الأداء وأخصائي علاج طبيعي في المجال الرياضي، وكوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج، ومتخصص في ديناميكيات القيادة، وممارس ومدرب معتمد في بروفيل الشخصية، 30 سنة من الخبرة في التأهيل الرياضي خارج الديار. نحن سعداء جدا بحضورك معنا، ونتمنى تكون معنا في المستقبل، ونتمنى أيضا أنه فماش مشروع آخر في تونس 30 سنة خارج الديار، ما فيه باس نعملوا مشروع صغير ونستفادوا من خبراتك في تونس، ولما لا، لأنه المجال هذا والاختصاص هذا كما قلت قبيلا ليس من الصدفة أنك تكون موجود سواء في السعودية أو في قطر أو في بعض البلدان الأخرى كأخصائي وككوتش متخصص وممارس ومدرب معتمد. فما حاجة في تونس نحب نستفادوا نحن تونس، وإن كنا نحن فخورين جدا بوجودك، لأنك أنت في نهاية الأمر تمثل تونس في مجال من المجالات خارج الديار.
2: أنا خرجت من تونس، خليت أمي الله يرحمها وراي ودمع على عيني، لأني كان بجنبي التاكسيست مسكين موقف قوي عليه، سكت قاعد يشوف، قال إيش بيك؟ قلت له مسافر، قال ليش تبكي؟ قلت له عارف اللي مشي حطول وحيصيروا شيء ورايا اللي أنا من كنتش حاضر عليه وعبيت خليتهم بسنس نحملهم عشان نحملهم عشان نقبلهم عشان نقبلهم عارف روحي شماشي. لكن لما انتقلت وبدأت الغربة وركحت وهديت بديت نخمم أوكي الرجوع تو
0: أيوة
2: ارجوع. وقتها بديت رحلة الرجوع من 30 سنة.
0: سبحان الله
2: أنا تو وصلت إلى رحلة تجسيد الرجوع. هو أنه وبارك الله في كل بلاد خدمتها وكل شعب عاشرته وكل مهني اللي من زملائي اللي زولت معه كل واحد أعطاني حاجة خلتني وصلت لدرجة أنه قلت لازم نرجع لبلادي.
0: نحن نستناو بدقيقة وترجع ونحن نستناو فيك باش ترجع بحدين ونستفادوا من خبراتك لأنك للأمانة أخوي مراد خبرة نتمناو أنها نستفادوا منها في تونس وخاصة شباب تونس وتأطرنا العديد من الشباب في هذا المجال. تحية ليك أخوي مراد ونحن سعداء جدا بحضورك معنا حصة ممتعة جدا مع الأستاذ مراد جلاسي طرح جديد غير متداول في برنامج البرهان. ما ننساوش أيضا في آخر 30 ثانية بنقول أنه مخيم الأمل الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS كل عادة والله لا يقطع لها عادة في كل مرة تلقاها حاضرة في كل التظاهرات سواء في عيد الكبير سواء في عيد الصغير كذا خمت في صغيراتنا حتى في الصيف. مخيم الأمل في نسخته الثانية في صلب الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS يجمع ما بين الترفيه والتربية والتعليم يعطي للصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. مبادرة أطلقتها الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS لفائدة 1500 صغير تتراوح أعمارهم ما بين 6 و16 سنة. وكنت حاضر في الافتتاح في الرمال حاجة تعمل كيف وصغيراتنا بسم الله ما شاء الله ويحتاجوا أيضا إلى القيادة الذاتية والعمل تحت الضغط وهذا بفضل الله تعالى. ربي يحفظ تونس وربي يحفظ صغيراتنا وربي يبارك فيكم. أستاذ مراد شكرا على الحضور بارك الله فيك وإن شاء الله بإذن الله نتلقاه في حلقة أخرى اللي ما لا بإذن الله تعالى. بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعطيك الصحة عبير. شكرا على الإعداد. غدوة الحلقة الأخرى يا ليلى الغالي غدوة الحلقة الأخرى وسفينة البرهان سوف ترسو
1: لهذا
0: في
1: الموسم.
0: هذا الموسم إن شاء الله ربي يتقبل منا حلقة استثنائية عن بالي هكا
1: بما يليق بالحلقة الأخيرة.
0: أي نعم شكرا عزيز في الإخراج وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي بارك الله فيكم ربي يجزيكم كل خير. نتلقاو بإذن الله تعالى غدوة الأحداش حتكشي النص نهار في حلقة أخيرة استثنائية من برنامج البرهان على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في موسم قادم. ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا الكل مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان ببليسيتي ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس سوبر

0: La bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة.
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلمة. ديون شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيك تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6060 مليون دينار. وممثلو شركة تونسية للكهرباء والغاز يؤكدون خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية ضمان استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وفد من مجموعة الصادقة البرلمانية تونس صربيا يؤدي زيارة رسمية إلى صربيا من 28 من جوان الجاري إلى غاية غرة جويليا المقبل، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب. وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربيلا أكد لدى استقباله سفيرة صربيا بتونس في أبريل الماضي ضرورة العمل على دفع العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة صادقة مع البرلمان الصربي لتكون إطارا لتنمية العلاقات بين برلماني البلدين، ولا سيما عبر تبادل الزيارات واللقاءات المباشرة. تتويج أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات، وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهم المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي الصحة والإنسانيات الرقمية. جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بسيدي بوزيد تشير بعد إجراء دراسة حول جد وأحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالجهة إلى أن المشروع يعتبر حيوي واستراتيجيا وأولوية من أولويات التنمية. ورئيس الجمعية حافظ حزلوي يوضح أن المشروع من شأنه أن يكون قاطرة للتنمية الجهوية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، كما أنه يتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية والتقليص من الفوارق المجالية، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن واقعة استهدفت ناقلة في مضيق هرمز، قائلة أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى أضرار في هيكلها. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران يقول إن واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي بالمنطقة وبمواصلة إثارة التوتر في مضيق هرمز، مضيفا أن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعا وسحيقا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع أستار في أمن الله.
6: ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
7: خليك معنا وما تبدلش الموجة
6: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
7: تسمو أستار كنار سبت من السنة الماضي ساعتين.
8: عسلمة ومرحبا بكم. كل عادة هذية أوستار وهذية ما نعرفش للأسف. أنا بالنسبة لي أسف كبير أنه هذية آخر عدد لينا في أوستار الموعد في الأخراني في الموسم هذية من البرمجة الشتوية. تعرفوا أنه البرمجة الشتوية توفى نهار ثلاثة بما أنه شهر جوان يوفى نهار ثلاثة. الحلقة الأخرانية هذية تأمنها كل عادة اليوم أنا معكم ريم نور الدين لعداد الفرح لإخراج نادية والإخراج الرقمي معنا زميلتنا إيمان. وفي العدد الأخير هذية كما مستنسين في الساعة الأولى عندي لكم ضيف. الضيف هذايا فنان مسرحي، مخرج مسرحي، قدم تجارب مميزة في الإخراج، ممثل مسرحي كوميدي، مثل في التلفزة واحتل مكانة مهمة متاعه وحده وين في التلفزة وفي الراديو كمنشط ومقدم برامج. نقول وحده على خاطر في ستيل هذايا ما يشبه له براتيكمون حتى حد. زميل زيد نقابله يوميا ونضحكه يوميا وانتم معنا كيف كيف، فيمشي في بالنا أن نعرفه عليه كل شيء، أما مش صحيح على خاطر فما بارش حاجات مازلنا نستحقوا نعرفوها على جعفر الجسمي. عسلامة جعفور.
9: عسلامة الزميلة ريم. عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي دي وانا فهم.
8: مرحبا بيك.
9: يعيشك الزميلة ريم.
8: الزميلة ريم، دوك ما نقول لك جعفور نستوي روحي ونقول جعفر الجسمي.
9: الزميلة ريم كمني ولا أنا في دو مستجوب.
8: أيوة
9: أنا أول مرة من نص النهار ماضي ساعة، أول مرة.
8: أول مرة في حياتي.
9: نقول قيلك دنيا سخونة وكذا، إن شاء الله نكون أخويا مكيف يعني للسادة المستمعين.
8: المكيف إن شاء الله نبردو عليهم الطقس هذية شوية. جعفور أنت تعرف اللي في السيزون هذية ما نجم كان نختم معك السيزون هذي على خاطر بالطبيعة عندك الجديد اللي باش نحكيه فيه. خليني نبدأ، احنا نسمعوك كل نهار لهنا في ساعة سعيدة على ديوان فام. لكن عنا 4 سنين ما رينكش على خشبة المسرح، غياب فرحانين انه باش يتوقف بعودتك بالمسرحيه الجديده البسي. خلينا قبل ما نحكيوا على بسي نحكيوا على البروسيس اللي وصلك لبسي. انت جعفور اليوم قاعد تطرح في مشروع جديد، مسرحيه جديده، هات نحكيوا على العمل وعلى البروسيس اللي وصلك ليه. كيفاش تصنفها ساعه بسي؟ بسي بالنسبه لك انت تراها قاعده تقدم في وان مان شو، قاعد تقدم في ستاند اب، فيه برشا تفاعل مع الجمهور، والا هو مونودرام تلعب فيه شخصيه تمثل معناها تجو، شنو هو الصنف نتاع بسي؟
9: والله سؤال كبير هذا وباهي اللي بدينا به. بسي هي تجربه واقعيه. لو كانت نجم مثلا لو كانت كتبت كتابه نجم تكون مذكرات بسي،
8: فيها سيره ذاتيه معناها
9: فيها حاجه عشتها. بسي مسرحية قائمة الذات، لأنه أنا لا أعتقد أنه الون مان شو هو ضرب من ضروب المسرح أو الستاند اب ضرب من ضروب المسرح. اللي نعتقد فيه أنه ضرب من ضروب المسرح اللي هو مأساة الفرد الواحد، اللي هي المونودرام، عندما يناجي أو يخاطب الإنسان ذاته وتخرج ذاته من ذاته وتولي قدامه في مراية ويحكي معها فيس تو فيس. مسرحية هذه فيها مونودرام، فيها خرافة، فيها بداية وسط ونهاية، فيها أحداث، فيها شخصيات. الجديد العمل الذي أنا عمري ما عملت مسرحية هيك في حياتي، فيها منحة تجريبي زد، فيها مغامرة. معنات اللي بيش يجي يتفرج موش يشوف جعفر اللي شافه قبل
8: اللي مستينس به،
9: نعم، لا على المستوى الونان شو، لا على مستوى الاستنداب اللي عملته مقبل. هذه تجربة أخرى. تجربة دامت تقريبا بين تخمام نعمل ليه خاطر نقرر بشنا بعد على المسرح، لأنه الحقيقة كانت عندي كلمة مفقودة فقدتها.
8: مش نحكيه فيه. قررت ترجع
9: والحقيقة مش قرار ذاتي واعتماد
8: به. العمل هذايا انت قررت فيه رجعة بعد ما كنت انقطعت، جي دونك بعد مخاض نفسي، بعد صراع مع ذاتك، قرار وانك ترجع عن القرار هذاك. قديش فيها بسي من هالرحلة النفسية هذي؟
9: الروح 90% ولكن المنطوق 20%.
8: مازلت متخبي معني؟ مازلت انا متخبي. قلت في المسرحية هذي مش نعرفه
9: اكثر
8: برشا.
9: عندي برشا بيبان ما حليتهمش في الحياة. ما نحبش نؤلم الناس ونفاجئ الناس
8: هكا قاعدة تقول ضمنياً
9: انه
8: تجربتك أليمة.
9: مش تجربتي انا تجربة في وسط تجارب عديدة. انا تجربة في الراديو، انا تجربة في التلفزة، تجربة في السينما، تجربة في المسرح، تجربة في الحياة كأب، تجربة كزوج، تجربة كأخ، تجربة كابن، فهمني، تجربة كصديق، عديد التجارب، عديد الوجوه. يقول رولان بارث لابد ان نحدد نظامنا المعرفي عن اي شيء نتحدث. برشا
8: على شنو قاعد نحكي بالضبط؟
9: صحيح. دونك انا ما نحبش نصدم، لانه ثم حاجات عشتهم في التلفزه مثلا. عشتهم في التلفزه وعشتهم في في في راديو وعشتهم في كذا. انا كنت في دور ليبونج، الاسفنجه،
8: كنت امتص
9: الالكترو شوك تسمى، ناخذ انا الصدمه وما نعلمش الناس، نحب نوريهم الجانب المذيء فقط، ثم أشياء غير مذيئة بالمرة عشتها،
8: واللي فما منها 20% كهو،
9: ثم منها 20%
8: في البسي.
9: على فكرة المسرحية اسمها بسي، هي مسرحية كوميدية.
8: ايوه
9: معناتها اللي نحكيه فيه توا هذا الكل هو الغلاف او الروح او المطية او استيميلون قادح، اما هي مسرحية كوميدية،
8: لكن اللي بش يجي بش يضحك،
9: بش يضحك برشا.
8: قبل ما نوصل للضحك، قديش فيه من جعفر الحقاني ونفسيته اللي تعديت بامتحانات يمكن قاعدة تتعافى ببسي؟ انت قاعدة تحب الداوي يمكن روحك ببسي، تابع البروسيس متاع العلاج؟
9: تابع. شوفها باش تحكي لك القصة كيفاش، باش نكون واضحين وصراحة. انا قلت لك ما كنتش باش نعمل مسرحية وما عادش، لانه ثم الكلمة اللي فقدتها اللي هي الشغف. السؤال ما تروح في الفن علاش تعمل فيه ولشكون تعمل فيه، زوز اسئلة مهمين. علاش تعمل فيه؟ شنو اللي يوجع فيك؟ شنو هي الوجيهة اللي باش تخرجها للناس الأولانية؟
8: والثانية
9: شكونهم الناس؟ مثلا للأطفال، للمراهقين، للأزواج، أنت للمثقف كذا، مسرح تجريبي للنخبة، نخبة لجميع الناس، هي اختيارات. ولكن الأسئلة هذوما الزوز علاش نعمل فيه ولشكون نعمل فيه ما كانوش عندي بعد. حسيت روحي نعاود في نفس الكلام، لك سامحوني في العبارة، في نفس اللبانة، فهمني ولا نفس الوقائع اللي صاروا لي. عندي مشكلة مع التكرار، نعاود ياسر وليت، نعاود ياسر ومليت من المعاودة، فحبيت نعمل قطيع. قلت ستوب، نرتاح، رغم أنه من معناتها مغري جدا أنك تعمل وان منشو، مغري جدا، مش سهل، صعب جدا. برشا يقول لك وان منشو سهل،
8: والوان منشو مغري على خطر نجاحه ملموس واضح سهل،
9: مغري مغري أسرع. أنك تقابل ناس يحبوك يقصولك يجيوك،
8: صحيح.
9: مغري أنك تضحك الناس. يا بنتي أنا أقوى حدث في حياتي، أقوى حاجة تسعدني في الحياة أني نضحك الناس.
8: نعرف
9: يا أخوي، أنا كره يضحك، أقول أنا يا أخوي على الأقل ساهمت أني ضحكته،
8: رغم أنه هذا يفرحك، أنت قررت أنك ما تكملش،
9: خطر من منطلق المسؤولية.
8: الإحساس متاع هذه المعاودة اللي قلت أنت اللي تلك ليك، وهي كلمة تونسية تأدي المعنى بالكدي، هل المعاودة هذه يمكن زادة قاعد تعيش فيها في حاجات أخرين اللي تخدم فيهم بالك؟ زادة الريتم اليومي متاع الراديو والخدمة في التلفزة، زادة مش مساهم في الإحساس هذا متاع الشغف اللي بعد؟ قل لي.
9: وممكن باش نفاجئ ديوان فهم وإدارة ديوان فهم. كيفاش نبدأ لك؟ قعدنا عديد الجلسات من الأول على برنامج اسمه ساعة سعيدة. وقعدنا على كونسيبت اسمه كوندكتور. كوندكتور.
8: أيوة.
9: الكوندكتور. وأنا سامحوني ديوان فهم، أكثر حاجة تعبني وتقلقني هي الكوندكتور. ما عادش نحب كوندكتور. أنا اليوم في مرحلة من عمري 51 سنة، عديت 50 سنة بالكوندكتور.
8: الكوندكتور باش العبيد اللي تسمع فينا هو دليل الحس، نقوله احنا بالضبط الحس. في الوقت من هنا لهنا نقوله هذي كذا، كاميرا هكا، الوقت هكا، فاصل نرجع، هذك أكلي قيدك.
9: أنا تلمو عشت كوندكتور في حياتي، فاصل نرجع، الخمسة تعمل، ولدك يهبط من كذا تمشي لكذا، كونديكتور يتروح كذا تقوم كذا، كونديكتور 50 سنة كونديكتور. أنا ملتزم جدا في الحياة. أنا لو كان مجيش اسمي جعفر اسمي كونديكتور، حبيت نهرب منه الكونديكتور. فكان صراع جميل لطيف بين إدارة ديوان فهم وجعفور. يعني كنت ديما نهرب للجوانح، نحب نبعد، نحب نلقاو حكاية في وقتها، حبيت نمشي للامبروفيزاسيون، للارتجال، وهو صعب، ارتجال اللحظة، ارتجال الفرحة، ارتجال الانقاذ. فهمت
8: وصعيب في الإطار ذي اللي حياته كل يمشي كان بالكوندكتور،
9: صعيب
8: إذاعية ولا التلفزية،
9: صعيب
8: صعيب شي سلمولك
9: صحيت. أعطوني متنفس، فهموا لي أنا هذيك حاجة الله.
8: ما نجمش نكون يعني خطرين الطرف في الموضوع في الموضوع هذي. هذه من الحاجات اللي مثلا اللي يسمعوا ويحبوا يعلقوا بين ظفرين ينبروا، هي أنه الحصة فريستايل، وهو هذيك أساس الفكرة،
9: هذاك الكونسبت
8: بالضبط.
9: هذاك أنا ما هني قلت لك إن شاء الله السادة المستمعين يفهموني. بعد هذاك ذهب علي إلى السوق الجملة المسطرة منظمة وكذا، اللي أنا عشت بها حياتي الكل من تربيتي كيفاش ربوني في الدار. تربيت على كونديكتور، تخرش على الإطار ذاك كزوج كونديكتور، كزميل، فهمني، كمواطن تونسي عايش بالكونديكتور. تصورني نخرج على الكونديكتور.
8: وي
9: ثم كونديكتور. أنا الحقيقة في ساعة سعيدة هربت فهمني ولا ومن ألطاف الله والحمد لله أنه في الهروب من الكونديكتور فهمني ولا خلقنا نوعية بتاع كونديكتور آخر استناه الناس
8: صحيح
9: اللي هو بين ظفرين فريستايل وعمره ما كان فريستايل لأنه مدروس
8: صحيح.
9: ومخدوم وبالملي كنا نحكيه وقبلنا ونحكيه فلوسه ونحكيه حتى من بعد ونطوروا أشياء ونرتجلوا أشياء ما نحبش نعيش نفس اليوم. تصور لقدر الله لو كان جاء الإنسان يعيش كان نهار أحد تتعب
8: تقلق
9: نحب أحد اثنين مرة الفوق مرة الوتا فهمني ولا نحب نفاجئ روحي ولا هاور اهو علاش انا بعدت على المسرح
8: تحب تفاجئ
9: ما عادش نفاجئ روحي نقول لك انا حاجه اكثر واحد يضحك في مسرحياته هو انا لو كان ما ضحكتش انا حتى سيرسان يلزم يشدني الضحك لانه انا نحب نكتشف مع المتفرج ما عادك مش قدم له حكايه ولا كذا انا بيدي يلزم شدني الضحك صعيب كان نكملها من لا يتاثر لا يؤثر
8: واضح كان ما تضحكش ما تنجمش تضحك الناس
9: ما تنجمش بيصير
8: وانت في الاربع سنين هذوكم جعفور ما ضاعت الضحك ما نجم
9: اي اشوف هو كله مربوط ببعضه سنه الحياه ديما نرجع للاسباب كما قال لي الدكتور طارق السعيدي ربي يبارك له سالني بعض الاسئله اللي دخلك للعمق والكل عندنا عمق أما الكل مسكرين عليه ثم عمق دم. أنا قلت مرة في مسرحية اسمها حقائب قلت أحنا عايشين في رحلة ومعشر البشر فليجات ثم فليجات حليناهم وثم فليجات خبيناهم ثم فليجات دفناهم ثم فليجات نتمنى ونحلوهم وثم فليجات رزنونا هزينا على كتافنا فليجات بتترميش متاعنا بالكل بالكل فهمني عاد الشخصية تقول في الأخر بالكل
8: أيوة.
9: تقول عندي فليجات على كتافي رزنوني قولها حلهم تقولون خاف نش تخاف قولها حلهم الفليجات تحل الفليجات تكتشف اللي ما عندها حتى فليجة متاح
8: كل مش متاح
9: هزة فليجة العائلة هزة فليجة المجتمع
8: البسيب دايما حقائب معنى
9: حتى قبل والله ريب
8: خليلي شوية فليجات نحلهم بعد فاصل قصير هذا يا جعفور وهنا راجعين
10: أستار
11: سيف سنة مع النسيم ديما رابحين كيرو المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا سلم 8 اعواد واربع خطوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
10: تسمو أستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين
8: جعفر القاسمي كنا في الفليجات
9: الفليجات
8: كنا في الحقائب اللي تبدأ مرزن بها حياتك كاملة على كتافك وساعات كيف تتجرأ وتحلهم يطلعوا مهمش فليجاتك وما هيش أمورك أقوى وأكبر وأهم فليجة باش تحلها في بسي فليجة شنو؟
9: السؤال بابا بابا بابا بابا أقوى فليجة ممكن باش تحلها في مسرحية بسي هي فليجة جعفر اللي ما عرفوش الناس جعفر المانيبيولاتور المحرك الرجل الخفي اللي عنده القطوس هذاك بكرسي مش نكشف على رئيس العصابة فهمتني خاطر كيما قلت لك ثم جعفر متاع روحه جعفر متاع روحه واللي خاف الظهور منه شوية وموجود روى موجود طبعا
8: وهذا اللي ما يعرفوش العبيد بالكل وما راهو العبيد من يمكن من كثر الظهور انه عايشين معاك يحسوا روحهم يعرفوك بالقدي بالقدي بالقدي لخكم
9: انا ناكد لك حتى عائلتي ما يعرفونيش انا ناكد لك حتى اقرب الناس لي ما يعرفونيش وبرشا يسمعوا فيهم ما يعرفوهمش فهمتني معناتها خاطر خلينا نفسر لك حاجه ثم جعفر المنتوج
8: لو برودوي
9: المنتوج معناتها نسمع جعفر منتوج ثم كما قلت لك جعفر المسرح جعفر التلفزه جعفر اللي دخلت في النوستالجي نتاع اخوه وزمان وليلي البيض ومله وليلي البيض واخوه وزمان جعفر هذاك كذا مي جعفر الحقيقي اللي يعني رئيس مدير عام الكل نتاع الناس هذوما الكل اللي مولى المؤسسه
8: فهمتك
9: مولى المؤسسه اللي هو مش شريك ملاها الأسهم اللي عنده الأسهم بتاع المؤسسة الجعفرية دي اللي فيه ثم منه شوية في مسرحية بسي
8: بيه دوك اللي بش يجي جعفر أي. أول حاجة الناس اللي مستانسة تحضر لك في مسرحيتك وهي عديدة وكلها ناجحة جماهيريا جعفور اللي مستانسة بش تجي تحب تضحك وتحب تتفاعل معك أي. وتحب تعيش هكا الانيماسيون هذيك المستانس تقدمها على الركح ديما انت تواس ديجا تهنيهم انه هذا موجود خاطرها مسرحية كوميدي
9: لو كان ما يضحكوش أقوى ضحكة في حياتهم آي آي تحدي يا ولاني نقرع راسي
8: شوف حاجة وغرى جعفور نزرع شعري مثلا
9: يضحكوا لعبي كنت نقرع أنا تفضلك
8: مشيت معك باش نقص أنا نجي نحضر أول عرض باش تقرع شعري دونك باش يضحكوا
9: برشا
8: وهذا
9: مسرحية كوميدية كوميدية
8: كوميدي وباش يعرفوك شوية زياد
9: لا باش يضحكوا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا وباش يشوفوا رواحهم في مراية الكلهم بالكبير بالصغير بالمسؤول بالمواطن بالتاكسي باللواج بالفرملي بالطبيب بالبسي الكل حطيت لهم مراية عبارة قداش مثلا بنظرت في 14,000 مواطن باش يحضروا ثم 14,000 مراية خفية باش يشوف روحه في المسرحية باش يقول أنا باش يقول هذه دارنا هذو من الناس نعرفهم نعرفهم نعرفهم روا نعرفهم هذا عايش وأنا شنو الحل
8: دونك باش يتسائل
9: طبعا
8: باش يخمم
9: اي
8: باش يخرج
9: بأسئلة مش اجابات لانه انا اعتقد كما قال ستانيسلافسكي مسرح الاجابات مات ما ثماش مسرح تاع اجابات مسرح يقترح اجابات ماهوش مسرح بالنسبه لي انا توعظ ارشاد امورك ما انا مانيش في التعليمي انا بيدي نتسائل انا بيدي ما عنديش اجابه
8: بيه جديد هذا كله جعفر معناها تجربه بالنسبه ليك نعملوا في حاجه جديده
9: اعتقد
8: بيه جميل هذا
9: حق والمسرحيه وهذا حصري فهمني ولا
8: اي حب الحصريه تعطيني
9: اي حصر المسرحيه باش تنطلق يعني الدخله نتاع المسرحيه بغنيه كافون الله يرحمه وينعمه
8: الله يرحمه
9: اللي هي اوماج للفنان كافون اللي هو خو صاحب وعشير وكذا وغيرنا الكلمات هي الاغنيه القديمه اللي غناها بتاع جبي جبي
8: اي
9: فأنا غيرت الكلمات على نفس الإيقاع تقول امشي اللبسي امشي وما تخافوش لبسي داوي الناس اللي محكوش سكتوا سنين الله وما تسمعوش لبسي داوي القلب معبي لبسي داوي القلب معبي معبي معبي معبي بوك بوك بوك بوك
8: جعفور معناها زاد فما هذه دعوه مباشره باش العباد اللي عندها مشاكل تفهم انه البسي حل
9: مي بيان سور حق ما قلتلكش المسرحيه راهي كانت اسمها كيف كيف
8: ايوه
9: عام ونص التالي اسمها كيف كيف وهبط لفيش في طنبك المرحله وقتها هبط لفيش سميتها كيف كيف وكان عاجبني ياسر العنوان
8: اي
9: بعد قلت كيف كيف كيف كيف مسرحيه تعمل خاطر لازمني نخمم كيفاش تقرا يعني نمشيو لكيف كيف مسرحية تعمل 66 كيف باهي العنوان بعد بطلت منه كيف كيف حسيته سهل
8: صحيح
9: وما عندوش أهداف بعد قلت المسرحية اسمها مرايا نمشيوا للمرايا نمشيوا للمرايا اللي فيها جانب التزويق علاش بطلت منها مرايا فيها جانب التزويق وجانب اكتشاف الوجه أما المرايا زادة تزويق أنا ما حبش نزوق فهمتني اخر المسرحيه اقترحت على الدكتور قلت له اسمعني واحنا في يعني قاعدين نحكي ويسمع فيه هو وقتها
8: تحكي مع الدكتور على المسرحيه
9: لا نحكي معه على حياتي وقتها
8: باهي قلت له
9: خاطر هو من بين الاسباب اللي اقترحها لي قال لي علاش ما تعمليش مسرحيه قال لي اجاباتك غريبه عجيبه ومضحكه جدا
8: اعطيتني فكره تعرف الانترفيو لازم يجي مع شكون نعمله
9: اهو
8: مع البسي
9: صحيح
8: والله
9: لا لازم لا
8: شكرا على الفكره
9: لا شكرا
8: اسمع قول له كان انا
9: اي طارق دكتور
8: أيوة.
9: اسمعني قول لك حاجه وقلت باش نسميها بسي وباش نقول المستمعين علاش سميتها بسي كلمه بسي في ديارنا عباره كلمه عيب عباره كلمه نابيه كلمه بذيئه ما تتقالش حتى كي تقول تقولها بشويه
8: بينك وبين روحك
9: تدخل للكوجينه ولا بيت النوم تقول بسي بسي بسي بسي مفجوع ما تتقالش ما تعرفش معناتها بسي معناتها بسم الله العظيم ولدنا مهبول ولدنا ماسس ولدنا بيه ولدنا ضارب مقربع فهمني ولا علاش يمشي لبسيه وخي نفسيته لاباس عليك ديما عنا لاباس يا ودي اش فما ما عنده ماشي لبسيه لواه فهمني ولا
8: برا تفرهد برا تفرهد
9: برا كول خوذ بيتزا فهمني ولا شم شويه هواء شم شويه هواء
8: اعمل دور
9: اعمل دور اي فهمتني لا انا حبيت بسي باش في العائله التونسيه وقت اللي تجي المهرجانات وكذا يقولوا هاي نمشيو لبسي اللي مثل فيها جعفر ديجا أنه تتقال في العيلة هو انتصار كبير.
8: فاميلياريزاسيون للفكرة ديجا. يعطيك الصحة جعفور. هذه جعفور والفكرة والبروسيس متاع بسي المسرحية. أنا حبيت نسألك شوية على جعفر الممثل في بسي. هل أنه فما أخذ بالثار من كل ما يلتصق بيك من إتيكتاج متاع جعفر على الركح ماهوش يعني في مسرح يعني في الانيماسيون؟ هذا ماهوش يمثل، هذا ماهوش وان مانشو. الكلام سمعنا منه برشا يرافق برشا مسرحيات من مسرحياتك. هل في بسي قررت باغ اكزومبل بينك وبين روحك ولا خممت انك باش توريهم جعفر الممثل المسرحي اللي عنده اكثر برشا من التنشيط؟
9: نعم، انا عندي سنين مقسوم في اثنين، جعفر براني وجعفر دخلاني. والبراني كيما قلت لك هو فيه وجهات، هات عباره مول براني تشوف الشبابك وجهات نعرفهم شنو هما. والدخلاني فهمني ولا عباره الكاف، معناتها مش اي انسان ولا انا بيدي وليت نخاف ندخله. انا تلمو بعدت عليه الانتريور اللي في وسطي، الدخلاني العمق اللي في وسطي، وليت نتفادى اني ندخل،
8: وليت تدور في على الفترينات
9: صحيت
8: ليش بيطلع
9: ولا نشوف الالوان ضو يشعل ويطفى كذا وجهات ما نعرفش الدخلاني شنو فيه. في المسرحيه هذه دخلت شوي لداخل، شوي لداخل معناتها للعمق. انا اللي ناكدوا اللي انا كجعفر كممثل الحقيقه مشيت في زون عندي سنين ما مسيتهاش.
8: خاطر كي تقول لي مونودرام ماهوش وان مانشو ماهوش ستاند اب، معناها tu vas jouer باش تلعب.
9: اي عديد الشخصيات عديد الشخصيات وعديد المواضيع ودخول وخروج، اكستيريور انتيريور مهم جدا. اكستيريور انتيريور مهم جدا، ما تنجمش تعدي للمواطنين الكل في ولا احساسك الباطني تتعب العباد.
8: برشا دي شانجمون معناها.
9: فوالا نعطيك عنوان عن احساسي الباطني. اما نخرج نوريك الفيترينا زادا، لانه انت زادا جاي للفيترينا، انت جاي باش انا نضحكك. هذه مسؤوليتي خويا باش نضحكك. في المسرحيه هذه التحدي مش نضحكك فقط، باش نضحكك وباش نحاول نسعدك، والاهم باش ننبهك.
8: كي نحكيو برشا عن نفسي في المسرحيه هذه، ما تخافش انه مجرد انك تقول للمتفرجين اللي باش يجيو راه يضحك برشا ما يقتنعوش، معناها انك تحكي نفسي برشا باش يقولوا ليه هذه ما تضحكش.
9: يجيو نمشيو طول الفيترين البراني كد اللعب الموس يجيو خويا. انا قلت لك
8: انا هاني
9: قلت لكم فهمني ولا يجيو اكتشفوا، للي يعرفني يعاود يكتشف فهمني ولا وهو تحدي بيني وبين روحي، حتى حاجة من اللي عملتها قبل ما هي موجودة في العمل هذا مستحيل فهمني ولا. وهذا راهو مش سهل، مش عم نزيع الناس تحكيك على روحي ما تصير فيها على روحي فهمني ولا. المسرحية خذت وقت كبير برشا، ثم أنا جيت تفرجت عندي فيهم ثقة كبيرة برشا برشا برشا برشا برشا. الحقيقة الشهادات اللي وصلتني أعتقد أن من أهم الشهادات في تاريخي أنا كممثل في المسرح.
8: مهم بما أنه حكينا على التمثيل هنا، فما بتفرح مثلا كنت ترى مخرجين يجيوا يحضروا يشوفوا لعبك
9: طبعاً
8: في
9: طبعاً
8: بسي
9: طبعاً.
8: كيما شكون ترى تفرح كنت ترى
9: مخرجين مسرحيين
8: اللي تحب؟
9: كل فاضل الجعايبي يشرفني، توفيق الجبالي يشرفني، منير العرقي، سليم السنهاجي، يعني العديد أصدقاء يعني شرفني.
8: مش من باب الصديقة، من باب يحبوا يشوفوا جعفر الممثل
9: معز القديري زاد محليه معز
8: اللي يمكن عندهم وليت المدة الأخرى عندهم أحكام مسبقة على جعفر الممثل.
9: لا ما يساعدنيش أن يجي وقت
8: عليه
9: بشي يجي وبشي يقولوا لا والله يعطيك الصحة المرة هذه. ليه أنا تعرف علش أنا باهي مالتها كم أنا متصالح مع ذاتي ريم وخيتي قديش عملت تفاهة في حياتي، قديش عملت عمل فاشلة، قديش عملت عمل باهي. دونك بالنسبه لي انا لو كان انا قررت باش نتصلح انا نعرف قيمتي شنو. معناتها ما نتصورش انه اليوم مثلا مثلا باش يجيني واحد باش يقول لي والله يعطيك الصحه 8/10، معناتها كيما يولي يقيموني كيما اللازانيا مثلا نعطيها 8/10 فهمني ولا بالصوص بزيد محلاه فهمني ولا لا، خاطر نعيشوا في عصر نقيموا في الدجاج 9/10 الدجاجه نعطيها
8: شو جعفور مش يقيم باش يعطي نوت، اما هو السنين هذية مثلا اللي ماكش تمثل فيها فما فكرة ترسخت مثلا من الافكار،
9: ما المنطقة متاع البانيني منحبش
8: جعفور
9: تاع نعطي 8 للبانيني والله ويجي رب شوف ربيكم
8: مش نوتاسيون. فما فكرة ترسخت اللي مثلا جعفور نراو فيه برشا وبرشا تلفزة وبرشا راديو مستهلك، انا كمخرج من خمم مش مثلا نجيب
9: ماذا ماذا قدم مستهلك، ماذا قدم؟ حاسبني على اللي قدمته مش على الوقت. شو مش مربوطة بالوقت هي، ثم ناس خدمة درج وقاعدة خويا في التاريخ، في التاريخ معناتها أنا ثم ممثلين تشوفوا سيكونس واحدة الدوخ دوخ دوخ، فاطمة بن سعيدين ما تشوفهاش كونسومي وكذا، أما كي تجي تقول تطبع ثم ممثلين كيك سبحان الله. ما
8: جعفور تتمنى بينك وبين روحك بعد بسي معناها كانك تعمل انفيراج وترجع لهك اللي توحشته الكل، خاطر اكيد توحشته تقوليش عندي اربع سنين انا قررت وبطلت وقلت اعتزلت وهذوك من الكل. تحب عم جاي تقرح في رمضان وفي مسلسل وفي
9: لا
8: فيلم
9: لا
8: وفي
9: لا
8: الدنيا
9: لا نحب نعمل فيلم وان شاء الله باش نعمله
8: باهي. فما الفكره،
9: ثم الفكره طبعا كيف كيف اون باراليل مع المسرحيه تكتبت فهمني، هو داير المسرحية تجي فيلم قوي ياسر، المسرحية تجي تتفرج ريب.
8: انت من انصار العبيد اللي تحاول السوبر من حاجة لحاجة، الفيلم مسلسل والمسلسل سيري
9: علش ليه حتى كوثيق علش ليه فضل الجعابي وقت اللي خدم جنون من المسرحية
8: صحيح.
9: للفيلم كوثيقة عرب من من من من الفيلم معناتها شفناه كفيلم نحن زاد تفرجنا فيه فهمني، ولا بالنسبة لي أنا مهم جدا شيء ما يمنع
8: به. قبل ما نرتحوا جعفور، هل هذا الكل هالمخاذ هالكتيبة الجديدة واللعب الجديد على الركح معناها ينجم يكون تيتل كبير متاعه نضج، فما نضج في هذا الكل؟ حسيت روحك
9: ثم نضج
8: أكبر،
9: ثم نضج حسيت روحي أكبر نعم.
8: مش أكبر العمر،
9: ثم نضج
8: يا سيدي باش نرجع معك نحكي عن نضج بعد شوي
9: جه ربي
8: والله
9: إن شاء الله نضج تكتيكي فضل أستار

0: أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين
1: جعفر الجسمي جعفر البسي نحكيه على مسرحية بسي. أنت في المسرحية أنت البسي ولا أنت البسي
2: لا أستطيع والباسيون. الإجابة لا أستطيع الإجابة
1: تمتنع
2: لأننا نمتنع عن الإجابة
1: باهي تنجي ونتفرج
2: نعم
1: باهي تنجي ونتفرج حابش نصلك حاجة أخرى بتنجمش تمتنع جعفر المخرج المسرحي
2: نعم.
1: العودة ببسي للركح وهي تجربة ناضجة كما قاعد توصف فيها ومختلفة جديدة ما عملتش حاجة كيفها قبل ما تشجعكش للعودة للإخراج المسرحي خاطر جعفر خليني نعطي رأي مثالش أنت مخرج مسرحي كبير بالنسبة لي هذية تبخمير معناها فوكاسيون بالنسبة لي الكاسكيت الأولى هي مخرج مسرحي معناها أنا جعفر القيسمي إذا باش نكتب تقديم نبدأ بالإخراج المسرحي جعفر القيسمي حقائب وجوائز عالمية الحقائب ريتشارد الثالث واللي لقات صديق كبير ياسر شمع واللي عملت فيها عرض بركة ولكنها كانت حاجة جميلة برشا حبيت أنت رغم الصعوبات تبرهن أن معناها تبرهن على قدرتك فيها هاني عملتها حتى كان عاش ليلة واحدة على الركح
2: نعم.
1: لأسباب يطول شرحها
2: نعم.
1: كيف باش نقول لك رغم أهمية التجربة في الإخراج هذا الكل والدومين يشهد لك بأنك مخرج مسرحي كبير ديما عندك إحساس يظهر لي عبرت عليها أنت قبل دوك ما جبتش المعلومة من عندي
2: نعم.
1: عندك إحساس بعدم الاعتراف
2: اي عندي الإحساس بعدم الاعتراف قلت المثل باش نعاودو مثال الجازوزة هذاك هو مثال الجازوزة وريت اللي يسمعوا فينا الكل يعيشوا نفس المثال أنا أدعوهم باش يرتاحوا ويرتحوا بالهم فهمني ولا ما عادش تنتظر أنا كيما قبل كنت نحكي
1: ذكرنا مثال الجازوزة
2: مثال الجازوزة
1: أيوة
2: ديستريبيتور متاع الجازوز أنا كنت عايش حياتي كنحط دينار ديما نستنى الجازوزة
1: في الماكينة
2: متاع الجازوز ماني حاطي الدينار نستنى الجازوزة اكتشفت اللي في بلادنا مش بالضرورة تحط دينار تجي الجازوزة
1: حتى كي يبدأ دينار ذهب
2: حتى كي درش يكون فهمتني ولا شوليت نعمل أنا وليت في حياتي نحكي لك في وسط عائلتي وأصحابي وأحبابي وكذا واللي يحبوني الكل واللي نحبهم نحط الدينار ونتعدى جاء الجازوز ولا ماشي
1: ما تستناش الاعتراف
2: ما نستناش
1: لو كنت غلط كنت تستنى فيه
2: كنت نستنى تري جراف انسان يستنى

0: عمل جماعي انت مخرجه.
1: نعم.
0: اسمها بسي زادة.
1: اسمها بسي. والفيلم بسي.
0: باهي زيدني.
1: اش باش نزيدك؟ لازمنا بسي.
0: لازمنا بسي.
1: لازمنا بسي.
0: عرفت الجلسات الجماعية متاع ال.
1: لازمنا بسي. من بنزرت البنجردين للتطاوين. لازمنا بسي. وضع الناس ما يخافوش من البسي. البسي حاجة رائعة جدا. باش تمشي الإنسان يسمعك. يسمعك يسمعك يسمع مشاكلك.
0: جعفور نمشيو للبسي يسمعنا خاطر ما لقيناش شكون يسمعنا.
1: طبعا من بين الأسباب
0: رغم النوايا الطيبة والناس اللي تحب تعاون
1: ما تنجمش تحكي كل شيء النجاح أختي. هي زادة فيها ما يكفاه. ما تنجمش تحكي لنبيلة مرتي كل شيء. ما نجمش نحكي لأولادي كل شيء. أنا بابا ما نجمش نحكي له كل شيء. إخواتي دونك أنا نمشي زادة باش ما نتعبش. ما نحبش نتعب الناس. أنا كان نحكي نتعب أقسم بالله نتعب.
0: نفس المبدأ نتاع كان نوري كل شيء نتعب نوجع العباد.
1: نتعب نتعب. نقول لك حاجة ريم. أنا كي نتعب نبعد نختفي.
0: تو بريفير تخليه لروحك. نرجعوا للإسفنجة.
1: إي الإسفنجة.
0: واضح.
1: فهمتني ما نحبش نتعب الناس. ما تقول فيهم ما يكفيهم.
0: دوك ما عادش مغشش. ما عادش تستنى.
1: لا لا لا متصالح متصالح.
0: ما عادش تتفكر
1: تمشي اللبسي باش تولي متصالح مع روحك.
0: جعفور ما عادش تتقلق كي تتفكر اللي هو ما يستدعوكش الأيام خرتاج المسرحية.
1: ما عادش نتقلق بين سير. ما عادش نتقلق خاطر انا ما عاد محسوب على حد تو.
0: يا خالي ما يستدعوكش وانت مخرج مسرحي.
1: ما عادش يستدعوني سامحني
0: على خاطر
1: لا اسمعني لحظه.
0: قل
1: انا تو نعيش في فتره في المسرح لا اعد من المسرح. جعفر بعد وكذا في نيويورك. التلفزه مانيش ما لا اعد. ما عاد كيحكيو على منشطين التلفزه مانيش منشط تلفزيون. راديو مانيش منشط راديو. طفى فين صحافي ماكنش صحافي وهذا حق. مانيش صحافي. مخرج مانيش مخرج. تو جعفر وين وكذا يعمل فيلم ولا ضربه ويمشي غادي وكذا. ماني محسوب على شيء. ولكن الجميل في حياتي انه هذا كله مجمع في وسطي.
0: كله موجود.
1: اي كله موجود وفخور به لدرجه لا توصف.
0: وهذا ماهوش نقص بالعكس. هذه حاجه معناها ما اكثرش من انه واحد يكون بوليفالون.
1: القلق اللي في وسطي هذايا والانتقال من فضاء الى فضاء اللي هو راه انتقال في النفسيه اكثر منه في المكان. مش نتنقل في المكان. انا مشيت من الراديو كل خدمت فيه. مش نتنقل من الراديو للراديو. لا لا انا قلق. نحب ديما تجارب اخرى نرتاح.
0: ماكش قلق تو
1: من احسن واحد فيهم الكل لا في ديوانه
0: اليومي الحقيقه معناها لازم اونديرانس لازم برشا.
1: مانيش قلق. كان جيت قلق راني خرجت خاطر كيما قلت لك ما عادش عندي الوقت اني لا معناتها ناخذ على حسابي لا ناخذ حساب الناس. ما عادش عندي الوقت. لا سي بون سي بون. متقلق نقول سلام سلام. قبل ما كانتش عندي مثلا نجم نهز على كتافي. فليجات مش متاعي.
0: فليجات مش متاعي.
1: فهمني احلام ناس فهمني ولا مش متاعي.
0: دونك انا جوست في هذا حبيت نثبت انه مثلا انت التلفزه والراديو ما نقمتش عليها التجربه ذيك تقول سرقتني ضرتني بعدتني على الفوكاسيون الاولى.
1: لا لا, لا, لا, لا, لا لا انا بالعكس انا التلفزه والراديو انا مدين للتلفزه والراديو خاطر انا عباره معناتها كنت متميز في الدراسه عباره للتشبيه. فجيت لامي قلت لها امي انا راني متميز انا متميز خذيت جائزه وكذا. فامي ما سمعتنيش. فخالتي قالت الله وحد على ولدي اجى بحذايا وعندي تلفزه راديو مرحبا بيك. دونك انا عندي سنين عايش في دار خالتي. مش دار خالتي التعبير المجازي
0: مش سويسرا.
1: اي صحيتي
0: جميل والله جعفور. ها وانا اللي معك كل نهار وقاعده نكتشف في حاجات جديده. بيه انت زاده فما من فسات واحد اخرى. احنا حكينا على الكتيبه وحكينا على التمثيل وحكينا على الاخراج. انا زاده نرى ونتصور العباد اللي تتبع كيف تعرف اللي انت زاده مكون. انت ان فورماتور كبير. انت مكتشف مواهب. انت اطرت. انت مثلا التجربه الكبيره العنوان الكبير نسكافيه كوميدي شو. انت كونت اسامي اليوم حاضره براتيكمون كلها في الساحه الكوميديه معناها. اللي موجودين اليوم في واكثر انتاجاتنا احنا طولت كوميديه. نعطي امثله لبنى سديري تبارك الله فماش عمل كوميدي ماهيش موجوده بلاصتها فيه. محمد علي التونسي احمد العجيمي نور السعيدي الناس اللي تكتب الناس اللي تمثل كلها
1: سيف عمران
0: وسيل كلهم الحقيقة براتيكمون الكل. هذاك الجانب هذاك ما تحبش تعاوده ما تحبش تعاود تجربها. حبيتها انت التجربة بالكدا وعشتها مليح.
1: تجربة مهمة برشا. ولا لازمتها اعتمادات. ما تنجمش تكون من غير اعتمادات.
0: ماديات.
1: ماديات هي شنو الاعتمادات؟ انه يوفروا لك فضاء. انه يوفروا لك التنقل. انه يوفروا لك يعني الناس هذه باش تجي فهمني ولا تاكل.

0: وثبات عبارة على التربص كما يوفروا للكورة بصفة
1: المفروض الرتور سور انفستيسمون واضح معناها اغذر لهم كلهم ناجحين.
0: التجربة كانت ناجحة جدا جدا جدا جدا جدا على جميع المستويات فنيا فهمني ولا هما زاد على مستوى الاستشهار
1: صحيح
0: فهمني ولا طريقة ذكية جدا جدا جدا
1: لليوم مازلنا نقولوا في الاسم
0: ياسير انك معناتها تاخذ الثقافة انت ثم مشاريع ثم مؤسسات ذكيين ياسر
1: ذكيين
0: ياسر ياخذ الثقافة خويا فهمني ولا انا نصفق له ويعمل من خلالها الاشهار انا نصفق له دونك تجربة كانت مهمة الحقيقة
1: دونك لازمها مستشار
0: طبعا
1: بالعربي.
0: طبعا لازمها مستشار ونخمم فيها الحقيقة
1: لازمك تلقى مستشار ما عادش طرحت معناها حتى حد
0: طرحت برشا مرات برشا مرات في الاربع سنوات في الاربع هذا موجود انت في الاربع سنوات جعفور كوميدي كلوب حاضر البروجي
1: ها
0: جعفور كوميدي كلوب نكتشفهم من بنزرة البنجردان للتطاوين
1: ما لقيتش شكون يمشي معاك
0: ما لقيتش الوقت ما لقيتش الوقت لازم تفرغ مشروع كبير ولازم مستشار
1: لازم
0: مستشار يكون لحظة تظل جعفور كوميدي كلوب هاي نحققوا الحلمة هذه وشوف قديش نجم نخرجوا من إبداعات
1: صحيح
0: والله
1: صحيح ولا والساحة تستوعب على خاطر تبارك الله الجمهور طالب شيء هذايا وتبارك الله ولات فما حركية الأفلام الكوميدية ولات ولا عنا أفلام العيد ولا عنا أفلام تخرج في القاعات وتتعبى القاعات نسلموا عليهم الكل اللي سميناهم واللي قاعدين
0: طبعا.
1: يعملوا
0: طبعا.
1: في كارير جميلة دونك هذايا مشروع نحطوه على القائمة لازم شنو نتبعك جعفور لازم هم ذوما كلهم يتعاملوا
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله بيه ساعة سعيدة
0: ساعة سعيدة
1: نحكي على ساعة سعيدة
0: نحكي على ساعة سعيدة
1: نحكي على ساعة سعيدة ساعة سعيدة البرنامج اليومي لدوزيام ماتينال هنا على ديوان فام اللي يقود سفينة الفريستايل جعفور كل صباح ومعك فريق قديش ما يجيش السؤال ومعك فريق إذا ما قدام الموسم احنا طبعا
0: احنا يظل الرابع ولا الثالث
1: ثلاثة عملنا ثلاثة مواسم كان احيانا ربي نبدأ الرابع شهرين أخرين إن شاء الله الحقيقة فما فريق اللي قعد صمد فما ناس مشيت وجيت فما برشا تجرب في البرنامج جربنا يكون معنا ممثل جربنا يكون معنا شيف ديما موجود جربنا برشا حاجات فما ناس مشيت وجيت فما ناس خدمت حاجات مزيانة وأضافت معناها أنا الحقيقة التحقت بكم في الموسم الثاني الموسم الأول ما كنتش معكم إلى أي درجة تعتبر أنه المايونيز خطفت أنه عندك توا إكيب تنجم تكمل بها سنين أخرين قدام
0: أنا أشعر بالفخر والاعتزاز برنامج ساعة سعيدة برنامج ساعة سعيدة عبارة على حوش باب محلول فهمني ولا ادخل زوز مرحبا بيك كسرنا برشا قواعد برشا قواعد عملنا اشياء راهو بالنسبة لي انا من نجم كان نعتز ونفتخر عنا ثلاث سنين الساعة كل جمعة فهمني ولا نحاول نعاونوا انسان
1: نعم
0: كل جمعة ثلاث سنين نحاول نعاونوا انسان قديش نفرحوا كي يا ربي وفقنا ويجيبنا في الصواب راهو رد بالك يا ريم راهو حاجات لازم تتحكى راهو شيرينا كيران راهو خمسة سيارات إسعاف الغزة راهو سيارة إسعاف القرقنة راهو شو نحكي عمليات تعملت خارج حدود الوطن
1: ناس رجع لها الأمل ناس رجعت وقفت على ساقيها ناس رجعت عندها سقف
0: فهمتني رجعت لعبت تحلم احنا راهو الغاية مش تعرفين على البارتية هذيك تعجبني على لأنه ترجع الأمل للناس ساعة سعيدة مش برنامج ساعة سعيدة هو البرنامج الوحيد اللي يفعل اللي أثر
1: صحيح
0: اللي العباد تكلم بالتليفون وتتسابق وبجاه ربي امان علاش ما هزيتوش عليا باش ندفع زوز ملايين للمراه هذيك هذه في ساعه سعيده
1: هذا الجانب الانساني اللي هو كبير ياسر كبير وان شاء الله تنجم تكمل ربي قدرك باش تعمل منه نرجع لك لسؤالي تعتبر انه الفريق اللي عندك لا مايونيز خطفت وتنجم تكمل بهم القدام
0: طبعا خطفت
1: قديش نجم تزيد ساعه سعيده
0: لا ما عنديش
1: لا مش نحكي على هي انت كيفاش تراها تعيش نحكيش على الظروف ولا الراديو ولا
0: تعيش.
1: قديش نجم تدوم معناها
0: شنو راه تعيش الناس حافظة الجينيريك شنو راه تعيش كبار وصغار شنو راه تعيش توسخ خارج حوض الوطن يقول لي خويا نحط في الغنية هذه يقولوا جعفر يبالغ
1: لا
0: قال لي نحطوا الغنية هذه باش ناخذ انرجي نسمعوا في ساعة سعيدة باش ناخذوا طاقة
1: تصلح في بلاي ليست نتاع الصباح
0: فهمتني دخلت في النوستالجي نتاع المواطن

0: نهار زين
1: صحيح
0: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها تحلى معاك كل ما تبان التبسيم فهمتني ميزابار للناس اللي احنا عمرنا ما كنا منشطين ودي كرونيكور دي كرونيكوز ليه احنا كنا ذوات بشر هذاك علاش قلت لك ساعة سعيدة راهي تجربة متفردة خاطر كنا بشر نتفاعلوا وثما ما ثما ما ثما انيماتور يهز تليفونه في الديريكت تليفونه
1: ويتكلم يقول له
0: بابا كفطورك فوق التلفزة ولا تحت الواحد
1: لا حقيقة فهمت
0: الو نجح وقتي تو نكمل نكلمك فهمني والاخر من غادي عادي في ميساج درا شنو هو لا الدنيا قد ما تقرب للدنيا ما تنجمش الحقيقة تعمل الدنيا
1: جعفر سؤالي اللي بعده كنتش نسألك انه الشغف جي كل نهار شيخ الشغف
0: على الاخر
1: بطريقة الحديث متاعك من غير ما نسأله السؤال
0: معي. على الاخر خفص لك حاجة ثم اعمال نمشي لها على مضض وثم اعمال نمشي لها باش نتعالج ساعة سعيدة عالجتني يعني. من بين الآية نعطيك حاجة
1: قل
0: والحكاية اللي لبسي من بين الحاجات اللي عالجتني انا معناتها نفسيا فهمتني هي ساعة سعيدة اللقاء هذاك مع الناس وكذا ونقرأ الكومنتير على اليوتيوب يمسني برشا ودي عنا عائلة في اليوتيوب كبيرة
1: صحيح
0: عائلة كبيرة ما يحملوش فينا دقة الشعرة وكيتغشوا يتغشوا علينا بالحق عبارة عائلة
1: صحيح
0: نشوف الانستغرام شوف اخي مش نهار عملنا هاي كل واحد انستغرام وكذا اللي لميتي انت من انستغرامك التبرعات من انستغرامك الشخصي
1: ما خلطتش على المسج
0: فهمني وانا والاخر دونك الساعة سعيدة هي عائلة عيلة ولما ساعة سعيدة راهو المعمل في تونس ساعة سعيدة راهو التاكسيات راهو الناس اللي تستغاث من الكياس ساعة سعيدة راهي الأمهات ربيت البيوت فهمني ولا لأنه التوقيت هذاك من العشر نص النهار فهمني ولا مش أي واحد يسمع في ساعة سعيدة وثم ناس باش نعطيك معلومة أخرى وثم ناس يسجل ساعة سعيدة ويسمعها في الليل يعيش لبرا
1: صحيح
0: صدقني
1: جعفور ساعة سعيدة نرجع بعد ساعة سعيدة مزيل عندي ليك جانب واحد آخر كها والحقيقة بالطبيعة لازمنا 3-4 سوية كان ما تقلقش مني ربي فضلك نرجع بعد ما حكينا على ساعة سعيدة هالمشروع اللي بكلنا نحبوه وعايشين منه ويعطي فينا في الطاقة كما قلت أنت ونرجع باش نكمل معاك الملف الأخير جعفر القزمي في أوستر

0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين
1: مازلنا مع جعفر القسمي في أستار. عسلامة جعفور.
2: عسلامة، شكرا على الدعوة. حقيقة أول مرة نجي لديوانا فام.
1: والله
2: استضافة كانت حلوة برشا.
1: عجبت بلاتويتنا؟
2: والله يعطيكم الصحة.
1: واللون واللون
2: كل شيء الحقيقة. أول مرة في ديوان كما قلت لك تمسيت برشا.
1: مرحبا بيك. إن شاء الله مش آخر مرة.
2: إن شاء الله.
1: مرحبا بيك. العمل الجاي
2: ما تردونيش ديوان إن شاء الله.
1: كثرتوا علينا. يزي منكم. يزي منكم. جعفور ديوان فيم ساعة سعيدة. هذا كل حكينا فيه. كان عندك حكاية تحس روحك ما حكيتها لناش في ساعة سعيدة. ما حكيتها لناش. معناها خاطر ديما تحكي لنا حكايات على القرايه، على الصغر، على العائله، على اصحابك، نجموا نسميوهم لك، على الدنيا الكل حفظناهم وحفظوهم المستمعين. زادة كان فما حكايه بالحق ما حكيتها لناش، شنو تنجم تقول؟ كان عندك ما عندكش ما تعطينيش واحده نقول لك راك حكيت.
2: ما تعطينيش رسلاس مع المستمعين.
1: خمم في حاجه ما عمرك لا دخلت الباب هذاك.
2: والله حكيت كل شيء براتيكمون الحمد لله.
1: جيزي جعفور، وانت بيبي مثلا؟ انا ما نعرفش، ما عنديش حاجات تقديمه ياسر. حكاوهم لك؟
2: حكاوهم لي. حكيت لي الوالدة أنه خديجة أختي كانت الله يرحمها ويرحمها كانت تغير مني برشا. خديجة خديجة هي أكبر مني بعامين. ودخلوا يلقاو خديجة أختي حطت لي القلوب، هذوكم القلوب الكحلة في خشمة.
1: جعفور بالحق
2: والله
1: هذه
2: ما نعرفهاش. أمي قالت لي راهي تستف لك في القلوب في خشمك، تحب تسد لي نفس.
1: رسول الله.
2: ورملي هي قلوب كحلة وكذا، أنا قلبي أبيض. ما خديجة إلى يوم الدين.
1: خديجة كلنا نحبها. خديجة
2: طبعا
1: نعديو عرس خديجة وبعد نشوف.
2: نعديو عرس خديجة بين
1: سوى صحيتك. وانت شكون اللي بعدك في الترتيب؟
2: أنا بعدي صابر خويا.
1: شكون تتصدف له؟
2: لا والله لا لا والله لا. صابر بالنسبة لي أنا هو الرجل الخفيف العيلة. ما يحبش الظهور ولكن ظاهر بارش في حياتي. داعم اساسي الحمد لله. ربي ربينا انه نحبوا بعضنا، نختلفوا نتعاركوا نتلاكشوا، فهمتني؟ هذيك هي. اما المحبه والقدر والاحترام، فهمتني؟ ان شاء الله خويا ديما مشرفهم وان شاء الله ديما في المستوى، خاطر ما نحسش روحي نمثل روحي وحدي. انا وقت اللي مثلا نعمل حاجه وكذا ديما نخمم في خواتي، نخمم في عائلتي، نظره الناس للعائله، فهمت؟
1: تقول انت اللي في الواجهه دوك ما تحبش تجيب لهم كان حاجه البيت.
2: صحيح
1: واضح. يا سيدي انت حليت باب العائلة. انا قلت لك احكي لي حكاية، انت جبت خديجة.
2: اي خديجة
1: هاي بي. خلينا نسلموا على نبيلة زوجتك، صديقتنا، على فاطومة. لكن اسمح لي نستنتج انه عندك رابور سبيسيال، علاقة مخصوصة مع ولدك ادم، مختلف.
2: اي مثلا اي
1: انا باش نقولك وانت صلح لي. ادم مثلا نحس انك تستنى فيه، تستنى ادم قدامك ديما بين عينيك،
2: حمله مسؤوليه اكبر من طاقته. ظلمته برشا، خاطر ظلمته من اللي تولد
1: عليه.
2: ادم تولد 2010، ثوره 2011. الحقيقه انا بعد الثوره تعبت شويه، تعبت برشا دونك ما كنتش مركز مع الولاده نتاعو بالكل، فهمتني؟ وكنت أب غير مثالي، معناتها اللي ضيعته أنا في حياتي أو اللي راتيته في حياتي حبيت نشوفه فيه هو.
1: أب غير مثالي من باب اللهوة التفرغ، معناها ما كنتش
2: موجود من باب
1: موجود. اللهوة
2: من باب التفرغ. هو وفاطمة كيف معناتها الحقيقة ما كنتش أب مثالي، معناتها كان ترجع بيه الدنيا وكذا ممكن نعطيهم وقت أكثر برشا برشا برشا برشا، وممكن ما نفرضش عليه انه يترينا وانه يلعب كوره وانه
1: دونك انت كي حبيت تعوض وليت تفرض عليه في حاجاتك هيك.
2: اي نعم اي عملتهم. اي والجميل انه تصالحنا وحكينا واعتذرت منه. انا نعتذر من ابنائي. انا نذكر واقع اعتبر انه واقع جميل. قلت لهم تخافوا مني؟ سكتوا. تخافوا مني ولا فاطمة وآدم؟ سكتوا. قلت لهم تقولوا لي في الحقيقه الكل، صغار وقتهم، فهمتني؟ سكتوا. قلت لهم ما باش نعملوا طريق، باش نعملوا صندوق اكتبوا فيه، فهمني ولا شنو؟ اكتبوا فيه اللي تحبوا عليه، ان اللي تحبوا فهمتني؟ ف فقريت بعض الجمل يعني الحقيقة خلتني نرجع روحي شوي.
1: استنتجت أنهم كانوا يخافوا؟
2: استنتجت أنه أنا كنت غايب منهم. مثلا أنت وين تسكن؟ وأنا نسكن غادي. وأنا نسكن غادي، هذه سؤال أدبولتي. با أنت وين تسكن؟ أحكي وقت عمره 6 سنوات 5 سنوات.
1: دوك ندمت على أحلام؟ يمكن نعم. حسيت روحك أسقطتها
2: نعم.
1: عليها؟
2: نعم.
1: كي يقول لك نحب نبطل الكورة أنا
2: يبطل قبل تعمل لي إشكال. يبطل يبطل الكورة وما يحبش يمشي انفورماتيك، ما يمشيش انفورماتيك، يحب يمشي مات، يحب يعمل لتر، يحب يقرأ حجامة، يحب يسافر.
1: الفيرسيون جديدة بعد الاعتذار وبعد ما سمحته ولد ولا الرابور خير تحس آدم
2: برشة
1: خير
2: برشة برشة.
1: سلموا عليهم.
2: اي سلموا عليهم بيسير. سلموا عليهم. هو سلم فاطمة زيت كيف كيف
1: بيان.
2: فاطمة فاطمة عندها ميزة أنها تواجه تتكلم. آدم تلمو يحترمني وهي زادة تحترمني وتحبني وكذا. أما هو تلمو هو طبيعة سبحان الله، هو كل واحد طبيعته فهمتني. هو ما يتكلمش.
1: شبه لك
2: ثم جانب
1: شبه لك.
2: نعم
1: يوسف تحبه.
2: نحبه خويا برجولي رجل به تعفون معناتها محترم يشرف كيما هو كيما فاطمة. ما يعليوش أصواتهم على ناس أكبر منهم، ما يعملوش مشاكل مع أصحابهم، في وسط أصحابهم محترمين
1: الحمد لله.
2: فهمني ولا
1: أهم حاجة في هذا كل في الأخر أنك تبدأ فخور.
2: فخور جدا
1: تحس روحك
2: مهما صار فخور جدا.
1: ربي فضلهم جعفور، ربي خليهم لك. عم جاي نفرحوا كي هالوقاية بفاطمة إن شاء الله في الباك.
2: أمين رب العالمين.
1: مرسي برشا.
2: أنت مرسي ريم يعطيك الصحة. مرسي فضل. والله العظيم تفرهت
1: عايش
2: والله والله عليك ريم. ربي يعطيك ما تمنى. برشا ناس زاد ما يعرفوش ريم. ريم القلب الكبير، الأخت الحنينة. كنت في ساعة سعيدة
1: عايش.
2: كنت مستشارة زاد نستشيروك في كل كبيرة وصغيرة. ثقافة كبيرة الحقيقة. فخور أني تعاملت معاك من قبل مش من طور. ونعرف جانب كل الحسي والإنساني من يد واحدة. كنا وقتا نبنيه في الديار في التاسعة كنت أتذكر فمني والله لمتنا بارش أشياء جميلة. إن شاء الله ميرمنا كان البيه.
1: عايشك جعفور. عايشك. شكرا شرفت برشا اللي معاك. نكملوا هالسيزون هذية من أوستار وإن شاء الله تجي مناسبات أخرى، وخاصة إن شاء الله نتقابلوا نحكيوا على بسي بنجاحات في مهرجانات في تونس، في جمهور كبير يجي ويتفرج ويحب وتعجبه المسرحية وتعيش قد ما تحب أنت حتى لنشوفوا مشاريع أخرى. مرسي جعفور. كان معكم جعفر القيسمي. مرسي لنتوما تبعتوا. أقعدوا معنا على خاطر باش نرجع لكم في ساعتنا الثانية بضيف جديد في أوستار.
0: أوستار راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. راديو NFM فلاش نيوز.
3: مجازوة الوحيدة ديوان افهم. عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشود يعلن الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر، بالإضافة إلى برمجة تنظيم الدورة الثانية لمسابقة المتكون المبادر بمشاركة كل مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. وأكد الوزير بمناسبة إشرافه على اختتام فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تم خلاله الإعلان عن نتائج مسابقة المتكون المبادر لانتقاء أفضل أفكار المشاريع، أفاد بأن التكوين المهني يبقى قاطرة نجاح كل البلدان المتقدمة، مبينا أن بادرة تنظيم هذه المسابقات تهدف بالأساس إلى تكوين جيل جديد من المتكونين المبادرين والمستثمرين القادرين على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع راية تونس عاليا. الكميات المجمعة من الحبوب بمختلف مناطق الانتاج بلغت 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الحالي، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. وأكد ديوان الحبوب في بلاغ له أن لجان المراقبة المحدثات وصلوا زياراتها المدنية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لتثبت من مدى احترام شروط تخزين الحبوب ومتابعة عملية إجلائها سواء نحو وحدات الديوان أو إلى المطاحن، مشيرا إلى أن الكمية التي تم إجلاؤها بلغت إلى غاية 26 من جوان حوالي 2 مليون قنطار. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يقول أن سفن تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية، والتعليمات الإيرانية للعبور من مضيق هرمز لا تزال مفروضة في المضيق. وشدد التلفزيون الإيراني على جميع السفن التواصل وتنسيق مع بحرية الحرس الثوري للدخول أو الخروج من مضيق هرمز. زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد يقول أن الاتفاقين مع لبنان وإيران يتعارضان ويدفعان في اتجاهين استراتيجيين متعاكسين، وأضاف أنه لا يمكن بناء اتفاق يلزم لبنان بتجفيف مصادر قوة حزب الله في الوقت نفسه توقيع اتفاق مع إيران يزيد من قدراتها على تمويل الحزب ذاتها. وأشار إلى أنه كان يفترض بحكومة الاحتلال أن تنتبه إلى هذا التناقض وأن تطالب بإغلاق مصدر التمويل الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب diwanfm.
4: diwanfm صوتكم.
5: Let's go.

0: تمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، احنا مواصلين في أوستار السبت هذا اللي هو السبت الأخير في البرمجة الشتوية، وإن شاء الله نتقابلوا في الصيفية. تعالوا نقول لكم في شنو باش نتقابلوا بالضبط الصيف هذايا. دونك بعد جعفور، بعد جعفر القاسمي، عندنا ضيفة سبيسيال باش ناخذوا معها الساعة الثانية هذايا، باش نقول لكم اللي هي فنانة بصوت كبير، موهبة بدينا نتعرفوا عليها، أما بالكبير قاعدين نتعرفوا عليها على خاطر قدرات مميزة، حضور هكا هادي ركز واثق. سمعنا إعادات من عندها الأغنيات تسمعوا بالكدي بالكدي، واليوم باش نسمعوها بأول أعمالها بألبوم سمعنا منه توتو أغنية دوليشة واللي عطات اسمها للألبوم هذايا، ومازلنا باش نسمعوا منها أغنيات بالصوت الجميل للفنانة الجميلة بوثينة النابولي. عسلامة بوثينة.
2: عسلامة ريم.
1: مرحبا.
2: يعيشك.
1: شنحويلك.
2: الحمد لله، الحمد لله على الأخر.
1: تري بيان.
2: ميرسي بور لانفيتاسيون على كلامك الحلو هذايا الكل.
1: يعيشك. جو لو كخوا على الاخر، وان شاء الله اللي يسمعونا وما اكتشفوش الاغنيات ولا باش يتعرفوا عليك توا يمشيو يسمعوا الاغنيات ويسمعوا صوتك ويوافقوني في الكلام هذايا. دونك مبروك للالبوم، 5 اغنيات.
2: يس.
1: دوليشة اللي كنا نسمعوا فيها، الناس تخاف من الحب ويظهر لي هي اللي بداوا يتعرفوا عليها من الاول ويشوفوا فيها سيغ لي ريزو، زين وبالحنه، نفس طويل، ويا ليلي. سي سا.
2: يس.
1: نعرف اللي الألبوم هذايا فيه خدمة مشتركة، مخاض فني مشترك في كتابة الكلمات وفي الألحان، في الكلمات مع الشاعرة سيرين شكيلي وفي الألحان مع قيس المليتي الموسيقي المتميز. كيف تكتبوا مع بعضكم وتقدموا مع بعضكم وتتناقشوا الغنايات؟ أنا هم اللي سميتهم أنت؟
2: أنا هم اللي سميتهم، اللي كتبتهم أنا
1: سميتهم،
2: اللي سميتهم أنا. شو معنى اسمي؟
1: اسميهم
2: ان فيت لسمي يختاروا رويحهم ديريكتومون من الغنية، يظهر لي من لو ميساج فار اللي يوصلوا اللي توصلوا الغنية. مثلا زينوا بالحنة اسمها على جسمها، تبدا بزينوا بالحنة
1: تبداها.
2: قالوا لي الناس تخاف من الحب، سي لو ريفران اللي هو لو ميساج الكبير اللي عنده لاشوت نتاعو وهو خايف من عينيا، اللي من كلمات سيرين شكيلي. دوليشة سميتها سيرين رغم اللي هي من كلمتي أنا. دونك سيرين شافت اللي هي سيرين بلاد، حكاية فيها دورة، فيها دورة ما بين بلايس ما بين حكايات، دونك سميتها هي دوليشة
1: وعطات اسمها للألبوم. اخترتوا أن
2: أي وعطينا اسمها للألبوم. سا بار كونتر سي ان شوا من شيرة ليكيب دو كومونيكاسيون وليكيب اللي كبرت الحمد لله اليوم من شيرة ليماج وفلا سمينا الألبوم كما هما اقترحوا. أنا جو تروف كو الألبوم هو دورة ما بين برشا غنيات، زادة دوليشة، دونك اسم على مسمى.
1: دونك سافي لافير دوليشة والليكيب اللي كبرت على خاطر التجربة قاعدة تكبر.
2: طبعا.
1: على خاطر الحلمة بتاتر بدأت تتحقق، حلمة الأغاني الخاصة بيك عندها برشا، عندك برشا، وانت تقول نحب نعمل غنيتي الأولى، نحب نعمل غنيتي، ولا مغامرة هكا جاي ان كونكور دو سيركونستانس لقيت روحك في وسط هيا نعملوا الألبوم ونخرجوا غنيات نتاع بوثين؟
2: هو الحقيقة وأنا صغيرة ياسر نحب نغني، أما من غير هدف من بعد ذيك، كانت حاجة نحب نعملها للحاجة، الفن للفن كما يقولوا. فديما نغني ونلقى روحي نكتب ما غير ما وليت حكاية، فهمت؟ نكتب كهولا لحن قبيلة بالك نحكي وانا وسيرين، كنت غشش على حد في دارنا نكتب غنية أنا من عاش نعبر أدخل. دونك كانت الحاجة ناتوريل على الاخر، الى ان بديت نغني قدام عباد اكبر، قدام جمهور اكبر، سور اون سين اوفيسيل. دونك وبديت تكبر الحلمة من وقتها، انه بديت تجي الملامة من عند العباد تاع ما احلى صوتك، علاش ما نسمعوكش في غنيتك انت؟ تو نحبوا نكتشفوك انت مش صوتك كهو. يخي الحقيقة العامين دوما ما نكتبش عليك، نحس في روحي نغلي من داخل، معناتها نحب نخرج حاجة. قلت انت ما خاف جوستومون، بالحق نحس روحي نغلي ومانيش عارفة شنو اللي باش نبدا بيه وشنو اللي يشبه لي أكثر وشنو، خاطر ما نكذبش عليك زادة الخمسة غنيات هذوما اللي خرجوا اليوم هما 5 من يمكن 20 غنية توا موجودين. لو شوا نيتي با دو تو ايفيدونت، كش عليك تختار ما بين صغارك معناها. فهمت؟ دونك شنو اللي باش نسمع العباد قبل باش نبدا؟ الفو لاسومي.
1: دونك حالة الغليان هذايا يظهر لي لازم لي بارتنير كيلفو باش ينجموا ياخذوا بيدك ويوصلوك لانه هيا نخرجوا ونختاروا وننتجوا. دونك يظهر لي لي بارتنير نتاعك في الالبوم كيما سميناهم، عندنا سيرين
2: وقيس مليتي سيرين شكيلي وقيس مليتي
1: وقيس المليتي أول مرة تتعامل مع قيس خاطر سيرين يظهر لي عندكم خدمته
2: قيس أنفيت اللي قلته يسر صحيح أنت تو خاطر الغليان هذيك يبدأ يغلي متعرفش وقتاش بتوفى الغليان هذيك إلى أن بالحق تتنطور حمد الله يا ربي نجم كونسيدير من العباد اللي عندهم الزهر في الدنيا هذيا نلقى روحي أنطوري بعباد كل واحد عرفت فيس عرف لاتاش متاع وشنو باش يعملها باش نجمو البروجي يخرج للدنيا دونك سيرين شكيلي باغ اكزومبل بعد ما عملنا نوبة غرام اللي هي المسرحية موسيقية كوميديا موسيقية اللي عملناها في كارتاج ان 2024 مع هي ومحمد علي كمون قالت لي اسمع لازمنا نعملوا حاجة دونك إجا خان بالحق من وقتها إيمانها ظهر على الأخر بيا وأنا أصلا يمكن ما كنتش مأمنة بروحي بأسو بوان دونك قالت لي نعمل أغنيات هي تبارك الله عليها تكتب مليح وأنا جادور سكيل إكخي يا أخي باغ لا ميم أوكازيون سمعت الحاجات اللي أنا كتبتهم زادة ولحنتهم هذا قبل ما يدخل حتى قيس في
1: العلاقة مع سيرين
2: العلاقة مع سيرين كانت قبل فوالا ومن وقتها صدقني من 2024 أوت 2024 وين وسيرين هي تكتب وين اللحن هي تكتب وحاسين له هكيك ما حبتش توفى الحاجة وما عرفناش نقصته اون فيت لليوم دايق ما عرفناش
1: جميل هذا يخلي عنا باجاج
2: مازال عنا من أغنيات جدد
1: تخي بيان نتصور انه كل ما باش نقدمه ونحكيه باش نحكيه على سيرين خاطر سيرين فغي بارتنير في الثنية هذية
2: ما بارتنير اوفيسيل اللي ظهر لي
1: جميل نسلموا عليها برشا سيرين الشكيلي اللي نحبكم زادة اكتبوا سيرين الشكيلي وشوفوا قداش اغنيات كتبتهم سيرين وقداش كتبتها مزيانة شعرة غنائية تونسية هي بالفم والملاي ومازال قدامها برشا ثنية خاطر محليكم كي تبداو نتوما صغار دونك مازال عندنا برشا وقت باش نسمعوا منكم برشا حاجات قيس المليتي دونك التعاون كيفاش كان انا شفته كيف هبط وقال انه عنده ميل خاص لغنيه الناس تخاف من الحب نعرف اللي هو لحنها وهو وزعها وهو لعب بيانو يظهر لي زاده سيتي كوما معناها انت كنت استنيت حبيت تشوف واش باش يعطي كنت خايفه مش عارفه كومون سا بوتي
2: قيس ان فيت دو كو تقابلنا في حفله ما عندها حتى علاقه بالبرودكسيون بيرسونيل نتاعي انا حفله غنيت فيها اغاني دي ريبريز مانتا ام كلثوم كل شيء في فرنسا دونك جاي سمعني واول مره تقابلنا فيها وهكا حب ياسر نقعد نحكي وتقابلنا بعدها في تونس كل شيء حكينا برشا ان فيت قيس بارمي لابيد اللي عاودوا مهمشوني في مخي على فكره البرودكسيون هذيا انت او اسكو تو تو بوزيسيون في الدنيا هذيا انت غير صوت معناها انت شكونك فهمت دونك الحقيقه مهمشني نوصلوا المساج هذيا قيس مهمشني برشا
1: مهمشه هذيا ايوه
2: اما مهمشه فلا خرجت حاجه ياسر باهية خليني بالحق نسال روحي انا باش نرجع لك بكل سؤال الاولاني انا باش نحب نخرج للناس اول مره خليتها طيب كانت مهمشه في مخي وعاودنا تقابلنا بعد قلت له اسمعني راه عندنا الغنيه هذوما انا وسيرين شكيلي واش قاولك انت شنو نجمو نعملوا فيهم تقابلنا دوكو احنا ثلاثه عجبوه من الأغاني اللي ديجا موجودين كيما زينو بالحنة اللي هنا
1: ملحنت
2: ملحنت
1: هاي إذا كنت تعرفوا اللي هي تكتب وتلحن زي هاي
2: يخي قال لي سو ستيل أن بو كروزي فيه نجمو نتعمقوا في الستيل هذايا ونشوفوا كيسكو سا دون بالنسبة لي هو قال لي سي نوفو ما سمعتش حاجة كيما كي قبل دونك إجا خنجربو بدينا غادي كان نبربشو شوية في اللي عندنا ديجا وفما لو تكست قالوا لي الناس تخاف من الحب اللي قالوا لي اكتب على الحب اللي كتبته سيرين شكيلي بدا يدندن في حاجه عليه سيتي اون سيونس انا ما نساهيش لتوا في حياتي دايوغ حتى التسجيل عندي تنهار من نهار نعطيه لكم
1: هبطه معايا
2: والله سيتي ا مومون دو بارتاج بالنسبه لنا خارج الدنيا هذيا معناتها اون ايتي كو انا وسيرين وقيس هو بالبيانو نتاعو ويدندن فيها يعزف فيها وسيرين ليميت تبدل في الكلام بالوقت بوغ ادابتي الكلام للواحد بالحق سيسيون كرياتيف على الاخر بامتياز وانا نغني فيها بالوقت زاد ما فماش ما كانتش فما اغنيه وليت فما اغنيه في كل ساعتين اللي قعدناهم هذوك مع بعضنا ديك علاش بونس قيس ياسر تعز علي خاطر تقش عليها فما صارت كيل ناش كيش نقول كيل بوزلو ركبت عرفت
1: oui.
2: دونك احنا ثلاثه اي جو تروف سيت سواري بالذات اللي عملنا فيها الحاجه هذيا هي اللي كانت الانطلاق نتاع
1: لما كلي معناها في اللي خدمتوه الكل
2: لو موتور الاول
1: الناس تخاف من الحب اللي العباد شافتها فيزوال سامبل ومزيان برشا وقاعده تدندن وتتبارتاجا وكل شيء نسمعوا شويه
2: بيان سور نسمعوا برشا
1: كنت نسمعوا مالا نسلموا على قيس المليتي سورتو هاي الاغنيه اللي تحبها يا قيس ان شاء الله العباد كل تسمعها وتحبها الناس تخاف من الحب وثينا النابولي

0: غافو مزيان مزيان مزيان. والطوش الاخرانيه التسكيره اللي فيها هكا شويه تونسيه اكثر من اللي حلوه برشا الاغنيه
1: عشان
0: نسمعوها اكثر. مزيان الاغنيه شو كيما همشتني انا الاغنيه دي جميله الاغنيه.
1: انا اغنيتي المفضله في الالبوم.
0: اغنيتك المفضله
1: يس
0: تزيد نسمع. وقلت الحقيقه انا سمعت زينو بالحنه عجبتني برشا برشا
1: يعيش
0: الحقيقة. وتوازت اكتشفت اللي انت كتبتها وانت ملحنتها دونك برافو عليك الحقيقة.
1: للأمانة سيرين كتب الغفران فيها
0: يا سيرين سمحنا الغفران مزيان زادا متاع سيرين داكور دوايوة
1: أو فيت انا جتخوف كسيد كولابوراسيون أصلا ما حبش سمع كولابوراسيون منعش العائلة الفنية دي اللي جيت منت العامين دوما في الدنيا جلا تخوف بالنسبه ليا متكامله. سي لو بارتاج ابسولو سي ا ديجا معناتها ما توفيش الحاجه ومناش انا ياسر فرحانه معناتها انا بيدي والله نحب نسمعهم الغنيات بغض النظر احنا
0: برافو عليكم. حاجه ياسر مزيانه كيف معناها كيما قلت انت بوزل وركب دونك كيف فما العباد المناسبين في المكان المناسب ولو رابور المناسب باش يخرج حاجات مزيانه كيف ما هكا. دونك سيرين الشكيلي كالعاده بما انك تعتبر انها من اهم لي رونكونتر في هالخطوات الاولى هذوما من مسيرتك خلينا نحكيه على أنها زادة كانت سبب في تجربة مهمة برشا واللي هي الجينيريك النهاية اللي كان المسلسل أصحاب الأرض مسلسل مصري مهم ياسر تعدى فيه رمضان واللي هو يحكي على القصة القضية الفلسطينية على خاطر سيرين هي اللي عرفتك على أمين بوحفة.
1: متبع مليح انت
0: نحضر دروسي انا بوثاين الحقيقة متبع
1: والله. أمين بوحفة نحب نسلم عليه نحبه برشا برشا من أعز لي رونكونتر اللي عملتهم في حياتي
0: من أهم الموسيقيين التوانسة اللي موجودين على الساحة العالمية.
1: أو فيت إنسانيا وفنيا وأخلاقيا واللي تحب انت بالحق سي معناتها الإنسان ذاك ياسر عايشك سيرين شكيلي تسمع فينا نورمالمون اللي عرفتني عليه بغض النظر على تجارب الفنية الكبار اللي عملتهم معه. على إيش نقول تجارب على خاطر ما زلت أنا عمل ما بعد.
0: أوه أيوة حاجة موسيقى تصويرية معناها
1: موسيقى تصويرية يس ما زلت
0: زين نسأل ولا يزي
1: والله شو أقول لك
0: مش في تونس
1: نكلموه
0: مش في تونس
1: لا مش في تونس
0: مش في تونس بيه مبروك جميل إيجا نحكيه على أصحاب الأرض وعلى هيك الغنية الرهيبة المزيانة برشا برشا كيفاش سمعها لك كيفاش اقترح عليك من الأول كي سمعتها أول مرة شنو قاعد يلتو بروبوز شنو كيفاش حسيتها.
1: هو كيما برشا مقابلات عملناهم ياسر فرحانة بهم أمين بوحافة زادة كانت الفكرة أنه كيفاش يقولوها انسانسبير مع بعضنا لو مومون هو بيدو خلاق ما فماش فكره واجا خلينا نفذوها عمرها ما كانت هكا. دونك سيرين عرفتني على امين بوحافه للبروجي الاخر اللي مازال قاعدتي كيف سمع صوتي ماش جو بونس زاد وي فايب على الاخر انا وياه انا زاد كي سمعت خدمته ياسر تبارك الله عليه ارتحنا لبعضنا برشا دونك نقعدوا بحذا في الاستوديو نجربوا حاجات حتى اللي ما يمكن عمرهم ما باش يخرجوا للدنيا ما تجربنا كل شيء وهدي لي ميكرو زيد
0: صح احلى
1: والله محلي على الاخر امين وقتها انتر تو قاعد يخدم على العمل هذا ولا المسلسل المصري فايليتي فكر للبيريود نتاع الانسبيراسيون قاعد يلاو شنو ينجم يعمل. الحمد لله الحمد لله انا جيت قدام
0: الحمد لله محلاه كيف معناها فما العباد اللي في الوقت المناسب والمكان المناسب
1: والله
0: كيما
1: قلت
0: والفرص كيف دونك لازم برشا خدمه ما فما لازم زهر يظهر
1: فما الاثنين شوف انا جو بونس كل عبد تجيه برشا فرص مش فرصه واحده في حياته ويظهر لي الفازة متاعك كلها انك ما تخليهش تضيع من بيديك
0: لازم تستغل.
1: جو سوي سور كو انا ضيعت برشا فرص اما الحمد لله الفرص اللي تويك ديجا في دينا الحمد لله جي تري فيير بهم معناها. دونك فوالا
0: مسلسل اصحاب الارض دونك بطوله منى شلبي واياد نصار وتفرجنا عليه بالكدا في رمضان هذايا والغنيه تري سبيسيفيك وباللهجه الفلسطينيه
1: الولوله فلسطينيه فوالا تتسمى هكا الولوله موجوده من قبل يعني كانوا يغنيوها نساء فلسطينيات للرجالهم المحبوسين كانوا يغنيوهم باش يوصلوا لهم مساجات مشفرة فياسر سيمبوليك عندها ياسر معنى الغنية وانا ياسر نحبها ما حصليش كيفاش يقولوها الكادر اللي يسمح باش نغني الغنية هذيا وبالحق انا بالنسبة لي كل ما نسمعها لحمي قشعر بأي صوت الغنية في حد ذاتها اللي كيما تقول سيرين اوتو بورتونت فوالا فكيف قعدنا نخمو شنو ينجم يكون لو مومون خاطر مين يوريني في المسلسل لقطات ونبداو نخمو مش نخمو اصلا نبداو نحسو ان فيت بالحق تشوف في الاكران شنو لو مومون اللي قاعد يصيرها وربي يحميهم ويرحم اللي توفاو كلهم ها تفجير نتاع سبيطار او حاجه وتتفرج ديجا قلبك يوجعك فيخرج ايموسيون ما يخرج كلام ديجا تخرج ايموسيون فجاو الاغاني من النوع هذا وجاو اهات زاده وجاو برشا حاجات انا توت انجستري من وحي اللحظه وبعديك امين ردهم شادو
0: معناها وي تبارك الله عليه خدمه ياسر كبيره الحقيقه نحس اللي نظلموا المستمعين كان ما انا سمعتها برشا مرات كان ما نحكيو لهم ونوصفوا لهم هكا في الموسيقى ما نعطيهمش حتى جمله باش يفهموا فاش قاعدين نحكيو اعطينا حتى جملتين من الولوله هذه

0: جميل جميل
1: النغمة قراني كان
0: الحقيقة الحقيقة ياسر مزيانة وكتحطها في إطارها سورتو في القضية الفلسطينية أغنية ياسر جميلة وأوتنتيك معناها ما تنجم كانت عايشك بالكده بالكده برافو عليه على الشوا وعلى الانسبيراسيون وعلى اختيار الصوت زادة كيف كيف شنية كانت الأصداء متاع أدائك الأغنية في مرشي جديد أنت ما تعرفوش في سوق جديدة كبيرة كما الدراما المصرية والعربية وفي رمضان لي روتور اللي جاوك
1: الحقيقة فرحانة ياسر اللي احنا كتوانسة الكلنا من لي ميديا من العباد من الناس اللي تتبع فيك من بالحق دو بارتو الناس يحسوك بالفخر معناها نشوف اللمعة في عينيهم بالحق العباد وما تعبي لي قلبي الحاجة والحاجة الأخرى اللي هي زادة ياسر كبيرة انه كما قلت انت مسيت سوق جديدة اللي هي السوق المصرية تفاجئت برشا اللي العباد لوجوا على الصوت صاحبة الصوت هذيا شكوني ما انت ما تعديوش كيفاش يقولوها ما كانوش انديفيرون للحاجه
0: ما تعديتش
1: فما صوت ما عقلوش شكوني هذيا
0: فلوجوا علي
1: اي فلوجوا عليا وفوالا جي ريسو دي ميساج من عند حتى شعراء مصريين بعديك وحتى والله دي كرياتور وكل شيء ونشوف اللي بارتاج نتاعهم من مصر ونشوف الاصداء ياسر العباد تاع شكوني بوثينا نابولي هذايا ما نكذبش عليك معناها حاجه ياسر تفرح حاجه ياسر تو دي ما انت عزيز عليا يعني نخرج كصوت من تونس فلا
0: فلا
1: parmi les commentaires ياسر محليهم عزيز على قلبي بوثاني يقول لك صوت تونس ولا حاجه ياسر يمسني ما انت
0: مهم برش خاطر هما كيف باش يمشي ويحبوا يتعرفوا على صوت خاطر كان جاي صوت النجم يتعدى هكا من غير ما حرك فيهم حتى شيء ما يلوجوش شكون اللي يغني فكيف يمشيوا يلوجوا ويعرف بما انه ما يعرفوكش فباش يعرفوك ببلادك فهذه حاجه ياسر مهمه خاطر من غير ما تخمم تلقى روحك بورت درابو للبلاد هذيا جينيريكات ماهيش تجربتك الوحيده هذيا
1: اي فما جينيريك في تونس زاد عملنا يس جينيريك مسلسل قلب اختار اللي هو مسلسل مدبلج تركي مدبلج يتعدى في قناة نسمة
0: وراه هذه حاجة بتوا باش يفهموا توا العباد اللي تسمع فينا أكيد فيهم برشا يتفرجوا في المسلسل في نسمة خاطر تبارك الله نسب المشاهدة كبيرة برشا للمسلسلات المدبلجة التركية على قناة نسمة دونك فما برشا أكيد حافظين هاي في الريجي توا قاعدين يقولوا لي أمان قولي لها تغني البنات يتفرجوا فيه
1: عرفت راهو
0: البنات يتفرجوا فيه المسلسل
1: ما نغنيش للجماعة هنا دايوغ ميرسي بوكو على اللي تعملوا فيه الكل
0: يعيشك
1: ميرسي مخليتكم حتى لتوا
0: يعيشك مرحبا بيك مرحبا بيك دونك ليه بالطبيعة ما نجمو نتدلوا معناها قد ما نحبوا
1: نجمو نتدلوا
0: شيء كبير خاطر السيرين ما نعرفش تحت رقبتها 10 سنين أخرين بتدخل ولي ولازم مكتوب باش نزلوك تغني لنا ولا ليه
1: مادام الحاجة نعملوا فيها برشا محبة بالعكس أنا نتوحش الحاجة ما أنت ما نكذبش عليك نتوحش نغني نغني أكثر من
0: يا سيدي ملا سمعنا شوية من الجينيريك وعليها هي نخرجوا فاصل ونرجعوا نكملوا معك الحوار بوثينا نابولي

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فامة

0: اسمه أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى اللي تسمعوا فينا الكل في أوستار للسبت هذي اللي هو السبت الأخير من البرمجة الشتوية وضيفتنا الأخيرة في السيزون هذي الكل بوثينة النبولي الصوت اللي ما بخلش عليكم برشا غنيات في الساعة الأولانية. خلينا نكملوا نحكيوا معاها على هالتجربة المتميزة اللي نتمنولها إلان كبير ياسر القدام. بوثينة نراو فيك كيف نتبعوا نراو في ديزيفنمات تغني هوني غادي كذا في تونس البرة يظهر لي مازلت كي شفتك شاركت في ان ايفينمون في مارسي شفتك تغني شنو هي الحاجه هذيك احكي لي خاطر ما فهمتش ياسر
2: الحقيقه. نشكر زياد زويري اللي هو عازف متميز عندنا في تونس اللي اتاح لي الفرصه هذيا باش نمشي مع المارسي. سي ان تري غران فيستيفال في مارسي يظهر لي انويل وكل عام يصير في الصيف. دونك المره هذيا كان يحكي على يظهر لي لا سيزون كلها تسمى لا سيزون ميديترانيان. دونك تحكي على بلوتو لا سين الكلها اصلا تعملت على البور الكبير نتاع مارسي فوالا. وهي لما ما بين الموسيقيين والفنانين من برشا بلدان على الميديتراني. دونك بما فيهم احنا من تونس فرحانه ياسر d'être parmi de grands musiciens بالحق من بلدان الكل من برشا بلدان انفا. دونك مشيت عملت تجربه ياسر جديده عليا
1: باغ كونتر هذيا شوف التصويره ما شنو
2: هاك شوف ديجا
1: شنو هي الاله هذيا اللي قاعده تغني فيها بوثينه.
2: هو سي ميكرو في وسط البوق هذاك en fait خدموا برشا في الايفينمون هذاك على السينوغرافي اللي هي انا نعتبرها بتجربتي المتواضعه تويكا في السين اللي عملتها ارتستيك من اعظم السينوغرافي اللي شفتهم في حياتي. خاطر انتم تشوفوا تويكا كان في البارتي نتاعي انا صغرونا بالحق جو سويز ان ديتاي في وسط بالحق في وسط الايفينمون كله. نحكي لك على يظهر لي 200 واش نعزف كان مش اكثر بالحق باش ما نغلطش. دي بارتي نوع برشا دي فما دي انسترومون بيزار زيد كيما لو ميكرو هذاك اللي نغني فيه انا طالعه 6 متر يظهر لي هذاك الفوق على البرت
1: داكو
2: اي دايوغ جيتي زيد امبرسيوني باغ كيفاش يقولوها الاحتياط نتاعهم والسيكوريتي اللي عملوه هنا كل شيء على قياسنا شهرين قبل معناتها باش نجم تطلع فيك الدور الفوق وكل اون بلوس ماهيش واقفه كيك راهو الدور 360 دوغري هذيك.
1: شنو غنيت
2: المهم جدا
1: شنو غنيت وانت قاعده تدور والفوق وقدام البور ومع العازفين هذوما الكل.
2: اون بارتيسيون بون هما دو بارتي فما اون بارتيسيون يعني ورقه ان تكست ميوزيكال فيه مكتوب بالايطاليان حاجة عمري ما غنيتها في حياتي نأكد لك. أنا نهارين قبل اللي ظهرتي قاعدة نحاول نزيد نفهم شنو معناها الكلام اللي قاعدة نقول فيه و سيتي با ايفيدون دافوار لا برونونساسيون سي عاديك دو لا معناتها جو لا ميتريز با اما حاولت نقرب لو ماكسيموم بوسيبل خاطر مانيش جاية من ايكول نتاع اوبيرا انا فهمت. دونك تجربة كانت ياسر خوفتني اما الحمد لله تعديت جيستيم بنجاح. ومن بعد غنيت كلام سيري نشكي لي زيد هما ان فيت قالوا لنا امبروفيزي حاجه تشبه لك اكثر فكم عطاونا الحريه وكل انا ما نكذبش عليك عبد اللي il adore الموسيقى الكلام تاع سيري نشكي لي كوم جو سوي دونك من غير ما نشعر ديريكتومون غنيت لها كلامها ان شاء الله تسمحني خاطر ما شاورتهاش دوا دوتور
1: مانيش باش تترشش يدورك
2: فوالا. دونك مانيش وحدي كانت معايا وفاء زاد فنانه انا انبهرت بصوتها يظهر لي بارمي لي فوا وفاء عباس كان مش غلطه بارمي لي فوا اللي بالحق بركل عليهم في تونس في الجينيراسيون تاعي انا تويكا. دونك زيد زويري هو اللي عيط لنا احنا
1: زيد زويري يعطي ساعه قداش مهمين التجارب هذوما اللي يرميوك في وسط حاجه جديدة وتخليك تتعلم وتجرب وتنجح فيها. الحمد لله جميلة نحيوه زياد اللي هو طوى عنده مشروع جديد المئة كمان يظهر لي كان صدقني ربي إن شاء الله نشوفوه في الصيف بعدين باش نحكيه على المشروع هذايا. ونسلموا على سيرين مرة أخرى شنو الكلمات اللي غنيتهم له ولا أسمع
2: غنيت لها قصيد قولي ولا أسمع
1: جتني فكرة أخرى، الغنيات اللي عملتهم سيرين الفنانين أخرين،
2: أي
1: شنية أحلى واحدة تعجبك ولا قلت يا حقني خلطت عليها نقبل
2: برشا الحقيقة تبارك الله عليها ممتعة؟
1: واحدة
2: فما غنية محمد علي شبيل اللي هي اللي غنية في مهرجان الأغنية اللي فات ملا راحة اسمها. كنت الشاعريه في اختيار الاسامي اسئله هي مرجيه اقول لك فاش اخترت لي تيتر نتاع اسامي
1: لازم نجيب حقين الحقيقه ملا راحه
2: ملا راحه في نفس العام فما اغنيتي انا اسمها ريح السد
1: صحيح ما نحبش نوصفه جيتش نسميه حاجه هذا ملا شاعريه
2: ما سون ليميت
1: يعني مشكلة جميله
2: ولا اغنيه محمد علي شبيل فما اغنيه التصوير زيد من الحان محمد بن صالحه وكلمه سيرين شكيلي اللي غنيتها مريم عثماني parmi les voix que j'adore في تونس
1: صحيح
2: شنو اللي خير
1: غنيت
2: سيرين الكل يعجبوني الحقيقه وي وي
1: غنيت سيرين الكل يعجبوك الحقيقه ابار مارسي جمعه التالي يظهر لي كنت في قرقنه
2: اي
1: فوالا جمعه هذيك
2: يظهر لي جمعه
1: شفتك في الريم فيستيفال هكا
2: ريم فيستيفال
1: مرحبا بيك غنيت لهشام سلام
2: مرحبا بيك خاطر
1: فيستيفالي انا غنيت لهشام سلام وغنيت نجوم الليل الضوايا
2: اي parmi entre autres من
1: هذيك اللي دارت وقعدت وخذت انا حبيت بالمعلومه هذيا نقول لك حاسه انك قدكش محظوظه انك من الفنانين توا اللي ماهمش برشا اللي قادرين على اتقان اغلب الالوان معناها كي تحلوا بوثينه كي تكتبوا بوثينه مثلا على الانترنت نجموا تلقاوها تغني في مزود نجموا تلقاوها تغني في حاجات اوكسيدونتال نجموا تلقاوها تغني في هذا اللي نحكيوا فيه الكل هذيا انت عارفه اللي هذيا حاجه مهمه
2: كي تقول لي اتقان يعيشك ذي
1: They're right.

0: في مخخ العبيد وصوت زيد يتشد في مخخ العبيد. دونك هذه من الحاجات من الكونترانت اللي كانوا عندي في شنو نختار نهبط قبل.
1: يمكن ما نعرفش ما انت تنجم تقولي صح ولا غلط, لازم يقعد في ان ستيل يشد عند العبيد وكيف ياخو بلاست وكيما يلزم وقتها يولي يسمح الروح جميل. لكن محلية برشا كيف تحب المزود انت وحدك في الدنيا.
0: المزود انا الحقيقة
1: داكور
0: بالحق جادور المزود parmi les genres نتاع الموسيقى اللي نحسهم برشا ايموشن, اللي نحسهم صادقين برشا, اللي ما نحسهمش تعاملوا باش يتغنوا. بالحق نحس كلام المزود ولحنه جاي هو ومشاكله
1: كل دسوق ساكا واحد وواحد.
0: ولا بالحق ما نحسش آية اليوم باش نعمل أغنية مزود ولا آية باش نكتب أغنية مزود. نحسه سا فيان فريمون دان فيكو ولا دون ايموشن قوية ولا ولا هذاك علاش نحب المزود.
1: بي ها شو بش نقول لك انا زعما تو
0: معناها قول لي غني لي غنيه بزاف
1: صحيت
0: فهمت حتى انا
1: ترى شنو باش يكون اختيارك بوثينه.
0: والله فما غنيه نحبها ياسر ياسر غنيه سمير لوسيف نقدم له تحيه
1: سلموا عليه.
0: ان شاء الله نأديها بكدي انا راني بار كونتر مع الكلمات ناخذ نعطي ابار كلمات سيرينش كلمه نحفظ كلمه
1: يا لله يا
0: لله تبغي ديما محرفت لها كلمه
1: بيه مالا خلينا خط الكلمات قدامك ونسلموا على سمير الوصيف والعبيد اللي تحب المزود اكيد توا قاعده تستنى باش تعرف شنو هي الاغنيه اللي باش تقترحها علينا لسمير. اي
0: قولي

0: واو
1: يعيش. يمسني برشا المزل الحقيقة.
0: أي غنية فهمتك توا كيفاش تقولي هي تجي واحد جي من وجيع تجي وحدها وحدها باش تعبر عليها محلاها. والغنية يسر متحكي للي ما ينام الليل وهكا فيها فما فازة جديدة تنعاود نسمعها بالقدي. ونقول لك ميرسي بوكو على الجينيروزيتي هذه الكل على خاطر على خاطر مش ديما نلقاوها الحقيقة. دونك جميل الحقيقة به هذي نضحك للي ما ينام الليل. مازال قريب قريب باش نشوفوا سمير تو نسمعوا بالقدي كان ما وصلتلوش كان ما وصلتلوش من الليلة الفيديو. خلينا في التونسي والجمهور التونسي والمستمع التونسي. انت عامني ولصيفك كان حافل زادة على خاطر شفناك مرتين في ليلتين متتاليين معناها متتاليتين سمحنا سيرين ورا بعضهم غنيت على ركح الحمامات مهرجان الحمامات أي. اللي هو ركح سبيسيال على خاطر ديما سي ان ترامبلان قوي للمشاريع الجديده يقبل اللي هكا لي بروجي اللي يبداو معناها الحمامات ديما هو يعطيهم يحتضنهم الحضن الاول مشاريع جديده الاصوات الجديده وكل شيء. الزوز مواعيد اللي عملناه وشافوك فيهم جمهور الحمامات سينوج مع بنجامي ومن بعديك حوار الاوتار مع كمال الفرجاني ليلتين في جرت بعضهم زوز مشاريع مختلفه ويجيو العباد ويسمعوا بوثينا على ركح الحمامات.
1: دو بيرسوناج دو بوثينا ان فيت ان بلوس معناتها ليلتين نتصور اصلا كي سميت لي دو ديريكتور ولا لي دو فوالا سي دو موند ديفيرون
0: صحيح.
1: دونك بنجامي عالم الموسيقى الالكترونيه سي كمال فرجاني بلوتو اكوستيك بتوزيع بار كونتر مهم جدا وجديد حسب رايي. دونك ليلتين ان فيت ما كانتش معناتها احنا كومون سا سباس كي كلمني بنجامي باغ اكزومبل يقول لي انا فيكو جو فازي بارتي دو جروب سينوج دونك كلمنا بنجامي يقول لنا اسمعوني عندنا دات سينوج بلوكي ولا دات ما قلناش شنو هي بلوكي خاطر مازالت في الشك نستناو في الكونفيرماسيون وكل شيء. دونك اون بلوك لا دات وانا اونتروتون كلمني سي كامل فرجاني على الدات الاخرى نتاع حمامات. دونك بالنسبه لي عندي دات حمامات وعندي دات سينوج ما نعرفش وين نكتشف قبل اللي ظني في جمعتين دوكو اللي قبل ما انت مع البروغراماسيون اللي

0: زوز في حمامات. زوز حمامات وزوز ورا بعض.
1: سي اون شانس الحقيقه. بي اليوم بالالبوم الجديد بالانتاجات الخاصه بيك بالغنيات اللي بشنو اليوم نقولوا نسمعوا الاغنيه الفلانيه اللي بوثينا النابولي تحس انك تستحق تكون انت انت بوثينا في مهرجان الحمامات؟
2: حشمني سؤال. شوف انا نتمنى بالحق نكون على ركح اي سين على اي ركح متاع منطقه يحترم الموسيقى يحترم الفن اللي قاعد يتقدم عليك سواء مسرح موسيقى. دونك انا كمغنيه ولا نتمنى ان يكون على اي ركح ينجم يعني قلت لك عنده جمهور ويحب الحاجه اللي ماشي لها عنده لا ديريكسيون تاعو وارتستيك كلها مهمه وكل دونك يتولي فخر قبل ما يكون نحس روحي نستحق ولا مستحقش سي با سا ليدي مي سي بلوس ان شاء الله نخلط لها وي.
1: وقتاش هدف كيما هكا ينجم يتحقق بوثين؟
2: ينجم يتحقق لو 3 اوت هذي.
1: شفت كيفاه؟ اي تصفيقة هذي لايف مش تصفيقة من عند المخرجة. مبروك مبروك بوثينة مبروك مبروك. قداش اي الفخر كيما كنت احكي بالضبط.
2: اي اي
1: دوك عندك دات
2: لو 3 اوت ان شاء الله شدوها مليح الدات ردوا بينكم ما تجيوش
1: 3 اوت على ركح مهرجان
2: حمامات الدولي ب فوالا سي لو لانسمون دو الالبوم دو بوثينا النابولي ماتش ان بروجي اللي انا فيه عضو
1: دونك لافيش عليها بوثينا النابولي
2: لافيش عليها بوثينا النابولي
1: مبروك بوثينا
2: يعيشك يعيشك
1: سوبر الحقيقه
2: يعيشك يعيشك
1: بالخبر الجميل هذايا خلينا نخرجوا فاصل هكا نحتفلوا ها ونرجعوا توت سويت نكملوا معاكم الجزء الاخير من أستار مع بوثينا النابولي ما تبعدوش بعيد أستار

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين.
2: رجعنا لكم أستار، هذا الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة. تحسوها هكا حازة في نفسي، قال عنونا ثلاثة شهور محليهم. الحقيقة نذكر فيكم اللي هذا آخر نوميرو من أستار في البرمجة هذية، وأخر ضيفة معانا هي الصوت الجميل بوثينة نابولي، واللي مرحبا بك بوثينة مرة، واللي مازلنا كيف خرجنا في الفاصل احتفلنا بأنه عندها أخبار ياسر مزيان، اللي هي عندها مهرجان الحمامات، عرض في مهرجان الحمامات حمامات لي بوثينة النابولي 3 أوت، قايدوا لدات 3 أوت، تنجموا تمشيوا تتمتعوا بغنيات دوليشة وبالغنيات اللي تحبهم الكل بصوت بوثينة النابولي. استخيسي
3: على الأخر
2: بالحق فما تراك
3: bien sûr, c'est ton premier bébé, le chantier de Ness live mantav. هو الالبوم مستسيت عليه هنا في تسجيل وفي كل شيء، فما بالك في الدنيا باش تغني العباد، العباد جدد عليهم الغنيات، دونك ان شاء الله يجيو يعملوا كيف معنا ويستمتعوا فلا بالعرض، انه عندكم اللي هو باش يكون مخدوم بمواصفات عالميه.
2: صحيح
3: والله بقياده دونك لا ديريكسيون ميوزيكال عند قيس مليتي، باش يكون فيه بيان سور الالبوم واغاني اخرين، اغاني خاصه واغاني زاده دي ريبريز،
2: لي ريبريز
3: اللي عرفتوني بيهم واللي ما عرفتونيش
2: اللي حبوهم العبيد. اكثر ريبريز ضربت لك ودارت عند الناس
3: في التونسي ولا في اي حاجه؟
2: قل.
3: يظل اغنيه نسيه لوتي بوشنيق، نقدم له تحيه. فما المزود زاده، يظل لي كل ما نغني اغنيه المزود بحق نعرف شنو الحاجه السر اللي فيه معناها ويوصل للعباد. شنو الاخر في الشرقي؟ جو بونس غنيت ام كلثوم جينيرالمون.
2: وي يمكن المزود التوانسه ساعه يحبوه، فما ارتباط عاطفي كبير بالمزود، ويذولك يسمعوا بصوت مراه زاده، فما هكا ساليرون كوريو يحبوا يسمعوه اكثر. زاده نزيد النبي،
3: صحيح نزيد النبي،
2: زيد النبي حتى ذيك حاجه خطره، يمكن ساعه ابار انه الصوت مزيان والاداء كيف كيف، اما سي ناتوندو معناها حاجه مش منتظره ممكن انه يسمعوها من عند
3: ممكن من الاغاني اللي بالحق يظل سنسنا نسمعها بصوت راجل.
2: وي زيد النبي، دونك شوفوهم الفيديوهات هذوما متاع بوثينة النابولي. لطفي بوشنيق غنيت له يعني، عملت دي ريبريز لغنيات، سمعك عطاك روتور عطاك رايو عمل رياكسيون؟
3: سمعني اي، تقابلنا انا وياه في حفلات اخرى في بعد ما انا هبطت لا فيديو متاع نسيه وقتها، اللي هي parmi les premières vidéos اللي بالحق كي تورني وكل شيء. فعيط لي بالذمه بحذاه للوج، مشيت سلمت عليه ويعطيه الصحة بالحق، كان فرحان بي، حسيته كان فخور، قال لي ربي ثبت خطاك بنتي، وعززت عليا برشا الحاجة، دونك بالنسبة لي شهادة هذيك معناها.
2: أكيد خاطر لطفي بوشنيق من خاطر الريبرتوار هذاك ساعة احنا عايشين به، لطفي بوشنيق غنيت والكل نحفظوهم ونحبوهم، دونك سي نورمال انه الأصوات الجديدة الكل تبدأ بغنيات لطفي بوشنيق، وهو من الفنانين الكبار اللي يمدوا يدهم برشا للفنانين اللي قاعدين يبداوا ويحب الأصوات اللي تعاود غنيات. بيه قلت لي في الكلاسيك أم كلثوم، أنت تربيت على أم كلثوم، كبرت وأنت تسمع في غنيتها؟
3: الحقيقة فيت تربيت على الشرقي أكثر برشا من التونسي، نفقت من بعد اللي وضني مستنسة بالتونسي، ولا بتيت خطر ذيك هي عروقنا، ذيك هي جذورنا كما يقولوا. أما من الأول نذكر روحي كنت نسمع ياسر أم كلثوم ووردة مع ما سختو، غرمتني بهم ياسر. ولا
2: من وقتيش بديت تتفكر روحك تغني؟
3: تو نبعثكم فيديوهات المرة الجاية، يظني من اللي عمري 4 ولا 5 سنين كان مش أقل بالحق،
2: من الأول ديما ما نحب غني،
3: أما ياسر غني بالخايب، أما شجعوني
2: مهم
3: والله با كان عندي دي فيديو يغزر لي عيني قلوب، نبدا وين نغني وهو ما فما شيء، تو نسمع روحي نقول لهم يا أخي كيفاش شجعتوني
2: بالغلط معناها، ولا مازلت ما تعرفش
3: ما أنت دار نحب على الأخر دار جوفي لي فوق،
2: شجع الغرام، شجع الغرام،
3: كنت مغرومة الحقيقة، كنت مغرومة على الأخر، ويظل لي بحق من بعد لابراتيك هي اللي تجيب وكل. وفما حاجة أخرى كانت زادة موجودة اللي فاق بها بامليا صغيرة، اللي يظهر لي الحاجات اللي كنت نسمعها هم وقتها كنت في ساعة نجم نعزف في ساعة نجم نخرج لسان بصحيح دونك خذي لي برشا دي انسترومون دو ميوزيك اللي هو شجعني ياسر بعديك باش نزيد كيفاش يقولوا جو مابروفوندي في الموسيقى ونفهمها تيوريكمون مش كان غني.
2: يعطي الصحة اللي عاوننا باش توصل لهنا. بوثينة فما ناس اخرين في العائلة يغني و
3: ماما ما تغني ياسر بالقدي انا ياسر نحب صوتها اما عمرها ما غنيت قدام ناس واخوتي يزيد يغني صحيح ما انت تو نحكي لك تكنيكمون يغني صحيح اما كيف كيف زاد ماهمش
2: اما انت بركة مشيت للغناء كبروفيسيون معناها
3: بالضبط.
2: من الاول كنت تخمم باش تمتهن ولا في بالك باش تخليها هوايه؟
3: لا الحقيقه ما عمري ما كنت نخمم باش نمتهن
2: بالحق
3: بورتون كانت ديما حلمه اون فيت ما نعرفش كيفاش كنت عايشة بلاش الموسيقى قبل والله بالحق معناها توا كان ما نعملش كان ما نطلعش شخصين كي الحوت تقول خرجتها من الماء
2: كي تطويل عليك المدة تطويل تتقلق
3: تطويل المدة بالحق نتقلق يعني نحس عندي انرجي ما تخرج حتى
2: مشيتش بلاصتها صحيحة مشيتش
3: بلاصتها.
2: شنو كنت باش تعمل ولا في شنو الخط اللي بدي شنو قريت شنو كنت باش تخدم؟
3: عملت دوا
2: داكو
3: سانس جريديك ومن بعد كيف كيف زاد مخي مهمش عرفت مخي متاع ساعة ما زلت صغيرة أنا بالنسبة لي لاج دو 18 ans الحقيقة تختار فيه توجه حياتك الكل سي با توجور لو شوا اللي باش تكمل بيه حياتك دونك أنا 18 ans 19 ans بعد الباك قد عملت سانس جريديك فوالا انتر تان صدقني مخي مأبي بالموسيقى وبالتصوير زاد خاطر لسه مغرومة بالفوتوغرافي جيت مع الكورونا بعديك ان 2019-2020 فعملت كل بيريود نتاع الريفليكسيون بدلت شويه ثنيتي مشيت للتصوير بعد مشيت حاسيلو عملتهم كل باش اليوم تلقاني هوني بعدين مش ل 3 اوت عندنا حمامات
2: صحيت لازمنا ديما نذكروا 3 اوت عندنا الا الحمامات ويعطيهم الصحه العائله والوالده والوالد اللي الكل شجعوك وكل شيء والثنيه اللي خليتك حتى الخطوات اللي معناها اللي بعديك بدلت بيهم هذوكم فينالمون
3: الحقيقه شجعوني
2: هذوكم معناها هذيك خطوه مهمه باش مشيت باش عرفت هذه ما نحبهاش الاخرى نحبها خير بوتيتغ باش تشد الثنيه بالكدا. يظهر لي بوثينة تم كيما حكيت لنا بالخدمه اون كوليكتيفيتي ابار الفنانين ابار الشاعره ابار الملحنين ليكيب كلها اللي تنجم تخرج الخدمه تنجم تخرجك في احسن صوره تنجم تخدم لك الكوم على قاعده الكلهم يظهر لي يستحقوا انك تشكرهم وتسميهم باش تخدموا كل مع بعضكم. قل لي
3: نسلم عليهم الناس الكل واليوم الحمد لله لا فامي كلها قاعده تكبر بديت غيرمون عندي كان زوز من الناس في الاكيب متاعي اللي كيش يقولوها اللي يتحركوا بالحق في الاكسيون يا بنت عمتي ملك مميش سلم عليها برشا وقول لها نحبك برشا وميرسي تلوج معايا في الروب بتبدا قبل ما نبدا نغني وتلوج وتسوق بيا زادة دو تعبين
2: مهم لوجستيك
3: سرور زادة سرور مسعودي اللي هي ماي بيست فريند ووقفت معايا من اول ايامات اللي بديت نغني فيهم وشفت شفت الحلمة في عينيا جوستومون دونك بالحق وقفت معايا من الاول في لي ديتاي الصغار بالكل ومن بعد تعرفت على سيرين من بعد تعرفت على ليكيب كرياتيف اللي فيها برشا ناس مش كان سيرين زاد فيها قيس مليتي فيها محمد الاسود فيها محمد بن صالح فيها برشا فنانين وجي من بعديك ليكيب اللي خليت يظهر لي لو بروجي يخرج للدنيا على خاطر ديما فما لا كونترانت زاد نتاع كيفاش انت عندك لو برودوي تاع ما نسميه برودوي خاطر الغنيه ولا وكيفاش تخرجها للناس tu as besoin d'aide الحقيقه أكيد. ونشكر على الاخر اسماعيل بن صالحه اللي هو غراس او سيستم ار اس او عاوننا ياسر باش خرجنا لو برودوي ديال الحياه ونشكر زيدا اصدقائنا ولي بارتنير نتاعنا الجدد اللي واقفين معنا تاعيك في ليماج دو بوثينة النابولي هما طيب بن عليا وهيثم فانتر مرسي بوكو لكلكم كان مش نتوما بالحق اون اي با لا اجوردي
2: يعطيهم الصحه باش في الاخر الكل توصل نوصلوا للريزلت هذا ونوصلوا الاتشيفمنت كيف ما هذا ومهرجان ان شاء الله يا ربي الحفله تكون على كيفك وكيما تحب انت بالضبط جوست نحب نعرج كيف شكرت شكون وقف معكم من باب المسؤوليه المجتمعيه للشركات هذه حاجه ياسر مهمه على خاطر رؤوس الاموال في بلادنا اللي تستحق الانتاج لازم دزه كبيره لازم هالمواهب هذه تلقى شكون ينجم يقف معاها وينجم يمن بها ويخليها تخدم دوك يوفر لها الإمكانيات هذه من باب مسؤولية الشركات هذوما والمستثمرين في أنهم يقفوا مع المجتمع من باب الثقافة مثلا باب من البيبان اللي نجموا يدزوا فيه دوك هذا مهم ياسر
3: باب من البيبان اللي تترد فيك الروح معناها الثقافة والفن
2: معناها أغنيات كيف ما هذية فما مستثمر فما شركة أمنت بأنه المشروع هذية تنجم هي تراهن عليه يعطيهم الصحة وإن شاء الله برشا يعملوا كيفهم ونراو الشباب التونسي اللي عنده ما يقول في أي مجال إبداعي نجم يلقى شكون يقف معاه الحقيقة فرحت برشا بوثينا اللي تجيت بحذنا الحمد لله خلطنا عليها الانترفيو هذه قبل ما توفى للسيزون
3: والله ما ختمنا معناها اليوم نقولوا باي باي للسيزون هذه
2: اكزاكتومون سكرناها معاك الحمد لله بعد معناها بعد التنقلات الكل والحفلات ان شاء الله ديما ميسالش احنا نجمو نستناو المهم في الاخر نجمو نوصلوا التصويره اللي انت تحب توصلها والاغنيات والصوت اللي لازم العباد تسمعوا ميرسي بوثينا
3: ميرسي اتوا دي
2: مرحبا بك
3: محلى الحديث معك
2: ربي يفضلك ميرسي بوكون ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا بيتيتغ في اوت نحكيوا على الحفله بالك شي جيو ديدات اخرين بالك شي نحكيوا على حفلات اخرين ان شاء الله
3: ديما لي سوربريز مازال ورا
2: حسيت لي فما سوربريز فاتتني وما خرجتهاش من قبل ما تجي في اوت مرحبا بك في كل وقت في ديوان فيم خليني نقول اللي يسمعوا فينا الكل صحيح هذايا اوستار وفات في الموسم الشتوي هذايا لكن ان شاء الله في البرمجه الصيفيه نعاودوا نشوفوكم في فان تايم البرنامج اليومي من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة سنة الشهر الاولاني نحكيوا على جويليا باش يكون مع زميلتي عفاف الغربي نرجع لكم انا بعد راحة والله مستحقة راني تعبت في شهر اوت ان شاء الله اوت الكل تسمعونا ونغطيوا المهرجانات والحفلات ونحكيوا مع الفنانين والدنيا الكل ان شاء الله ترجع بحضنا بوثينا في كل وقت ميرسي برشا على كل الغنيات ميرسي على السكوب زيدا ميرسي لكم انتم اللي سمعتونا وقعدتوا معنا لشهر هذه الكل ان شاء الله تكملوا تقعدوا معنا ديما على ديوان فهم في لامين وباي باي
1: أستار. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: Radio NFM. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الثانية ديوان فم مع سلامة. الخبير في التنمية وتصرف الموارد حسين الرحيلي يؤكد اليوم أن الدولة مطالبة بالاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية وتحديث قنوات التوزيع باعتبار أن ذلك يمثل الحل الجذري للقضاء تدريجيا على ظاهرة بيع مياه الشرب من قبل الباعة المتجولين التي توسع انتشارها منذ أواخر تسعينات القرن الماضي. وضح الرحيلي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن انتشار هذه الظاهرة ارتبط أساسا بتراجع جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر بديلة، رغم أن جزءا كبيرا من المياه التي يتم بيعها من قبل الباعة المتجولين تبقى مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي رقابة صحية أو فنية. وأشار الخبير إلى أن الحل لا يكمن فقط في تكثيف المراقبة، وإنما أيضا في استعادة ثقة المواطن في مياه الشبكة العمومية من خلال الاستثمار في تحسين نوعيتها وتجديد قنوات التوزيع، بما يضمن توفير مياه تستجيب للمعايير الصحية والجودة المطلوبة. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تتقدم من خلال ورقة إعلامية بجملة من التوصيات للمقبلين على الزواج من أجل النهوض بصحة الأسرة بصفة عامة والوقاية من الأمراض المعدية والوراثية بصفة خاصة. وشملت حزمة النصائح توصيات خاصة بفترة ما قبل الزواج وأخرى تتعلق بفترة الحمل وما حوله، حيث دعت المقبلين على الزواج دون استثناء إلى ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج حماية للقرين والخلف من الأمراض المعدية، خاصة المنقول جنسيا كتعفنات الأعضاء التناسلية والتهاب الكبد الفيروسي من نوع باء وفقدان المناعة المكتسبة، وحماية الخلف من الأمراض الوراثية والخلقية المعيقة، ولتثقيفهم وتهيئتهم لحياة أسرية منسجمة وإحاطة القرينين، علما بما يتعلق بتنظيم الولادات وتوعية المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها وأبنائها. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي تؤكد خلال أشرفها أمس على اجتماع خاص بقطاع التراث، تؤكد على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة مواصلة مجهود تثمين المواقع الأثرية وصونها مع خلق علاقة تفاعلية مع المتقبل تتيح التعريف بجهود الباحثين والمؤرخين عبر النشر والإعلام والاتصال عموما لإبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل إثراء التجربة التونسية في مجال البحث العلمي في مجال التراث. وزير الخارجية اللبناني يقول إن اتفاق الإطار الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع الاحتلال يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
0: ديوان فام عسلامة.
2: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم الاسكول في الفلاش سبور. وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يبدا اليوم يخلط المطار تونس كارتاج. الوفد الاول يوصل العشية في المدير الرياضي زياد الجزيري واللاعب ايمن دحمان. بالنسبة لبقية الملاعبية باش يكونوا وصولهم رفقة الاعضاء بالنسبة للجامعة على دفعات. بقية الملاعبية مباشرة تنقلوا الى مقر اقامتهم او الى مدن أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لخليل شمام اللي ينتهي عقده مع المنتخب التونسي في 30 جوان فإنه قرر عدم المواصلة مع المنتخب التونسي. نذكر أنه منتخب التونسي غادر المونديال بعد 3 هزائم تاريخية الحقيقة، 12 هدف كاملين في الدور الأول. منتخب التونسي في المركز 45 في المونديال. له إدارة النادي الرياضي لحرم الأنف نجحت في غلق ملف المستحقات المالية المتخلدة بذمة لاعبها السابق علاء الحمداني البالغ 14,000 دينار حسب ما أكدوا عضو الهيئة المديرة اسكندر البركاتي. نفس المصدر يقول أنه لجنة فض النزاعات بالهمهمة تسعى إلى غلق بقية الملفات بما من شأنه تأهيل الفريق إلى خوض منافسات الموسم القادم، شيء لطلب توفير نحو 800,000 دينار في أجل أقصاه 10 جويلية القادم. نمشيو المونديال 2026، 9 مواجهات مؤكدة إلى حد الآن. في الدور الثاني أستراليا باش تواجه المنتخب المصري وترشح تاريخي للفراعنة بعد التعادل البارح ضد المنتخب الإيراني الألبي سيليستي. منتخب الأرجنتين بطل العالم يواجه منتخب كابو فيردي، منتخب هذا اللي ترشح أيضا للمرة الأولى في تاريخه في أول مشاركة مونديالية. المنتخب الرأس الأخضر كان حقق 3 تعادلات في مجموعة فيها إسبانيا أوروغواي ومنتخب السعودية، وكان ترشح على حساب أوروغواي ومنتخب السعودية. بالنسبة للفيلة منتخب الإيفواري بيواجه النرويج، البرازيل بيواجه جابون، منتخب الألماني يواجه منتخب باراغواي، فرنسا ضد منتخب السويد، بافانا جنوب افريقيا في اول ترشح للدور الثاني تواجه المنتخب الكندي، والولايات المتحده الامريكيه تواجه منتخب البوسنه والهرسك. نعطيكم برنامج مباريات الليلة وغدوة الفجر في ختام الدور الأول من المونديال 10 متاع الليل. كرواتيا ضد البلاك ستارز، منتخب غانا قاب قوسين وأدنى من الترشح للدور المقبل في انتظار شني مرتبل باش يكون فيها. في نفس التوقيت بنما تواجه المنتخب الإنجليزي، نص الليل ونص منتخب لوس كافيتيروس. كولومبيا ضد برازيل أوروبا، المنتخب البرتغالي قمة مرتقبة كما قلنا نص الليل ونص. نفس التوقيت الإرديسية كونغو ديمقراطية تريد كتابة التاريخ في صورة الانتصار ضد أوزبكستان فإنه الإرديسية يكون في الدورة القادم. 3 متاع الفجر المنتخب الجزائري ضد النمسا، بعد شوية أكيد نرجع للمواجهة هذه. لكن في نفس التوقيت نشام الأردن ضد المنتخب الأرجنتيني، وليونيل ميسي مش باش يكون أساسي حسب ما أكدوا ليونيل سكالوني، يقول إنه ميسي باش يكون في الشوط الثاني في مباراة تانغو ضد الأردن. حكيت على مواجهة الجزائر ضد منتخب النمسا، مواجهة ثأرية بين ظفرين بالنسبة للمنتخب الجزائري. نذكروا فضيحة خيخون في مونديال 82 في إسبانيا، وقتها منتخب النمسا كان اتفق مع المنتخب الألماني على إزاحة المنتخب الجزائري. اليوم المنتخب الجزائري كرويا مطالب بالتعادل على أقل تقدير أو الانتصار من أجل ضمان العبور أمام المنتخب النمسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanafm. diwanafm صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب. تسمعها كل سبت وحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نص وفاجابر، تقديم رامي الفراتي.
2: المثل يقول مش كل مرة تسلم الجرة، ويقول زادة مش أي شخص يستحق فرصة ثانية. ساعات الفرصة الثانية تكون هي الضربة القاضية والفاتورة الأخيرة اللي تدفعها وقت تعطي فرصة لشكون ما يستحقهاش. الكلام هذا ينطبق حرفيا على القصة اللي باش نحكيها لكم اليوم، قصة هزنا لمصر، تحديدا لبلاصة تابعة لشبرا الخيمة في محافظة الأليوبية. غادي كان يعيش راجل عمره 37 سنة اسمه أحمد الشهاوي، كان يعيش مع مرته وأولاده الثلاثة، يوسف اللي عمره 17 سنة، ياسين 13 سنة، وآخر العنقود سيف اللي كان عمره 7 سنين. أحمد كان معروف برشا في منطقته باللي هو راجل طيب وجدع كما يقولوا هما، ويعرف الأصول. الناس الكل كانت تشهد له بالأخلاق العالية، ولا عمره حد سمع عليه كلمة خائبة. أحمد كان عنده حانوت يبيع فيه الأدوات المنزلية في شبرا، ولا خلينا نقولوا شاوروم. كان رجل أعمال ناجح برشا، وأخواته الصغار يحيى كريم كانوا يخدموا معاه في الحانوت هذاك، بخلاف بيانسور بقية الأملاك والأرزاق اللي يكسبهم. يعني المشروع كان كما نقولوا احنا عبارة على بزنس عائلي، والدنيا كانت ماشية والجو باهي، إلى أن ما أحمد تعرف على مرأة عمرها 35 سنة اسمها أسماء، ومن اللحظة اللي باش تدخل فيها للا أسماء لحياته باش تقلبها 180 درجة. شنو هي حكاية المرأة هذه، وكيفاش باش تكون ردة فعل زوجة أحمد على وجود المرأة الجديدة هذه في حياته، وكيفاش باش تتطور الأحداث وصولا للصدمة في النهاية؟ نحب نقول لك يا عزيزي المستمع اللي الأسئلة هذه الكل باش نجاوبوا عليها، وباش نعرفوا تفاصيل حكايتنا لليوم في قصتنا في بولعريف.
3: مش أنا اللي اتخذ لحم وأترمي عظم، لو فكرت يا شهاوي تتجوز هخلص عليك. فرد عليها وقال لها طب وريني، على فكرة بقى فرح الأسبوع اللي جاي، عشان كده خلصت عليه.
2: للا أسماء كانت أرملة وعندها زوز صغار من راجلها اللي توفى، وفي مرة من المرات دخلت تقضي في شوية قضية للدار من حانوت أحمد غادي. لهنا كان اللقاء الأول ما بيناتهم، ومن هارتها ولت تتردد على الحانوت، وبدأت العلاقة تتطور ما بيناتها هي وأحمد بشوية بشوية، حتى للي أحمد بدأ يحبها ويتعلق بها، واخذ قراره باش يتزوجها بشكل رسمي. يعني قرر أنه ياخذها ذرة على مرته الأولى وأم أولاده الثلاثة. احنا في مصر كما تعرفوا القانون يسمح لهم بالزواج 4 مرات وكذا، معناها فهمت عادي هذا عنده. يعني تصرف أحمد كان يعتبر طبيعي جدا، ولكن رغم ذي الكل ورغم من طبيعة الأشياء غاديك في مصر، إلا أنه القرار هذايا باش يعمل له مشاكل كبيرة مع مرته الأولى أم يوسف، اللي تغشت برشا ورفضت أنه يجيب لها ذرة بعد زواج دام أكثر من 20 سنة. ولكن الرفض متاحة ودموحة ما منعوهوش وما منعوه سيد أحمد من التنفيذ، وهدد مرته أم يوسف أنه باش يطلقها في صورة كان موافقتش على زواجه بالمرأة الثانية أسماء. للأسف في الأخير رضخت، ولكن نبهت عليه باش يسكن مع مرته الثانية في دار أخرى بعيد عليها. صار لهنا نوع من التراضي والموضوع أهدى، والمرأة قبلت بحياتها جديدة بعد ما حست انه ما قدامها حتى حل. الحل الوحيد اللي كان عندها انها تقبل اللي طلبوا منها رجلها. ولكن السؤال يتسأل هنا، هل انه المشاكل وقفت غادي وزعم كل واحدة شدت دارها وعاشت حياتها بصورة عادية بعيد على ضرتها؟ الاجابة طبعا لا. زينو علاش نحكيو فيها الحكاية لهنا؟ بعد أجهرة من زواج أحمد وأسماء عام 2020 بدأت المشاكل الصحيحة. بدأ يسقط القناع ويظهر الوجه الحقيقي للا أسماء. المرأة اللي كانت تقول لأحمد أنا ما نتدخلش في حياتك مع مرتك لولا، ويستحيل ندخل بينك وبين أولادك، مرتك لولا إلا ما أم أولادك روانا رو نحبك يا أختي هذيك، فهمت؟ غير القدر لمنا وكذا. كانت من الأول تبان من برا مرأة عاقلة ومسؤولة، خاصة أنها تربي في صغارها الأيتام وحدها بعد وفاة رجلها. لهنا المرأة ولت متغشة، يا ودي غشها اللطف يا ربي، ومتحكمة برشا، وتحب كلامها هو اللي يمشي، وبدأت تسيطر على أحمد وتنكد عليه لدرجة أنه الشيء وصل بها لأنها تأمره ما يمشيش لأولاده، وأمرته زادة أنه ما يباتش في دار مرته لولا. من الأول أحمد كان يرضخ لسلطة مرته جديدة، ولكن من بعد ولا يتمرد عليها وما يسمعش كلامها، ورجع يقعد مع أولاده ومرته، خاطر هذوكم أولاده وذيك مرته وما زالت على ذمته وعندها حق عليه. تعارك مع أسماء وقال لها هذاك اللي موجود يتقبل يا كل واحد على روحه. ولهنا باش تصير مفاجأة غريبة. نهار من نهارات وهو في الدار مع مرته لولا وولاده، يجيه تليفون من مركز الشرطة، أعلموه أنه مطلوب للتحقيق. أحمد مشى يجري سقيه أعلى من راسه باش يفهم الحكاية. غادي تصدم ويلقى مرته الثانية أسماء عملت لهم محضر بتهمة الاعتداء عليها هو وأخواته، وزادت جابت تقرير طبي يثبت كلامها. تغزر لها يلقاها مضروبة ومدقدقة بالحق، ولكن لا هو لا أخواته مدوا يدهم عليها. أسماء تبلت عليهم وعملت لهم تهمة كيدية وبطبيعة الحال الناس الكل استغربت، خاصة وإنهم يعرفوا باللي إخوات أحمد علاقتهم بها ضعيفة برشا، ويوصلوا حتى ما يشوفوهاش بالأشهرة، وزيد يعرفوا لجارهم أحمد مسالم وعمره ما كان عنيف. معنى الراجل عمره ما ضرب مرطوله، لا الراجل دافي كذا عقل دوبو دوبو روحه، شبيهاج ولا نمر. وأصلا قد ما عاشوا مع بعضهم أكثر من 20 سنة هو ومرته لولا، الحومة الكل عمرهم ما سمعوا المرأة تتشكى منه ولا قالت عيط عليا ولا ما فما شيء. بعد التحقيقات ظهرت الحقيقة وتبين اللي الكلام الكل متاع أسماء مش صحيح، ومن الآخر البلاغ كان كيدي. أسماء جابت تقرير طبي يثبت أنها تعرضت للضرب، وفي الحقيقة هي اللي ضربت روحها ومشيت للسبيطار وعملت إثبات حالة، ومن بعد مشيت لمركز الشرطة وشكيت بهم. هذا الكل باش تمرمد أحمد وتنتقم منه على خاطره كسر لها كلمتها وقعد يمشي لمرته لولا وصغاره. الانتقام الوحيد اللي خمت فيه هي أنها تفضحه هو وخواته وتعمل لهم مشاكل. بعد اللي صار أحمد ما حبش يتبعها قانونيا، وقرر أنه يطلقها لا أكثر ولا أقل من غير ما يضرها، على خاطره خمم فكزوز صغيرات أيتام اللي تربي فيهم، وقال هما محرومين من بوهم، كملنا نحرمهم من أمهم ودخل الحبس. مش معقول، لا كلام معقول سيد أحمد وعز الناس. لكن للأسف الشديد يا عزيزي يا المستمع، أسماء ما كفهاش اللي عملته، زاد الطلب التعويض مادي من عند أحمد، ورغم أنه رفض وقال مستحيل كان أعطيك فرنك، ولكن أخوه كريم هو اللي دبر المبلغ وعطاه لها. قال لك يا سيدي غير تخطعنا وتخطع عائلتنا بركة، وكان ماشي في باله اللي هما بالطريقة هذه باش يسكروا الدوسي بتاعها نهائيا وإلى الأبد، ولكن أسماء كانت باقي ناوي على الشر. كيفاش باش تتطور الأحداث وكيفاش باش تتحول أسماء للعنة حقيقية تطارد مش أحمدك هو ولكن عقيلته الكل، هذا هو اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولعريف يا عزيزي المستمع يا حلو. يلا سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
0: بولعريف

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom.
1: بولعريف.
2: رجعنا لكم في بولعريف وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في قصة راجل اسمه أحمد متزوج وعنده 3 أولاد ميسور ماديا ومن جملة أبليك وعنده حانوت كبيرة تبيع المستلزمات المنزلية الكل كما نقولوا احنا مغازة كبيرة ولا خلينا نقولوا شورو. نهار من نهارات تتعرف على امرأة اسمها اسماء أذية أرملة وعندها زوج صغيرات ومن وقتها حس اللي هو ما عادش نجم يعيش بلا بها. وصل قرر انه ياخذها ضر على مرته الأولى وما كانش عارف اللي القرار هذاك أسوأ قرار ياخده في حياته. أسماء بعد ما وراته وجه السوق دارت عليه ولت تعمله في المشاكل مع مرته الأولى وصغاره ووصلت حتى تمنعه من زيارتهم وكيف خذا موقف منها ما حبش يسمع كلامها ضربت روحها وعملت شهادة طبية ومشت شكيت به للشرطة وقالت انه ضربها هو واخواته الاثنين. والحسن الحظ انه أحمد نجم يثبت البراءة متاعه من التهمة هذه وخرج منها كالشعرة من العشين وقرر يطلق أسماء ويرتاح منها ومن بلاه. وقتها الناس الكل تصورت اللي الحكاية وفات ولكن من بعد مدة قصيرة كذا أسماء عرفت كيفاش تعاود تكسب عطف أحمد من جديد وقالت له سامحني راني عملت اللي عملته بدافع الغيرة راني ما نجمتش نحمل انه تكون فما اي واحدة غيري تشاركني فيك. أحمد بما انه كان يحبها عاود صدقها ورجعها لعزمته من جديد. طلعت انت يا أحمد وخي يا سيد أحمد عاتي فيك عاد صحصح يا ودي كنت دخلك الحبل يركز. وذي الكل صار رغم اللي اخواته كانوا رافضين للموضوع. أسماء قعدت مدة رايضة وظهرت اللي هي تبدلت وتصلحت ولكن الهدوء هذايا ما دامش برشا والمشاكل رجعت من جديد. أما المرة هذه الموضوع ما عادش مجرد محاولة لمنعه من زيارة مرته وأولاده. لهنا وصلنا لمرحلة جديدة وهي مرحلة التهديد وإن كانت تقوله كان نفيق بيك تمشي لهم راني نضرهم ماذاهم ونعمل فيهم على طريق إيش مريق. ولهنا أسماء ما كانتش تقصد الأذى الجسدي أكهو على خاطر اللي ما كانش يعرفوا أحمد أنه أسماء كانت جاية من بلاصة معروفة بالسحر والشعوذة وعندها مع الحكاية تذية وممكن توا باش تبدأوا تفهموا السر الغريب اللي فيها السر اللي خلي كل مرة سيد أحمد يسامحها ويرجع لها رغم الشيء اللي تعمل فيه الكل. الراجل ما ينجمش يبعد عليها بالكل وحتى كيف يحاول ما ينجمش. على ما يبدو أنه أسماء عملت له عمل ما كما يقولوا في مصر يخليه كيف الخاتم في صبحها. الراجل ولا مش عارف كيفاش يتصرف معها وخايف لا تنفذ تهديدها وتاذي ولاده وعائلته. المرأة شيطانة ما يكيدها حتى شيء. هي وصلت ضربت روحها باش ما تضربش ولاده أقل حاجة. أحمد كان مرعوب لدرجة أنه وصل ما عادش يخلي ولده الكبير يجي للحانوت وبقى على الحالة ذاك إلى أن نهار من نهاراته وهو بحضة مرته الأولى سمع اللي مرته الثانية أسماء سرقت أثاث الدار الكل وخليتها سقف وقاع. أحمد مشى يجري وهز معاه شهود من جيران وعمل لها محضر. أما أسماء اعتذرت وقالت له مش أنا اللي عملت كيكة أخواتي هما اللي ضغطوا عليا وغصبوني باش نعمل كيكة. المهم أسماء اعتذرت ورجعت كل شيء لبلاصته وطلبت من أحمد أنه يسامحها كالعادة. وأكثر من هكا وقفت على حافة الشباك وقالت والله نرمي روحي ما تسامحنيش يا أبو حميد يا روحي يا حبي والله انت ايش روحي. هالجيران تلموا بيان سور مصر عادة يسمعوا حاجة تتقلب الدنيا وهي ما شاء الله كانت تعشق حاجة اسمها فضايح والفضيحة اللي عملتها خليتها ما شاء الله كبار الحومة الكل يتعاطفوا معها ويتدخلوا لصالحها. وبالفعل أحمد خذي بالخاطر والعن الشيطان وسامحها مرة أخرى. الله لا تحش حد انت. لكن الحياة معها كانت تعتبر جحيم حقيقي. الراجل كان يكمل فضيحة يتعدى للفضيحة اللي مبعد. قلت لكم ما شاء الله مرة شوها واخذ الفضايا حواية. المهم ما نطولش عليكم أسمع عودة عملت مشاكل من جديد وأحمد رمي عليها يمين اطلاق للمرة الثانية على التوالي. والغريب لهنا أنه أحمد رجعها من جديد. فكرة أنه يرجعها مرة أخرى هذه حاجة ما دخلتش المخ. أخت أحمد الكبيرة اللي مشيت لمرته الأولى وقالت لها رو مستحيل يكون هذا أحمد اللي نعرفه رو اللي عاش معانا 20 سنة نعرفه يا ودي خويا هذا كمان اللي قاعد يعمل فيه رو مش عادي رو مستحيل يكون يعمل هكا بإرادته. الراجل كان يحلف براس كمان ودخلنا في مرحلة كذا واحد قالك من الاخر من الاخر الكونكلوجون اللي خرجوا بها اللي المرأة ذي سحارة وعملت له عمل باش تبهذله وتبهذل بحالنا الكل. وزادت أكدت أخته اللي هي سألت وعرفت اللي هي عندها مع الشيء ذي. الحاسيل وأخت أحمد كانت شبه متأكدة من الفكرة هذه. امشيت الشيخ وطلبت منه يعمل رقية شرعية لخوها ولكن للأسف شيء ما تبدل. بعد مدة متمسكين أسماء نجمت تستعطف أحمد وعاود رجعها لذمته للمرة الثانية. حاجة بصراحة صعيب الواحد يفهمها ولا يتفهمها ونفس السيناريو يعاود روحه وكل مرة نفس التحكم نفس التهديدات ما تمشيش لمرتك ما تشوفش أولادك فلوسي اللي أنا كاو يا ودك العادة نفس الديسك. إلى أن ما جا نهار من نهارات وأم أحمد تعبت برشا ودخلت للسبيتار. في الوقت ذاك مرت لولا كانت غضبانة في دار بوها بعد ما عرفت اللي أحمد رجع أسماء مرة أخرى. أما كي سمعت اللي أم أحمد تعبت ما خلتش الغش متاعها يمنحها من زيارتها وقالت كل حاجة في بلاصتها وذي بنت لصل بالحق. لكن أسماء كي مشيت للسبيتار ولقات أحمد يحكي مع مرت لولا عاودت نار الغير لهبت في قلبها ومشيت بالغزول كسرت له كرهبته ودقدقتها. أحمد أول ما شاف المنظر هذاك قدامه بل وجن الجنون متاعه ورمى عليها يمين طلاق للمرة الثالثة، والمرة هذه الثالثة ثابتة يعني مستحيل ينجم يرجعها لازمته مرة أخرى حتى ولو كان يحب. ما عادش يجوز له شرعا وقانونا إلا إذا تزوجت براجل آخر واللي سميوه المحلل. وقت أسماء فهمت أنه علاقتها هي وأحمد انتهت وما عادش عنده أمل ومهما تعمل ما عادش تنجم ترجع كيما قبل، وحتى الفلوس اللي كان يعطيها لها أحمد ويصرف بها على أولادها وعائلتها ما عادش من حقها. ولكن هل يا ترى أسماء الشيطانة باش تسقط؟
3: نهاية رجل أعمال شهير في شبرا الخيمة صاحب محلات الشهاوي، مات على إيد طلقته اللي لسه مطلعها من كام يوم، راحت له لقلب المعرض بتاعه وخلصت عليه.
2: بعد ما اختفت أسماء من الصورة رجع الهدوء للعائلة من جديد، الهدوء اللي كانوا محرومين منه 5 سنين كاملين من اللي دخلت الأستاذة لحياتهم. وبعد سنوات من المشاكل والخوف والتوتر حسوا أخيرا أنهم رجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. أما للأسف الهدوء والراحة ما داموش كان 10 أيام بالضبط، خطر نهار 24 ديسمبر 2025 باش تصير الكارثة. اللي صار نهارتها أنه أحمد كان كل يوم يمشي يزور أمه في السبيتار ويطمن عليها هو ومرته لولا أم يوسف، وكانوا ديما يهزوا ولدهم صغير معاهم، وكانت أسماء تراقب فيهم ونامي عشاء. في النهار ذاك أحمد طلب من مرته وولده يستناوه قدام الحانوت متاعه، كان باش يدخل يهز شوية قضيات ويسكر الباب ويخرج معهم. لكن أول ما دخلت فجأة يلقى أسماء قاعدة على الكرسي في باب الحانوت تستنى فيه، وأول ما شافته ولت تحكي على مرته لولا بالخايب وقالت له يعني طلقني باش ترجع لذيك، أنا عسي له بكال رويق هذاك وتسمع الكلام وبدأت تهين فيه وتقول كلام وتصيح وكذا، إلى أن ما انتبهت لها أم يوسف وجات باش تدخل لها الحانوت، ولكن رجلها خرج وطلب منها ما تدخلش وما تتدخلش على خاطر مستواها أرقب برشا من مستوى أسماء وما تستحقش إنها تعبرها. أنت كي تعرف قيمة مرت خلولة فاش قامت تحسي أي ما تنطقونيش. لكن في اللحظة اللي خرج فيها أحمد من الحانوت باش يحكي مع مرته طليقته أسماء استغلت الفرصة وهزت سكينة مسكيكاً اللي كانوا للبيع، خبيتها تحت ساكها، وأول ما رجع احتد النقاش زاد احتد من غدي كما بيناتهم، ولا سبان إهانات كلام حتى الناس ما ينجموش يتحملوه ليسمعوا معنا اللي دايرين تقلقوا حسيب. أحمد حس روحه ما عادش ينجم يشد روحه وجبدها من كتفه وقال لها أخرج ليا البرة ما عادش نحب نراوجك يا أخي. دزته وخرجت السكينة وطعنته بها في قلبه بالضبط، طعنة كانت قاتلة من الضربة الأولى. وهذا الكل صار قدام كاميرا المراقبة في حانوت أحمد، الكاميرا اللي وثقت تفاصيل الجريمة الكل.
3: الست دي السكينة اللي خدتها من قلب المعرض بتاعه. طب ليه بقول كده؟ عشان اللي هيزعل مني في اللي انا بقوله دلوقتي زي ما قلت اصحاب واحباب وعيلة الشهاوي انه مش قتل مع التعمد، ما كانتش متعمدة اللي هي تقتله، ما كانتش معاها السكينة خدتها من قلب المعرض، ما كانتش مقررة تخلص عليه، كان مجرد تهديد. الست بين عليها مضروبة، مين اللي ضربها لسه لحد دلوقتي تحقيقات النيابة هتكشف عندها.
2: أسماء بعد العملة اللي عملتها خرجت تجري من الحانوت، ووقتها أم يوسف دخلت وشافت راجلها أحمد غارق في دمه وبدأت تسيح، وتلموا الجيران وجاوا أخواته وهزوه للسبيتار على أمل إنهم يسعفوه. ولكن في وقتها فات الفوت وأحمد الفض بيسه الأخيرة. اللي بيش يزيد يصدمكم إنه وقت اللي إخوات أحمد كانوا في السبيتار مازالوا حتى مش مستوعبين الصدمة، اتفاجئوا بالشرطة داخل عليهم وتقول إنه كريم مطلوب للقبض عليه بتهمة الاعتداء على أسماء، وكريم زادا كان متهم إنه قتل أخوه أحمد. الناس الكل اتصدمت، شنية الحكاية يا ولدي ودي شنية، شنو هذا كريم أصلا ما كانش حاضر وقت اللي صار ذا كل من الأخر. من الأخر يعني أسماء قعدت الآخر لحظة شريرة وباقي تحب تضر الناس الكل. لكن اللي ما كانتش تعرفه انه احمد صلح كاميرات المراقبه اللي كانت تعرف انهم معدومين عندهم برشا، اذك علاش خذت راحتها ونفذت الجريمه نتاعها وهي متمانه ومشيت كاتبهم من فوق، وقالت انه اخوه كريم جه لدارها باش يبلغها انه احمد حب يشوفها وطلب منها تمشي للحانوت باش تلقاه وحده يستنى فيه. هي صدقته ومشيت كما قال لها. يا اخي تفاجأت بانه كريم عمل لها كمين باش يورطها في جريمه قتل اخوه احمد بعد تعاركوا على حسابات الحانوت والفلوس. بالطبيعة سيناريو هذا كل كان من رأسها، كل كلمة قالت كانت من تأليفها بما أنها متعودة بالكذب وتبلعيت والشوط. أسماء كانت خبيثة لدرجة ما تتصورهاش يا عزيزي المستمع. حتى فكرة إنه بعث لها أخوه للدار استعملتها في عود ما تقول إنه اتصل بها في التليفون باش كي يرجعوا للمكالمات ما يلقاو حتى أثر للتليفون المزعوم باش ما تبانش تكذب. كل شيء قرات له حسابه بالسانتي وبالملي، ولكن اللي ما قراتلوش حسابه هو الكاميرات نتاع المراقبة اللي صورت صار الكل. والمحققين شافوها كي دخلت للحانوت وشافوها غفلة أحمد كي خرج المرتو من بعد هزت السكينة وخبيتها تحت ساكها وكيفاش تهجمت عليه وضربته. كل شيء وثقته عدسات كاميرات المراقبة، يعني أسماء كانت عبارة على سارق وفي يده شمعة. وزيد مع شهادة الشهود والعدد الكبير متاع البلغات الكيدية اللي كانت تعمل فيهم على امتداد سنة وتزواجها بأحمد، أسماء القات روحها تواجه في مصيرها اللي كانت تستحقه، والعدالة لهنا خذت مجراها. وبعد استكمال التحقيقات معها تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة القتل مع سابق الإضمار والترصد. أسماء كانت شيطان آدمي بأتم معنى الكلمة، وحتى برجوع التفاصيل تهم محيتها مع رجلها الأول اللي توفى ثبت إنه كان تاجر وعنده ضيعة. وأسماء سلت فلوسه وصفيت له كل شيء، خذت فلوسه الكل ومات بالحسرة على حياته معها. وعلى ما يبدو الأخت الغالية كانت ناوية تعمل نفس الشيء مع أحمد، وللأسف نشعت في أنها تقضي عليه وينتهي نفس نهاية رجلها الأول. الحسير يا عزيزي المستمع هذا يا أسماء توكسيك، ردوا بالكم ردوا بالكم، مش كنت اختاروا يا ودي راو اختار لطف مرة حسيلوا. احنا كنكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف، حاب نشكركم على الاستماع وعلى وفائكم للديوان فهم. ان شاء الله قابلوا كالعادة في نفس الموعد سبت واحد ديوان فهم. الى اللقاء وباي باي تشاو.
1: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم. نص وفاء جابر، تقديم رامي فرات. ديوان فهم
0: تبع الموسيقى.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلمة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعلن عن حزمة توصيات استراتيجية متكاملة في شكل خريطة طريق تمتد بين سنتي 2026 و2030 لإنقاذ منظومة تربية المشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء بوضع حد لنزيف تصفية الثروة الحيوانية وتغول مسالك التوزيع الموازية. ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنع ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات ونعاج المنتجة الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك إلى إنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس صربيا يؤدي زيارة رسمية إلى صربيا بداية من يوم غد إلى غاية غرة جويليا وفق ما أورده مجلس نواب الشعب. وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أكد لدى استقباله سفيرة صربيا بتونس في شهر أفريل الماضي ضرورة العمل على دفع العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة صداقة مع البرلمان الصربي لتكون إطارا لتنمية العلاقات بين برلماني البلدين ولا سيما عبر تبادل الزيارات واللقاءات المباشرة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس تعلن في بلاغ لها أنها ستنطلق يوم الثلاثاء 30 من جوان خلال الفترة الليلية وبداية من 7 مساء في تنفيذ أشغال تنظيف طريق الحزامية كيلومتر 4 أو ما يعرف بحزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 إلى النقطة الكيلومترية 11 ومفترق طريق جابس على امتداد 8 كيلومترات و300 متر. وتدعو الإدارة الجهوية كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال، وتؤكد ضرورة التخفيض من السرعة واحترام الإشارات المرورية الوقتية حفاظا على سلامة مستعملي الطريق والعاملين بالموقع ولضمان إنجاز الأشغال في أفضل الظروف. في العالم، وزارة الخارجية القطرية تدين والاعتداء الإيراني على البحرين بطائرات المسيرة واعتبرت الهجوم انتهاكا لسيادة البحرين وخرقا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعة الهجمات غير المبررة والاستمرار بمسار الحوار وخفض التصعيد وفق البيان. نهاية والأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: بوبليسيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: بوبليسيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: وجزء الرابعة ديوان FM عسلمة. حديث مرور أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة 6 آخرين. تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمظلة لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما نقله مراسل ديوان FM في قفصة. وتتمثل صورة الحادث وفق المصدر ذاته في اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أخرى معدة لتهريب المحروقات على مستوى الطريق الفرعي الرابطة بين المغسلتين رقم 2 و3 تبعتين لإقليم شركة فوسفات قفصة، موضحا أنه تم إيداع جثة المتوفي ببيت الأموات على ذمة التشريح بإذن من النيابة العمومية وفق ما أكده مصدر طبي مسؤول بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة. المستشفى الجهوي بقبلية تحت شرف الإدارة الجهوية للصحة بالجهة تحتضن فعاليات الأيام الجهوية لجراحة العيون بتنظيم من قسم جراحة العيون وبالتعاون مع قسمي التخدير والإنعاش والصيدلة. في هذا الإطار أكد مدير الصحة بقبلية جوهر المكني لمراسل ديوان FM أن هذه المبادرة استهدفت المواطنين الحاملين لبطاقة العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتمكينها من الانتفاع بالتدخلات الجراحية الضرورية. وأضاف المكني أن هذه التظاهرة الصحية تندرج ضمن جهود تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المواطنين وتحسين جودة الرعاية الصحية خاصة لفائدة الفئة الهشة ومحدودة الدخل.
2: تحت شرف الإدارة الجهوية للصحة بقبلية نظم مستشفى الجهوي بقبلية قسم جراحة العيون بالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة فعاليات أيام الجهوية لجراحة العيون أيام الخميس والجمعة والسبت 25-26-27 جوان 2026. استهدفت مبادرة هذه المواطنين حملي بطاقات العلاج بتعريفة المجانية والمخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتمكينها من الانتفاع بالتدخلات الجراحية اللازمة. هذا يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية تقريب الخدمات الطبية للمواطنين. تم إنجاز خلال 3 أيام هذوما 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون في ظروف تنظيمية وطبية جيدة. العمل هذا كان بفضل تكامل الجهود ما بين مختلف الإطارات الطبية الشبه الطبية والفنية. نأكدوا أنه التظاهر الجهوية لجراحة العيون تأكد على الدور المحوري للمستشفى الجهوي بقبلية في دعم المنظومة الصحية العمومية بالجهة من خلال توفير تدخلات جراحية مختصة.
1: 4 مؤسسات تونسية مصدرة تنجح في ربط شركات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين متعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرا. ووفقا لبلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات اليوم، فقد قدم الوفد التونسي عرضا يعكس المهارات التونسية في مجال الصناعات الغذائية شاملة بالخصوص زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها والعجائن الغذائية والكسكسي والبسكويت والمشروبات ومعلبات الأسماك من التونة والسردين إلى جانب المعلبات الغذائية. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن السلطة تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي للكيان الصهيوني. وربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة هو طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مضيفا أن هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وقال قاسم أن اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيرة إيرانية أصابت نقلة نفط كانت تحمل 2 مليون برميل من الخام قرب مضيق هرمز. كما نقلت عن المصدر ذاته إن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

D1FM. Non-stop music.

0: بوبليسيتي.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
3: وجزء الخامسة ديوان افهم. عسلامة. التلميذ بالمعهد الثانوي بالكتار من ولاية قفصة وسام جفال يؤكد تلقيه اليوم السبت خبر نجاحه في الدورة الرئيسية لاختبارات البكالوريا شعبة التقنية، وذلك بعد أن أبلغ في وقت سابق بتأجيله لدورة المراقبة. وأوضح التلميذ في تصريح لديوان فمن وتقدم بمطلب لإعادة التثبت من أعداده في مادة الفيزياء ليتلقى اليوم علاما بخبر النجاح، مشيرا إلى أن عائلته وعشت لحظات من عدم التصديق والبهجة بعد أن كان يستعد لخوض دورة التدارك.
4: والله جتني ريزلتا في الأول بتاع أني تحت كنترول، حق ما كي جات نثبت في نوتات متاعي نلقى الفيزيك مشكلة عادة، معناها مش النوت المستلس نجيب فيها، حكم عام كامل ما تحتش على 10 تاتبين، معناها متاع 14 دوفاش لقيتها أقل، لقيتها 6.25، ما هيش متاع مش مستلس نجيب فيك كيك. جتني الفكرة أني باش نعمل عادة ثبت في الأعداد، وزيد كحكاية الأستاذ اللي قاري فيا فيزيك صحني قالي بالرسمي برا أعملي عادة ثبت بالكش في الرسمية اللغاتين، قالي حتى أنا نعرف ماكش بتاع المطلبات. حسنت من غضوة بشيت تعديت المندوبية عملت المطلب ودفعته وجاوبوني اليوم.
3: معتمدية العلا التابعة لولاية القيروان شهدت أمس وفاة امرأة مسنة في عقدها الثامن متأثرة بإصابات ناجمة عن تعرضها لنطحات قتلة من كبش أثناء رعيها للأغنام بأحدى المناطق الريفية بالجهة. وحسب المعطيات الأولية المتوفرة فقد تعرضت الضحية لهجوم عنيف ومباغت من الكبش الذي سدد لها نطحات قوية ومتتالية تسببت لها في أضرار بدنية بليغة وإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها، مما أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها للوعي وفق ما أكدته مصادر طبية لمراسل ديوان فم. الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة نفذت الليلة الماضية عملية أمنية أسفرت عن حجز أكثر من 1000 كيلوغرام من الأسماك المخزنة في ظروف غير صحية في مدينة نيابة العمومية بالاحتفاظ بشخصين وإدراج ثالث بالتفتيش وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وأوضح المصدر ذاته أنه في مرحلة أولى تم ضبط مخزن عشوائي يحتوي على نحو 80 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة وغير صالحة للاستهلاك، إلى جانب إلقاء القبض على شخصين تبين أن أحدهما يستغل مصنعا لصنع الثلج الغذائي بسوسة والذي تم العثور داخله على حوالي 989 كيلوغراما من الأسماك المجمدة والمخزنة في ظروف غير صحية، وذلك بشبهة احتكارها والتفويت فيها لاحقا خارج مسالك التوزيع القانونية وبغاية المضاربة فيها. في العالم، الحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: اشرب
1: ديوان بيبليسيتي.
2: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM, Flash News.
2: موجز السادسة ديوان FM عسلامة. ارتفاع حصيلة الحدث الأخير الذي جد ظهر اليوم السبت بمعتمدية المظلة من ولاية قفصة بوفاة شخص ثاني متاثر بإصابات خطيرة لدى إيوائه بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة وفق ما أكده الناظر العام للمستشفى منصف الحناشي لمراسل ديوان FM. يذكر أن الحادث الذي جرى بالطريق الفرعية الرابطة بين المغسلة رقم 2 ورقم 3 تبعتين لشركة فوسفات قفصة كان قد أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة 6 آخرين، وتمثل وفق المعطيات الأولية في اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أخرى معدة لتهريب المحروقات. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تشدد على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاقتلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. وضحت الجابري في كلمة ألقتها خلال أشرفها اليوم على ندوة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات. أوضحت أن جميع المندوبيات مدعوة إلى مضاعفة المجهود وحشد الإمكانيات في سبيل تجسيد الدور الاجتماعي للدولة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعلن عن حزمة توصيات استراتيجية متكاملة في شكل خارطة طريق تمتد بين سنتي 26 و 2030 و 2000 لإنقاذ منظومة تربية الماشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء بوضع حد لنزيف تصفية الثروة الحيوانية وتغول مسالك التوزيع الموازية. ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في هذا السياق إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنع ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتجة الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك إلى إنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق. في العالم، وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يقول اليوم أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاحتلال ولبنان يشكل ضربة للمحور الإيراني، مؤكدا أن هناك تحديات عديدة في تنفيذ الاتفاق. واعتبر كاتس في فيديو مصور أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الولايات المتحدة والاحتلال ولبنان هو حدث تاريخي وإنجاز سياسي وأمني مهم لما يسمى بدولة إسرائيل، وقد يشكل لأول مرة منذ عقود واقعا جديدا وأكثر أمانا على الحدود الشمالية وفي لبنان، ويعزز أمن مواطني الكيان على المدى الطويل. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب قليلة على كامل البلاد وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دويرة رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. يكون البحر قليل الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق مع أمين خنوش وكامل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان FM.

0: متوحش أيام زمان، أيام يلي العين وأمان، بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرية الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: Stade الديوان. Stade الديوان. كون نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: اهلا وسهلا بكم موعد رياضه جديده على ديوان فهم من تو حتى للثمانيه ساعتين نعملوا فيهم ريكاب لاهم ما صار في كره القدم كره اليد كره السله ومختلف الرياضات الفرديه نحكيو زاد على جديد الميركاتو وكاس العالم وانجازات كبيره للمنتخبات الافريقيه في نسخه 2026 في المقابل خيبه امل كبيره للمنتخب الوطني التونسي هذا اكثر اليوم في استاد الديوان من تو حتى للثمانيه كالعاده نفس الكيب شكون حاضره معنا كما كل اسبوع نسعد القادر بشلبان مساء الخير
2: مرحبا بك محمد امين تحيه ليك تحيه للكيب الحاضر معنا الكل وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي استاد الديوان
1: خال فوز الخميسي مساء الخير اهلا بك
3: مرحبا بك محمد امين مرحبا بنيس مرحبا بكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين ومشاهدات ديوان فهم انت جبت على كل سله
1: مش نحكي على البطوله
3: على البطوله العربيه
1: تفضل تفضل
3: لا اليوم حدث كبير ياسر انطلاق يعني افتتاح الدوره 23 البطوله العربيه لكره السله اناث وذكور يعني أقل من 18 سنة بمشاركة 5 منتخبات يعني منهم تونس منتخب البحرين منتخب الجزائر مصر ليبيا والمغرب أجواء ممتازة دخول مجانا هذه فرصة عن عديد يعني سنين ما نظمش صفاقس يعني حاجة المرة هذه كاتفة الجهود مجلس جهة الولاية البلدية المندوبية جهة للرياضة وجامعة تونسية للكرة السلة حدث كبير ياسر أجواء ممتازة فيها التنشيط فيها الجماهير متواجدة والدخول مجانا اللي يحب يتمتع يمشي قاعة الرايد البجاوي وفما مكيفات زادة له فيها مكيفات
2: في قطر هذه عبارة في قطر
3: لا المكيفات هذا في كرة الشروط يعني في التنظيم النقطة اللي هي بخاصة يعني في شهر الصيف يعني تبدأ الحرارة مرتفعة المكيفات موجودة نحبوا جماهير كل كرة السلة والرياضة بصفة عامة يكونوا متواجدين في الرايد البجاوي
1: واضح كيف كيف ياسين بوشعال يقول يا دور مساء الخير سمحنا طولنا عليك لأنه بطولة عربية ونظم بطولة عربية في سفاقس حدث
2: ولو أني واخذ على خاطري شوية مرحبا بيك محمد أمين مرحبا بيك نيس مرحبا بيك فوزي ما رحبش بيه فوزي رحب بنيس وبيك أنت
1: مساك
3: لا لا أنت يرحب بيك يرحب بيك محمد أمين ما هو ثم قبل في اللوف ولا ما نجبدوش انا ضيوف كل واحد المنشط هو اللي يجبد
1: واضح
2: عندك حق مرحبا بالساده المشاهدين مرحبا بالساده المستمعين ان شاء الله كيما عودناكم تكون الاضافه موجوده
1: تحيه للساده المشاهدين والمتابعين تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام ولا على السيتر www.diwanfm.net كيف تنجموا تتابعونا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف بعد شويه اكيد باش يكون معنا كريم السعيدي اللاعب الدولي السابق في المنتخب الوطني التونسي باش نحكيو معاه بطبيعه على المشاركه نتاع المنتخب الوطني مشاركه دون المأمول لمنتخبنا الوطني نحكيه على أضعف دفاع حاليا في المسابقة هذه 14 هدف ومنتخبنا الوطني عاد على رقم منتخب الزائر كأضعف خط دفاع سنة 74
3: احنا والعراق
1: نحكي عموما احنا والعراق 14 هدف سوزق بلنا 14 هدف 12
2: احنا المنتخب
1: كيف 12
2: عملنا اما احنا في الترتيب خير خاطر احنا مسجلين اهداف ومنتخب العراق
1: نحكي على قبول الاهداف مثالش نحكي على قبول الاهداف وبعد نحكي على الهدف المدفوع المقبول
3: أربعة وخمسة، اثنين، ثلاثة، أربعة، اثنين، خمسة، ثلاثة، اثناش،
2: سجل جزء أهداف ومنتخب العراق سجل هدف هذاك علاش في الكلاسمو احنا 47 هم 48
3: إيه سمعني يعني عليه يقول له خطة أنتم ما تعملوا 3-3-2 الخطة اللي عبال المنتخب 5-4-3
2: اي
1: صحيح تكك جاتك كذا منتخبنا الوطني من اضعف المشاركات في تاريخ الكره التونسيه خرجنا لاول مره بصفر نقطه يظل لاول مره اول مره نخرج بصفر نقطه يحضر معنا في المباشر من هولندا اللاعب الدولي السابق لمنتخبنا الوطني وكذلك نادي فاينورد وليتشي وبرشاند اوروبيه مهمه لعب معهم كريم السعيدي مساء الخير كريم شكرا لك كريم اذا منتخبنا الوطني مشاركه اقل وصف لها انها سيئه جدا وكارثيه باش نعطيك زوز مواعيد 15 جوان 2005 انت كنت حاضر في مقابله كاس القارات ضد منتخب الارجنتين ووقتها هزمنا بصعوبه كبيره نقول احنا بشرف 15 جوان 2026 هزمنا بخمس اهداف مقابل هدف ضد منتخب السويد في 21 عام يظهر لي كرتنا التونسيه لم تتقدم ويظهر لي ما عملنا حتى شيء
4: والله صحيح هو في الفترة مش كين متعينة باش واحد ما يشكر صراحة حتى في الجيل القديم يعني كان ديما مشاركات متعينة يعني ديما كان مردود يعني يشرف الجماهير التونسية ويشرف زادة الكرة التونسية كرة القدم فهمت كيفاش يعني تنذكر 2005 يعني المشاركة كانت في الكأس القارة ضد المنتخب الأرجنتيني ذكر أنا كنت أساسي في المقابلة دي وقتها الارجنتين نتاع قبل مش كيف نتاع توا. قبل كانت بلي تكنيك بلي الفيزيون، كانت الكره تلعب فيسا، كان برشا ذكاء انتليجنس، كانت قبل برشا ديجا وطنيه صراحه. يعني قبل احنا المعظم تاعنا كان نلعب في الفرق يعني في تونس، كنا نحبوا نعملوا فرصه في الكاس القارات باش نمشي نلتحقوا بفرق اوروبيه، وقلنا احنا بلغه الكره والزملاء نتاعك في البلاتو كنا جواع صراحه، ونحبوا نلعب ونحبوا نقدموا القدام ونحبوا نحسن الوضعيه نتاعنا، ونحبوا يعني خاطر عندنا الامكانيات كانت قبل، فهمت؟ والحمد لله يعني قبل سي حموده بن عمار كانت الوسائل نتاع الترفيه، وسائل نتاع ليفول سبيسيال ديما نمشي امورنا واضحه. الحمد لله عملنا دوره وقتها محترمه تشرفنا كبلاد وكجوارات. ونذكر بعد الدوره ذيك يعني
1: جا كاس العالم بعد
4: اي 70% من المجموعه نتاعنا التحقت بفرق فرق اوروبيه، ومشينا لكاس العالم زدنا عملنا مستوى باهي، كان الجروب نتاعنا صعيب مالوغوزمون كان النقطه ذيك نتاع ضد المنتخب السعودي اللي هي نتحسر عليها. شوف راهي الكاس العالم راهي الدوره ديفيرونت على لي تورنوا الاخرين تاع كاس القارات ولا ولا ولا لي كاليفيكاسيون، راهو الديتايل كل صغيره صراحه، في هفوه في نسوه في كل شيء، راهو تشوف توا لي بيتون كيسيه نتاع المنتخب التونسي كلهم مونك دي كوميونيكاسيون، كلهم دي مونك دو تركيز، كلهم دي بالاريتي، هذوكم يعملوا فرق. راهو تنجم اليوم تلعب الخايب، تنجم راهو في بالاريتي تمركي بونت، كيف العكس تنجم تقبل بونت يا رسول الله. يعني صراحه المنتخب التونسي في تروا ماتش تقبل اهداف في دو مينيو ترو مينيو، يعني ثم حاجه مش ماشيه. اوكي نمشي معاك الماتش الاول، من الماتش الثاني ما تداركش الاخطاء وتحكي مع الجوارات يلعبوا في الاونيفو. يعني ثم شفت البونتوات المنتخب الياباني سيرتو كان زملائك يذكروني البونتو الثالث والرابع، راهو غريب يعني دو زاكسيو يطلعوا على اتاكون اون روتار زوز اول حاجه، وما ثماش ديجا كوفرتور نتاع بن حميده. يعني سي مالوغوزمون نحن تعلمناها من عام الميميم هذه الكوفرتور، اكسيال يقدم نغطي لي لاتيرو اوتوماتيكمون يهبطوا الوسط، يعني ما عادش اختار يعني نقول لها واحد ليزيلي. يعني حاجات هذه هي اللي تدوخ صراحه، فهمت؟
1: باه كريم، شنو اللي اثر اكثر ممكن حسب رايك حسب خبرتك؟ هل كانت فتره نقول احنا استعداد جاي خايبه، والا ممكن كما كنت تحكي انت ممكن تاع كونسنتراسيون اثناء المقابلات، خبره، شنو اللي اثر اكثر؟
4: والله انا اقول لك الخبره صراحه، الخبره عندها دوره في التظاهرات دي. التظاهرات دي خاطر لازم كل واحد زاد لاعب كوره لاعب حاضر 200% فيزيك، مو زاد اهم حاجه خاطر اليوم تاع معظم الجوارات نتاعنا ما يلعبوش في الجمعيات نتاعهم ابار الصخيري. يعني حتى الصخيري نحن مع كل احتراماتي ما نحبش راهو نكريتيك هوب عليك ياسين بوشعاله ولا القادر، كنا نلعبوا كوره ما نحبوش نكريتيك، خاطر نحن كنا في الظروف هذيك فهمتي شباب، ما كناش بالظروف هذيك كوم الفو ميزه اليوم ما نقصيوش على اللاعبين. اما اليوم كيف قلت لك تظاهر عالميه ممنوع عليك الاخطاء، الناس كل ديجا تكريتيك من بعد الماتش. اليوم المهزله اللي صارت المنتخب التونسي وسيرتو الروندمون صراحه ما كانش في المستوى الحق لربي، كيف قلت لك اخطاء دفاعيه هفوات يعني سامحني التافهه. معظم الجوارات نتاعنا مش كومبيتيتيف يعني فيزيكمون طحنا، يعني ديما نلعبوا البلوك با مي ما عندناش كونتر اتاك، ما عندناش جوارات سريعين اللي باش يعملوا لك الفارق. دون مالا اوروزمون الماتش الاخرين تاع هولندا ثم روح ثم شويه، علاش ما لعبناش بالمستوى بالروح هذيك امو على الاقل؟ نحن مش طالبيش نلعبوا 90 مينوت يعني بلوك او، مي على الاقل تعمل 20 30 مينوت، مي ما تقبلش 3 بيوت يعني ولا 2 بيوت هكاك يعني في الوقت هذاك مع منتخب تونسي مع البالماريس نتاعو مع ليماج نتاعو مع كل شيء. التحضيرات نصور كيف الناس الكل، يعني الناس الكل عملت التحضيرات نتاعها كيف الفرق الكل، سامحني نلومه على المنتخب التونسي، هاي الاردن سامحني عملت كسارات يعني عالميه وناس كل حضرت، الناس كل زول اكسبتي الوقت نتاعها، صحيح وقت قصير هو فيه، مي عندك المنتخب عندك ناخب وطني جديد. اليوم على حاجه كان نيس يعني يكون معايا في الخط، علاش ما يكونش اسيستون تونسي مع صبري لموشي ولا غيره سمحت.
2: مرحبا بك كريم، يعطيك الصحة على الانترفونسيون هذه، عرشت على برشا نقاط مهمة وذلك هو صحيح. مالوروزمون فما برشا دي ديتاي احنا ما حضرناهمش كيف ما يلزم، كيف ما كنت تحكي تو في ستاف تكنيك كنا نخير وحكينا با مال دو فوا لهنا في بلاتواتنا هنا في ولا على علاش ما كانش فما دي زادجوان محليين توانسه لا نشطوا في البطوله نتاعنا ولا رينيو البرا ورجعوا للشامبيون نتاعنا. خاطر شوف احنا اليوم اخر صبري بار اكزومبل باش ناخذوا لا ريليف عليه ما لقيناش، لقينا لو فيد، دونك احنا حتى لو فيد ما نعرفوش نجريوه ما نعرفوش نحضروا له.
5: دونك ولينا مشينا ديريكتومون للشوا نتاع ايرفي رونار ولو انه سي ان غران نوم معناتها كمدرب انت في عالم التدريب. لكن اليوم مالوريزمون احنا كيف ما قلت انت تاكيدا للفكره وللراي نتاعك انت احنا ستاف اللي مشينا به ما كانش متكامل كيف ما يلزم. كان نورمالمون يكونوا على الاقل دوز ادجوان محليين توانسه يعرفوا الملاعبيه يعرفوا يعاونوا بالراي نتاعهم.
4: 70 الجامعة تابعين الجامعة هذوما راهم دو اسيستون سامحني قشت كلامك راهم تابعين الجامعة. انت كان لا قدر الله صارت يعني إقالة نتاع مدرب هذوما اللي باش يخدروا الفي ولا باش يجيبوا معاهم خذي نتعلم نحب نتعلموا خويا نحبوا نتعلموا شويه من صبري نحبوا نتعلموا شويه من واحد ريفيرونال نحبوا نتعلموا حتى نعملنا باجاج يا رسول الله يجي سير تمامو باش يجد المنتخب التونسي لاعب تونسي من المنتخب زاد علاش ما تصير سمعت
5: توتافي صحيح
4: نحكي على روحي برشا الاف راه تو يعديوا في الدبلومات وعندهم الخبرات في الجو التونسي شو المشكل سمعت
5: هذاك هو صحيح نورمالمون هذاك شنو
6: وانت موجود كريم
4: لا وانت تعينوا انترنير تخافوا جمعيات شبيه فلان وشبيه فلتان يزونا بجارب من الحكايات هذي شنو المشكل سامح
5: هذاك هو مالوريزمون
6: باي. فقط سؤال كريم فقط سؤال بخصوص تعيين صبري لموشي من البدايه انت شنو رايك فيه من اللي تعين خلينا بعد ما فشل هذاك عادي باش الناس كل معناتها باش تنقدوا اعطيني وقت اللي تعين.
4: والله وقت اللي تعين كان هو الشواء اللي موجود على الساحة الرياضية خاطر بحكم توا صارت بوليميك في تونس لا ما شد حتى حد
6: إلا مدرب وطني تونسي
4: قلنا ما نسالش أنا ما عجبتنيش الكافية متاع إقالة سامي طرابلسي سامحني من غادي تعدى طولي روح ديجا تلقى ترم بعد نلقاوه جاء حلل في قناة في قناة عربية يعني اليوم اللاعب
6: المدرب
4: التونسي ما عندوش سمحني قدر حق على ربي تاك تاك تاك يتنحى سير تمامو في اي واحد يشوف بلا يشوف روحه حتى في بلاصه اخرى يخاف فهمت كيفاش صبي لموشي كان موجود على الساحه عمل تشالنج خذا المنتخب التونسي ما نعرفش شنو كان اتفاقيه معاه شنو لي زوبجيكتيف في الكوب دي موند هذيا ابارامون صارت برشا مشاكل حتى في الستاف يا رسول الله ما نعرفوش شكون الاسيستون شكون الاناليست شكون المعد البدني ما سمى حتى انتونير جردانيت اترونجي عليه ما عندناش نحن كفاءات في تونس
6: عندنا موجودين
4: سبحان الله والله عندك وعندك جارديان اترونجي يلعب في الاوروبا
6: مثال جيب له عملت الكل متوانسه من البطوله ثلاثه من البطوله
4: علاش ما تفرضش انت الجامعه اخويا اجي مرحبا بك صبر موشي مية كونديسيون راك باش تخدم فلان وفلتان وكذا وكذا
6: واضحه معك يا سي مشعله
4: اخي قبل رجل ميرمو وكان معاه نبيل معلول وسيري فاجيدي وسيب وبكر في العدد البدني
6: صحيح برشا
4: توانسه
6: واضحه معك يا سي مشعله
5: مرحبا يا كريم
4: ياسين عشوي مرحبا بك لعبنا المهم. بعضنا
5: ياسين اكيد اكيد يا مات حلوه يا حزره دونك مانيش باش تو الكلوب افريكان اكيد وهذه حاجه وخاصيه تسبيه كريم انا ديما نقول كريم انه مالوريزمون احنا وقت كانت البطوله نتاعنا والمستوى نتاع البطوله نتاعنا ممتاز خاصه مستوى الانديه خاصه الاربعه الكبار كان فما يعني الاختيارات موجوده عند اي ناخب وطني يكسو يعاول على اللاعبين المحترفين والا على المنتوج الوطني ومنتوج البطوله اللي كان في مستوى ممتاز وقت كانت الانديه نتاعنا تسيطر وما كريم السعيدي الا اكزامبل من نجاح عده لاعبين في بطولتنا ثم انتقلوا عملوا تجارب كبيره تراشي كريم انه بالحق وقت خلينا ولا مشينا في الشواء ان نعاولوا على بي ناسيونو تحت علت انه الملاعبيه هذوما اللي ينشطوا لبرا يعني متكونين على اعلى مستوى يلعبوا في نيفو ممتاز على مستوى التكوين واهملنا شويه اللاعب التونسي منتوج البطوله المحليه وصلنا لسيتياسيون كريتيك تراشي انه الشواء ولا الاوبسيون اللي عملناه هذيا والشواء اللي خذيناه هذيا سنوات طويله هذوما العشر سنوات الاخيره براتيكمون ساهم انه صوره المنتخب وصوره كره القدم التونسيه تتهز. اسكو انت تخير ان نعاولوا على زوز منتوجات يعني منتوج البطوله ومنتوج اذا كان توفر بالطبيعه او ان نرجعوا القاعات التكوين ونحاولوا ننهضوا بالمستوى البطوله مستوى الانديه نتاعنا ويكون الخيار التعويل على ملاعبيه البطوله والتكوين هو الخيار البازيك يعني الخيار الاساسي في في في, في قادم الاستحقاقات بالنسبه للمنتخب.
6: هو مدرب في الشبان في في معنا فريق كبير
5: في فريق كبير اكيد ومش من فراغ يعني مش من فراغ حبيت ناخذ رايك كريم
6: تفضل كريم.
4: انا ما عنديش مكلمه معكم هم توانسه وصحيح ما عندهمش الوطنيه كم الفون هذوما دور الوالدين اللي يعيشوا البر نحن قبل ياسين حتى في البريود نتاع 2004 بس كانوا يلعبوا معنا بي ناسيونو اما كانوا يلعبوا معنا بي ناسيونو محترمين بروفيسيونيل سمع متابعه نتاعهم يعني من الاطار الفني ستاتيستيك تصير اش لعب قداش من دقيقة ما لعبش ثم اتصالات. اليوم ياسين اللي بيناسيونو مرحبا بهم اما بيناسيونو سامحني ديجا تكونفوكي جوار عمره 30 سنة ديجا انت كونتاكتيته من قبل ولا
5: شايف الى ريفيزي رفض
4: فوالا اليوم ولات ديجا كونتاكتي خوه اللي يلعب في ريال مدريد نمشي معك اما اليوم تكونتاكتي جوار ما تستحقلوش ولا بروف ديجا نحاها في واحد رني في الماتش الثاني ورجع في الماتش الثالث يعني مش قاعد يفيد وتنحي سامحني جوارات كيف سامحني فرجاني سياسي والعيدوني
5: اللي هو يا كريم سامحني راهو ليكزومبل هذا تكرر في تروا كوب مونديو راهو تكرر مع دافيد جمال ظهر لي 2006
6: مع عشان تيما
5: ويوهان بالعنوان واليوم مع راني خفيره يعني براتيكمون نفس المبدا ونفس البرنسيب
4: صح يا ياسين وصارت عليه دي كريتيك دافيد جمال خاطر هو قال له قبل باش يفيدنا في المستقبل دافيد جمال جاي كيف بيريود نتاع خفيره عمره 30 سنه مش يلعب في بوردو صحيح اما سبحان الله ما تاقلمش معنا جاء في وقت قصير للمنتخب التونسي جاء في وقت قصير هذيك صارت غلطه ما نعرفش كيفاش التحق انا بيدي الذريت وقت اللي جاء دافيد جمالي خاطر بهبرش نلعبوا فالت بوست
6: صحيح
4: رجل مير خير باش يكون هو يلعب ظهير ايمن مير رجل مير خير باش يكون في اللاكس
6: في اللاكس باش يتبعد من اللاكس
4: يا خويا اللي بين السنو يترناو في الاونيفو خاطر هنا ياسين تو باريكزومبل في فاينورد ما تلعبش في الليكيب الاولى راه تم تيماتيكمون باش تلعب في الليكيب الثانيه لازم تكون كومبيتيتيف هذا قرار من الاداره اليوم نحن التوانسه الكل في الشامبيونان تاعنا الحق على ربي ياسين ضعيفه الشامبيونان تاعنا صبر موش خير باش عايط الجوارات تلعب ديفيزيون 2 وتترنى في ليزيسبوار في اوروبا خير من اللي يستدعى جوارات في تونس خاطر الريتم تاع تونس ضعيف برشا حق على ربي انا نشوف الريتم ضعيف برشا صحيح نحن توا جمعياتنا باهين ويمشيو اما الريتم ضعيف اما اليوم التكوين نتاع الجوارات ما عادش كيف قبل كانت موجود عندنا اللي كيف ناسيونال ديجا ريجيونال باش نوعيتولها مش كيف ناسيونال كنا احنا ديفينيتيف اما الاوريجينال شيره ريانا شيره المنازه ثم شيره في سوسه ثم شيره في القيصرين ثم ناس تتابع بورصه السدريه كان يخدم ب 24 ساعه اليوم ما عادش التكوين
6: ماشي فهم شيء
4: ما عاد ثم حتى التكوين ده اليوم حتى في الفرق الاسبيرونس ولا الكلوب يعني توا قبل نحن مع كل احتراماتي للاعبين الجزائريين يجيو توا لتونس خاطر اول حاجه ثم الفلوس ثاني حاجه سامحني يلعبوا في ريتم با خاطر كان ترجعوا للجزائر ما عادش يلعب في النيفو هذاك ما عادش ياخذ الفلوس هذيك اليوم صحيح اللاعبين الجزائريين ما كانوش يجونا قبل لتونس خاطر كيف عندنا كاليتي كنا بالعربيه مقلعين البلاصه نتاعنا ولا يجينا جوار اتاكون باش نترجق فيه الشامبيونان نمشي معك ان ديفونسور نمشي معك اما اليوم ولت الناس كل جينا لتونس راه مع كل احتراماتي نحبهم اللي بيا والديري اما اليوم مين الجوارات الصغار وينهم الصغار طلع 18 طلع 17 طلع خليه خويا يدرمش فانا طلعت عمري 18 الكلوب 6 اشهر نلعب كنت ترانيت حتى جات فرصتي شو المشكل سامحني اليوم
6: واضح معك فوز الخماس يعني
3: مرحبا بك كريم
4: مرحبا بك عاش
3: ظلي ما خليت شيء تبارك الله عليك يعني مشيت النقاط الكل نبدا لك من الكلمه الاولى نتاع قلت جيعاني كره وعندك اوبجيكتيف بكونك تحب تحترف هي البوابه الاحتراف هي المنتخب التونسي والا احد الانديه اللي لعبوا في الرابطه الافريقيه هذا خلى يمكن بعض اللاعبين يعني في البطوله التونسيه انت تقول يعني ما عطاهمش فرصة وقت انت تجيب يعتبر اللاعب الجزائري محلي واللاعب الليبي محلي كيفاش باش تعطي فرصة للشبان انا فما راهو فما بعض اللاعبين في الشبان وصغار كيفك انت تبارك الله طلعت يعني كيما قلت في 18 في جمعية اسمها النادي الافريقي مش فصيل باش تدخل 18 سنة لكن الاستراتيجية بتاع المكاتب الجامعية للمداولة والقوانين اللي خلاه اللاعب المحلي هو المقصي لظهري في المشهد الرياضي وقبل انت كما قلت انت اللاعب اللي التونسي المقيم ولا مولود الخارج هو ديجا محترف شنو الاوبجيكتيف بتاعه يجي يعملوا له فما بعض اللاعبين ظهر
6: يستحقوا فما اللي لا
3: فما كيما حنا بار كيما سليم ابو عسكر فما لاعبين يجموا يفيدوا المنتخب
6: فما
3: لكن فما بعض اللاعبين يعني يجيبوا فيهم شنو الاوبجيكتيف تاعه بالشركه يا سعد في السي في لكن اللاعب التونسي ينشط في البطوله التونسيه كيف انت كريم جات فرصه مع المنتخب جاتك فرصة باش تحترف كيما كريم حقي كيما حاتم الطرابلسي كلها بوابة المنتخب
4: شي فوزي نرجع للكلام تاع لي بي ناسيونال شوف المنتخب المغربي عمل شي غلطة في الاستدعاء تاع لي بي ناسيونال المنتخب نتاعو
6: بالعكس وبدل المنتخب نتاعهم بلاش حس بدلوا المنتخب برسك
4: فهمت يعني اليوم فنى عنا كفاءات في تونس البرة تعيش. أما أتينا طو الناس هذما اللي يمشي ويحكي معهم اللي يقنعوا فيهم اسكو يقنعوا فيهم سمحني بالتليفون اسكو تمشي له الغالي تحكي معاه اون بيرسون اسكو تكلم في الوالدين نتاعو بطريقه بروفيسيونيل شنو انا جاتني معلومه لمسؤولين في الجامعه التونسيه للقدم وصلوا كلموني على لاعب تونسي يلعب في فاينورد
6: اي من سليتي
4: اي بالتليفون
6: وانا ديجا هذا سؤالي القادم
2: والله هنا هو سؤال حبيبي
4: كلموا فيه بالتليفون يلعب إيه يلعب 18 في ليكيب
6: سينيور
4: يبقى يمشيو له قصوا بالطياره ويمشيو له كلموا الكلاب نتاعو ابعثوا له من الجامعه ان ايميل بروفيسيونيل تراتيكم الايميل نتاع فاينورد البروفيسيونيل شنو هو مش سهل عمليه شنو تكلموا بالتليفون سامحني شنو بالتليفون هذه قله احترام او الحاده في الجواب كبر بيه خويا
6: صحيح والله صحيح اقل شيء تمشي له وعنده لاجون نتاعو وعمل كونترا بروفيسيونيل فاينورد
2: وانت كريم سامحني كريم شنو كانت الرياكسيون نتاعك يعني كي اتصلوا بيك و يعني مستغربت اكيد يعني لكن كمان واحد ما هو فما واعز وطني زاد في الاخر
4: عنده الكاليتي الطفل نفرح كي يجي المنتخب التونسي انا حكيت معه وقت ريتو في ليسيونس ديترمون نحكيه ببعضنا نحكي باش ما يحكيش بالبلاد التونسي عرفت اللي هو تونسي عنده الكاليتي الى انتجري ليكيب سينيور عنده عميل قال لي انا توا مركز في ليكيب سينيور نعرف انا دي سيتون يترنا مع ليكيب سينيور وديجا وقت الانترن نتاعهم ديجا فان بيرسي كلموني عليه ليكيب ناسيونال شعلينا في الاسامي نتاعهم أبارامو حاولوا معاه من ورايا وما في باليش خاطر لازم تكون دغري كلمني خويا بيرسون هو درنتهم حكيوا مع الاجون تاعو اللي هي اجون قلت لهم خويا خلي الطفل يركز راهو ايه ما عندوش توانيه باش يجي المنتخب
3: هذا كل بالتليفون كريمة
4: اي خويا بالتليفون يمكن حتى فاكس زاد طيارة راهي 300 يورو باش تجي من تونس لامستردام باش تقنع الجوار باش يفيدك المستقبل ما تخسرش عليه طيارة ما تخسرش عليه عشاء في رستوران بريفي ما تخسرش عليه الام والبول جيب لهم تونيات من تونس يفرحوا شويه فخار وشويه كيسان سوا يشيخوا
2: الزيتونه المعروفه
4: سامحني بالكلمه خاطر شيء يوقف المخ
6: انا عامله تليفون جي ولا من الاخر جي ولا
4: الجامعه يعني كيف ما تعرفش تقنع الجوار اللي هو النجم يكون موهبه للمستقبل تقنعه باش يجي والمغرب سبحان الله على بعضه
6: يا ولد فان بيرسي مش يجي المغرب ولد فان بيرسي شاكي لو يحب يجي المغرب زاد خاطري
2: خاطري
4: يشوف الناس نحبوا تبشبيش نحن جواريت سمح حبوا كون يجينا وشكون
6: يجينا ملف اخر هذا ملف ينظاف هذا على فكره ملف اي من سليتي ملف اخر ينظاف للفشل نتاع المكتب الجامعي
2: تفضل اي بسرعه خاطر كثرنا عليه نسالك سؤال ولو انه باش نبعد عليك شويه على المنتخب تو بحكم انت موجود في هولندا وبحكم اللي انت ولد المنتخبات ولد ليكيب ناسيونال يا اخي ما فماش تواصل معك انت بالذات باش كعين ولا تكتشف الملاعبيه التوانسه اللي موجودين في هولندا وتكون همزه تواصل بين الفيديراسيون وما بين الملاعبيه اللي ينشطوا غاديكا يا اخي علاش ما تصيرش معناتها الكونتاكت هذايا كولابوراسيون هذايا وانت اولى وابجل من بدايه لاعب سابق وموجود على عين
6: الملاعب تكنيسيان اليوم ولا تكنيسيان
2: وراه تو الدول الكل لابليبار في العرب ولا حتى كي يلقاو عندهم شكون موجود على عين المكان فرصه ليهم باش يكون يعينوه ولا يعطيوه مهمه يوكلوه بمهمه باش يقوم بها يا اخي اسبوع ما فماش تواصل ما بينك وما بين المكتب الجامعي
4: هما المسؤولين نحن شوف انا مولد في تونس ونجي لتونس نبدل المريول يعني في هولندا نعمل مونتاليتي اخرى كي نجي لتونس فاهم كل شيء فهمت اليوم قالوا لي خيتي تخبي في مخك تحب تكون كوا تبان اللي انت تقنع في فلان باش تجيبه هذه قلت شنو المنصب نتاعي والحاجه انا راني لا عندي لا نسوق في الذوق انا نعمل في ايفا المنتخب التونسي لا حاشي باش هو ومشني اجون دو جوار انا والحاجه نفرح باش يجي المنتخب التونسي خاطر السيد هذاك باش يفيد المنتخب التونسي يعني الناس اللي حاطينهم يكلموا فيا بالتليفون كما كوا عامل لي فيه مستشار هو اللي باللاعبين البيناسيونيو باش يحكي معاهم ما نجمش يقنع جوار وما نجمش يمشي له وانا نلوج له في طريقه كيفاش تقنعه ونعمل له برمشي ابعث من الجامعه التونسيه للقدم تبعث رساله بروفيسيونيل ايميل بروفيسيونيل للكلوب تو انت عندك الحق باش تقابله بالسيف عليه زاد تقابله
6: صحيح
4: ناس ما تعرفش تقنع الجوارات ناس ما عندهمش بالمريض باش يقنعوا الجوارات شكون انت بالسيفة ماشي له شكونك انت سيرتك سمعت حط ناس بروفيسيونيل يحكي اللغه الانجليزيه بيرفكت يحكي اللغه الهولنديه ولا الالمانيه ولا غيره مش نحكي على روحي يعني. مش نحكي على روحي ورحمه بابا نحكي على روحي
6: واضح
4: ما تنجمش تقنعوا هاكا لا بروف الجوار اول حاجه بيرتر بي خطا طيروا له كل مره يطلعوا له يبحثوا باش قالوا لي مره اخويا قالوا لي كنت تكتب صوره انستغرام احمد بابا هاني تو واحد فيكم تصفيه دي لعبه هي عنده لاجون تاعو سايبو الطفل خليه يخدم على روحه قبلو اون بيرسون عطوه الضخم نتاعو عطوه
6: لعب يوروبا ليغ لعب 28 ماتش
4: يمشوا له للكلوب يمشوا وعندهم حق راه باش يقبلوه راه كي تبدا رساله من جامعه تونس القدم فياك قلت مرحبا بيك اوبليج عليك باش تقابل المجموعه احكي معاهم خويا وهم حكاو بطريقه بالتليفون شاب التليفون سمع تقنع جوار للمستقبل اليوم باش يجيب لك جوارات اخرين زدنا من هولندا تونس بالتليفون سامحني بالكلمه خويا
6: تليفون وانستغرام ما تنساش تليفون وانستغرام
4: لومير وقت اللي جيت تفرج فيا في 2000 ورا باش نحكي لهم حكايه باش سامحني ممكن راي عام مخه باش يوقف
6: تفضل
4: لومير جاي تفرج فيا في فاينورد يتبع في المستوى نتاعي ومن بعد تعدى لحاتم خاطرنا لعبت بالسبت وحاتم يلعب بالاحد جاي تفرج فيا في واحد روتردام وريته ديجا في التريبون ريته في التريبون وكلمته من الليل غدوه قلت له كوتش علاش ما بقاش على نعمل عشاء ببعضنا تعبش قال لي خلي جاي نخدم على روحي من جاي نتعشى معاك
6: عنده حق عنده بروفيسيونيل
5: سي لو بروفيسيوناليزم
4: والله والله قال لي
6: جاي في مهمه
4: جاي نخدم على روحي مش جاي باش نتعشى معاك وعلق التليفون قلت له انا اللي نستاهل مكان ثاني
6: يعني وبعد جيت المنتخب شكرا لي كريم
4: ايه والله والله شوف شوف
6: شوف الفرق
4: صارت صدفه هي
6: شكرا لك
4: تمشي تحوس خويا باش تتبع جوارات مش ناوي باش تمشي تعمل
6: مسير انت في الاخر انت هذيك مهمتك انت مهمتك كشاف ملاعبيه انت مهمتك تكتشف
4: توا 70% من الفريق نتاعهم كلهم بيلاسيو وكلهم ومازال عندهم ريزيرف في الجون نتاعهم
6: مازال مازال برشا ملاعبيه
4: ونحن رسلنا فما كفاءات راه مش ما فماش اما حط الناس اللي تلوج اللي تتبع اللي فما ميثود يخدموا
6: بها الناس الكاليفيه زاد الناس المؤهله للشيء هذاك واضح شكرا لك كريم على مداخلتك معنا مباشرة من روتردام اللاعب السابق لفاينورد روتردام وكذلك اللاعب الدولي لعب مع برشا ملاعبين معروفين في هولندا كما فان بروخوس كما فان بيرسي وغيرهم دونك كريم السعيدي يمكن في الجزء الأخير لخص ملف آخر ينضاف لملف تاع الجامعة التونسية لكرة القدم هو ملف اللاعبين من السليتي يقول أنه المنتخب ولا الناس اللي حابوا يقنعوه فشلوا في هذا لأنهم اتبعوا طرق أخرى تليفون انستغرام دونك حاليا الملاعب اللي عمل 28 ماتش مع الفريق الاول في فاينورد عملوا له كونترا بروفيسيونيل في نادي فاينورد لمده 4 سنين ينتهي منذ 2025 ينتهي في 2029 وملاعب يصبح مهم في فاينورد يلعب في 5 بوست يسين يلعب في 5 مراكز ايمن السليتي وملاعب مهم وقد يكون مع المنتخب الهولندي مستقبلا مساش نسمع راي فوزي لانه هو عنده ما يقول فيه
3: يعني موضوع نتاع اللاعب اللي
6: ايمن السليتي
3: يعني يقول لك كريم السعيد يعني اتصلوا بي بالتواضع ان شاء الله كريم يقعد ديما يتمسك بهذا اللاعب باش يوقع تعزيز المنتخب التونسي
6: ان شاء الله قال لك اللاعب ولا بيرتربيت وما عادش
3: ان شاء الله كريم يكون مهم في هذه اللقطه هذه خاطر هما كلهم يحبوا يعني الزعامه المسؤولين ولا
6: شكون يظهر جابه
3: ايه وفما عباد راهي فما بعض المسؤولين رابطين مع عباد مقيمين بالخارج
6: يخدموا يعني كانوا معاه
3: انت تقول ليكزومبل اللي قالوا كريم اللي قالوا انيس نادي سفيرسي كان يتدب من الشمال الغربي
6: صحيح
3: فما واحد غادي
6: مكلف
3: مكلف وموفر له كل شيء سياره وموفر له كل شيء هو الكشاف نتاع اللاعبين
5: اللي جوا سي المنصف
3: فما كانوا جماعه من قفص يعني عادي انا بالنسبه لي انا
6: اول مره نسمعها
3: المعلومه عنده سياره هي سياره نتاع نيتس فيكسي على ذمته
6: مهمته تبع الملاعبيه في الشمال الغربي شمال ولا في الجنوب ولا في
3: شكل برقاوي
5: هو اللي بشاكر هو صحيح
3: وهيكل قمامدية النفطي زاده عديد اللاعبين معاويه من سيدي بوزيد يعني كما قلت لك يعني عديد اللاعبين كان التركيز بعض المختصين يعني مقيمين في الشمال الغربي ولا في قفصة
6: هذا تو ولا موجود حتى في كرة
3: القدم في 97 راه نحكيوا في 97 الشيء هذا
6: بعد عملوه الشيء هذا سي
3: اما نادي سفيقسي يمكن وقت المرحوم منصف خماخم موجود في عبد الناظر زاد كان رئيس نادي سفيقسي يعني موفرين للشيء هذا باش يجيبوا اللاعبين وبعد وقع اقامتهم خاصه المركب طريق المطار اللي كان يعني منجم تاع لاعبين اللي منتدبين كانوا كلهم يعيشوا غاد بالرغم يعني الظروف الصعيبة زاد لكن قاموا أنا نضيف الموضوع بتجبد موضوع أيمن
6: سليتي
3: موضوع لؤي بن فرحان تجم لؤي بن فرحان مش تقابل المنتخب
6: هو موضوع كبير هذاك.
3: لا الوليد فرحات
6: موضوع زاد كبير على
3: فكره. يجم يكون مع ابو جلبان، يجم يكون مع ابو جلبان في اقل من 23 سنه عندهم في اوت البحر المتوسط في ايطاليا. الوليد بن فرحات يجم يكون موجود.
6: مش نحكيوا فيه مثال، هو حب يجي على فكره، على اي موفاش اخرى خاطر هو حب يجي،
5: هو حب يجي للعب
3: الكوميونيكاسيون المانيير نتاع الاتصال
6: صحيح. المانيير نفسها هي
3: نفس المانيير نتاع التليفون جي
5: صحيح.
3: شو جي هذا؟ جي شنو جي هذا؟ تو هذا محواج تقول لي جي؟ سامحني قبل حنبال مجب تمشيو ديبلاسيو ولا راكم؟
5: اي صحيح.
3: وقدمتوه في
6: ولا على خاطر ما خاطر من فرنسا وانا فهمتش
3: والله عشان بالنسبه لي
6: لا برا من المانيا ولا هولندا
5: لانه اللغه معناها لا مش هكاك لانه حنبال جاء في سياق بروباغوند ولا طريقه تقديم معينه وطريقه تسويقيه معينه فيو اللي مش معناتها راهو ما عندوش كاليتي ولو انه انا نشوف انه للامانه الطريقه اللي جاء بها وال الاحتفالات اللي صارت وطريقه تقديمه وطريقه التعويل عليه بصراحه لحد الان ما زلنا ننتظروا منه.
3: لا
5: لا امانه خلينا نقول تو بعد 50 مباراه دوليه
3: يا ياسين يمكن اثرت على اللاعبين كيما لؤي بن فرحات. وعد علاش عملت انت رحنا بالهكمه؟

0: يعمل احتفال, هو يحتفل بيكون لازم مفروض
1: مفروض
2: شوف انا انا جست نكمل على على ايمنستيتي لانه سي تري امبورطون, لانه الملخص والكونكلوزيون ظاهره, ما تطلبش برشا ذكاء. يعني اي متابع بسيط لكره القدم التونسيه واي واي انسان عنده شويه يعني انسان اوبجكتيف وموضوع يجي يفهم عندما تعطي المسؤوليه لمن لا يستحقها, وعندما يقوم الهوات بعمل المحترفين, ناس هوات تقوم بعمل المحترفين سي توتا في نورمال باش يكون ريزلتا هكا. وعندما تكون طريقه التسيير ارتجاليه واعتباطيه بطريقه يعني غير معتاده ما تعودناش بها,
1: انا ما نتصورش
2: راهو تونس راهو تونس محمد امين رانا عندنا دي تراديسيون كبار على مستوى التسيير, راهو تقول لي راهو امكانيات, نقول لك لا راهو باقل امكانيات ممكنه بابسط. تقول لي انت كيما كان يحكي كريم سي تري امبورطون, راهو بتاتر التعبير ما كانش واضح, لكن تفهم من كلام كريم انه طريقه التواصل انه كيفاش تسوليسيتي
1: خاطر مخنوق منهم هكا
2: ايفيكتيفمون يعني بالحق يعني
0: لاعب تونس يعني لاعب تونس تقلق يعني
2: لاعب بالكاليتي هذه ملاعبي بال بال بال بالهامش التطور اللي نجم يكون
1: ويعرف في
2: فريق جدا نعمل المستحيل باش نحاول اني نسوليسيتي. دونك بالحق هذه حاجات تزيد, انا علاش نقول انا هي ليست كبيره
1: نتاع فشل
2: نتاع فشل نتاع انعدام مسؤوليه نتاع كوابيس. انا ما عادش نقول كابوس, انا كوابيس ريناهم اشياء بالحق يندى لها الجبين, حاجه اخرى تضاف الى فشل المكتب والناس هذوما.
0: انا حاجه برك قبل الناس ما احنا تو المكتب الجامعي الحالي كل نائب رئيس عنده لجنه
1: كلها مجانيه.
0: لا ايه احنا نحاسبه اللي مكلف المنتخب الوطني. شكون باش قاعد تحاسب انت تو؟
1: والله والله سؤالي حتى انا قاك ديجا معناتها موجود من سيحاسب مشكون باش يحاسب مش
0: لا تحاسب انا بالنسبه لي انا مثلا نقول اكزامبل معاذ المستيري معاذ المستيري رئيس لجنه المسابقات والبطوله لاول مره في تاريخ بطوله لا فما تاخير في المباراه لا تاجيل بالتواريخ الكاس كمل في بقعته دونك انت هذا انا تو حتى تسمع مغادره خلي شمام و
1: يعني هي تعقود هذيك
0: والتقرير
1: مهام
0: ايه مهام شنو
1: صح تعطيني البيلون تاعك
0: اعطيك تقريرك
1: اخويا اعطيني شنو ما عملتش
0: مش عملنا في البطوله الافريقيه قلنا باش نحيو المدير الرياضي وخذوا كاشي الاطار الفني اللي يتكون من سامي طرابلسي وحمادي داو وسيم معلا وهشام الجزيري وخلاه المدير الرياضي
1: واتضح انهم ضحوا به الاطار الفني
0: اتضح
1: من بعد انه ضحوا به
0: هي النمومو التقييم بعد البطولة العربية برغم ديما أنا متمسك بطولة العربية غلط سامي يمشي إلى بطولة أفريقية أعطيني تقييم شنو التقييم اللي عملته ما عملته حتى شيء بالرغم فما خلالات رغم المسؤولين في النزل الإقامة خلي تو الحوايج هذم تو كملناها بطولة أفريقية بعض الخلالات من المسؤولين هي إذا أنت قيمت وشديت كما نقولوا احنا شديت كل واحد في بقعته وحاسبت راهم يصيرش الخبر اللي عملوا في الكاس العالم
1: مع ملف ايمن سليتي بالطبيعة صار ملف اخر لويبن فرحات قبل ما يعلن على 26 ملاعب صبري لموشي واللي خرج وقال انه الملاعب ما حبش والملاعب تكبر الى غير ذلك فاتضح انه يظهر لي يبدو انه فما حقائق اخرى في الملف هذايا الملاعب بالرسمي طلب راحه بالرسمي ولكنه بعد فتره عادي كان هو كان ينجم يكون موجود في دوري الطولون اللي سمعته انه كان ينجم يكون موجود اللي هي مش تكون صدمه وقتها
3: إيه لانه لؤي بن فرحات نجامي ريفيزي انه يكون
1: لانه مثل منتخبنا قبل
3: فوالا دونك معناتها حتى الكونفلي اللي صار في الكوب دي موند هذايا لانه الاتصال جاء مع الا ديرنير مينوت وقت اللاعبين مازال كيكملوا الى بزوان معناتها
1: كيكملوا
3: بعدين بليسور معناتها كان عنده بليسور صغيره يحب يرتاح شويه وداير الملاعب حسب ما قلت انت محمد امين وحسب اللي زيكولي وصلتنا انه كان كان كان فما لا بوسيبيليتي انه يكون موجود كبيرة في دولون كان يقول لك تجي كما قال فوزي تو ما هوش رافض دونك الملاعب واحنا شوف لهنا ملف ليبي ناسيونو ملف مهم برشا خاطر ليبي ناسيونو اللي هما ملاعبيه دي جوار تالونتيو هذوما هما اللي باش يقدموا بالمنتخب راهو سوا يصير هذوما الملاعبيه كيف ما المغرب وكيف ما كيف ما الجزائر وكيف ما هذوما الملاعبيه اللي نجموا تعدي بهم
1: مليئه اخرى تطلع تطلع بهم
3: في ايمن سليتي ولا لؤي بن فرحات اللي توا نسمعوا في الاخبار انه برشا فرق
1: فرانكفورت اكثر فريق
3: مهتمه به هذوما راهو يزم في الاخر فما ميزانيه في الجامعه مخصصه لبي ناسيونو مش تعطيهم باش يجيك لا باش كيف ما قال ولا كريم يعني. تعمل تليفون ولا تبعثه على انستغرام تمشي تتحول
0: على ميزانيه عندهم ميزانيه تكلفه بالاعتماد المالي
1: على ليش تبعث على الانستغرام
3: ليش تبعث على الانستغرام
0: لكم هم بلاتي تو سامحني انا الحاجه
1: بسرعه ما عادش عندنا
0: برشا لا الحاجه الوحيده بالله والله بالحق خليني نمشي

0: للعمق اكثر. الحاجه الوحيده مباراه الاخيره يعني تفرجت عليها, الاخرين كل باخر مقومه شنو الحقيقه. شو رشيد الوطني ما يغنيوهاش؟ بعض اللاعبين اربع لاعبين في التشكيل الاساسيه راهو العباد الكل, راهو العباد الكل يغنيوا النشيد الوطني نتاع النشيد الرسمي ولا الوطني اللي نحنا نتاع بلدان نتاع البلدان نتاعهم. راهو هذه الحوايج يزمك باش هو يعرف الانتماء.
1: واضح. فاصل قصير بعد أن نعمل ترتيح شوية من كرة القدم مش نحكيه على البادل. وكيد فما زاد اختيار آخر متاع جامعة أخرى, لاعب كمل في البطولة المرتبة الثانية ميمشيش للمنتخب ويمشي لاعب آخر مرتبة 13 ملف آخر. هذا زاد فاصل قصير بعد أن نحكيه مع يوسف الدبابي لاعب رياضة البادل.
2: ستاد الديوان, ستاد الديوان.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: واصلين مع الاختيارات الغريبة ديما في موضوع الجامعات، لكن المرة هذه في رياضة البادل. ثاني أفضل لاعب تونسي في الرياضة هذه يكون خارج حسابات المنتخب اللي بيشارك في مسابقة الألعاب المتوسطية في إيطاليا لأسباب يبدو أنها غير فنية بتاتا. يوسف الدبابي حاضر معنا عبر الهاتف. مساء الخير يوسف.
2: عسلامة، شكرا على الاستضافة هذايا وميرسي بوكو. واللي نحكيو شوية على البادل،
1: تستحق خويا ويستحق، واكيد رياضة البادل تستحق بعد سنوات كبيرة اكيد ونجاحات مهمة بالنسبة لك. لقيت روحك اليوم ما تنجمش تمثل المنتخب الوطني في أول مسابقة دولية خارج تونس، ومهمة جدا اكيد في كارير أي ملاعبي، والأسباب يبدو أنها مش فنية. كيفاش صارت السلكسيون هذه؟ شكون يختار؟ علاش ملاعبي رقم 13 يمشي وملاعبي رقم 2 في بطولة محلية باهية ما يمشيش؟ أكيد فما سبب.
2: والله الحقيقة هو ذيك المشكلة. نحن أنا واحد من الناس نحن نعرف الأسباب، وذي بخلاف اللي مشاركة مهمة، زي أول مشاركة للمنتخب البادل التونسي.
1: أول مشاركة
2: معناها أول مشاركة معناها زي حاجة بتدخل في التاريخ. المشكلة أنه أنا أكثر حاجة خلقتني لليوم الإطار الفني اللي حطته الجامعة ما كانش محايد وما ينجمش يكون محايد. زي أكثر حاجة معناها تقلناها حتى قبل اليوم نحكي مع ديوان فهم، شاركت في برامج أخرين قلت لهم اللي أهم حاجة بالنسبة لي أنا هو الحياد باش نعطيه فرصة للملعبية الكل. يعني بخلافي أنا نمرو سنين فما عبيد أخرين زادت تترينة ومضحية وتحب تعرف تحب تشارك زاد. لو كان اللي قلقني اليوم أنه في البادل للناس اللي ما تعرفش اللي البادل راهو كله بريفي، مازلت تونس ما حطتش ستركتور باش تدخل مش دخل الكلوب على مع الفيدراسيون. دونك هنا فما مصالح كبيره. نجي ونشوفوا الليست نتاع لي زونترينور اللي بيختاروا، نلقاو فما اصحاب نوادي موجودين في الليست، ونلقاو مدربين نتاع المعنيين بالامر. فهنا الحقيقه نقطه استفهام كبيره، وما فما بالمناسبه زي انا مثلا نقترح انه كنا نجموا نعملوا بطوله، معناها
1: بطوله مصغره بلاي اوف براج يا سيدي،
2: بلايف براج واللي يربح صحالي وكاو. دونك زي الاشكال الكبير الحقيقة اللي صار.
1: ولكن هذا ما صارش، لقيت روحك اوت من المنتخب.
2: لقى روحي اوت في المنتخب والحقيقة متأسف برشا، على خاطر انا قبل ما نولي نلعب بديل ولد المنتخب.
1: انت بطل افريقي في التنس عام 2015.
2: صحيح بطل افريقي وبطل
1: بطل افريقي ممشيش
2: في التنس في رياضة
1: ولكن
2: ولكن مانيش جديد معناه على المنتخب، على خاطر توا فما عبيد تحب تشخصن شويه.
1: لا ما عندها من شخص
2: المشكله هذيا، وفما مشاكل شويه في الفيدراسيون يحبوا يدخلوا فيها جواريد. نحن جوست طالبين انه نفهموا الحقيقه كان فما مشاكل ولا صارت خيارات ماهيش فنيه، فسرونا خويا يقولوا لنا رانا صاروا هكا وهكا. ومثالش معناه حتى كان تكلم لاعب راه من حقه باش يتكلم. وكان انا خاطر قبل ما توصل الحكايه للاعلام راني اتصلت بالمدير الفني ورفض باش يقابلني، قال لي عندي ريونيونات ورئيس الجامعه ما شاء الله تليفون.
1: واضح
2: الحقيقه نقطه استفهام كبيره وكذا والله غلط.
1: باه يوسف، بالنسبه لنعش للمستقبل نتاع الرياضه هذه، اذا باش انت في الاخر حتى كان تكلمت عليك انت وعلى اصحابك مستقبلا، لانه يعني اللي يصير عليك راه نجم يصير على حد اخر بكل سهوله.
2: صحيح.
1: زاد
2: صحيح، والحقيقه ان شاء الله تكون زي المره الاولى والاخرى اللي تصير حاجه كي انا تمنيت انه كان، خاطر كي تعرف البادل راهو فيه راهو بادل لي تري ميدياتيزي لي سبونسور امبليكي برشا في اللعبه هذه، فكنا نجمو الحقيقه نعملوا دوره مصغره معناها تكون حلوه ياسر، تكون فيها لي زيليت التوانسه، على خاطر نحن اليوم في تونس معنا دي اسبانيول يلعبوا. دونك هذه الدوره زي باش تكون سبيسيال باش يلعبوا فيها جوارات التوانسه اللي نجموا يكونوا اللي باش يمثلوا تونس في اول مشاركه، فزي تنجم تكون حفله معناها، واللي سبونسور باش يدخلوا في الحكايه زي باش تعطي فيزيبيليتي للجوارات نتاعك وتشجع الصغار، معناها الصغار اللي باش يجوا يتفرجوا ويقولوا اسمع هاو انا كان نخدم وكان نترين على روحي راه نهار اخر نجم نلعب بطوله زي وذاك. كيفاش نقدموا بالرياضه في تونس؟ معناها ما طلبتش انا هاني نمره ثاني في تونس ونورمالمون نمشي وطالب انه نلعبوا براج، على خاطر سي بور لو بيان من الناس الكل وتعطي فرصه للناس الكل. فما جوارات اليوم زاده في فورما تحق باش تمشي، فما ناس ما تعيش في تونس، نعملوا الحقيقة تكون بطولة ممتازة معناها زي اللي طالبوا.
1: باه يوسف باه يوسف بهكذا اختيارات وكذلك توجهات بالنسبه للجامعه كيفاش باش تكون مستقبل رياضه البادل يعني البادل عفوا باش يكون فما اكيد فما منتخب هل باش يواصلوا بنفس المقاييس هذه ولا باش يكون فما مستقبلا بطوله على الاقل باش نجموا على الاقل نظلموا حد
2: والله انا الى حد الان ما عنديش فكره شنو ولا البطولات الجايه ولكن هو ديجا في
1: ها ولا فما منتخب
2: هو تاو المشكلة انه ماك تعرف انت الفيدراسيون تاع التنس هي اللي ماخذ
1: انشارج كل شيء
2: اللي ماخذ انشارج البادل فتاو معناه انا حسب ما سمعت وحسب ما تكلموا في الراديو انه فما مشاكل في صلب الجامعة فيما يخص معناه تنظيم البادل فماذا بينا الحقيقة المشاكل هذي اللي يصير في الجامعة ما تضرش الجوارات فتاو نحن لازمنا نفهمه اسكو لي كريتير اللي باش نستعملوهم المره الجايه باش يخصوا الترتيب ولا باش العباد تفهم اسكو لازمها تلعب باش تحسن
1: ترتيبها ولا
2: على خاطر تعرف مع عباد تخدم في خدم اخرين زاد معناها نحن فهمت دونك ماذا بينا الوضوح الحقيقه والشفافيه انا ما قلتش راني انه فما سوء نيه ولا حاجه ماذا بيا ما نحبش نستعملها الكلمه زي ولكن اذا اخطات الجامعه مثالش لازم تكلمنا تقولنا رانا سامحونا راي هذه اول مره تونس بتشارك ورانا اخطانا حقنا عملنا هكا وحقنا عملنا كي الحقيقه الناس الكل نسكتوا على رواحنا ونخدموا على رواحنا اما نحن نطالبوا بحقوقنا وبعديك نقولوا راهم اطراف وراهم مش اطراف الحقيقه ما يجيش هو عيب كبير
1: وتولي تضارب مصالح وتولي فلان عايت الفلان خاطر هو مدرب وخاطر سبونسر لفلان يحب على فلان انت ما هذه هي هكا ولا نبدا واضحين معنا هذا اللي صار هو
2: هذا هو اللي صار صحيح وانا ما نعرفش شنو صار بالضبط ما نجمش نقول لك
1: جزء منه اللي صار هكا يعني حسب ما فهمت انه جزء منه جامعة
2: صحيح انت كجامعه كي تخرج اسامي المدربين اللي باش يختاروا
1: بعض ما يحضروش مدربين. وبعض اصلا ما يحضروش فيهم جزء ما حضرش زاد
2: فما جزء ما حضرش والاسامي ديجا من قبل ما يصيروا الاجتماعات فما اسامي نتاع مدربين عندهم نوادي وفما مدربين معناها تعرف انت النوادي راهم
1: يخلص هو باش ينجم يتكو
2: راحيت عندهم دي كونترا دو سبونسورينغ مع لي جوار معناها كي يمشي الجوار نتاعو فهذيك ايماج لي هو كمدرب وكصاحب نادي كيما سيد اللي مشى في بلاصتي المدرب نتاعو اللي هو زاد صاحب نادي سبونسور نتاعو فكيفاش نحطوه نحن في القائمه ونهبطوا اسمه معناها هذا خطا كبير معناها حتى اعلامي من قبل الجامعه معناها خطا كبير ياسر معناها ما تنجمش تقنعني اليوم اللي حتى ولا كان ما فهميش سوء نية فأنه اليوم كي تختار أنت عبد ما هوش ناتر ما تنجمش تقول لي وتقنعني اللي الاختيار فني وكهو
1: واضح شكرا لك
2: نحن اليوم سمحني باش كمل
1: تفضل
2: اليوم البيجي متاع الفيدراسيون يخول لها باش كنا نجمو نجيبو مدرب أجنبي
1: محايد صحيح
2: ولا كنا نجمو نعملو بطولة الحكاية ما طلبش حاجة كبيرة ولكن اختارها وكهو فلتنا الفرصة زي باش نلمو الناس الكل ونلعبو بطولة فيها افضل لاعبين في تونس وكهو.
1: واضح شكرا لك يوسف الدبابي صاحب المرتبة الثانية في تونس في رياضة البادل مش يكون موجود في المنتخب في المقابل لاعبين اخرين من بين لاعب اخر مرتبة 13 باش يكون موجود في المنتخب وكيما حكى هو معناها يعملوا لجنة فيها المدربين عندهم جمعيات المدربين هذوما يختاروا اللاعبين اللي هم
3: حتى البادل
1: اللي هم يدربوا فيه
3: حتى البادل
1: هو كيمشي يمشي بسبونسور فسبونسور هذا يودي عليها
3: حتى البادل
1: يودي عليها كشامنيك بادل رياض بادل
3: وصلت غادي يودي عليها مسرعي مولود جديد
1: صحيح
3: يعني الجامعة ظهرلي عندها 30 سنة خبرة ظهرلي في التكمبين هذا
1: بالحق كمبين
4: بالحق يعني هي حاجة تضحك
1: مش
4: في نفس الوقت بالحق يعني لكن البادل يعني السبور مازلت في الهواء مازلت الناس
1: أول منتخب يتكون
4: الناس موتيجي وصغيرات
1: ونوفوني
4: وسيراجة
3: مازلنا
4: جدد عدام الحياد والمحسوبية في الرياضة
1: واضح في
4: هذه واضح خاصية تونسية يعني بالحق يعني هذا يا حبيبنا وصاحبنا هذا كسبونسور والمدرب لا وشوف يعني شوف البيروي يعني لا يزي انت تخطئ وفما محسوبيه وفما يعني شبهه تلاعب وزيد حد المستوى الاتصالي زيد اتاكد يعني عباره سارق
1: في
4: خلي خويا اتصالي من غير ما تهبط بالحق يعني ولا بالحق ريتو تو الكلام نتاع بيبي ولو ان ما نحبش ان نحكي حتى عليه هو بالذات هو بتاتر حكايه عليه هو وعلى الكام تاع برشا
1: لاعبيه كاخرى هذه مش دوخو فما لاعبيه اخرى لاعبه اخرى اسمها ساره هذه هزت 9 القاب من 13 تلعب باليد اليمين فهزوا لعبة أخرى ما تلعبش باليمين
4: يلعبوا لاتيرال
1: ما تلعبش باليمين وما هيش هز القب ما هزوش صار
3: هي احنا راهو حق الحق
1: مفعول
3: حق الرد اذا عنده
1: اخي انا نجي فيه من راسي
3: لا اذا عندهم حاجه يعني
1: هنزيدك اللي واحد اخر ما هزوش هذا صار
4: الحاجه الخايبه راهو كي تولي فما كونفيكسيون قناعه عند اللاعبين في اي ديسيبلين راهم في اي ديسيبلين نحكي هذه يعني البادير مازالت جديده مازالت حتى جامعه
1: مكونت
4: بسم الله بالعمل عليك تولي فما كونفيكسيون عند الناس المداخله في اي رياضه في اي ديسيبلين انه الكفاءه ما تكون عند الاجنبي راهو مشكله كبيره رانا بالحق رانا القيم نتاعنا ولي برينسيب نتاعنا قاعده تضرب بالحق يا ودي يهديكم ربي على الاقل على الاقل اذا كان حتى لي ديسيبلين القدم واللي فيهم خوار سنوات واللي فيهم مشاكل على الاقل خليونا الوليدات هذوما الحاجات الجديده خلي صغيره
1: تفهم نجم توصل فيها هذيك نجم تعمل بها ريزلتا كتونس هذوما تنجم تعمل بهم كيما عملنا بونس جابر كيما عملنا هذوما اسهل على الاقل من الفوتبول ومن الهاندبول
4: لانه ياخذ البادل
1: تواصل
4: يعني صحيح. فما غرام من برشا شرائح من حتى شرائح عمريه كبار وصغار ناس قاعده تلعب مالوريزمون هذه الخصيله التوسيه
1: بالتيزو الوقت سنيس تخو تعطي كلمه
5: بدون تعليق
1: بدون تعليق هذه
4: كلمه بدون تعليق تعب
1: فرد تعليق سألوا لنا من صد الديوان وفيت نتقابلوا كيت في الساعة الثانية مش نحكيوا على كاس العالم مش عاد نحكيوا شو على منتخبنا مش نحكيوا على الميركاتو في تونس ميركاتو كرة اليد مشتعل وكذلك بو مش أزمة ولكن نادي حمل أنف مطالب بخلاص نص مليار من أجل المشاركة في البطولة
6: ستاد الديوان ستاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
7: مجتوى السابعة ديوان فهم عسلمة حصيلة حادث المرور الذي جد ظهر اليوم بمعتمدية المظلة من ولاية قفصة ترتفع بوفاة شخص ثان متأثرا بإصابة خطيرة لدى إيوائه بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة وفق ما أكده النظير العام للمستشفى منصف الحناشي لمراسل ديوان فهم بالجهة. يذكر أن الحادث الذي جذب الطريقة الفرعية الرابطة بين المغسلة رقم 2 والمغسلة رقم 3 التابعين لشركة فوسفات قفصة كان قد أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة 6 آخرين وتتمثل صورة الحادث وفق المعطيات الأولية في اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أخرى معدة لتهريب المحروقات. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تدعو المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى مزيد العمل والإنجاز للإطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. إلى الشأن الدولي ألمانيا تسجل لليوم الثاني على التوالي الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ البلاد بعدما بلغت الحرارة 41.5 درجة مئوية وفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. هيئة البث العبرية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا الأحد. الحكومة البريطانية تقول أنها ستفتح مسارات آمنة وقانونية للاجئين الذين يستجيبون لمعايير محددة ما يمهد لفتح الباب أمام الآلاف للقدوم أو البقاء في بريطانيا في خطوة مأخوذة من برنامج الرعاية المجتمعية في كندا الذي أسهم في استقرار حوالي 400 ألف شخص في البلاد منذ انطلاقه عام 1979. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
6: ديوان فام عسلمة
8: عسلمة ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
9: نسمعكم ونحبكم برشا ديوان فام
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
10: ديوان فام تحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
6: ملكبتي الموجة صفاقس
12: على 91.2
6: تونس
12: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
12: على 106
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: 7:13 انتم تسمعوا في استاد الديوان توصل معكم انتوا حتى للثمانية بخصوص رياضة البادل. كان فما في طرح حق الرد بالطبيعة، كنا اكيد اتصلنا باحد الاطراف اللي تهمها اللي قالوا يوسف الدبابي، ولكن لحد الان الرقم مازال ما تعداش رقم قطري. معاش كان يسمع فينا راهو الرقم نتاعك الغالب ما تعداش، نحاولوا مرة اخرى اكيد نشوفوه. فهمت في طرح بالطبيعة حق الرد، نواصلوا بقية مواضيعنا بخصوص كرة القدم. كما قلنا منتخبنا الوطني مشاركة سيئة جدا وكارثية. منتخبنا الوطني أنيس في آخر 14 مقابلة ربح 3 مقابلات فقط ضد هايتي وغندا وقطر، لبقية تعادل فقط مع كندا و10 هزائم. منتخبنا أكيد عنده رقم قياسي كما قلنا منذ مقابلة بلجيكا إلى مقابلة هولندا، يعتبر من أكثر المنتخبات ممكن حتى اللي شاركت في كأس العالم اللي خسرت كور بأكثر من 270 كورة. منتخبنا ما ينجمش يستحوذ، هذا أكبر دليل في كأس العالم هذية. ويقال أن الضعف هذا اللي شفناه متسبب فيه إما أكيد صبر اللاموشي أو الجامعة، وأكيد قلنا احنا تربص برقة في قفص الاتهام أكثر وقت في أكثر وقت حضر فيه المنتخب لكأس العالم، بإضافة بالطبيعة للقائمة متاع الملاعبين اللي كان عليها برشا بوليميك، إضافة للي قالوا حازم المستوري إلى غير ذلك.
1: بياسير المشاركة هذه تعتبر كارثية والأسوأ في تاريخ كرة القدم التونسية وفي تاريخ المنتخب. نعتذروا الاعتذار مشكل لنا احنا توانسة، لازم نعتذروا لافريقيا لانه منتخبنا الاسوأ ما بين 10 منتخبات الافريقية اللي شارك، واحتلينا المرتبة 47 قبل اخر مرتبة
0: قبل اخر مرتبة.
1: دونك منتخبنا صحيح الى باسيه كوتي على جميع المستويات، نتائج مخيبة، نتائج كارثية بالارقام بالاستاتيستيك. الو لا، ما وصلناش للحد الادنى متاع نيفو متاع منتخب يجب يكون في كومبيتيسيون مونديال كيف ما
0: انهيريا
1: على شيل المونديال. دونك منتخب ظهر بصورة وبوجه سيء بيان سور. حسب رأيي برشا معطيات ولا برشا حاجات تلمت على المنتخب باش ظهر
0: بالفشل الذي بالضعف هذا.
1: بديت بالقائمة وبكلكو جوار اللي موقعش استدعائهم. انا في اول كونفرنس دو بريس نتاع صبري اللاموشي انت كاش قلت مليح، قلت ان شاء الله معناتها الامكانيات اللي ظهرها كبيره في الكوم وفي في التواصل وقدرته على معناتها انه يكون ان بون كوميونيكاتور، ان شاء الله على المستوى الرياضي والفني يترجمها مع منتخبنا ونشوفه منتخب جيد. دونك قلنا من القائمه فما ملاعبيه كانوا نجموا يكونوا موجودين. انا حسب رايي توا في الكوب دي موند هذيا دو بيلي اللي هما ظهروا مهمين في الفاز الاولى على الاقل، اللي هما لو كوتي فيزيك والكوتي تكتيك. كوتي هذوما الجزوز جوانب حسب رايي مهمين برشا وتغاو على جميع لا بلوبار نتاع المقابلات. بعد في دي فاز متقدمه بيان سور مش تظهر لا كاليتي تكنيك، ودايور قاعدين نشوفوا فيها على الاقل مع المنتخب الفرنسي. دونك البريباراسيون نتاع المنتخب نتاعنا حسب رايي كي نشوف روندمون فيزيك نتاع لا بلوبار نتاع الملاعبيه، وديما نرجع ليكزومبل نتاعي حنا بعض اللي ما كانش في الفورمه اللي تعودنا به ملاعبيه سير البلان فيزيك براتيكمون ما نجم حتى ملاعبي يعمل لي فور اللي ينجم يخليه يظهر بوجه جيد. برشا ملاعبيه كيف ما بن سليمان في اللي ماتش اميكو ببروندمون وبوجه في اللي ماتش اوفيسيال مع المنتخب ما زادناش حاجه كبيره. بون نحكيو على معناتها استقدام لاعب كيما خضيره وخلينا عيدوني ولا خلينا فرجاني، نحكيو على ملاعبيه اللي ما خذتش ولا دقيقه طون جو كيف ما
2: ستة ملاعبية
1: خمسة ولا ستة ملاعبية
2: خليل
1: العياري
2: ولؤي
1: بن فرحات عروس
2: لؤي مش موجود
1: غير اللومي بليتو
2: غير اللومي والاكسيال ادم
1: عروس وصبري بن حسن الجارديان
2: والاكسيال نتاع
0: الشيخاوي
1: هلا. دونك فما ملاعبية حبيتهم ياخذوا شويه طون جو مالغري اللي ماهوش يبدلوا حاجه في المنتخب
0: حفاظا عليهم
1: لانه نفاتي زاد
2: معتز نفاتي
1: كيف
2: اما نيس بالحق تو احنا البلاتوات الكل منابر اعلاميه يعني اجنبيه ولا الوطنيه ولا اي كان هما مقتنعين بكون الاداء بتاع المنتخب التونسي اداء كارثي. ما هي الحلول؟ كيفاش باش تصرف؟ كيفاش تخرج من ازمه
1: النتائج هذه؟
2: اي على ابواب
0: كل عام نحكي
2: فيها على أبواب يعني افتتاح موسم رياضي جديد, يعني عديد الأشياء كيفاش بتصرف خاطر احنا كيفاش نحكيه ونقعد نحكيه على خلالات لخلالات كبيرة ياسر كبيرة ياسر. عطينا الحلول احنا توا كل منابر العالمية نفس الديسكور أدام غير راضي, الكاستين غلط حكينا عليه قبل, خاصة المنابر العالمية الموجودة في الديوان المحلين حكيوا بالإجداء على الاختيارات متاع اللاعبين. الكاستين الأول متاع صبري من الأول كنا أنا مثلا من الأول كنت متأكد فما فشل من إطار فني, لكن مش الأسباب برك, عطينا الحلول شنو هما. أنت كإطار فني ولا مكتب جامعي أعطي الحلول كيفاش تخرج تونس من أزمة هذيرة وعم جاي الموسم المقبل فما كاس أفريقيا.
1: شوف
0: تصفية كاس أفريقيا على قريب
1: توا فما حلول على من الجانب الإداري الأدمينستراتيف ومن الجانب الفني اللي هو اللي تكنيسيان اللي بيش ياخذوا المشعل وياخذوا لاروليف الفترة الجاية. أول حاجة شوف إذا نشوفوا مثلا جيراننا المنتخبات العربية اللي هي توا المنتخب المصري
2: شمال افريقيا
1: المنتخب المغربي هذوما جيراننا وهذوما مشاو بستاف محلي وناجحين. حسام حسن
3: اني سامحني بالله جوست وخليك تكمل كلامك جوست باش نفهم, يعني انت ترى انه الحلول يعني تكون بت بت بالمواصله مع الناس هذوما او يعني انت تعطي في حلول فنيه عامه نحب نفهم يعني باش نعرف انا لافي نتاعك.
1: الحلول قلت لك اداريه وحلول عنا
3: فنية.
1: انا الجانب الاداري حكينا فيه نهار الحد في الليل حكينا فيه وقلنا
0: حكينا حتى بعد الماتش
1: ف... ما هي ولا حكينا جامع. فيه بامال دي فوا دونك زيد خلينا نكونوا عمليين خلينا نكونوا اكثر معناتها ناس اللي تحاول تلقى الحلول. دونك قلت لك اليوم المنتخب المصري والمنتخب المغربي مشاو في التوجه نتاع المدرب المحلي اليوم محمد وهبي ما كان يعرفوا حد
0: صحيح
1: هز الاوديسيت اما الإيفان هذا الإيفان وبعد لقيناه سيليكسيونور في
0: ولكنه فورماتور كبير
3: في بلجيكا فورماتور مش محلي يعني.
1: حسين حسن أنا في البريود هذيك عايش في مصر وقتها نقد
0: انتقادات
1: غير عادية والناس كل تطالب
3: الاتحاد المصري الاتحاد
0: مدرب أجنبي
1: وحتى لي كرونيكر ومعتها لي زاناليس
0: ما كانوا قابلين
1: كلهم مش قابلين ومع هذية فما رؤية واضحة فما توجه واضح من الإدارة وإلا من الإدارة الرياضية الموجودة في مصر أنهم متمسكين بالمدرب امتاحهم وعندهم أم بروجي يحبوا يكملوا. هوني أشوف عندك تو أول حاجة التقييم هذيك لازم منه باش يكون موجود والتقييم راهو يكون موضوعي ما يكون السوري خاطر احنا عملنا برشة ناس ظهرت في منابر إعلامية وناس ظهرت تعمل في ديكلاراسيون وتصاور كوم وكوان عملوا في تقييم الله مع التقييم هذيك شنو المحتوى بتاعه شنو اللي صار فيه ما نعرفه حد شيء اما راه التقييم هوش بشوية حضور وشوية تصاور وشوية كلمتين قال شنو عملنا حضور لازم
2: نحيو العقلية متاع المسؤولين باش يتبرعوا من الموضوع لو جاء عذار ونعتذروا للشعب التونسي احنا شعب تونسي ما نعتذروش بيشي معاك ما نعتذرك ما نعذركش انت المسؤولين الموجودين في المكتب الجامعي وإلا للمديرين الفنيين يهود يشوفوا أنتم نحيوك الكاسكيت خلما نروح قدام الجمهور ما تبناش احنا كلنا مع بعضنا احنا درابوا وشربتنا أنتم عندكم اختصاص ماذا بيكم عطيوا للداوين الداوين باش يتصلح كل قدم التونسية
1: خاطر طوى كلام مهم خاطر فوزي طوى احنا نحب نونشاني باللي قاعد صاير وقاعد نسمع فيه في البريود الأخرى طوى المكتب الجامعي اللي يخدم فما بوكو ديشيك من الكوب عرب الكوب دافريك
0: التحضيرات كذا
1: ونسيت سويت دونك زيد باش نرجع عليها اما انا توا في النهارين هذوما نسمع في تسريبات معناتها الحلول انه اليوم باش تولي بطولتنا ب 20 فريق ماشي نادي
0: هذاك مش نعطيك هذاك باش احنا نقعد نتلهاو بهذاك وننساو المنتخب
1: ولا هذاك اش حبيت
0: لازمنا ننساو
2: المهم مش بالسير
1: ما احنا باش لازمنا نرضيو الجمعيات باش
3: يرضاو الجمعيات اتونسيون راهو الحاجه هذه راهو الحكايه فيها مين ميساج انا نسجل خاطر المعلومه باش نقولها راهي بذكاء يعني وبخبث كبير انك توجه الازمه وتريونتي الحكايه المساله الثانويه راهو من اخطر الاشياء اللي تجم تميع الحاجه اللي والنكبه اللي صارت لنا في كره
2: كما قصا وسام ترابلسي نسينا كل شيء
1: جس النبض هذايا والا محاوله امتصاص غضب الشارع الرياضي التونسي راهو الافضل نمشيو لحلول عميقه وحلول صحيحه باش نجمو نرجعوا كورتنا تنافس على الاقل بتظهر بوجه مخير من اللي شفناه خاطر لا ديسيبسيون والخيبه والعار اللي شفناه في الكوب دي مون
0: عنده حد تفسير اخر
1: خلينا وجونا على الارض معناتها مالوريزمون دونك لازمنا التقييم كما قلت يكون موضوعي ما يكون الصوري ونخرج به بحلول عمليه وراهو كي نعطيو
0: ونمشيو طول للاكسيون
1: نعطيو الثقه في ستاف تكنيك ولا في ديريكسيون تكنيك ولا في ديريكسيون سبورتيف عن اقتناع وببروجي مش ضربه ضربتين حط مدرب نحي مدرب انا على شنو على شنو الاساس اللي عينت سامي طرابلسي ولا اللي عينت
0: ولا على شنو اساس نحيت
1: طرابلسي ويا اخي احنا اليوم كي عيننا جلال القادري جلال القادري نجح في ليكيب ناسيونال ونجح توا في تجارب سابقه كان حد معناتها قبل 10 سنين ولا عامين ولا ثلاثه يعتقد في يوم في يوم من الايام جلال القادري باش ياخذ ليكيب ناسيونال لا كفاءه عرفوا الناس معناتها المسؤولين عرفوا اللي فيه فما كفاءه وتشبذوا به وعطوه
3: الامكانيات
1: وفروا له وخلوه يخدم على روحه راهو لي كومبيتونس موجوده في تونس ليسونسييل تعرف تختار وتعرف تعين عباد وتعطي فيهم الثقه وتدعمهم حتى لو فما الشعب معناتها الشارع الرياضي ولا الميديا تخل فيهم ولا ما انت ما تطيحش في المستنقع هذا وتجيري البريسيون نتاع الشارع الرياضي.
2: لا سمحني على منظر باش نبداو لا
1: بسرعه
2: على لطفي على جلال القادري صدفه لعبت له دور هو منذ كبير عمل اكسبلوا في الكاس العرب وترشح دور نهائي لكن انا نحكي لك اليوم في التوجه الاعلامي يعني ولا موضوع استقاله ولا اقاله نتاع خليل شمام وزيك هذا بروبليم تونس
1: لا لا بيان سور لا
3: شو كيما قلت انا بتاتر باش ما نميعوش القضيه وما نميعوش الكاتاستروف اللي صارت راهو اسوء كابوس صار لكره القدم التونسيه راهو ديسيبسيون كبيره راهو مش انيه مش في في في في, في, في السنوات هذه راهو عبر التاريخ راهو لازمنا نكونوا متصارحين مع رواحنا راهو علاش احنا مالوريزمون وليت عندنا سياسه انكار للواقع سياسه انكار للمشكل العميق راهو اذا كان ما يكونش عندك الجرأه وما يكونش عندك اللوداس انك تحكي وتقول راني فشلت راهو ما تنجمش تكون مسؤول راهو فما مطلب شعبي راهو تشوف ناس كل اكثر شيء طالب بيه ان تحب المساله يا سيدي ما نحبوش نقولوها كلمه المحاسبه لان تخوف بعض المسؤولين يا خويا نتسالوا نحبوا نفهموا وانتم وين اجتهدتوا وشنو عملتوا وين اخطاتوا باش نعرفوا لانه راهو المنتخب هذا مش منتخب اشخاص مش منتخب فلان وفلتين راهو منتخب التوانسه الكل اي تونسي من حقه يغير على بلاده اي تونسي حشم على 10 منتخبات افريقيه 7 ترشحوا وزوز انا اونطونط المنتخب الوحيد اللي كان يعني في في في في في, في فشل تاريخي لا يسبق له ابار منتخب فما جاسبياج على المستوى المادي فما تساؤلات كبيره ما بين 2018 2022 2026 فما مليارات خذيتها المكتب الجامعي وين مشيت شنو هي السياسه شنو الطريق التسير كره قدم التونسيه وين واش عملنا عملنا شي حاجه في التكوين عملنا شي حاجه في الرسك عملنا شي حاجه في استقدام اللاعبين عملنا شي حاجه في تحسين مستوى بطولتنا وانديتنا هذه الاسئله العميقه اللي لازمها تطرح حاجه اخرى من الاسباب الكبيره بالنسبه لي مش نحكي شويه فني وبعد باش نجي للجنرال امين ميسالش فني راهو كيفاش اخترنا مدرب بالسوء هذا كيف اختار المسؤولين على القرار على اتخاذ قرار في كرة قدم التونسية مدرب اللي احنا والحمد لله كنا سابقين ونذكر احنا اول وحيد راه مش من ندعيه البطولة لا حكينا على حسب تجاربه السابقة على حسب المدرب اللي اقصى جيل تاريخي في الكوديفوار على مدرب اشتغل في على اي مقياس وقع انتدابه وكيفاش يختار 15 لاعب فقط كيفاش يعني 7 ملاعبيه كانت في متاع محاصه متاع محاصه انديه متاع ترضيات متاع كذا كيف الملف متاع جمالي خضيره بن علوان الناس هذوما اللي جاوا كلاو استحقاق غيرهم في التصفيات ملاعبيه هزتنا الكوب دي موند ما مشاتش وملاعبيه جات فريمون كيفاش جاوا ما فهميش هذا ما تقوليش جاوا بطريقه يعني هما ملاعبيه بين رفضونا سيرت مومون المدرب اللي مسك المنتخب اللاموشي قولوا لي انت كانت الروايات كانت مختلفه انا نشوفه اليوم بالحق اليوم افعل أسوأ ما يمكن يفعله اي مدرب ما يحبش البلاد هذه جاء بصراحه كانت ديسيبسيون كبيره المشكل نجيو تو البوان اللي بالنسبه لي نحب نحكي عليها هنيس راهو المشكل راهو انا ديما نقول راهو مش مشكل فني راهو مشكل اعمق راهو اعمق بكثير راهو مشكلتنا مشكل اخلاقي مشكله كفاءة رانا عندنا بروبليم كبير لازم نعترفوا به رانا ما نحطوش الانسان الكف في المكان المناسب رانا نحطوا ناس على اساس الصداقة والزمان وهذاك تابعنا وهذاك صاحبنا وهذاك وصلنا للانتخابات وهذاك عمل لنا راهو نهارت اللي تحب توصل انت بالكرة لبر الأمان لازمك تعين الإنسان الكف ما فيش عيب تحب تنجح انت كأنت كمسؤول تحب تنجح عين إنسان كف ما تعينش إنسان على على على اساس المحاسبه ولا على اساس الزماله ولا على اساس الترضية. حاجه اخرى زاده هامه راه عندنا مشكل قانوني كبير مشكل نتاع تشريع رياضي ما عندناش قوانين قانون الهيكل الرياضيه بالنسبه للانديه راه هو هو اصل الدي ابار مانيش نحكي على الامور الماليه والاقتصاديه اللي بالحق احنا كانفراستركتور لازمنا نلقاو حل والدوله لازم تحمل مسؤوليتها وسلطه الاشراف لازم تحمل مسؤوليتها اللي هي زاده كيف كيف مساهمه وقلنا وحكينا راهو سلطة الإشراف إذا كان خذيت ديسيزيون ولا خذيت اختيارات خاطئة زادة كيف كيف ما هيش منزه هي لازم تتحمل مسؤولية اختاها وين وين أنا تو ما زلت ننتظر في الرياكسي أسيدي ما وقلنا احنا إذا كان أنت خويا ماكش الأوتور وفشلت ولازمك تغادر ويجيوا ناس اخرين يا سيدي انت تمسك بالمنصب نحكي كسلطة اشراف ما نحكيش كمكتب جامعي ورينا على الاقل ميزور ورينا انت شنو مش تعمل باش تلقى الحل يا اخي فما ناس راهي متقلقت وتغشت تحب تفهم تحب تشوف حلول واقعيه وعمليه اللي حكى عليه محمد امين
2: اسمعني اسمعني يا سلطه الاشراف
3: سلطه الاشراف الوزاره
2: ايش بها الوزاره ايش عندها دخل هي
3: الوزاره
2: سامحني ايش عندها دخل الوزاره
0: بشويه
2: انت تو تحكي سلطه الاشراف احنا حكينا شنو هي الحلول سامحني
3: كمل احكي انت
2: ايش هي الحلول سلطه الاشراف دخلها ما نقول احنا سلطة شرف ما تدخلش وما تدخلش وبالنسبة لي هي هذا مكتب جامعي شرعوه
0: دخلت في صبري
2: هو قال لهم جيبوا صبري انت عندك الأدلة على البين على المدعاء راهو كل واحد
3: انت كملت
0: هو بشهد الاجتماع اللي صار
2: ما تجبتش على المدرب
0: مش كلهم يكذبوا رام اللي قالوا
2: موش يكذبوا قال لك هذا اجتماع
0: صار اجتماع خرجوا القرار بتاع مدرب وطني تونسي
2: يعني قرار جامعي
0: على اساس مدرب
2: مش قرار مسلط على مش مسقط على المكتب الجامعي
0: تفضل ياسين
3: جاوبك انا توا بالنسبه لي انا نشوف انه الوزاره اخطت على مستوى ماذا فعلت الجامعه باش توفر جو ممتاز للمنتخب الوطني اللي نحكي على التدخل في تعيين المدرب الوطني اللي كان مدرب اجنبي حل من الحلول واللي جاء وحكينا على التجربه نتاع كيروش في جانفي 2025 واللي الوزاره كانت من ضمن ولو انها حاولت انها تستجلب وتجيب مستشارين وتلقى حل لكنها كانت متمسكه بالمنتخب بالمدرب الوطني ورينا وين وصلنا المدرب الوطني خاصه انه مدرب وطني ماهوش كفر لو كان جاء مدرب وطني من خيرة اللي عنا ولا من الناس اللي كفاء وحكينا ديجا على تجربة القادر يلي بالنسبة لي مع النقد الكبير اللي صار ومع الهرسلة اللي صارت له بالحق يعني ورانا أحسن ما فهم شوف راهو المشكل أعمق علاش قلت مشكل أعمق نجي توا الأهم عنصر في الـ في الـ في الـ في, الـ في النكبة هذه ولا في ديسيبسيون هذه اللي هي الهيكل المسؤول عن تنظيم اللعبة جامعة التونسية لكرة قدم النظام الانتخابي اللي وصل بالجامعة هذه راهو خلينا نكونوا واضحين راهو مالوريزمون طريقة الانتخاب راهو ناس خرجت من الباب رجعت من الشباك راهو ما تنجمش تنجح راهو ولات مشكلة نتاع ثقة ناس خذت فرصتها يا رسول الله فما مبدأ التداول على المسؤولية راهو عادي هذاك اللي يصير في
0: عدل
3: هذيك سنة الحياة انت كمسؤول ما نشكوش فيك يا سيدي ما نشكوش فيك انت انسان باهي وحاولت واجتهد لكنك فشلت ابسط القيم الأخلاقية وأبسط الحاجات اللي تكون أنت متصالح يا أخويا جربت وفشلت خلي المكان لغيرك علاش نتشبثوا علاش نتشبثوا بالمسؤولية علاش نشوفوها مسألة حياة أو موت علاش بالسيف أنت تحب تفرض رأيك علينا لأنك جربت وفشلت وصلت بنا الريزولتا غير مسبوقة يا أخي احترموا شوية على الأقل بالحق كلمة احشموا شوية يا أخي فشلتوا ما زلتوا يعني تنظروا ما زلتوا تحاولوا تعاودوا تدير الأزمة ولا إعادة تدوير الأزمة عرفتك الرسكلة والتدوير أش نعمل أنا نبدل هذية في البلاصة هذيك والنحية هذيك وهذيك السياسة كبش في دي راو المشكل أعمق راو مشكلة مسؤولية راو كون عندك الشجاعة واللوداس قول راني فشلت وراني أخطأ وخلي مثالش راو ما عقرتش البلاد راهي تونس ولادة تونس فيها من الكفاءات وفيها من الرجالات اللي قادرة تاخو المسؤولية حتى في سيتياسيون ديليكات وسيتياسيون دي كريس كيما هكا في الكرة
0: واضح عندك مضيف بسرعة نيسا
1: انا توا الحلول الفترة الجاية كيما قلنا مع التقييم ومع انه تعرف تختار الناس اللي مش يتسير الفترة الجاية مع اختيار مدرب وبالنسبة للسيليكسيونير رأي واضح
0: ناخب وطني
1: ناخب وطني اهم شيء في كاليتي عند المدرب والناخب الوطني تكون عنده شخصية كبيرة وعنده من الكاريزما اللي تخلي حتى طرف يتدخل في اختياراته كل كسوة متاع الليز دي جور ولا كل ما اختيارات فنية لازم واحد مدرب كاريزماتيك مع تسليكسيونور عنده الشخصية. اليوم عندنا ليز اكزامبل فوزي البنزرتي منجح في كاريره كان بشخصيته القوية وما خلى حتى انسان يتدخل في خياراته الفنية. دونك لازم نختاره زادا بيونسير لازم يكون راهو مش لازم يكون راهو ملاعبي هزز دوري ابطال اوروبا رابح ماجر هزز دوري ابطال اوروبا موش مدرب كبير. راهو مش لازم يكون واخد دكتوراه في العلوم الرياضة وفي العلوم الكل واخد جائزة نوبل. راهو يكفي انك تعرف تختار انسان عنده شخصية انسان عنده من الزاد المعرفي وزاد الرياضي اللي تخوله باش يكون مدرب منتخب الفترة الجاية.
0: واضح. فاصل قصير بعد نحكيه مرة أخرى على رياضة البادل في طار حق الرد من طرف رئيس الجامعة التونسية للبادل بسام الزوي. بعد شوي بشكون معنا عبر الهاتف.
4: ستاد الديوان. ستاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ستاد الديوان. ستاد الديوان
0: في اطار حق الرد بخصوص لاعب البادل يوسف الدبابي الجامعه التونسيه للبادل طلبت حق الرد في شخص بسام الزوي رئيس الجامعه التونسيه للبادل. مساء النور سي بسام.
5: مساء النور يعطيكم الصحه على حق الرد. حبيت وصلني الكلام اللي قاله يوسف الحقيقة ما كنتش نسمع لكن حبيت ناخذ حق الرد وأعطيكم الصحة على
0: الفضل فاضل الخط ليك.
5: بارك الله فيك. جوست حبيت قبل ما نبدأ نهني المنتخب التونسي لأقل من 12 سنة للفتيات بطول العرب في مصر والولاد اللي عندهم المرتبة الثانية وإن شاء الله كما نقول المستقبل لهم. بالنسبة للموضوع البادل أنا اللي حس في نفسي شوية أنكم الحقيقة أخذيتوا الموضوع من زاوية واحدة وما كانش فيه التقصي الكامل وما خذيتوش المعلومات الكاملة. كنتوا تجمو تسألونا ونجاوبوا معنا ما خبيوا
0: ما أنتم ما هبطوا شيء ما هبطوش.
5: أنا بالنسبة لي كله فيه بارشة مغالطات.
0: تفضل صلح تفضل.
5: أي بالضبط وذلك عليه طلبت كلمة بس نصلح. وسقطوا له خيان مع احترامي ليهم ياسين وفوزي وكل نسمعكم انا ونسمع معناتها الاذاعه اللي ما همش مختصين في البادل في اخذوا موقف وبنوا على الكلام اللي قالوه هو وحتى انت ديدك بنيت على الكلام اللي قالوه هو. انا مش نوضح لك
0: سمعت مال
5: الصوره اللي بدان صور عاودوا لي
0: عاودوا لي كل شيء تفضل
5: سير ريزومي. دونك بالنسبه للبادل الرياضه هذه احنا الجامعه بيرو جديد دخلنا عنا 5 شهور الرياضه هذه كانت براتيكمون مهمشة معناتها ما كانش فيها حد شيء مؤثر بالكل. كانوا فما شكون يعمل مسابقات وحده خاص يعمل في بطولة وحده عنده كلاسمو كانت كل شيء مسيء. احنا دخلنا وبدينا خدمة النوادي ما كانتش منخرطة في الجامعة عملنا لهم طريقة والحمد لله 90% منهم او اكثر واليوم منخرطين في الجامعة. الحاجة الثانية اللاعبين راهم لا ينتمون لنوادي اللاعبين الكل يلعبوا في البادل يلعبوا بليسانس انديفيدويل مع الناس لاعبين يلعبوا في نوادي تابع نادي الفلاني ولا تابع النادي الفلاني خاطر سمعت اللي هو قال من نوادي نتاعهم الكل يتناو هنا ويتناو غادي هذاك احنا مش موضوعنا وما نجموش ندخلوا فيه. النقطة الثالثة اللي قال عليها مشاكل في المكتب الجامعي صحيح ان عضو من المكتب الجامعي استقال وهذا ينجم يقع وكان فما خلافات في حاجات خص البادل عندي ما عندي مش نخبيوه وكانت وهو بيدو موقف ولا قال حاجة ومن حقه وهذا معناتها ما يقلقش ماهوش حاجة معناتها تجم تقول خلافات كلمة كبيرة. احنا بقية الأعضاء كلهم ما عندهمش مشاكل والحمد لله نخدموا متفاهمين وما عندناش إشكال. النقطة اللي باش نزيدها اللي هي تخص الرياضة هذه معناتها احنا بعد ما خيط نظمنا وفما ولاد دورات وفما كلاسمو وفما كل شيء مريقل في وقت وجيز شاركنا بالمنتخب معناتها الأقل من 12 و 14 و 16 في مصر في البطولة الإفريقية اللي هي أول مشاركة للرياضة البادل على المستوى الخارجي. معناتها نورينا اللي احنا نطمح ونحب نطور الرياضة هذه ومشينا للدورات وبطولة إفريقية شاركوا فيها ثلاثة بلدان برك تعرف معناتها الناس الكل مازالت ما يحاضر من مالجريس مشينا ويعطيهم الصحة الأولاد عملوا مرتبة ثانية خسروا ضد مصر ونتيجة مشرفة ونبنيوا عليها ونحاولوا نتحسنوا أكثر. فما النقطة اللي مهمة ياسر زادة اللي احنا كيخدمنا حاولنا والحقيقة مشكورة الوزارة اللي وتفهمت وشجعت الرياضة هذه وكنا باش نكونوا موجودين في الجمال اللي هي نقطة إيجابية خاطر فما رياضات تجم ما تشاركش والحقيقة يعطيهم صحة عثيقة اللي عطاوها باش نطوروا الرياضة هذه خاطر قاعدة تكبر بالقدا في تونس. دونك الرياضة هذه باش نمشيو لها غالب بير ولاد وبير بنات هذا اللي نجمنا ناخذوه خاطر من رياضة جديدة. في البير البادال اللي نحب نقولوا للخيان يتلعب بزوز عمرنا ما ريزوني بواحد ونمره اثنين نمره ثلاثة نمره اربعة ستون بير بالدوبل معناتها انا احسن بير. بالنسبة للاختيارات للصار فيولي احنا قلت لك مازلنا كي بدينا وبدينا نحطه في الوسوس الاولانية مازال ما عناش ادارة فنية للبادال عن إدارة فنية للتنس اللي هي القديمة وعندها برشا لكن في البادال مازال ما فماش إدارة فنية.
0: كيفاش تم الاختيار مال؟
5: بالضبط هاني ذيك هذاك هو اللي صار كي ما عناش إدارة فنية باش نختاروا مدربين في وسط الجامعة من الاتفاق مع الوزارة خاطر الوزارة بيدها ما تعطيناش باش نختاروا إذا ما فماش أن كورسوس متاع سيليكسيون. الكورسوس اللي اتفقنا فيه وبعثناه للوزارة وافقت عليه أنه سيتم اختيار مدربين من الموجودين في الساحة من توانسة وأجانب وباش نعملوا منهم لجنة واللجنة هذه بستعمل قائمة أولية عملت قائمة أولية فيها 10 أولاد وخمسة بنات وباش تتبعهم هذا من شهر مارس وباش تتبع معناتها اللاعبين هذا في الدورات وتشوفهم وفرض مرة معناتها فرض وقت باش تشوف حتى لي كريتير اللي باش تبني عليهم الشواء نتاع زوز هذوما باش نحاولوا يكونوا كريتير موضوعيين وباش نعاودوا نتلاقاو نهار 15 جوان باش يجيو يحضروا باش يختاروا نخرجوا بالبير الاولاد والبنات اللي هي باش تمشي تشارك في الجيومات ومعنا الاداره الفنيه نتاع الجامعه اللي هي تعمل تنس في الاصل لكن البادل انت تعرف اللي جاي من التنس دونك لي كريتير دو سيليكسيون في الفوت في دراجون كل فما معايير وكل الناس الكل تجم تراها باش نعرفوا الشوا هذا يكون فالابل ولا. اللجنه هذه كونتها لجنه البادل اللي كان يترأسها العضو المستقيل من الجامعه وهي اللي اختارت الستة مدربين. احنا كمكتب جامعي وانا واحد ما عناش دخل فيهم اختاروا الستة مدربين
0: وهذوكم اللي اختاروا بعض وهذوكم يختاروا
5: ثلاثة توانسة وثلاثة اجانب عملناها هي بيدها اللجنة للشبان وهي بيدها اللي اختارت اللي ماشيين للجومات في الشبان انا ما سمعنا حد شيء ولا بيس ما قال عليهم حد اللي عندهم اي حاج وفي في الكبار خاطر فما يمباري معناتها يمباري ولاد يمباري بنات اللجنة هذه كانوا فيها ست كما قلت لك أول ما بديناها بعد ما قل من شهر فما زوز إترانجي لظروف خاصة بهم انسحت خرجوا خاطر ما همش في تونس ديما وقالوا ماذا بهم يقعدوا لهنيو وخرجوا منها قعدوا أربعة زوز ثلاثة توانسة وأجنبي هذوما اللي قعدوا يتبعوا نهارة الاجتماع نهار 15 عندهم استدعاءات الكل يعرفوا اللي هم نهار 15 بشي يجيوا يعطيوا ويتناقشوا في الموضوع هذا حضروا زوز برك واحد مسافر ما حضرش وما بعث حتى شيء اللي هو يحكي عليه اللي عنده نادي وعنده درشنو هذايا كان مسافر دونك اذا هو متقلق وبيدو راه ما جاش هذاك ولو احنا قلنا لهم النهار الاول شرطنا الوحيد انه ننساو اي حكايه اخرى نختار واحد ثالث مثل تونس وزوز واحد في اخر دقيقه قال بعث مساج وقال راه يتاسف عنده ظروف خاصه ما جاش زوز تونسي واجنبي
0: لجنه فيها زوز ولات من
5: زوز عطاه نفس الاختيار نتاعه مع الإدارة الفنية اللي عنا زادت عملت اتصالاتها وكل تأكدنا أنه الشواء مريقل وهذاك الفاليدة. بالنسبة للشواء تاو باش نجيو باش نفسر حاجة اللي أنا رايت جامعة صحيح ما أنا أصلا كنت بطل تونس في التنس وكنت وعندي حتى مدرب وكل شيء معناتها أمانة ما ندخلش في الشيء هذا خاطر ما جيتش للجامعة لهذايا لكن نجم نفهم ونفسر لك اللي هو تفسر خاطر احنا بدنا ناخذ رابور والرابور هذا يمشي للوزاره زادا مش حاجه اعتباطيه نختاروا يمين ويسار وكل ما يعنيناش كل ما هو سبونسور وكلام على اليمين وعلى اليسار هذاك احنا معناه دخل فيه هذاك امور هما اللاعبين هما اللي مو في سبونسور يحبوا يعمل. بالنسبه للاختيار شنو اللي اختارت اللجنه

0: اخترت لك عطيتك لو كلاسمو في الدوري عطيتك شو مال الكريتير باش نقولوا
1: واضح واضح
0: فما لو كلاسمو على انترناسيونال خاطر هذه مسابقه دوليه تلعبوا مع بلدان اخرين من برا فما لو كلاسمو نتاع الزوارات على انترناسيونال فما لو كلاسمو ناسيونال فما لا كومبليمونتاريتي دي بير فما لا فورم دي معناتها نتاع الوقت اللي احنا نمشيو فيه في اخر وقت وفما معناتها هذوما اللي سميتهم لك انا شديدهم فما معايير حطت بالنسبه للبنات دره الشامي الاولى في خارج تونس في الانترناسيونال عندها احسن كلاسمون في المية وشويه في العالم ونور العلاني يجي بعدها عام كلاسمون بعيد شويه وهي هما زوز وانين في تونس دره ونور يلعبوا مع بعضهم ليتير يلعبوا مع بعضهم توا وهزوا اخر زوز تورنوايات ديما معناتها هما يتفاهموا مع بعضهم اكثر من يتفاهم مثلا دره وساره ولا نور وساره وهذه مهم ياسر في الياسر قادر خاطر تلعب الزوز مش يلعب بيمين ولا يلعب باليسار سيفري نور تعرف تلعب على اليمين وعلى اليسار ودرة تعرف تلعب على سير كل واحد وين يلقى أما البير هي المهمة دونك تختار في البير هذه وظهالي معناتها الكريتير الكل لصالحهم غير حتى شك بالنسبة للولاد نمر واحد في تونس اليوم مهدي اللوم نمر اثنين يوسف الدبابي وعزيز الهلالي بعيد شوية في الكلاسمو كما قلت أنت أما أنت ما قلتش اللي عزيز الدبابي ما يلعبش برشا في تونس واللي يتدرب في إسبانيا واللي عنده ترتيب عالمي خير من يوسف الدبابي هذا انت ما تعرفوش يعني انا نقول لك عليك لازم تكونش في مغالطه ثلاثه ما تعرفش اللي مهدي اللومي يلعب هو الهلالي يتفقوا اكثر من اللي مهدي اللومي ويوسف الدبابي
1: علاش هذا علاش هذا ما هبطش
0: نجم ونبني والبير على نمر واحد ولا على نمر اثنين ما هوش معقول معناتها نورمال مو حتى كان هو يحب يمشي بالمخ نتاعو يوسف نبنيه على نمر واحد البير على مهدي اللومي ولا على نمر اثنين اما احنا ديما نلوجوا احسن بير معناتها احسن بير في هذوما الكل راوها وبالاجماع وبارش مفنين حتى من بعد اللي راو بهتين من الرياكسيون اللي صارت اما سيبري الرياكسيون هذه صارت وكبرت خاطر فادير فيه فلوس فما سبونسورات وفما دنيا وفما نوادي وراه واللي عمل البلبله هذه هو اللي يجري وراء الشيء هذا احنا ما عندنا فيه حتى دخل السبونسور ولا غيره الجامعه ما عندهاش فيه دخل جمله ما تدخلش فيه دونك هذا هو الشوا اللي صار وهذا على الشار وسي ان شوا واضح ولوجيك ومساره واضح وحتى الرابور نتاعو تنجم نبعثوه لكم كان تحبوا مبعوث للوزاره باش يعرفوا شنو اخترنا وما اخترناش اما اللي صار من تدمينات ومن كلام اللي يحشم سكوندال ودرسناه يا اخي مغرومين بالكوره الله غالب في الكوره عملنا باركور خايب ولا غلط وان شاء الله يهدينا ربي ونصلحوها
1: ان شاء الله
0: كبيره بركه اما مش معناته كل شيء لازم نبنيه عليه ونردوه بوليميك
1: ان شاء الله الريزلتا ان شاء الله المهم الريزلتا بعد الريزلتا بعد هي اللي مش جاوب الناس كل مش جاوبني انا ومش جاوب يوسف الدبابي ومش جاوب الناس كل بعد الريزلتا هي اللي مش جاوب الناس كل خافش معنا كل شيء واضح مشكور
0: لا مثال الريزلتا شو معناتها احنا باش نقولوا معناتها
1: لا لا لا لا ما قلناش نهزوا كل شيء
0: لا احنا في تونس الفاديل كما قلت لك رياضه جديده ونعملوا في بلاد تعملش مجهود ما اللي شعملوا ريزلتا ان شاء الله ربي يوفقهم يقدموا الماكسيموم اما مانيش نكذب معناتها اوبجيكتيف عالي ياسر خاطر احنا مازلنا كي بدينا كان باش نبداو نحكيو على اوبجيكتيف عالي معناتها زعما فشلوا راهم خاطر كان مشاد دبابي لا كيف كيف نيفو يوسف ان بون جور وساره ان بون جور لو شوا نتاع لي بير والكومبليمونتاريتي مشى لصالح نور وصالح اسمه ما بقى دره ومهدي بجهاد تونس كامله نمر واحد نمر واحد
1: كبار
0: معناتها مش واضحين
1: واضح بالتوفيق ليهم
0: الكل حتى هذوما ما يسالش المره هذه ان شاء الله المره الجايه ولا فما دو بير يمشي ويمشي يوسف وغيره معنا حد شيء معاه امل اللي بالحق باهتين فيه معناتها هالرياكسيون هذه وهالبوليميك هذه وحتى انت كما انت انا ما نحبش نجاوب كما انت عملت من الاول
1: ما خديت موقف معاه ما خديتش موقف يا سي بسام ما عندي حتى موقف احنا فسر لا لا انا لا انا بنيت على كلامه انت الوقت نتاع حق الرد ماش عندنا وقت حق الرد واضح كلامك واضح كلامك واضح انت حق الرد لانه خديت الزوز 10 دقائق هو حكى انت حكيت الريزلتا بعد في بعدك فتره وليت انا عندي موقف من
2: فتتر ما عجبتوش الرياكسيون اللي احنا
1: يمشي يحكي مع الجمهور تاعو
2: ايفيكتيفمون احنا ما نحبوش اذا كان حاجه جديده ولا ديسيبلين جديده ماذا بينا
1: الامور تكون واضحه
2: ايفيكتيفمون الرابور احنا تمنينا الرابور يكون موجود يكون واضح للبلاعبي وحكى على رابور تعطى للوزاري علاش لا خويا بوركو با اذا كان عندكم سيت اوفيسيال ولا عندكم تجمع تنشروا على وسائل التواصل الاجتماعي خلينا باش نعرفوا
1: وصل مكتب الجامعه الجامعه
2: الاساسيه لو كريتير دو كومبليمونتاريتي اللي هو نجموا نتقابلوه نجم يكون لوجيك هذيك، لكن علاش الرقم واحد سوكياسيون اللي فهمته ضمنين من كلامه انه الملاعبي رقم واحد في التفل في الـ في الـ هو اللي عنده يعني عنده بار كبيره في باختيار الثنائي اللي يكون معاه. دونك انا زاد كيف كيف انا السؤال اللي يطرح نفسه زاد انت تحكي لي تو على هو حكى ويعطي الصحه كيوضح برشا حاجات، تحكي لي على ديسيبلين وتحكي لي على ديسيبلين جديده راهو سته موجود.

0: موجودين في اللجنه مالوريزمون نهار الديسيزيون تلقاو زوز هكا هاو زاد هنا نجمو نفتحوا تساؤل على كيفيه تسيير الجامعه هذه للجنه الفنيه وكيفاش يكون رايها اسكو رايها كريديبل ورايها نجم يكون بالموضوعيه اذا كان ثلث نتاعها هو اللي يعطي ديسيزيون تكنيك انا بالنسبه لي نجم نشك في الديسيزيون هذه
1: واضح اذا بعد شويه باش نرجعوا نحكيوا على كره القدم هذا كان اطار حق الرد كل طرف خذا 10 دقائق نتاعو يوسف الدبابي اللاعب اللي تم اقصائه ولا تم عدم دعوته للمنتخب الوطني للبادل في المقابل رئيس الجامعه التونسيه للبادل بسام الزوي خذا نفس الوقت 10 دقائق تو نحكيوا على كره القدم ما عادش عندنا برشا وقت الحقيقه مش نحكيوا شويه على كره القدم اخر اخبار الميركاتو وكذلك وضعيه نادي حم الانف
2: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ستاد ديوان ستاد ديوان
1: نحكيو على اخر اخبار الميركاتو في تونس البدايه بالنادي الافريقي جلسه اخيره مع سامي السيلي في قادم الساعات لمعرفه موقف الملاعبي من عرض النادي الافريقي وسامي السيلي تلقى عرض رسمي بقيمه تقريبا مليار على زوز مواسم من فريق الخالديه البحرين ولكن الملاعبي مأجل كل شيء حاليا وينتظر في عرض جديد من الافريقي والافريقي بالنسبه لي هو الاولويه نتاعو فما اختلاف مادي بين زوز اطراف لكن رغبته هي مواصله المشوار في النادي الافريقي المشكله انه نفس الاختلاف صار زاد اختلاف صغير وبيع مع معتز الزمزمي اللي كان ينتظر في عرض قريب شويه من عرض نادي سيسكا صوفيا البلغاري ولكن يبدو انه هذا ما صارش بعدها مشى وقع معتز الزمزمي لمده 3 مواسم صفقه انتقال حر مع نادي سيسكا صوفيا البلغاري في ملف الاجانب غير ذلك الافريقي حاليا ماهوش مستعد انه يعطي رواتب كبيره حسب ما فهمنا دونك من الطبيعي ماكش تلقى ملاعبيه اجانب افضل من الموجود حاليا اكثر نقول احنا رغبه في انه يتعاقد مع ملاعبيه تونسه رغم وجود برشا اسماء نقول احنا اجنبيه وقع عرضها وترشيحها ولكن ملف مؤجل جدا فوز البنزرتي بطبيعته مازال ينتظر في معاوض توفيق الشريفي في قلب الدفاع وحاليا لازم معاوض لمعتز الزمزمي اللي كما قلنا لاخر لحظه كان يستنى في عرض جديد من الافريقي لكن من بعد اختار يمشي لفريق سيسكا صوفيا البرغالي الافريقي مش يبدا البريباراسيون بدون انتدابات جديده على ما يبدو
3: بدون انتدابات جديده وبتفريط في ملعبيه
1: في زوز ملعبيه الحال يعني وثالث مازال
3: الشريفي اللي مشى وكيف كيف الزمزمي دونك الكلوب افريكان الموسم هذا غير الموسم السابق الكلوب افريكان الموسم هذا راهو بطل تونس والموسم هذا راهو عنده مشاركه افريقيه دونك اليوم تعويض الملعبيه اللي خرجوا هذه اوبليغاسيون ميم حتى لي ريكروتمون تاع الاجانب والا المحليين لازمهم يكونوا ديجا توا بريسك حاضرين معناتها لازم توا تدخل البريباراسيون مع المدرب فوزي البنزرتي بالملاعبيه وبالافكتيف كامل لانه السنه عندك مواجهات وعندك بون مش مواجهات عندك
1: ادوار تمهيديه
3: ادوار تمهيديه نتاع
1: المشاركه لازم تكون افضل من السابق
3: ولازم تمحي خيبات السنوات السابقه في المشاركات الافريقيه اخر مره كنا نذكروا حتى في كاس الكونفدراليه الافريقيه كيفاش خرج من دور المجموعات دونك بسذاجه كبيره برشا دونك اليوم المسؤولين يلزم يتحركوا لانتدابات جديده لتطعيم الفريق بملاعبيه دو كاليتي بون تقول لي سياسه ما يحبوش الفريق يحط برشا
1: فلوس
3: في برشا في الملاعبيه ويعملوا دي ريكروتمون معناتها اليشيل لوكال راهو الاشيل لوكال ماهوش ماشي يضيف برشا للفريق للنادي الافريقي سيرتو عندك
1: في الوضعيه هذه
3: سيرتو عندك المسابقه الافريقيه اللي تتطلب كاليتي جوار معينه اذا تحب تمشي لبعيد بيان سور اذا تحب تران وتنافس على دوري ابطال افريقيا ما يلزمش يزيد يضيع برشا وقت للكلوب افريكا يلزم يتحرك توا بسرعه لانتدابات جديده لتحديد معناش انا الستاج وقتاش باش يبدا مراحل الستاج لي ماتش ميكو في انتظار ترجع الشامبيونا لازم يكون هذا يكون جاهز ومهيئ وحاضر باش تبدا السيزون تاعكم الفو
1: واضح ياسين الزمزمي يغادر توفيق الشريف يغادر وسام السيلي 50-50 لانه في اي لحظه يوافق على عرض نادي الخالديه البحرين اللي هو مغري جدا بالنسبه للملاعبي تجاوز 30 سنه يعني بيع مش يفكر زاد بشويه فلوس
4: ثلاثه من ركائز الفريق خلينا نكونوا واضحين ثلاثه من ركائز الفريق بتاتر الزمزمي اللي بالنسبه لي انا شخصيا وحتى الاغلب المحللين في بطولتنا نحكيوا عالم لاعبي اللي عاد من بعيد اللي أصبح عنده دورة هام وهام غير في الكرة الثانية في عملية البناء الهجومي في الضغط. دونك ملاعب اللي انسرت مامو تعدى بيريود كريتيك في الكلوب افريكان راه سي با فاسيل انك تريزيستي على المستوى الذهني وعلى المستوى البسيكولوجي وترجع في قيمتك في الفريق وخاصة في الفيستير. دونك مش مسهل انك تتخلى على قائد فريق. حاجة اخرى احكيوا على فترة ما بعد علي يوسف والناس كل ديجا شكت في الشريك بطريقة ضمنية انه غير قادر انه يكمل الموسم, غير قادر انه يكون افيكاس على المستوى الدفاعي وعلى مستوى خاصة الرولونس على مستوى خرج كرة من الخلف. لكن اثبت المدافع هذا انه عنده قيمة كبيرة, وخاصة الديكلاراسيون بتاع فوزي بن زرت اللي حكى على ديسيبسيون كبيرة بخروج الملاعب هذا اللي كان يبني عليه في طريقة لعبه في الموسم القادم. خاصة دونك بيان سور مع سيلي اللي ان سيرتان مومون كانت فما ديزيكليبر في الكلوب افريكان, تركيز برشا على الجهة اليمنى, ولينا نشوفه في نادي افريقي متوازن بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. دونك السؤال يطرح نفسه, راهو بارفوا من الخطير جدا الفريق متوج انك تعيش برشا في الليفوري نتاع الفرحه, انك الاحتفالات ولا لومبيونس الباهيه ولا
3: نسيك
4: راهو سي تريز امبورطون انك تكون فيجيلون. راهو الفرق اللي تحب تريزيستي راهو مش صعيب انك تهز البطوله, صعيب انك تريزيستي وتكمل تونشيني في الموسم القادم. اي سورتو عندك استحقاق افريقي باش تلعب على القيمه. انا نشوف الموسم القادم هو موسم الحقيقه للنادي الافريقي, لانه يرجعك لمكانتك الحقيقية. الفريق اللي كانت عنده صولات وجولات على المستوى الإفريقي راه سنوات بعد على التنافس إفريقيين, اليوم لازم برشا عمل, برشا برشا برشا حاجات على مستوى الانتدابات على مستوى التسيير. وراهو بالحق فما كلمة راهو تقالت اليوم كي نحكيه على مش مستعد يعطي رواته, مش مستعد انه يضحي ماديا الفريق
5: في الوقت الحالي لحدود هذا,
4: يعني نجم راهو ما فماش يعني تضحي على المستوى المادي في الوقت الحالي, خاصة في الفترة هذه متاع الانتدابات اللي باش تبني بها الزاد البشري ولا الرصيد البشري تيلت موسم كامل. إذا كان تحسب شوية في الفترة هذه قادر أنك تخلص كاش على مستوى الاستحقاق الرياضي في آخر الموسم.
5: واضح في الترجي تبع رسمي نادي مرونة الصحراوي السيد محمد الحاج محمود, واتفاق رسمي مع لاعب نادي الصفاقسي يوسف بشة, 3 مواسم ليوسف بشة في صفقة انتقال حر بعد يوم 30 جوان. بون سمعت برشا أخبار على عقد ممكن برشا فلوس مليارات, لا اللي عندي من معلومات انه العقد نتاعو عادي متوسط جدا بارابور حتى اللي كان ياخذ فيه في السي اس اس, وموش بعيد حتى على ممكن على مع تملاعبيه في فرق اخرين في الاتحاد المنستيري وغيره. ممكن عمل شوا سبورتيف اكثر منه شوا نتاع فلوس. ويوسف بشا ديجا كانت له جلسه راه مع نادي الافريقي قبل حتى للترجي, ما صارش الاتفاق الى غير ذلك, ما نعرفوش ما صار, ولكن في النهايه عمل اتفاق رسمي مع اداره الترجي في انتظار العقد.
6: الترجي وجمهور الترجي والاطار الفني ولا اللي اختار نتدبوا بشا قادرين مش يصبروا على يوسف بشا. الترجي راهي بعد فقدنا البطولة الموسم هذا بعد حتى وصوله الكاس, يعني موسم مهوش حاجة, يعني الترجي فرحانة بيه جماهير بتاعه. يوسف بشا قادر مش يصبر على الضغط بتاع الترجي. راه عديد اللاعبين اللي مشاو للترجي بعد يعني موسم ناجح مش موسم يعني ملعبتش ومنشحوش, عديد اللاعبين انتي بسيطة ذات يوم في النجم المتلوي تحول الترجي نهاية الموسم من يلعب يعني يكمل في الظهر اللي في مستقبل سليمان
5: صحيح.
6: يعني شواء اي لاعب ان شاء الله ربي يواجه خير, شواء اللي هو تقول لي فلو رياضي اكثر قلت نجم فريق اقل من الترجي شوية يجب يكون شواء رياضي,
5: لكن الحق يطمح في جماعة كبيرة يلعب في جماعة كبيرة.
6: احنا على الرياضي شواء رياضي
5: شواء رياضي
6: يعني باش تمشي معصح جعلي حكينا فيه الموسم الفارط كيفاش تحول كان قاعد في مستير كان يجب يكون في القائمة بتاع المنتخب الوطني, فهمت يعني مطلع. انا بالنسبة لي انا شواء غلط عامل يوسف بالشكل
5: يجب يكون
6: يمشي الفريق
5: بسرعة.
3: نحكي سورتو على الانسومبل دي ريكروتمون اللي عملتهم ليسبيرونس, ما نشوفش لي ريكروتمون الحاليين جوسكا ميتنو يفرقوا برشا مستواهم على الملاعبيه اللي كانوا موجودين الموسم الفارط واللي خرجوا من الترجي. النيفو نتاع الملاعبيه ما زادش طلع برشا بارابور اللي كان موجود عام ناول واللي حاليا مش يكونوا موجودين في الترجي. دونك نتصور كاليتي نتاع ملاعبيه مخير هي اللي تنجم تهز الترجي باش يعمل بيرفورمانس مخير في الشامبيونز ليغ الموسم الجاي.
5: واضح ملعب التونسي ايضا في اتصالات مع عبدو سيدي. نحكي زاد على نادي حامل انف اللي مطالب بتوفير وخلاص اكثر من 600,000 دينار من اجل المشاركه في البطوله, باع عنده برشا ملفات عالقه منذ سنه 2020 و2021. احضر معنا عبر الهاتف عضو فضل لجنه فضل النزاعات السيد محمد العنابي. مساء الخير سي محمد.
7: مرحبا عايشك مرحبا
5: بكل شكرا لك. نادي حمل أم في سباق ضد الوقت يظل يخرج له في شهر جويلية لاستخراج رخصة المشاركة في المسابقات المحلية، هل من جديد في الموضوع هذا؟ فمش ملفات تسكرت
7: والله فقط في الموضوع عن دقيقة وقبل ملفات عنا ملفات تسكرت لما خالة
5: أي ممتاز
7: ماذا بينا نحط الأمور شوية في تارة
5: بطبيعة عايد فضل
7: ما هو تعرف من ظلنا كتلعنا السماء والناس فرحانين بتلوى بعد 4 سنين القسم الوطني الحمد لله مبروك على حملنا كل
5: ألف مبروك
7: شيء من ظلنا كتلعنا من ظلنا فرحانين يافتوا علينا هالجيون هذوما فهمت شو زي ما قيمة سنة نتال دينار اللي هما جيون متراكم متاع 5 سنين فهمت شو معناتها اليوم ثم في حمنوف عملنا لجنة متاع نزاعات ثم مجموعة قاعدة تتحرك ومشكورين مثل كل قاعدة دعم وقاعدة تعاون مش نخلطوا مثلا نفكروا ملفاتنا ثم ملفات فهمنا مع الملاعبية ومشكورين وسكرنا وما مازال الحقيقة معناتها المشكل كبير برشا فهمت شو في عام معناتها تسكروا الحقيقة متاع ربي فهمت
5: واضح
7: اليوم نحن شو ذنبنا ذنب العباد معناتها شنو ذنب الجمعيه وشنو ذنب الجماهير وشنو ذنب المنطقه ترقى روحها في عام زي ما تخلص ديون تاع فسنا
5: صحيح
7: معناتها انا كان كل عام ما تعطيني ليسونس باش نلعب لما نخلص ديوني تكون عمليه سهله نجيو 5 سنين نقعدوا ومن بعد نقولوا توا باش نخلصوا دونك هنا ماذا بينا نحن تكون ثم حلول جايه معناتها مش عارف من السلطات الجبهويه
5: شنو الحلول توا على الاقل نقول احنا المستعجله توا
7: نحن على مستوانا مستوى حملهم في الحقيقة عاملين ديزاكسيون بهين بتاع ديزابونمون العباد قاعدة تشري الطب قاعدة تشري الجماهير قاعدة تعاون ثم الناس قاعدة تعطي بمالها الخاص نبدا أنا ماذا بيا الشركات المنتصبة في في في بن عروس بارك الله عندنا ولاد بن عروس نحن بن عروس راهو أكبر منطقة صناعية في أفريقيا مش في تونس فوق الألف مؤسسة ماذا بينا ينجوا على ملويل ما تبرشا جماعية أخرين وبرشا مناطق أخرين فهمت
5: واضح
7: معناتها عندك برشا ولايات نعرف انا عندنا برشا اصحابنا وناسنا واحبابنا في في مستير في بنزرت في برشا بلايص معناتها برشا شركات قاعده تعاون وهذا يدخل في اطار نتاع لي ريسو معناتها نتاع العمل سوسيتال فهمت شو اقصد؟ معناتها حنا نغرو عندنا 1000 مجاز راهو عندنا 1000 صغير ناثروا فيه عندنا سيزون يلزم ديماريوها دي ريكروتمون هذا كله مش قاعدين نغزروا له تو معناتها مازلنا نهارين فرحنا روحنا مقابلنا 800 مليون أنا قاعدين نحن ورينا حسن النية وقاعدين جرى ولعبت تعاون ومشينا ومشكور معناتها السلطة الجهوية قبلت الرئيس وثم شركات ماذا بينا معناتها
5: يتدخلوا
7: يتدخلوا ماذا بينا زاد الحلول الكبيرة تجي من فوق معناتها تصور أنت الجيون بتاع فرنسا نجي تقول يخلصوا في 10 أيام شكون هذا باش نجم يجي يحط 5-600 مليون باش يفضها وما حقه وما ظلم الجوارات صحيح لكن جاي كل عام وعامه ما تعطينيش ليسونس خويا انا باش نكور معناتها عام ناول وتعام ناول وتعام ناولين كل عام قول لي عندك 50-60 مليون
5: لازم تخلصهم باش تلعب اي صحيح
7: خلصهم شو بدي معناتها في البنك تو كي تاخذ كريدي انت سامعني تنجم يسيبك في كريدي اخر انت ما خلصتش الاول والثاني والثالث مش معقول
5: باهي فقط سؤال سي محمد هل ممكن صفقه بيع نتاع عمر بن علي تنجم تعاون نادي حمل انف؟
7: والله ايه في المطلق
5: اكيد بسرعه ما عادش عندنا وقت احنا
7: اكيد
5: تعاون
7: وتعرف ما انت مين كنت عارف كيفاش تبيع وكيفاش المنحه نتاعنا تجينا من ناحيه التكوين فهمت احنا بينا هنا دائما موقع دائما ماذا بينا انه كونفير في السفاق معناتها جمعيه ندير جمعيه كبيره ومسؤوليه نتاعها بعض وكل شيء ماذا بينا كيما تفهمنا معاهم 3 سنين تالي وصار التفريط في اللاعب وكنا متشائمين وعلى المونتون وعلى المنحه وكل شيء ماذا بينا زاد كي تم البيع مبروك عليهم ونحن بينا ناخذوا باينا وحقنا معناتها في الاجيال اللي نحن بينا نفضوا بها زاد مشاكلنا فهمت
5: واضح سي محمد
7: هو حل ماذا بينا ما تيصير في اقرب الاجل
5: واضح باش نتبعوا اكيد موضوع نادي حمل الانف في قادم الحلقات مش نعاودوا ناخذوك ان شاء الله مره اخرى نشوفوا شنو وين وصلت نادي حمل الانف بطبيعه وضعيه مش سهله لانه الاجيال قربت وان شاء الله نادي حمل الانف ينجم اكيد يستخرج الرخصه هذه بخصوص المشاركه العام القابل العام المقبل في المسابقات المحليه. شكرا فوزي ياسين انيس نادر محمد زبار بهر عوجي في الاخبار وضموا جديد مع قدور الرقي في استاد ديوان.
8: استاد ديوان استاد ديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش نيوز
9: مجزوة الثامنة. ديوانا فهم عسلمة. الكميات المجمعة من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بلغت 6.629 مليون قنطار لغاية 26 من جوان الجاري، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. الأستاذ الاستشفائي الجامعي حبيب السخير يفيد بأن واحد من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا 14 ألف شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضا يعتمدون تقنية تصفية. إلى الشأن الدولي، عدد الوفيات جراء الزلزالين المتتاليين اللذين هزا فنزويلا يرتفع إلى 1430. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن بلاده حققت إنجازا تاريخيا بعد مفاوضات مباشرة مع لبنان، وارجع ذلك إلى الضربات الموجعة على حزب الله. وخلال مؤتمر صحفي في القدس أكد نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين وستكون فيهما تجربة نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن قوة بلاده ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يقول أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع لبنان يشكل ضربة للمحور الإيراني، مؤكدا أن هناك تحديات عديدة في تنفيذ الاتفاق. البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات دون ذكر الأسباب. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة تسعة ديوان فام عسلمة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعلن عن حزمة توصية استراتيجية متكاملة في شكل خارطة طريق تمتد بين سنتي 2026-2030 لإنقاذ منظومة تربية المشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء بوضع حد لنزيف تصفية الثروة الحيوانية وتغول مسالك التوزيع الموازية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر بالإضافة إلى برمجة تنظيم الدورة الثانية لمسابقة المتكون المبادر بمشاركة كل مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. إلى الشأن الدولي، خدمات الإسعاف الفرنسية تعلن تسجيل 109 حالة وفاة في باريس خلال 24 ساعة الماضية في ظل موجة حر شديدة تضرب العاصمة مقارنة بمتوسط 7 حالات فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان المتواصل منذ 2 من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4246 شهيداً و 12190 مصاباً. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يندد بالاتفاق الذي أبرمته إسرائيل مع لبنان معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. سوريا ترسل فريق إنقاذ للمشاركة في أعمال الاستجابة للزلزال الذي ضرب فنزويلا في أول مهمة من نوعها لفريق سوري خارج حدود بلاده. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليزاني بونور.
4: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في ليزاني بونور.
3: ليزاني بونور باي يولتس.
4: Hello, welcome to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدام المسيو في آخر ويكاند من الموسم الرابع من ليزاني بونور. موسم كامل عشناه معاكم وبيكم، ما بين غنيات رجعتنا للذكريات، ما بين حكايات فنانين عرفناهم من جديد وضحكة خفيفة كانت تجمعنا كل ويكاند. اليوم نختموا الموسم بنفس الروح، الموسيقى، النوستالجي وحكايات صغيرة تخبي وراها برشا معاني.
3: ليزاني بونور
4: جوغان أربع مواسم، فهمنا أنه كل نهار ينجم يفكرنا باسم خلى بصمة في الفن. نهار اليوم 27 جوان هو عيد ميلاد ملحن تونسي مهم، نحكي لكم عن الليلة على ناصر سمود. اليوم 27 جوان نقفوا شوية مع اسم الأسماء اللي يمكن ما نسمعوهش ديما ولا قدام الميكرو، أما ألحانه ساكنة في ذكرت برشة توينسا.

ناصر سمود من مواليد 27 جوان عام 64 في قليبيا، وأبارامون حكيته مع الموسيقى بديت على بكري. وليد صغير عمره تقريب 8 سنين شد العود في دار الشباب في قليبيا، ومن غادي بديت علاقة عمرها ما وفيت مع النغمة التونسية. من بعد الباك مشي لتونس وقرا في المعهد العالي للموسيقى، وتخرج في العلوم الموسيقية باختصاص آلة العود.

المهم في حكاية ناصر صمود مش انه خليه شادة، المهم انه كان من الناس اللي فهموا كيفاش يعملوا لحن تونسي، لحن فيه ريحة البلاد وفيه شوية الملوف وشوية الاحساس وبرشا صدق. والبداية مع التلحين كانت عام 87 مع غنية ام السواعد سمر يا تونس الخضرة، بيان سور بيان ايفيدامون للفنان صلاح مصباح. ومن بعد ولا اسم حاضر في رصيد برشا فنانين كبار كيما صابر باعي في تمنيت، نبيها كراولي في كان قلبي طوعني، عبد الوهاب حناشي في محبوبي، لحن زيدة لصوفيا صادق، نوال غشيم، حسين العفريت وبرشا غيرهم. الحاجة اللي حلوة في ناصر صمود انه ما كانش ملحن غنية كهو، خدم حتى موسيقى تصويرية وجينيريك مسلسلات وبرامج تونسية كيما حبوني ودللت وخضرة والكنز.

اليوم وقت اللي نحكيه على ناصر ثمود نحكيه على ملحن أمن بالأغنية التونسية وبقى يدفع عليها وعلى الذوق وعلى التكوين وعلى قيمة الموسيقى اللي تعيش أكثر من موجة وأكثر من تراند. قلت لكم انه ليلى باش نكملوا بنفس روح لي زاني بونور. اما ليلى بارامون دوزة تونسية عالية شوية على خاطر في سر وكمون باش نحكيو على قاسم كيفي الفنان اللي خرج من صفيقس وغنى للفرحة التونسية للعريس لللمة وللذكرى الشعبية اللي ما زينت تغني معاه حتى لليوم. الليلة في The Journey نحكيو على مشوار نجم عاش ما بين الكاسيت السينما وذكريات جيل كامل. The Journey الليلة متاع محمد فؤاد صوت ابن البلد اللي بدأ بحكاية بغزة ولا واحد من أنجح نجوم التسعينات. في Theme of the Night الليلة نرجعو للتسعينات مع The Greatest Summer Hits أغاني كيما ماكارينا وليبن لافيدا لوكا اللي تحفرت في ذكرة جيل كامل. Bien sûr et bien évidemment avec ma équipe exceptionnelle et formidable The One and Only Mokhj Hassa Mohamed Zabar hello and the outstanding Mohamed Hassa Rasim Ben Younes hello انا يلدي تعطي تلا توت الكيب سلام عليكم وين ما كنتوا تعدكم سهرية اكسبشنيل تبدأ بغنية اكسبشنيل اذا كاليفورنيا جيرلز وكيتي بيري الغنية اللي هبطت عام 2010 وكانت واحدة من اكبر السامر هيتس وصلت حتى للنمبر 1 في البيلبورد 100.

0: عبد الموجدك على ديوان FM. Les années bonheur by Yuldiz.
1: وعدكم من أول الحلقة أنه دوزة النوستالجي باش تكون عالية الليلة. إبا نبدأ بفلاش باك وين باش نرجع بيكم السيت كوم ما يعرفوه كين القدم وصحاح ومن التجارب القليلة الحلوة والناجحة اللي تعملت على قناة 21 وبقى مالوغوزمون ما توصلتش وما تعودتش أما كين سيت كوم اكسيبسيونيل. في فلاش باك الليلة نحكي لكم على سيت كوم ديما لاباس.
0: فلاش باك
1: ممكن ياسر كي نقول لكم ديما لاباس ما تتفكروش ولا ما يجيش لبالكم حاجه كبيره اما كي نقول لكم عائلتي الدربالي باش تقولوا ايه يا حسره
2: يا تو تكمل في الفطور باش تفاق مره نقعد مع بعضنا جيت تمديت تقول لك عيب
3: وجديني شويه شاهيه امك ديما شاهيه تبدا تير علي خليتني كليت حتى من غير كثير قبل ما تجي امك على خاطر نعرف كي نبدا ناكل وامك بعديه تبدا خلقي دايره
2: تودي يوم الفيل برب جديدة جيت 20 سنة وهي معانا
3: وانا 20 سنة وانا نقاسي
2: قاسي
3: انا عمي 20 سنة وانا نقاسي
4: بنين الروز
5: والله لا بس ما ضغطوش
4: ها
5: لا بيه اما جيت جيبو حشرة اليوم سي دربالي مفهمش عليش عايزي شتبيت الدجاجة شوية كاسة جيبو
4: ترى ذوق معك شوية
5: ايه هو يسر هو مجيبش يستنى
3: ليه بغيت نتا كسلاك والدجاج اللي جبته فاليوم صحاجه
5: جبته اليوم
3: طيب هناك كيجي نشري الدجاج نمشي للبياع الدجاج وكل حتى اللي بيتاخذ تعالى بتاع الدجاج وقت الجدول واش تحبها كل ما يمشنو
5: ما فما دجاج لا بيد دافرشك
3: فرشك
5: اي ما جبت الدجاج عربي
2: بصحاجه
3: امي بي حتى تخرجي تغبك شي حاجه انت زبيب
5: وفاكهه
3: لا الفاكهه ما تكفيش
5: تاكلش
3: لا بكره حامل زبيب عامل حوجه بي
1: عام 2002 وعلى قناة 21 تبث سيت كوم سيد دربيلي في شهر رمضان وقتها القناة عملت أرقام مشاهدات قياسية كل ليلة العائلات كانت تتلم باش تتفرج وتعرف اش فما جديد في عائلة سيد دربيلي عائلة عاشوا معها توينسة شهر كامل من الحكايات والمواقف اللي ما تتنساش واللي خليتها تدخل قلوب توينسة أكثر انه عائلة سيد دربيلي كانت عائلة تونسية بامتياز سون غوتوج ويتسمى من أول برامج تلفزيون الواقع وهوني كانت قوة الفكرة والإخراج
6: أمي يبدأ لي البريك نهار راح شوف حميت الزيت ولا ما حميتوش
7: عبيد
6: ما تحطلوش الابيض كيري
7: وتوا
6: قليل البريك يا
7: عمي ليش كبار ما نحبش كبار
4: حط من هذه حط من هذه
6: زيت العارف ببالي كوجينا كوجينا سخونة وانتوما لهنا تداز
4: امشي امشي امشي امشي
8: عملي بريكة بكل بالعظم وفشاي وبريكة واحدة ما غير
6: خمسية
8: عملها لا واحدة
7: اعطينا سكينة برد
6: عدوش بسوقة
2: ما معروفة ما هي مش المغرب هذه هو
6: عايش انا تحب لي 3 4 ايام محسوب من رمضان باش نبدا نشد روحي النهار هو
2: براسك حط لك طاجينه
6: راك سيفونك
1: نجيب بالقاضي صاحب الفكرة ومخرج السيت كوم نجح انه يخدع الشعب التونسي شهر كامل علاش على خاطر بقوة الكاستينج وطريقة التصوير الريل لايف والاماتشور التوينسة الكل مشاف يبالهم انه عائلة الدربالي هي عائلة حقيقية وانه جست مجموعة مصورين عايشين معاهم وينقلونا في حياتهم لحظة بلحظة وبش يزيد نجيب بالقاضي في الحبكة اكثر اختار ممثلين مش معروفين جملة ومستحيل يجي بالك انهم يمثلوا دايوغ فمشكون استفيد من السلسلة هذه وتش شهر من بعد كيما باغ اكزامبل مهيش تورو اللي مثلت دور بنت سي دربيلي واسمها مهي فما زاد عليا مرت سي دربيلي وامها نانا سيدة وغيرهم من الشخصيات
6: توما لموا الطاولة ونصابت تغسل الماعون وانا عيطوا لي خريط باش نعلقها هكا تم خرجينا السيرفيس من غاديكا
2: نحي الكراسي مش على روحك هاي هاي طول البنات يغسل معاهم
5: شنو قولتي
2: هذيك تو هما يعملوا انت اجا تو اغسل يديك واقعد
5: اي به
2: تعمل شيء
5: انا متعبه
2: ليه ما عادش تمحط شيء انت مرا كبيره براحتك
6: امي طيش اللي باش تطيش
2: اي
6: حطي معنا مصر
2: ليه هذا الكل تنظموا انت
6: لا ما لك
2: شنو عندي اخر عندي قرايب باش نقرا كيف نقعد برشا
6: هيا لم الكوجينة وعيط لي ماء
4: نسعت نحكي معك
6: قولك عمين
4: هو جيك رمضان بالسلاح اللي جيك بالمعون وبالقضاء كالعادة معناتها ما الله يغير لنا
6: حاجة اخترتها من فمي
4: يعطيك صح
6: يا نسعت عايش اختي شللهم المعون قبل وعملهم شوية امو
9: صح شربتكم يا جماعة عطيتها البريكة والشربة اللي هلي وجيت نجري يا عمر لي عمر
10: جراك بليد
9: اليوم كالعادة كالعادة
1: هيت نحكي لكم على قصة سيد كوم ديما لاباس سيد درباري يخدم مونيتور ومعرس وعنده زوز أولاد وزوز بنات واصل طفل صغير يعدي في الباك وطايش وماهوش مسؤول وديما بمشاكله مش هذاك هاو حتى حميته نانا سيدة تعيش معاه وبنته ما هي معرسة بكريم موظف أما ديما لما في داربوها ولده فاروق منجحش في القراية حل مشروع عطار وبنته صغيرة إنساف تقرأ في الجامعة وعائلتها يحبوها تعرس قصة سيد كوم بسيطة وسهلة على الأخر تعيش كل نهار حكاية مرة كيفاش عائلة سيد دربيلي باش تصيف مرة يحكيوا على أجواء رمضان وسيختو الحلقة اللي فيقوا بلدهم فاطر في شهر رمضان وبنتهم اللي ما حبتش تيخو ولد خالتها اللي جاي من فرنسا وكيفاش الموظفين راقدين في الإدارة في شهر رمضان وباش تتحبك الحكاية أكثر زعما صارت مشكلة لنسيب سيد دربيلي خاطر صوروه راقد في البيرو وعملوا له كيستيونير الحاصل حكاية يومية عادية لأي مواطن تونسي الحاجات هذوما كل خلتنا وقتها نصدقوها وتجد علينا أنه العائلة حقيقية وكان أحكيه بمنطق البوز يسيد كوم ضرب وعمل البوز ولا حديث القاوي والجرايد بالأخص من بعد صدمة الحلقة الأخيرة اللي تكشف فيها الحقيقة والعبيد حسوا هكا شوية بخيبة أمل خاطر بالحق عاشوا شهر كامل مع العائلة بحكايتها الكل وتفاعلوا معاهم من الأول للأخر نصحكم تعملوا طلة وتشوفوا سيد كوم اللي موجودة على شين يوتيوب الوطنية واحد تترجعوا بالذكرى ل 26 سنة التالي وتعملوا ان فغي فلاش باك وتقولوا ايه يا حسرة على عائل سيد دربيلي فلاش باك نحنا سهريتنا ما زالت متواصلة والنوستالجي عنا ما زال متواصل نخليكم تعملوا انتري بانكيف على موسيقى عطينا سيد مخرج ذي Give me everything tonight people neo-nair Take a picture of me with a Kodak Took my life from negative to positive I just want y'all to know that And tonight let's enjoy life

0: وحدي بالك هكا غنيت نانسي عجرمة ما سيغما انتم مش وحدكم خاطر معاكم ليزاني بونور من توا حتى لنص الليل.
1: ليزاني بونور باي يلتز.
0: Tout de suite, نحكي لكم على اسم على الاسم الفقرة اللي دوران موسم كامل لوجنا فيها على أغاني عندهم نفس الاسم مش بالضرورة غنيهم نفس الشخص ولا عندهم نفس الفايب. ووقت اللي نحكيه على كلمات منتشرة في الأغاني شغما كلمة الليل ممكن تكون من أكثر الكلمات اللي تغنيت في الأغاني العربية والمشرقية والأكثر ديما نزيدوها كلمة يا ليل آه يا ليل لا يا عين شري علاقة الليل بالعين ما نعرفوش أما المهم كلمة السر لليلة آه يا ليل
2: الاسم على الاسم.
0: نتصور أول أغنية جيل بلكم هي آية ليل متاع شيرين واللي كانت أغنية الحظ لشيرين وسبب شهرتها بقى مش كما حظها في الحب والعرس. تقريبا شيرين من أول الدنيا ما عندهاش ظهر في الحب والماخذة.

تقريبا ظهرها الكل جاي في الفن. المهم مرة شيرين ضيفت في برنامج واحد من الناس مع المذيع المصري عمرو الليثي. سأل شيرين قالها شنية الغنية المرتبطة بموقف حقيقي بالحق؟ جاوبوا شيرين وتقولوا غنية آيا ليل. آيا ليل غنية كانت عن تجربة حقيقية، وقالت شيرين أنه كانت وقتها معارسة وتتفاجأ بزوجها يخطب في واحدة أخرى باش يعرس بها وتكون هي مرته الثانية. وكي واجهته شيرين رجلها قالها أنت من غيري ما تنجمش تعيش. تسكت شيرين أبدا. تكلم صديقة الشاعر هاني عبد الكريم وتقوله نحبك تكتب لي غنية هك وهك، والمهم نحبك تحط لي جملة أنا بيك من غيرك مش فرقة، وكتب الشاعر الكلمات ولحنها أحمد محي وقت شيرين في بدايتها، وباش تهبط ألبوم فري ميكس 3 هي وتامر حسني. يسمع نصر محروس الغنية وتعجبه وقالها نزيدوها للألبوم، والحظ يلعب مع شيرين وتكسر الغنية الدنيا عام 2002، يعني قبل 24 سنة، وما زلت لليوم الغنية واحدة من أهم أغاني شيرين اللي يحبها الجمهور.

مازلنا مكملين في الأغاني اللي تغنيت بالليل. عام 2003 مغني ما عندوش تاريخ في الفن ظهر فجأة وغنى غنية يا ليل يا عين، وشكون ما حبيش الغنية هيكي، وشكون ما عشقهيش، وشكون ما عملش عليها انتري بون كيف. الغنية اللي كسرت الدنيا وخلت له أي واحد من أشهر الفنانين الشباب في وقتها، و23 سنة من بعد الغنية، الغنية مازلت كمان من أزين وأكثر الأغاني العربية استماعاً.

0: في تونس الكبرى على 91.5.
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: مجزء العاشرة. ديوان افهم عسلمة. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرفي تؤكد خلال إشرافها على اجتماع خاص بقطاع التراث على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة مواصلة مجهود تثمين المواقع الأثرية وصونها مع خلق علاقة تفاعلية مع المتقبل تتيح التعريف بجهود الباحثين والمؤرخين عبر النشر والإعلام والاتصال لإبراز الجهود الكبيرة في سبيل إثراء التجربة التونسية في مجال البحث العلمي في التراث. دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تنظم غدا في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط بمعتمدية الوردانيين. المستشفى الجهوي بقبلي يحتضن فعاليات الأيام الجهوية لجراحة العيون بتنظيم من قسم جراحة العيون وبالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش والصيدلة. والمدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني يؤكد لديوان فام أن هذه المبادرة استهدفت المواطنين الحاملين لبطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتمكينها من الانتفاع بالتدخلات الجراحية الضرورية. إلى الشأن الدولي، حصيلة الوفيات المرتبطة بموجة الحر في بريطانيا ترتفع إلى 5 أشخاص على الأقل بعد تسجيل حالة غرق جديدة وسط تحذيرات متكررة من السباحة في الأنهار والبحيرات خلال الطقس الحار، بعدما شهدت موجة الحر السابقة في ماي أيضا سقوط ما لا يقل عن 15 ضحية معظمها حالات غرق. ورئيس الوزراء القطري يبحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن بالمنطقة، ويؤكد ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom.
1: D1FM. Flash Sport.
2: مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه بالمباريات, البدايه بالمنتخب الوطني التونسي, ثم مباراه كاس العالم اللي الجوله الاخيره طلقت الان الدفعه الاخيره من الجوله الاخيره من دور المجموعات. اليوم كان بدايه وصول لاعبي ومسؤولي المنتخب الوطني التونسي بعد نهايه مشاركتنا في كاس العالم. اليوم كان وصول كل من ايمن دحمان, مرتضى بن وناس, خليل العياري, عدد اخر من اللاعبين بما فيهم حتى المحليين وحتى المحترفين في الخارج كما حنبال دونك من اسطنبول تحولوا الى بلدان اخرى, بلدان اقامتهم او لقضاء العطل نتاعهم. كيف وصول اليوم كان للمدير الرياضي زياد الجزيري وكذلك المدير الرياضي المساعد خليل شمام اللي انتهت مهمتهم بنهايه كاس العالم, عقدهم ينتهي يوم 30 جوان ولن يتم تجديد عقودهم مع الجامعه التونسيه لكره القدم. كيف وفاة اللاعب الدولي السابق خوه اسمه خوه لاعب أخ اللاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي اللاعب الدولي لعب في كأس العالم في مباراة كأس العالم على المنتخب الوطني التونسي دونك شقيقه مهدي الغربي توفى اليوم. من الله وإنا إليه راجعون. جامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ تعزية في الغرض. المديرة لمستقبل المرسى ضبطت التركيبة الفنية لقود الفريق قيادة الفريق الموسم الرياضي الجديد. عماد بن يونس, رضوان العشي, حسن الصحراوي في خطة مدربين مساعدين, وأكرم بن غازي في تدريب حراس المرمى, أيمن عبودة عنده مهمة الإحصاء والمتابعة الفنية, وعماد السلمي كمعد بدني. حسب نائب رئيس الجنوية صبري العياري فإن الجنوية تنطلق في تحضيراتها الموسم الجديد انطلاقا من يوم 3 جويلية القادم, وتربص تحضيري في مدينة تبرقة من 20 إلى 25 جويلية مع إجراء مباراة ودية على 25 جويلية في ختام التربص أمام نادي الحزم السعودي اللي يشرف على تدريب المدرب التونسي جلال القادرية. النادي الافريقي ينطلق بعد غدوه الاثنين في التحضير الموسم القادم تحت قياده المدرب فوزي البنزرتي والاطار الفني المرافق ليه. قائمه الملاعبيه المدعوين لقاو في الكاش غيث اليفرني, عزيز العروي, مالك سعاده, فلاكس, ويليس تيني, ريان الزويبي, حمزه بن عبده, ياسين بوعبيد, غيث الزعلوني, حسين بن علي, عمر عبد الحق, حسين حسن رمضان, وحسين بن علي. في وسط الميدان محمد صادق محمود, شرف الدين عون, بليل ايت مالك, فيليب كينزومبي, حمزه العبيدي, يوسف مراد, اسامه الشريمي, سيدو خان, رين الجبيلي, ايمن الحرزي, الان كانتي, اسامه بوغره, وبسام سرار. في فلاتاك نلقاو رين تتاغو, كيف فهد المسماري, فادي الطياشي, حمزه المنصري, والصادق ديده. الملاعبين الدوليين مع المنتخب الوطني التونسي حكيوا على عبد المهيب الشامخ وفراس سوات, تمتعوا براحه قبل استئناف التمارين. في النجم الرياضي الساحلي اجتماع اليوم الصباح في مقر ولاية سوسة ما جابش حاجة جديدة في موضوع من سيقود النجم فترة القادمة. الاجتماع حضروا عدد من الشخصيات والوجوه الرياضية والإدارية المعروفة في الإتوال كيف عثمان جنيح, معز ادريس, عبد الجليل البراوي, زهرة ادريس, فؤاد قاسم, احمد القفسي, وكريم العكروت, وليد بوسنينة, وحمد امين الشرميتي, وكذلك ايمن البلبولي. تم طرح قيادة ايمن الشرميتي لهيئة تسييرية ولكنه اعتذر في انتظار مواصلة المفاوضات والتباحث بخصوص من سيقود النجم إداريا بعد انسحاب هيئة فؤاد قاسم. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي ليتولى الإشراف على الإدارة الفنية لقطاع الشبان في الترجي الرياضي التونسي. عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029 بعد عدة تجارب في بلجيكا ونادي بوردو الجزائري بارادو عفوا الجزائري في الموسم الماضية. نختم بختام المباريات في الدور الأول من كأس العالم. الليلة تنتهي مباريات الدور الأول, نتعرفوا على كل 32 المنتخب, تعرفنا على برشا منهم الحقيقة اللي بيش يشاركوا في الدورة 16. بنما 7 دقائق مع لونغلوتير 0-0, كرواتيا غانا كيف نفس التوقيت 0-0, الكونغو الديمقراطية نص الليل نص تواجه أوزباكستان في نفس التوقيت, كولومبيا البرتغال, وانهار لحد الفجر الليلة 3 متى الصباح الجزائر النمسا, والأردن يواجه الأرجنتين. بلاسبارو في تما سبور باقي متواصل على ديوان فام, أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM.

0: القيروان القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: لي زاني بونور باي يولتس.
2: هلو دو غوتور في لي زاني بونور دو غوتور في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. نفكركم انه اليوم وغدوة هما اخر ويكاند في الموسم الرابع من لي زاني بونور، دونك نحاولوا انه دوزة النوستالجي تكون في الماكسيموم ليفل نتاعها. دايوغ شوي اخر شو بدينا نحكيو على سيرو كامول الليلة مقبل، تحب نعمل وين سبيسيال ديديكاس لواحد من الناس اللي يخدموا خلف الكواليس اما بصمتهم موجودة في كل حلقة. نحتفلوا بعيد ميلاد معد البرنامج راسم بن يونس، سلام علي برشا، قولوا ان شاء الله يا ربي كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ديما متألق ومن نجاح لنجاح. بون سي تري بيل اوكازيون ان فيت عيد ميلاد معد البرنامج واخر ويكاند من الموسم، يعني نختموا الموسم ونحتفلوا براسم او ميم تان. دايوغ نحب نقولوا ميرسي بوكو على كل شيء، على لي زيفور، على التعب، على الافكار وعلى لي ديتاي اللي زدتهم في لي زاني بونور. باش يوصلوا لكم انتوما ميدام ومسيو بنفس الطريقه ونفس الروح. دونك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ديما فرحان وديما متالق. دايوغ نهدي لك ديجا سيرو كامول الليله على خاطر نعرفك من اكثر العبيد اللي تعمل انتري بان كيف على الروح والبنة التونسية. اي دايوغ سيرو كامون الليلة اسم الفقرة وحده يعبر على شخصية الليلة، على خاطر وش نحكيه على فنان خلى الكمون يغني واللي خلى الغنية الشعبية تدخل الكل دار الكل لما الكل سهرية والذكرت برشا أجيل. سيرو كامون الليلة قاسم كيفي.
3: سيرو كامون

الخلقي في تولد في صفاقس نهار 5 أوت عام 45 وصغره ما كانش بعيد على الموسيقى، بالعكس هو مازال صغير تقريبا عمره 8 سنين بدا يتعلم على يد الشيخ محمد بوديا اللي لقن أصول الطرق الصوفية وميله في الهزل. في عمره 12 سنة دخل الإذاعة صفاقس. تخيلوا معايا ولد صغير في الخمسينات يدخل العالم الغاديو. وقت الغاديو ما كانش وسيلة إعلام، كان باب كبير للفن للشهرة ولتكوين الذوق التوني.

مسيرته مع أسماء موسيقية معروفة ومنهم أحمد حمزة، ومن بعد مشى لتونس العاصمة والتحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية الإذاعة التونسية، وقتها كانت تحت قيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. قاسم كيفي كان فنان يسمع الناس ويغني كيفهم وليهم، ويعرف كيفاش ياخو كلمة شعبية بسيطة، جملة من عرس، نغمة من السوق، إحساس من الحومة، يعمل منهم أغنية تعيش. ويمكن هذيك هو سر النجاح نتاعو، ما كانش يعمل فن بعيد عن الناس، كان يعمل فن منهم وليهم.

لنا قسم كيفي للأم للمرأة للحب للحياة للدنيا للفرحة، وغنى بطريقة اللي تخلي الغنية تتحدم المسرح للعرس وبالغازي وللمة ومن جيل الجيل. كي تسمع هالكمون منين يا نانا، ولا يا صالح يا صالح، وإلا يا الليري يا منا، ولا على بنت الخالة، ما تحسش روحك تسمع في غنية كهو، تحس روحك في عرس تونسي في دار عامرة بالناس، في ناس تصفق في صغاريت في صحفة الكسكسي فوق طاولة، في جو ما يحسوا يعرفوا كين التونسي اللي كله سره كمون.

اكسبسيونيل زاد انه قاسم كيفي ما وقفش عند الاداء كهو، كان يلحن وخدم مع فنانات وفنانين اخرين كيما مونيا البجاوي وعليا بالعيد، ورصيده كبير برشا برشا برشا. مصادر تحكي على تقريبا 600 غنية ما بين الغنية والتلحين، اللي هو رقم انارم. اما الاهم الرقم هو الاثر، أغانيه بقات حاضرة في الأفراح والمناسبات، وقاعدة تقريبا من الناس في نوفمبر 2018 رحل قاسم كيفي بعد مسيرة فنية تجاوزت 50 سنة. أما كيفنان يخلي أغاني تتغنى في العريس حتى من بعد رحيله، معناها هو ما خرجش من الذاكرة، خاطر فما فنانين تسمعهم في الأرشيف وفما فنانين تلقاهم مازالوا عايشين في صوت الناس وفي ذاكرة العبيد. وقاسم كيفي من نوع ثاني. في سيرو كامون الليلة نحكيو على فنان شعبي بالمعنى الجميل للكلمة، فنان خرج من صفاقس، تعلم التراث، خدم في الغاديو وغنى للناس بلغتهم وبإحساسهم، إذاك علاش مازالت أغانيه محفورة في قلوب الناس. خليكم تعملوا أنتري بان كيف مع لبنت الخالة يا لارا وقاسم كيفي.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: لي زاني بونور باي يوفتس.
2: وقيت نعملوا بوست غرونا للماضي ونرجع شوية للحاضر ونحكيوا الليلة على جديد الشيمي اللي هبط فيديو كليب جديد فورما دريو مع فنانة لبنانية اسمها لين حايك، والفيديو كليب أو الغنية سميوها عايش لعيونك.
0: فريش هيت
2: دونك قلت لكم ان اغنيه الليله هي دريو ما بين الشيمي ولين حايك. ولين حايك للي ما يعرفيش هي اللي عرفها الجمهور العربي وهي بنوته صغرونه بعد ما كانت ربحت الموسم الاول من The Voice Kids عام 2016 وكانت وقتها في فريق كاظم الساهر. اتنرجعوا لاغنيه عايش لعيونك. العمل جاي في جو رومانس جدا، كلمات شارك في كتابتها الشيمي وفيدي مرجين، والحان الشيمي وانس كريم، والتوزيع وهندسه الصوت كانوا لسليمان دوميان. الفيديو كليب كان جزء مهم جدا من نجاح الغنية، هو من إخراج إلي فهد، وقدم الشيمي ولين في تصويرها فيها برشا إيموشنز وبرشا كيمستري. من أول ما هبطت الغنية عملت تفاعل كبير برشا على السوشيال ميديا، وناس تداولوا برشا مقاطع من الفيديو كليب، خاصة أنه عجبهم الستايل الرومانسي والأداء متاع زوز. اليوم عايش لعيونك عاملة أكثر من 18 مليون فيوز، وتنجم تكون من أبرز الأغاني الرومانس في الفترة هذه.

مش عارفه ليه بضعف قوي قدام عيني بنسى الكلام وبدوب.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ليزاني بونور.
2: اخر جيرني من الموسم الرابع من ليزاني بونور استثنائيه, على خاطر باش نحكيو على نجم استثنائي جيل كامل من الثمانينات والتسعينات عندهم معاهم مع اغاني كسوا ذكريات والا هكا دي سوفنير مزيانين دي مومون اكسيبسيونيل. نحكيو على فنان من الكاسيت والسينما والافلام, نجمنا الليله محمد فؤاد.
3: ذا جيرني.
2: محمد فؤاد عبد الحميد حسن الشافعي من مواليد 20 ديسمبر عام 61, كان ظهر على الساحة الفنية في ثمانينات القرن العشرين ولقب بابن البلد وصوت مصر. بداية المشوار متاع محمد فؤاد الفني غريبة وعجيبة, حاجة من قصص الخيال وقصص النجاح اللي نسمع بهم. يقول لك مرة كان الممثل والفنان الراحل عزة أبو عوف يغني في نادي الشمس الرياضي عام 82, وكان محمد فؤاد وخوه حاضرين في الحفلة. ما عزة أبو عوف وقتها بدي حياته الفنية كفنان كمغني, وكان عامل باند ناجحة بالقديم مع أخويته اسمها 4M. المهم عزة أبو عوف خارج بالكهرباء معرفش باب الخروج منين, يقابل بالصدفة محمد فؤاد وخوه ويسألهم منين باب الخروج. عاد يقوم خو محمد فؤاد يقول له يا أستاذ عزت, خويا محمد فؤاد صوته حلو برشا والنبي اديله فرصة يغني. ولهنا كانت المفاجأة, يهبط عزت أبو عوف من الكهرباء ويعطي الكارت فيزيت نتاعو لمحمد فؤاد ويقول له كلمني غدوة ويا رب يكون صوتك حلو كيما يقول خوك. تقابل محمد فؤاد وعزت أبو عوف ودخلوا معاهم للفرقة وحقق معاهم نجاحات كبيرة وبدأت تشهر بالقديس شخطوا مع أغاني سلطان زماني ومتغربين. من بعد انفصل محمد فؤاد على الباند وصحح أول كونترالي مع شركة صوت الحب, ولهنا البداية كانت وبدأ نجاح مع أول ألبوم في السكة, واكتشف الجمهور صوت مميز في بحة حلوة وشخصية بسيطة قريبة من الناس.

هذه فستكا أول ريليس لمحمد فؤاد كسولو سينجر، ومن بعدها هي بداوا النجاحات. ما بين 83 و 2010 أصدر محمد فؤاد 18 ألبوم، واللي بصراحة ولا واحد فيهم مفشل، ومثل في برشا أفلام سينمائية، أفلام مثلت علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية كما أمريكا شيكابيكا، إسماعيلية رايح جاي، وغاوي حب. عاش محمد فؤاد نجاح كبير برشا من غنية بودعك، لو فكرك يا نسيني حبيبي، يا ما بيك النجاح كانت في فترة الحب الحقيقي وأنا لو حبيبك.

مالوغوزمون من بعد النجاحات الكبيره في التسعينات والالفينات فقش كما يحبوا يعيطلوا الجمهور المحمد فؤاد بدا بشويه بشويه يغيب على الساحه. بون بعد برشا مشاكل جانبيه ما عندها حتى علاقه بالفن ما اثرت عليه وعلى صوته. اخر اصدار ليه كان قبل 4 أشهر المجموعه من الاغاني اختارنا لكم منها كفايه غربه. انا باش نخليكم تعملوا انتريمون كيف مع اخر اصدار المحمد فؤاد وانتم عندكم سلطه القرار. انا هي اكثر ايبوك تحبوها وتوحشتوها من الجورني نتاع محمد فؤاد.

0: جوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام عسلمة. وفد من البرلمان يشارك في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجلس العربي الذي انعقد بالقاهرة. وفي كلمة لرئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أكد أن التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة شكل تهديدا جديا للسلم الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا لحرمة سيادة الدول العربية، داعيا في ضوء الهدنة الحالية إلى توخي الحذر للحيلولة دون عودة التوتر مجددا. أربع مؤسسات تونسية مصدرة تنجح في ربط شراكات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغينية. وزارة الصحة تدعو كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يعلن سماع دوي انفجارات عدة جنوب البلاد، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية. إفريقيا الوسطى تعلن تفشي الكوليرا بعد وفاة 24 شخصا. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.
0: عدل موجتك على ديوان اف ام.

أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مركز على الفريكونس
1: 9.2
2: Les années bonheur.
3: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر theme of the night من season 4 من Les années bonheur. اللي اخترنا نكملوا الحلقة ونكملوا سيزون بثيم exceptional. نرجع بكم ليلة لل greatest summer hits متاع التسعينات.
2: Theme of the night.
3: التسعينات كانت فترة قوية برشا في الموسيقى إسانسيالمون في الغرب كان فما البوب الدانس اللاتين بوب اليورو دانس وحتى الارن بي الموسيقى ولت أسرع سهل أنك تحفظها والفيديو كليب ولا عنده دور كبير برشا في نجاح الغنية في الفترة هذيك فما أغاني ما نشحتش أكهو أو بلتو ما نشحتش خطرها بهي أكهو مي بلتو نشحت ولت فينومين كاريمان الناس تسمعها أم بو بختو في لي راديو شوفوها في التلفزة تتغنى في العريس في السهريات حتى في الشارع وأهم وأقوى مثل على هذا غنيت ماكارينا. ماكارينا على باز خرجت كأغنية إسبانيول 100% أما النجاح العالمي جي مع النسخة اللي معدلة شوية واللي زادوا فيها كلمات أنجلي والبيت ولا مناسب أكثر للراديو الأمريكي عام 96 الأغنية وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد هات 100 وقعدت في المرتبة الأولى 14 أسبوع كاملين واللي يعتبر رقم كبير برشا خاصة الأغنية لا ماجوريتي نتاعها إسبانيول أما السبب الحقيقي اللي خلى ماكارينا تدخل التاريخ هو الأيكونيك دانس أو الشطحة متاع ماكارينا اللي وليت من أول الأغاني اللي نجم نقول عليها وليت فيرل قبل ما يكون فما حاجة تسمى فيرل على تيك توك وإنستغرام إكسترا وقتها شطحة وليت فينومين الناس الكل تعرف كيفاش تشطحها وحتى اللي ما يعرفش الكلمات ولا ما يفهمهمش يشطح على ماكارينا كمان خليكم تعمل أنتخي بانكيف على أول greatest summer hit للحلقة هذه ونكمل نحكي لكم من بعد على واحدة من أقوى لاتين بوبس في التسعينات
4: About my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: من بعد ماكارينا نمشيو لأواخر التسعينات مع موجة اللاتين بوب اللي دخلت بقوة للسوق العالمي. نحكيو على ريكي مارتن وغنية ليفن لافيدا لوكا، الغنية اللي هبطت عام 99 وكانت من أكبر النجاحات متاع ريكي مارتن. الغنية وصلت للنمبر 1 في البيلبور هات 100 واحتلت البلاصة هذه لمدة 5 أسابيع كاملين. بون يفو ديغ النجاح متاع الغنية ما كانش عادي، خاطر ليفن لافيدا لوكا عاونت برشا في انتشار اللاتين بوب في العالم، سورتو في أمريكا وفي الأوروب. ومن بعدها هي شفنا أسامي كبيرة ولت معروفة كما جينيفر لوبيز، إنريكي إغليسياس ومارك أنثوني. ليفن لافيدا لوكا فيها طاقة كبيرة، ريثم لاتيني، توزيع مناسب على الأخر للصيف وللسهريات. وهذا الفيديو كليب كان مهم برشا في نجاحها، خاطر بريكي مارتن كان يقدم تصويرة النجم العالمي، بيرفورمانس قوي، حضور وكاريزما وحركة على المسرح. الكل هم ساهموا في أنه ليفن لافيدا لوكا تكون واحدة من أهم أغاني التسعينات.

من الغرب نمشي للشرق ونحكيه على العالم العربي. في التسعينيات الموسيقى العربية تبدلت زيدا، الكاسيت باع مازال حاضر بقوة، أما الفيديو كليب بدي يولي مهم بشوية بشوية. وقتها زيدا القنوات الموسيقية بدي تتبدل في طريقة انتشار الأغاني. في مصر بالذات ظهر جيل جديد من النجوم، موسيقى أخف، كلام أقرب للشباب، وتوزيع فيه أكثر غيتم. ما عادش النجاح مربوط كان بالطرب والأغاني طويلة والصوت المزيان والأغاني الطربية. الغنية ولات أقصر، أسرع، وسهل أنك تحفظها. ومن الأسامي اللي مثلت المرحلة هذه بيان إيفيدامون حكيم، وهوني نحكي لكم إيسانسيلمون على أغنية بيني وبينك. حكيم وقتها كان عنده ستايل خاص على الآخر، صوت شعبي مصري، أما التوزيع كان مودرن، يعني هو ما عملش هذاك الشعبي التقليدي أكهو، وما عملش حاجة بوب مودرن أكهو، عمل ميكس ما بين الاثنين. وبيني وبينك من الأغاني اللي تبين الستايل هذا وبوضوح، لحن بسيط، ريتم واضح، كلام سهل، والنوع هذا من الأغاني كان يخدم برشا في الصيف وفي العريس وفي الحفلات. بون يفو ديغ انه حكيم نجح خاطر قرب الاغنيه شعبيه اكثر للراديو وللفيديو كليبس، وكان عنده طاقه مختلفه، تحسوه انسان قريب برشا من الناس، وذيك علاش برشا من اغانيه مازالت مرتبطه بالنوستالجي وباجواء التسعينات وبالفرحه متاع التسعينات.

من حكيم نمشي لصوت آخر من نجوم البوب المصري في التسعينات، نحكي لكم على إيهاب توفيق وإيسانسيال مغنية سحراني اللي هي من الألبوم كان خرج عام 99 ومن الأغاني اللي تمثل أواخر التسعينات في البوب العربي. بون سي فغي كو إيهاب توفيق كان معروف بذيك التصوير الفنان الرومانسي، أما في نفس الوقت أغانيه كانت خفيفة وسهلة أنه تتحفظ، إذاك علاش سحراني فيها كل عناصر أغنية بوب عربية ناجحة وقتها، رفران سهل، توزيع خفيف، كلام إيموشنيل، حاجة مزيانة خفيفة وتشبه لصيفة التسعينات. وقتها سكي ايتي اكسبسيونيل في إيهاب توفيق نعرف كيفاش يخدم الأغنية الرومانسية بطريقة شبابية تناسب الجيل الجديد وقتها من غير ما يخسر الهوية متاعو. خليكم تعملوا أنتري بون كيف مع آخر أغنية في ثيم أوف ذا نايت لليلة واللي هي واحدة من أقوى أغاني التسعينات في الشرق. هذا إيهاب توفيق.

0: Charlie Bonheur.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة، والليلة اخترني لكم أوترو مختلف. نحكي لكم على ماشاب ما بين Rolling in the Deep متاع أديل وسيدي منصور، الأغنية التونسية المعروفة واللي ارتبطت إسانسيلمو بالنسخة متاع صابر الرباعي. الماشاب هذا عملوه علي وردي وحمود الخضير، عملوه وقتها عام 2021 في مشروع سميوه وردي and Friends. الفكرة في حد ذاتها is super interesting. أغنية عالمية من أديل، Pop and Soul، فيها قوة صوت كبير تقابل مع ميلودي تونسية معروفة برشا. خليكم تعملوا انتخي بان كيف مع الماشاب of Rolling in the Deep و سيدي منصور. قولوا لي بعد شنو رايكم في الماشاب. سينا مرسي بوكو حوزي، مرسي بوكو راسم، مرسي بوكو زعبار. انا يلدن زعتي تلا، نشوفكم ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز ومنتصف الليل ديوان افهم على السلامة. الكميات المجمعة من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بلغت 6.629 مليون قنطار لغاية 26 من جوان الجاري، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. وزارة الصحة تدعو كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6060 مليون دينار. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس صربيا يؤدي زيارة رسمية إلى صربيا اليوم وإلى غاية غورة جويليا القادم وفق ما أورده مجلس نواب الشعب. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية السودانية تنفي صحة ما أورده كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية بشأن رفض مجلس السيادة الانتقالي ورقة أمريكية تتعلق بجهود إنهاء الحرب في البلاد. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.
0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.